0: قطوف الأدب من كلام العرب،
1: يكتبه
2: عبد المنعم خلف الله
1: ويخرجه
2: رضا سليمان.
3: أما تلاحظ أننا لم نتحدث بما فيه الكفاية عن الحياة الأدبية في جزء مهم من الوطن العربي؟
4: أي جزء تقصدين؟
3: أقصد الجزيرة العربية.
4: أصبتي، خاصة وأن الجزيرة العربية تضم إمارات ودولا عديدة.
3: أجل، فهي في مجال الحديث عن الأدب قديمه وحديثه تضم الحجاز ونجد واليمن وحضرموت وظفار وعمان والبحرين.
4: ليكن حديثنا اليوم إذن عن الشعر والشعراء في الجزيرة العربية بوجه عام.
3: يسرني هذا من غير شك.
4: يمتد عصر الدول والإمارات من عام 334 للهجرة إلى العصر الحديث، وقد ظل الشعر طوال هذا العصر يجري على الألسنة.
5: وعند دراسة الأدب خلال هذا العصر يشعر الدارسون بنشاط واضح للشعر والشعراء في كل أنحاء الجزيرة.
6: وكان الحكام دائماً يعنون بأن تحف بهم جمهرة من الشعراء، وخاصة اليمن التي قامت فيها دويلات صغيرة تنافست في جذب الشعراء ونثر الأموال والعطايا عليهم.
5: وذات يوم دار حديث بين رجلين من المهتمين بشعراء الجزيرة العربية، فقال أحدهما:
7: لقد لاحظت يا حسين أن الثعالبي قصر في الترجمة لشعراء الجزيرة العربية في عصره.
8: هذا صحيح يا هشام، أما أبو الحسن الباخرزي فإنه اهتم بهم، فهو في كتابه المسمى دمية القصر وعصرة أهل العصر ترجم لطائفة كبيرة منهم مقدما لهم بقوله:
9: إن أحسن أبيات الأشعار ما طلعت من أبيات الأشعار، ورعت مع الظباء الشيح، وتزودت مع الضباب الريح، مستعينة بحسنها عن التصنع والتعمل، حلوة إذا ذاقها الناظر بحسن التأمل.
8: ويقول أيضا:
9: وقد وقع لي من أشعار هذه الطبقة ما هو أعذب من الماء الزلال وأرق من الشمول صفقت بالشمال.
4: ويقصد المترجم أبو الحسن الباخرزي بكلمة الضباب في قوله وتزودت مع الضباب، يقصد الزواحف الموجودة بكثرة في نجد، وهي جمع الضب.
3: أما أبيات الأشعار في قوله ما طلعت من أبيات الأشعار، فإنه يقصد بها الخيام المتخذة من أوبار الإبل رمزاً للبادية،
4: أي أن أحسن أبيات الأشعار هو ما خرج من البادية.
8: وإن أول من ترجم له أبو الحسن الباخرزي هو أبو الفتوح الحسن بن جعفر الحسني أمير مكة، الذي توفي عام 430 للهجرة.
7: فماذا ذكر لهذا الأمير من شعر؟
8: من بين ما ذكره له بيتان طريفان هما:
9: وصلتني الهموم وصل هواكي، وجفاني الرقاد مثل جفاكي، وحكى لي الرسول أنك غضبا، ما كفى الله شر ما هو حاكي.
8: كما ذكر بيتين طريفين آخرين لشكر ابن أبي الفتوح، وهما: قوض خيامك عن أرض تضام بها، وجانب الذل إن الذل يجتنب، وارحل إذا كان في الأوطان منقصة، فالمندل الرطب في أوطانه حطب.
3: والمندل هو العود الطيب الرائحة.
5: إن أبا الحسن الباخرزي يتحدث يا خالد عن شاعر عامري يسمى قيسا، وكأنما يعيد لنا ذكرى قيس مجنون ليلى، وهو يكثر من الحديث عن ديار صاحبته ومساكنها.
8: لعلك يا سلمى تقصدين قوله:
4: قفا صاحبي قليلا علي، ولا تعجلاني يا صاحبي، وعوجا على طلل دائر لريا، وأين من العين ريا معاهدها لم يبق صرف الزمان منها ومني إلا شويا.
5: نعم، هذا هو ما أقصده يا خالد، غير أن قيسا الآخر كان مجنونا بليلى، أما قيس هذا فحبيبته اسمها ريا.
8: وكلمة شوية التي قالها الشاعر في البيت الثالث تصغير لكلمة شيء بمعنى بقية قليلة، وهذا بالضبط كما تستعمل في العامية المصرية.
5: أصبت، فكأن لكلمة شوية هذه أصلا صحيحا في العربي.
8: نعم هذا صحيح، وهذا شاعر آخر من اليمامة يا سلمى، ينشأ بينه وبين صاحبته حوار شعري طريف.
5: فما اسم هذا الشاعر يا خالد؟
8: اسمه علي بن الأزهر.
5: فكيف دار ذلك الحوار بين الشاعر وصاحبته؟
8: إنه دار على هذا النمط:
9: وقلت لهم سيروا ولا تتروحوا، فليس لنا وادي الغضا بمبيتي. فقالت: ولم أمسيت تطوي بلادنا؟ فقلت: أمرتيني غدا تنهيتي، وقد كنت لا ترضين منهم بما أرى من الضيم لي، فاليوم كيف رضيتي؟ وأقسمت ألا تقبلي قول كاشح كذوب، فكم أقسمت ثم نسيت.
4: ويترجم الباخرزي لشاعر بدوي نجدي اسمه علي بن حسان:
10: يا سلام، ما لي أراك قد نحل جسمك هكذا؟
11: إن خصرك الدقيق هو الذي أنحل جسمي كما ترين.
10: هكذا يا سلام؟
11: نعم هكذا يا ليلى، إن خصرك الدقيق أعياني نحولا وضنا، وذلك كما قال الشاعر النجدي علي بن حسان.
10: فماذا قال ذلك الشاعر النجدي إذن؟
11: إنه قال:
9: وحق لي وجدي على شادن، أدق جسمي منه خصر دقيق، وشاهد يشهد في خده أن ليس في الحسن لهذا رفيق، فكلما عذبني هجره صحت من الوجد الحريق.

0: هل سمعت يا أخي ما قاله مسلم بن قريش والي الموصل عما سببه فراق سليمة له؟
1: كلا لم أسمع، ولكني سمعت ما قاله في تهوين عصره وتصغيره لشأن أهل هذا العصر، فاذكر لي أنت أولا ما قاله في فراق سليمة.
0: سأذكر لك هذا كما سأذكر ما حدث له بسبب فراقها، خاصة وأنا أعلم أنه أمير شجاع القلب، فهو قد قال:
2: وما كنت مجزاع الفؤاد، وإنما فؤادي على بين الحبيب جزوع. وكانت سليمة للمحبين روضة، ووصل سليمة روضة وربيع.
3: معنى بين الحبيب هو فراق الحبيب.
0: والآن اذكر لي يا أخي ما قاله هذا الأمير في تهوين زمانه وتصغيره لشأن أهل هذا الزمان.
1: إنه قال:
2: وإني لأحقر هذا الزمان، ولا سيما أهل هذا الزمن، يريدون نيل العلا بالمنى، ونيل العلا برغيب الثمن.
4: رغيب الثمن هو الثمن الغالي، فالرغيب أو الرغيبة الشيء المرغوب فيه، أي أن نيل العلا يجب أن يدفع فيه الثمن الغالي.
3: وهذا عكس ما يفعله أهل زمان الشاعر، حيث يريدون نيل العلا بدون أن يبذلوا لتحقيقه ما يستحق من جهد.

0: كم أنا معجب يا إسماعيل يا صديقي بحكمة بهاء الدولة منصور بن دبيس الذي خلف أباه على رئاسة قبيلة بني مزبد الأزديين.
1: فماذا عندك يا أبا الفتح من حكمته؟
0: عندي يا إسماعيل ما قاله من رثاء عند وفاة صاحب له يكنى أبا مالك.
1: فماذا قال في هذا الرثاء؟
0: إنه قال:
2: فإن كان أودى خدمنا ونديمنا أبو مالك فالنائبات تنوب، وكل ابن أنثى لا محالة ميت، وفي كل حي للمنون نصيب، ولو رد حزن أو بكاء لهالك بكيناه ما هبت صبا وجنوب.

0: ما هذا الذي أراه وأسمعه؟ أتبكي يا أبا طاهر؟
1: نعم نعم أبكي يا عائشة.
0: فلماذا هذا البكاء؟
1: أنا أبكي لأني عرفت منذ دقائق عن مقتل أبي عبد الله محمد بن عقامة الحفائلي.
0: القاضي؟
1: نعم القاضي العادل يا عائشة.
0: فمن قتله؟
1: قتله علي بن مهدي حين دانت له زبيد.
0: إنا لله وإنا إليه راجعون. أنا أعرف أنه إلى جوار كونه قاضيا عادلا كان أيضا شاعرا مبدعا.
1: هذا صحيح يا عائشة، وإنني أتذكر له قولا رائعا في مديح قوم مرتحلين.
0: فهل يمكن أن تسمعني إياه؟
1: نعم، فهو قد قال في مديح أولئك المرتحلين:
2: للمجد عنكم روايات وأخبار، وللعلا نحوكم حاج وأوطار، تشتاقكم كل أرض تنزلون بها كأنكم لبقاع الأرض أمطار، فحيث كنتم فثغر الأرض مبتسم، وأين سرتم فدمع المزن مدرار.
0: ياه، ما أروع هذا المديح.
1: أجل يا عائشة، ثم هو يقول أيضا:
2: لله قوم إذا حلوا بمنزلة حل الندى، ويسير الجود إن ساروا، لا يعجب الناس منكم في مسيركم، كذلك الفلك العلوي دوار، والبدر مذ صيغة لا يرضى بمنزلة فيها يخيم، فهو الدهر سيار.
0: إن تصوير القاضي أبي عبد الله يرحمه الله لهؤلاء القوم في رحيلهم في البيتين الأخيرين بالفلك الدوار والبدر السيار تصوير دقيق بارع.
1: أجل يا عائشة،
0: فهل تحفظ له شعرا آخر يا أبا طاهر؟
1: نعم، أحفظ له شعرا كثيرا، ومن ذلك ما قاله في وصف روضة أعجبت.
0: فماذا قال في وصفه لهذه الروضة؟
1: إنه قال:
2: وروضة ما رأى الراؤون مشبهها، كأنما سرقت سرا من الزمن، غيم وطل وروض موثق وهوى، يجري من الروح مجرى الروح في البدن، غنت بها الطير ألحانا، وساعدها رقص الغصون على إيقاعها الحسن، لقد سكرت وما الصهباء دائرة فيها، ولا نغمات العود في أذني.
0: إن تصوير القاضي أبي عبد الله لفتنته بتلك الروضة تصوير بديع حقا يا أبا طاهر.
1: أجل يا عائشة، فقد تصور الروضة كأنها سرقت من الزمن سرا بدون أن يدري بذلك أحد، وذلك لما رأى فيها من اجتماع جمال الطبيعة وجمال صاحبته التي كانت تأسر لبه.
0: كما أنه تخيل الروض كله من حوله يتغنى ويرقص فيه الطير، وترقص الأغصان على ألحانها متعانقة مرة ومنفرجة مرة أخرى.

0: ونتوقف الآن لحظات نقضيها مع صديقنا جحا، ثم نستأنف حديثنا عن الشعر والشعراء في الجزيرة العربية. ذات يوم قال جحا لأحد البخلاء:
1: لماذا لا تضيفني؟
2: أنا لا أضيفك لأنك جيد المضغ، سريع البلع، إذا أكلت لقمة هيأت أخرى.
1: يا أخي، أتريد مني إذا أكلت في بيتك أن أصلي ركعتين بين كل لقمتين؟

0: وفي يوم آخر مشى جحا في الطريق فدخلت في رجله شوكة فآلمت، ولما ذهب إلى بيته أخرج الشوكة ثم قال:
1: الحمد لله الحمد لله.
2: على أي شيء تحمد الله يا جحا؟
1: أحمده على أني لم أكن لابساً حذائي الجديد، وإلا خرقته هذه الشوكة يا امرأة.

0: وذات مرة قيل لجحا:
1: يا عم جحا، نحن نعرف أنك تجيد الحساب، ولهذا نحن نطلب منك أن تعد المجانين في هذا البلد.
2: معذرة، فأنا لا أستطيع هذا.
1: ولماذا؟
2: لأن المجانين في هذا البلد غير محصورين بسبب كثرتهم.
1: هكذا؟
2: نعم، فإن أصررتم فإني أقوم بعد العقلاء لأنهم قليلون.

0: من بين إمارات الجزيرة العربية التي سنتحدث عنها الآن عمان. ففي عام 1154 للهجرة تحولت مقاليد الحكم في عمان إلى البوسعيديين، وظلوا في حكمها إلى اليوم.
1: ومن أئمتهم سعيد بن سلطان، وكان شاعراً مجيداً، ومن أشعاره قصيدة في الغزل يقول فيها:
2: يا من هواه أعزني وأذلني، كيف السبيل إلى وصالك دلني، وتركتني حيران صبًا هائمًا أرعى النجوم وأنت في نوم هني، عاهدتني ألا تميل عن الهوى وحلفت لي غصن ألا تنثني، جاد الزمان وأنت ما واصلتني، يا باخلا بالوصل أنت قتلتني، واصلتني حتى ملكت حشاشتي، ورجعت من بعد الوصال هجرتني، لما ملكت قياد سري بالهوى وعلمت أني عاشق لك خنتني.
1: كانت هذه الأبيات الغزلية الرقيقة لأهم أئمة أسرة البوسعيديين بعمان كما ذكرت منذ لحظات. فهل عندك أنت أبيات لشعراء عمانيين آخرين؟
0: نعم، فمن شعراء عمان أيضاً الحسين بن أحمد الملقب بالأعصم، وهو الذي ولي أمر القرامطة، وكان هذا في عام 359 للهجرة.
1: فماذا عن شعره؟
0: إنه كان شاعراً مجيداً، ومن شعره قوله مفتخراً:
3: إني امرؤ ليس من شأني ولا أدبي طبل يرن ولا ناي ولا عود ولا اعتكاف على خمر ومخمرة وذات دل لها بالدل تأويد.
1: ومعنى التأويد الانعطاف.
0: وذات يوم رأته زوجته يأتي إلى البيت وهو يحمل كتابا جديدا كعادته، فقالت له:
4: ما أكثر ما تحضر من كتب جديدة.
3: ليس هذا بعجيب، فالكتاب عندي له منزلة رفيعة، أما سمعت قولي عن منزلته وقيمته لدي؟
4: كلا لم أسمعه.
3: اسمعيه الآن إذن، فأنا قلت: وصاحب مؤنس إذا حضر جالسني بالملوك والكبرى، جسم موات تحيا النفوس به، يجل معنى وإن دنا خطرا، أظل فيه في مجلس حفل بالناس طرا ولا أرى بشرا.
4: ولهذا فأنا أراك تقضي الساعات الطوال في قراءة كتاب، وكأنك تسعد بوجود نفر كثير من أصحابك الأعزاء.
3: أجل، هذا هو شعوري عندما أنفرد بكتاب من كتب الأدب.
5: هل لاحظت يا عمر يا أخي كما لاحظت أنا أن شعراء المديح يكثرون كثرة مفرطة في جميع أقاليم الجزيرة العربية؟
6: نعم، لقد لاحظت هذا يا راشد، ومنذ ساعة واحدة فقط قرأت قصيدة للشاعر هذاب بن دهثم الشيباني أعجبت بها كثيرا.
5: فلمن كان موجها مدحه في هذه القصيدة؟
6: إنه وجه مدحه فيها للوزير نظام الملك السلجوقي.
5: فهل تحفظ منها شيئا؟
6: إنني أحفظ مطلعها، حيث يقول فيه:
7: ما خلق الله تعالى وجل مثل وزير الوزراء الأجل، أروع كالنصل ولكنه أمضى من النصل إذا ما يسل.
5: آه جميل جميل. هل قرأت شيئا مما قاله شعراء اليمن في مديح الأيوبيين منذ ولي عليها توران شاه الأيوبي؟
6: كلا يا راشد.
0: فاسمع مني إذن أبياتا مما قاله الشاعر اليمني أبو بكر العبدي في مدحه لتوران شاه حين فتح اليمن.
6: يسرني هذا يا راشد.
0: إن هذا الشاعر يا عمر يخاطب توران شاه قائلا: أعساكرا سيرتها وجنودا أم أنجما أطلعتهن سعودا أم تلك ماضية العزائم أرهفت بالرأي منك وجردت تجريدا أم تلك أقدار الإله ونصره رفعت عليك لواءها المعقودا.

0: ما أكثر ما مدح الشاعر العماني أحمد بن سعيد الخروصي الصقلي حكام عمان من بني نبهان.
1: أصبت، وإن شعره سجل كثيرا من حروب زمنه، وخاصة ما كان بين بني نبهان والفرس.
0: ذلك طبعا لأن الفرس كانوا يكثرون من الإغارة على ديار بني نبهان.
1: هذا صحيح، ولكنهم كانوا يعودون دائما مدحورين.
0: إنني معجبة حقا بالقصيدة التي مدح بها أحمد بن الستالي أبا القاسم عم الأمير النبهاني عمر بن نبهان.
1: لعلك تعنين هذه القصيدة التي هنأه فيها بالعيد.
0: أجل، وهي التي يقول فيها مخاطبا أبا القاسم:
2: أبا القاسم الميمون، أوتيت في الدنا من الفضل ما لم يؤت عجم ولا عرب، لك الشيم الغراء والهمم العلا، وأنت السنان الصدق والمرهف العضب. أبا القاسم اسلم وابق للمجد وادعا، وحل بشانيك المخافة والرعب، وعيت سعيدا في علاء ورفعة، وطولما لاحت السبعة الشهب.
3: في قول الشاعر وأنت السنان الصدق والمرهف العضب، السنان هو نصل الرمح،
4: والمرهف العضب هو السيف القاطع.
3: ومعنى وحل بشانيك أي حل بأعدائك.
0: واضح أن شعر هذا الشاعر الستالي يحمل غير قليل من الجزالة والرصانة، وفيه استواء وتناسق.
1: هذا صحيح، وله قصيدة طويلة يمدح بها نبهان بن عمر.
0: ماذا يقول فيها؟
1: إنه يقول:
2: أنبهان، إنك من عصبة نماها إلى المجد قحطانها، هم العين في يعرب كلها، وأنت من العين إنسانها، إذا طلبت مكرمات العلا بدا في جبينك عنوانها، فعشت وبلغت من سند مناك وسرك لقيانها، ولا زال يغدوك في نعمة شباب الحياة وريعانها.
0: إنني أرى هذه الأبيات تصافح الآذان في خفة.
1: أجل، وهي تموج بالحركة، وكأنما كتبها هذا الشاعر لكي تغنى.

0: قطوف الأدب من كلام العرب،
1: يكتبه
2: عبد المنعم خلف الله
1: ويخرجه
2: رضا سليمان.

اختيارنا في مشوار اليوم في حنين للأغنية التونسية، ونواصل مع الفنان والملحن التونسي سيد علي الرياحي اللي توفى في 27 مارس من عام 1970، وهو أول فنان تونسي يمزج ما بين القالبين الشرقي والتونسي في أغانيه.

العازفات أول فرقة موسيقية نسائية في تونس وفي العالم العربي، أسستها الفنانة التونسية أمينة أسرار في عام 1992.

0: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
1: خصصت جلسة عمل بمقر ولاية قفصة الخميس لمتابعة تقدم إنجاز عدد من المشاريع بمعتمدية القصرة، حيث تم استعراض مجموعة من المشاريع الخاصة بالبرنامج الجهوي للتنمية ومراحل تقدمها والمتمثلة خاصة في تهيئة عدد من المسالك وتعبيدها وتهيئة المحول الكهربائي بولاد شريط الرقوبة وتقويته. أكدت شركة فوسفات قفصة والمجمع الكيميائي التونسي خلال جلسة استماع عقدتها لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب الخميس أن القطاع يواجه صعوبات مالية وهيكلية كبيرة في وقت تعمل فيه الشركة على إعداد استراتيجية متكاملة لتطويره تستهدف رفع إنتاج الفوسفات التجاري إلى 9.4 ملايين طن في أفق 2035 باستثمارات تنهز 2.7 مليار دينار. وكشف عرض تم تقديمه بالمناسبة أن الطاقة الإنتاجية للفوسفات ستبلغ خلال السنة الجارية نحو 4.5 مليون طن. سجل الإنتاج الوطني من الكهرباء تطورا بنسبة 7% إلى موافق أبريل الماضي ليبلغ 5945 جيجاوات مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وفق تقرير الوضع الطاقي بتونس الصادر عن المرصد الوطني للطاقة والمناجم. وسجلت الطاقة الكهربائية الموجهة إلى الاستهلاك المحلي ارتفاعا خلال نفس الفترة ب 3%، وقد ساهمت واردات الكهرباء خاصة من الجزائر في تغطية 9% من الحاجية الوطنية. تنظم الجمعية التونسية لطب النساء والتوليد ببنزرت يومي 19 و20 من هذا الشهر المؤتمر الدولي 12 لطب النساء والتوليد، وذلك بمشاركة 500 طبيب من تونس والعالم للبحث في آخر التطورات العلمية في طب الإنجاب. أخيرا، أكد مصدر رسمي لبناني أن الأولوية لدى لبنان من المفاوضات المباشرة مع الكيان الصهيوني في الجولة القادمة من المفاوضات التي تعقد في واشنطن خلال الفترة من 23 إلى 25 من هذا الشهر هي الوقف النهائي لإطلاق النار وعودة الأسرى اللبنانيين من السجون الصهيونية، بالإضافة إلى ملف إعادة الإعمار.
2: أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.

0: حلقات أعدها للإذاعة عبد اللطيف شما.
1: وجب الشكر علينا مدعاة للإذاعة.
0: التسجيل والمونتاج شادي زيادين.
1: أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع.
0: الموسيقى التصويرية محمد عزت.
1: جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير داع.
0: إخراج تحسين خوالدي.
1: صلى الله على الحبيب المصطفى.
2: لله في الخلق ما اختارت مشيئته، ما الخير إلا الذي اختاره الله. إذا قضى الله فاستسلم لقدرته، ما لامرئ حيلة فيما قضى الله.
3: وإذا الشدائد أقبلت بجنودها والدهر من بعد المسرة أوجعك، لا ترجو شيئا من أخ أو صاحب، أرأيت ظلك في الظلام مشى معك. وارفع يديك إلى السماء ففوقها رب إذا ناديته ما ضيعك.
4: النفس تبكي على الدنيا وقد علمت أن السعادة فيها ترك ما فيها. لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت بانيها، فإن بناها بخير طاب مسكنه، وإن بناها بشر خاب بانيها.
5: ما لك يا أمير المؤمنين؟ ما لي أراك واضعا خدك على يدك ودموعك تسيل؟
4: ويحك يا فاطمة، قد وليت من أمر هذه الأمة ما وليت، فتفكرت في الفقير الجائع والمريض الضائع والعاري المجهود واليتيم المكسور والأرملة الوحيدة والمظلوم المقهور والغريب والأسير والشيخ الكبير وذي العيال الكثير والمال القليل وأشباههم في أقطار الأرض وأطراف البلاد. فعلمت أن ربي عز وجل سيسألني عنهم يوم القيامة، وأن خصمي دونهم محمد صلى الله عليه وسلم.
5: صلى الله عليه وسلم.
4: فخشيت ألا يثبت لي حجة عند خصومته، فرحمت نفسي وبكيت

0: ألا تذكر يا أمير المؤمنين من أسقاك الحساء ذلك اليوم؟
1: لا لا لا أذكر، إلا أنني شربته فكأنما أشرب الرصاص الذائب.
2: لا أحد يسقي أمير المؤمنين غيري وغير قصين خادم.
1: حاشاك يا فاطمة وحاشا، إنه لا يحبني وأحبه.
0: لعل أحدا دفعه إلى ذلك يا أمير المؤمنين.
1: لا تقل يا مسلمة ما ليس لك به علم.
0: لا يا مولاي، لقد رابني وجوم الغلام من يومئذ.
2: أجل، لم يعد غصين كما كان من قبل.
1: سبحان الله، إنه لا يأسى لمرض مولاه. أرجو منكما ألا تتهما.
0: كلا يا أمير المؤمنين، ما أريناه شيئا من ذلك.
1: عسى أن يكون قد أحس بما يجول في قلوبكم فركبه من جراء ذلك خوف. فاطمة، علي به لعلي أزيل ما بقلبه.
2: حسنا.
1: مسلمة، إنه القدر، القدر يا ابن عمي، هو الذي أسقاني ليقضي الله أمرا كان مفعولا.
0: لولا كراهيتي أن أثقل عليك لجدلتك.
1: لا تفعل، فأبغض شيء إلي الجدال والمراء.

0: هو ذا غصين يا أمير المؤمنين.
1: تعال يا غصين تعال، هل لكما أن تتركاني وحدي مع غصين؟
0: حبا وكرامة يا أمير المؤمنين.
1: لا تخف يا غصين، هلم أذن مني ولا تسأل عن حالي.
2: كيف حالك اليوم يا أمير المؤمنين؟
1: الحمد لله، أجدني اليوم أقرب إلى الآخرة مني إلى الدنيا.
2: بأبي أنت وأمي يا أمير المؤمنين.
1: ويحك، ماذا يبكيك يا غصين؟
2: وددت لو أن الذي بك كان بي.
1: إن لكل منا أجلا لا يعدوه، وإني لقادم على رب كريم، فجدير بمن يحبني ألا يشفق علي من خير. أولا تحبني يا غصين؟
2: بلى بلى والله يا أمير المؤمنين.
1: فهل لك أن تحلني من كل إساءة ربما أسأتها إليك دون أن أحلم؟
2: حنانيك يا أمير المؤمنين، أنا المسيء إليك وإنك المحسن المتفضل. تبلي تبلي أبد الدهر.
1: مهلا مهلا، لا ينبغي أن تدعو على نفسك.
2: اقتلني يا أمير المؤمنين، مرهم بقتلي فإني أستحق القتل.
1: صحن صحن، أخفض صوتك لا يسمعوك.
2: لا أبالي يا أمير المؤمنين إذا أنت غفرت لي كبير جرمي.
1: أخفض صوتك، أخفض يا رجل.
2: اغفر لي يا أمير المؤمنين، اغفر لي.
1: الله وحده ولي المغفرة، ولكني مسامحك ومحلك من حقي إذا أنت صدقتني الحديث.
2: إي والله يا أمير المؤمنين، لا أصدقنك القول ولا أخفي عنك شيئا.
1: إذن أخفض صوتك.
2: أنا الشقي الأبعد، قد دسست لك السم في الحساء.
1: قد علمت يا غصين يوم أسقيته لي.
2: أعلمت ذلك؟ فلم تكلمني إلى اليوم.
1: وما كنت لأكلمك لولا محبتي لك وإشفاقي عليك من عذاب يوم القيامة.
2: وما ينجيني من ذلك يا أمير المؤمنين، وقد استوجبته بما فعلت.
1: رجوت يا غصين أن تندم وتستغفر، عسى أن يتوب الله عليك.
2: يا رب، ألهذا كلمتني؟
1: نعم نعم يا غصين،

0: والآن يا حسين، خبرني، ما حملك على ما فعلت؟
1: الطمع. الطمع يا أمير المؤمنين.
0: أعطيت شيئا على ذلك؟
1: نعم، هل أخبرك بالذي أعطاني؟
0: كلا كلا، لا تفعل، ولكن خبرني كم أعطاك؟
1: 1000 دينار يا أمير المؤمنين.
0: أقبضتها؟
1: لا يا أمير المؤمنين، حتى
0: أموت.
1: أجل.
0: ويحك يا حسين، إن مت فلن يعطوها لك، وعسى أن يقتلوك لكي لا تفشي سرهم. فهل لك يا حسين في خير من ذلك؟ عسى أن تنجو من عذاب الدنيا، سوء عذاب الآخرة.
1: كيف يا أمير المؤمنين؟ أرشدني.
0: تمضي الآن إلى صاحبك فتقبضها منه، ثم تعود بها حالا إلي.
1: لا أظنه يرضى يا أمير المؤمنين.
0: قل له إنك ستخبرني باسمه إن لم يفعل، فإنه سيخاف ويعطيك. هيا انطلق.
1: سمعا يا أمير المؤمنين، يا أكرم الناس.
0: رويدك يا حسين، رويدك، خذ، امسح هذا الدمع من عينيك، وإياك أن تخبر أحدا.
1: وشقوته؟
0: إذا سألك أحد قل له إني بعثتك في مهمة. هيا انطلق. اللهم اغفر لحبدك حسين.

0: أبعثت الغلام في مهمة يا أمير المؤمنين؟
1: نعم نعم، ذكرت وديعة عند صاحب لي فبعثته في طلبها منه.
2: وديعة
1: فاطمة؟
2: نعم.
1: هل أمي؟ هل أمي؟ قد آن الأوان أن أفضي إليك بشيء طالما جال في صدري.
0: هل لي يا أمير المؤمنين أن أدعك وزوجك؟
1: لا لا لا، بل تبقى يا مسلمة، إنها أختك ومن الخير أن تشهد. أصغي إليها يا فاطمة.
2: نفسي فداؤك يا أمير المؤمنين.
1: تذكرين حليك وجواهرك التي أودعناها بيت المال؟
2: قد طابت نفسي عنها يا أمير المؤمنين، فما مالها؟
1: إنها لم تزل بحالها وعليها اسمك، لم يستهلكها بيت المال بعد، وإني لا أعلم أن الذي يأتي بعدي لن يصرفها في حقها، فإن تكن نفسك فيها

0: والدي.
1: صلى الله على الحبيب المصطفى.
2: أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.

أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.

Yeah.

ஞான

أنا ياما ياما ياما قلت لك أنا

ياما قلت لك انا واحنا في عز الهنا ياما ياما قلت لك انا واحنا في عز الهنا ياما ياما قلت لك انا

0: إذاعة قفصة معك
1: راديو قفصة بوينت إن.
0: عطر الكلام، عطر الكلام. إعداد وتقديم إدريس بن محمد البشري، إخراج جمال بن محمد الشعيلي. عطر الكلام. النجاح. أن تتحلى بالإرادة للفوز والرغبة في النجاح والدافع لتصل إلى أقصى ما يمكن أن تبذله، هذه هي المفاتيح التي ستفتح باب تحقيق التفوق الذاتي. كونفوشيوس. ويقول سومرست موم: النجاح يحظى به الذين يسعون ويكدون، لا شيء يتحقق بالصدفة. إذا أردت النجاح عليك أن تحترم قاعدة لا تكذب على نفسك أبدا. باولو كويلو. وإيمانويل كانت يرى أن الأشخاص الذين يخافون من الفشل لا يمكنهم معرفة طعم النجاح. وكما يقول زيك زيغلر: يكون النجاح سهلا بعد أن تؤمن بقدرتك على تحقيقه، ولكن يجب عليك أن تؤمن أولا. وكما يذكر بيل تريجر أنه عندما لا يكون أمامك خيار إلا النجاح فيما تفعله، فإن المعجزات تتساقط عليك من السماء.
2: عطر الكلام،
3: عطر الكلام.
0: وإذا كنت تحب ما تقوم به ومستعد للقيام بأي شيء لتنجح في ذلك، فهذا هو النجاح الحقيقي. الأمر يستحق عناء كل دقيقة تقضيها وحيدا في الليل، وما تقضيه من وقت في التفكير فيما تريد تصميمه وبناءه، حسب ما يقول ستيف أوزنياك. إن النجاح يجعل الكثير من الناس يكرهونك، وكم تمنيت ألا تكون الأمور بهذا الشكل. فمن الرائع أن تستمتع بالنجاح دون رؤية نظرات الحسد في أعين المحيطين بك. مارلين مونرو. ومما يؤكد عليه ستيفن كوفي أن العمل هو الطريقة التي ستمكنك من تحقيق الأحلام، ويتطلب النجاح الحقيقي عرق الجبين. ويرى بونينيت أنه ليس المهم هو الرغبة في النجاح، فكلنا بلا استثناء لدينا الرغبة في ذلك. المهم هو الرغبة في الإعداد الحقيقي للنجاح.
2: عطر الكلام،
3: عطر الكلام.
0: ومما كتبه ياسر حارب: أن تحاول مراراً لا يعني أنك غير قادر على النجاح، بل يعني أنك غير قابل بالفشل. وفي مقولة لباولو كويلو يقول فيها: إذا كنت لا تهتم لما يعتقده الناس فأنت بالفعل اجتزت أول خطوة نحو النجاح. وختاماً يقول عبد الله المغلوث: إن النجاح لا يحتاج إلى أقدام بل إلى إقدام.
2: عطر الكلام،
3: عطر الكلام.
2: مع تحيات إدريس بن محمد البشري وجمال بن محمد الشعيري.
3: عطر الكلام،
2: عطر الكلام.

0: تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب.
1: إذاعة قفصة. أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.
2: اللهم ارفع عن المرضى ضرهم وأعد عليهم عافيتهم وخفف آلامهم وحقق آمالهم.
1: أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.

0: إذاعة قفصة معك
1: راديو قفصة بوينت إن. تجليات
2: من المشاهير المتسوفة الذي أدرك مرتبة الولائية ومن ذوي الكرامات القطب والولي الصالح أبو محمد عبد القادر بن موسى الذي اشتهر بعبد القادر الجيلاني. ولد بالمغرب الأقصى عام 70 و400 للهجرة، وقد انطلق في مذهبه الذوقي الوجداني من قوله تعالى: ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. وقال الباحث الجزائري سبايس الحاج: إن أصل التسبيح في كلام العربي هو التنزيه والتبرئة، والتقديس هو الطهارة والتعظيم. وقد ذكر الطبري إن هناك تقاربا دلليا بين الصلاة والتسبيح والتقديس، ومن ثم أمكن لهذا الولي تأسيس مذهب ينسب إليه، وهو الطريقة القادرية التي تستند إلى هذه المفاهيم. قلت إن عبد القادر الجيلاني ولد في المغرب، لكن المتصوف عادة لا يلزم مكان ولادته، بل عليه أن ينهض بمقام صوفي هو السياحة في الأرض، ومن ثم رحل إلى الجزائر ثم تونس وليبيا، وانتهى به المقام في بغداد في عهد الخليفة العباسي المستظهر بالله، وانتسب إلى مدرسة الشيخ أبي سعيد المخرقي، فعقد له هذا الشيخ مجالس للوعظ. ويصعب متابعة كيفية تشكل مذهبه الولائي كما هو الشأن في كثير من المراجع الدينية، فقد كان عبد القادر الجيلاني مهوسا بسؤال الإنسان عن موضعه في الوجود وعما وراءه وأين كان وأين سيذهب، وهي أسئلة اللبدية الممتعة. وعثر عنه أن أول كلامه كان المقطع التالي: غواص الفكر يغوص في بحر القلب بحثا عن درر المعارف، فيستخرجها إلى ساحر الصدر فيتبارى عليها سمسار ترجمان اللسان. لقب عبد القادر الجيلاني بسلطان الأولياء، ولقبه أتباعه بباز الله الأشهب وتاج العارفين، وكانت له مؤلفات كثيرة في أهل الأحوال والحقائق والتصوف، نذكر منها إغاثة العارفين وغاية منى الواصلين، تحفة المتقين وسبيل العارفين، الغنية لطالبي طريق الحق، الفتح الرباني والفيض الرحمن، وسر الأسرار في التصوف. وبعد أن توفي أبو سعيد المبارك، تولى الشيخ عبد القادر الجيلاني مجلس التدريس والفتوى في مدرسته، وأصبح طلاب العلم يقبلون عليه من كل حدب وصوب إقبالا لا نظير له، حتى ضاقت به من المدرسة فأضاف إليه ما جاورها من الأمثلة، وبذل الأغنياء أموالهم في عمارتها والإنفاق عليها، وأصبحت تنسب إليه. توفي الشيخ عبد القادر الجيلاني وهو شيخ هذه المدرسة عام 61 و500 للهجرة.
1: تجليات مع الأستاذ خالد التومي.

إني أعوذ بوجهك الكريم واسمك العظيم من الكفر والفقر. اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجأة نقمتك وجميع سخطك. اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني. رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين في مقعد الصدق مع أهل بيت نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، حنانا من لدنك وزكاة برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان الله العلي الأعلى الوهاب، سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. يا خير الناصرين، يا عزيز يا مقتدر، انتصر لعبادك المؤمنين، فإنك تعلم ما حل بأمة نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وليس لها من دونك كاشفة

حيث ابتلينا للمنى بيتنا أرجوحة في السهل مطلوب.

0: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
1: خصصت جلسة عمل بمقر ولاية قفصة الخميس لمتابعة تقدم إنجاز عدد من المشاريع بمعتمدية القصرة، حيث تم استعراض مجموعة من المشاريع الخاصة بالبرنامج الجهوي للتنمية ومراحل تقدمها والمتمثلة خاصة في تهيئة عدد من المسالك وتعبيدها وتهيئة المحول الكهربائي بولاد شريط الرقوبة وتقويته. أكدت شركة فوسفات قفصة والمجمع الكيميائي التونسي خلال جلسة استماع عقدتها لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب الخميس أن القطاع يواجه صعوبات مالية وهيكلية كبيرة في وقت تعمل فيه الشركة على إعداد استراتيجية متكاملة لتطويره تستهدف رفع إنتاج الفوسفات التجاري إلى 9.4 ملايين طن في أفق 2035 باستثمارات تنهز 2.7 مليار دينار. وكشف عرض تم تقديمه بالمناسبة أن الطاقة الإنتاجية للفوسفات ستبلغ خلال السنة الجارية نحو 4.5 مليون طن. سجل الإنتاج الوطني من الكهرباء تطورا بنسبة 7% إلى موفق أفريل الماضي ليبلغ 5945 جيجاوات مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وفق تقرير الوضع الطاقي بتونس الصادر عن المرصد الوطني للطاقة والمناجم. وسجلت الطاقة الكهربائية الموجهة إلى الاستهلاك المحلي ارتفاعا خلال نفس الفترة ب 3%، وقد ساهمت واردات الكهرباء خاصة من الجزائر في تغطية 9% من الحاجيات الوطنية. تنظم الجمعية التونسية لطب النساء والتوليد ببنزرت يومي 19 و20 من هذا الشهر المؤتمر الدولي 12 لطب النساء والتوليد، وذلك بمشاركة 500 طبيب من تونس والعالم للبحث في آخر التطورات العلمية في طب الإنجاب. أخيرا، أكد مصدر رسمي لبناني أن الأولوية لدى لبنان من المفاوضات المباشرة مع الكيان الصهيوني في الجولة القادمة من المفاوضات التي تعقد في واشنطن خلال الفترة من 23 إلى 25 من هذا الشهر هي الوقف النهائي لإطلاق النار وعودة الأسرى اللبنانيين من السجون الصهيونية، بالإضافة إلى ملف إعادة الإعمار.
2: أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.

0: إذاعة قفصة معك راديو قفصة بوينت إن.
1: مدن ومشاهير، صالح بن علي العامري وحبيب بن عبد الله حبيب.
2: نيويورك، ولد يوجين أونيل رائد المسرح الأمريكي في نيويورك في عام 1888 ابنا لممثل أمريكي معروف يدعى جيمس أونيل. تشرب جو المسرح منذ نعومة أظفاره واشتغل بحارا لمدة، وكانت الحياة العريضة التي عاشها أونيل هي المدرسة التي تعلم فيها الكتابة للمسرح. في عزلته الاضطرارية فكر أول الأمر في الكتابة، وفي الخريف التالي عندما كان يناهز 24 بدأ في كتابة أولى مسرحياته العنكبوت. وهكذا أدرك أونيل طريقه ككاتب مسرحي. دوروثي باركر أديبة أمريكية مارست قرض الشعر وتأليف القصة القصيرة والنقد الأدبي وكتابة المسرحية، وكانت تعتقد أن السخرية من أمضى الأسلحة التي يملكها الأديب ويصحح بها كل الانحرافات التي يرتكبها الفكر الإنساني في تكالبه على المصالح المادية. ولدت دوروثي باركر في نيوجيرسي بنيويورك في عام 1893. الكاتب المسرحي فيليب باري هو الآخر، مولود في ولاية نيويورك، وقد اتخذ من الكوميديا أسلوبا لكتابة مسرحياته، ولم تكن الكوميديا عنده لمجرد التسلية أو الإضحاك، بل كانت وسيلة لتوصيل أفكاره الاجتماعية الجادة إلى جمهور المتفرجين. هنري جيمس أحد أعمدة الرواية الكلاسيكية الأمريكية، ساعدته مدينة نيويورك التي قضى فيها صباه، ساعدته على تفتيح ذهنه وبصره لعالم المسرح الرحب. ظل متعلقا طوال حياته بهذا الفن العريق وتمنى أن ينبغ فيه. ولد هنري جيمس في مدينة نيويورك في مكان تقوم عليه جامعة نيويورك الآن. هيرمان ميلفيل من الروائيين الأمريكيين الذين قاموا بدور ريادي في مجال تأصيل شخصية الرواية الأمريكية. ولد هيرمان ميلفيل في نيويورك لتاجر ثري، لكنه سرعان ما خسر كل ثروته ومات على إثر ذلك. كانت حياة البحر التي عاشها هذا الروائي هي المادة الخام بالنسبة لمعظم رواياته، وخاصة رائعته الشهيرة موبي ديك التي تحتل مكانة رفيعة بين الروايات العالمية الكلاسيكية. الروائي الكبير هنري ميلر ولد في نيويورك في عام 1891 وعاش حياة متقلبة في صباه قبل أن يصبح من أشهر الروائيين الأمريكيين المعاصرين. تلقى تعليما هامشيا بسبب طبيعته القلقة التي أفقدته القدرة على الانتماء إلى أي نظام. قضى فترة طويلة من حياته مسافرا متنقلا من بلد إلى آخر دون أن تهدأ له حال، كأنه يبحث عن سراب لن يجده، ومع ذلك يسعى جاهدا ومصرا دون كلل. هارلم حي من أحياء نيويورك. أبواب هارلم قصيدة للشاعر سعد يوسف. بالقطارات عاوية ومثلجة ومجلجلة سوف نبلغ هارلم، بأغاني الجنوب البعيدات نبلغ هارلم، بالقنب المتضوع أزرق نبلغ هارلم، بالكنائس حيث المسيح الفقير سنبلغ هارلم. أين يا بائع الماي هارلم؟ كأني هبطت على كوكب ليس فيه نيويورك. الشوارع تلك العريضات قد حفرتها السنون العجاف وغضنت القار مثل وجوه الذين انتهوا خارج الدار. كانت رطوبة صيف من المسيسيبي تلف الهواء على الماء. ذاك القطار الذي قد أتينا به لم يعد في المحطة. أسرى هنا نحن والرجل الأبيض الجهم قيدنا في السفينة وارتاح في منزل الشاطئ. القار يلمع كالزيت والحلم ملح. أين يمضي القطار؟ أين تمضي القبور التي سكنت كل دار؟ أين تمضي الكنائس خمسا لكل امرئ؟ أين يمضي القطار؟ لا رياح، السفينة لامست القاع، نام المغني وغابت نجوم الصباح. قد كنت أحلم أن تكون محجتي في هارلم السوداء. كنت أقول حتى لو خذلت وخابت الأمال والأفعال والرؤيا فإن لدي في القاع الأغاني والضباب الأزرق. الدنيا ملونة وذاك العازف الأعمى وأسرار البيانو. هل ترى أخطأت؟ عند مدارج الباب التقطت الصورة الأولى لهارلم. جدة وصبية تقتعدان درجة سلم في المدخل. نيويورك تنأى، ليس في هذا المكان سواك يا أوراق تنبكتو. يا أوراق تنبكتو البهية، يا معلقة السواد. بالقطارات عاوية ومثلجة ومجلجلة سوف نترك للقيظ والغيظ هارلم. موت في نيويورك للشاعر المجري إلمرت هورفات. منذ ذلك التاريخ الذي ارتمى فيه مسكنها البائس على الأرض عاشت في السنترال بارك في قلب المدينة بالذات. كانت كل نفائسها في حقيبة يد. وسادة الليل وأعباء النهار. هنا قتلها أربعة من المراهقين من أجل متعتهم. حجرها ذو الخمسين عاما. قدمت من المجر حينما كان الفردوس لم يزل قادرا على العطاء. ربما كانت إنسانا تملك حرية غامضة لم تختبر بعد. الجميع قوي وقاس هنا. قد أكذب لو قلت لا يوجد شيء هنا سوى شر يستعر. لا إغواء ندي بل بهجة سريعة داكنة. على بعد أقدام قليلة سكبت وردة الحديقة أسفل جفون كثيرة فتورها العدني. حينها كان الحلم النقي لا أحد.
1: مدن ومشاهير. صالح بن علي العامري وحبيب بن عبد الله حبيب.
0: أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.

0: إذاعة قفصة معك
1: راديو قفصة.ان أكسجين
2: أكسجين تدهور الأراضي الزراعية وخطره على البيئة.
3: تكوين التربة وأسلوب إدارتها هما العنصران اللذان تعتمد إنتاجية الأراضي الزراعية عليهما.
2: ومعلوم أن التربة تحتوي على مواد عضوية وحيوية دقيقة وعلى مكونات معدنية في توازن ديناميكي طبيعي تكونت مفرداته على مدى مئات آلاف السنين.
3: والتوازن الطبيعي هذا هو الذي يبين لنا مدى خصوبة التربة التي تمد النبات بمتطلباته الغذائية الضرورية في الظروف العادية.
2: والإخلال بهذا التوازن سواء كان نتيجة الضغوط البشرية أو الاستخدام السيء للأرض ينتج عنه خفض خصوبة التربة وتراجع إنتاجيتها وتدهورها خلال سنوات قليلة.
3: لذلك فإن علماء البيئة يرون عملية تدهور التربة عملية معقدة أسبابها مختلفة طبيعية وبيولوجية وكيميائية.
2: وانجراف التربة برأي العلماء عملية طبيعية في حدود معينة، لكن النشاط البشري زاد من حدته، وكذلك استخدام النظم الزراعية المكثفة المعتمدة في أنحاء العالم لكميات كبيرة من الأسمدة الكيميائية والمبيدات والبذور الهجينة وشبكات الري الممكنة.
3: وهذه النظم تساهم بشكل كبير في تدهور البيئة وخسارة التنوع النباتي، وبالتالي تضر البيئة وتفقر الأرض.
2: كما نجم عن استخدام الماكينات الثقيلة في إعداد التربة رصها وإحداث تغييرات ضارة جدا في تركيبها أدت إلى انجرافها.
3: والخطير أن معدل انجراف التربة في السنة وسطيا يقدر بما بين نصف طن وطنين لكل هكتار حسب نوع التربة ودرجة انحدارها وطبيعة عملية الانجراف.
2: وأيضا قدرت بعض الدراسات البيئية أن نحو 25 مليار طن من المواد يزيلها الانجراف الزائد من سطح التربة سنويا في العالم.
3: وفي بعض المناطق في البلدان العربية تشكل الرياح عاملاً هاماً من عوامل الانجراف التي تؤثر في نحو 35% من مساحة الأراضي، لذا لجأت بلدان عديدة إلى إنشاء مصدات للرياح حول الزراعات المختلفة.
2: ولكن النتيجة للأسف لا ترقى إلى تزويدنا بالأغذية الصحية المتوفرة للسكان الأصليين للغابات الاستوائية الكثيفة مثلاً، وهو موضوع بيئي يستحق أن نتناوله بالتفصيل لأهميته.
3: أصدر متخصصون بيئيون دراسة تناولت النظم الغذائية للشعوب الأصلية، وأوردوا فيها تفاصيل عن ثروة المعارف التي تمتلكها الشعوب الأصلية حول خواص بعض الأغذية وفائدتها العلاجية ومدى ثراء مواردها الغذائية.
2: ولكن وطأة الضغوط الاقتصادية تتسبب بانحسار المواطن البيئية الطبيعية لهؤلاء السكان، مما يفقدهم كثيرا من هذه الكنوز الثمينة والمكونة من تشكيلة واسعة من المواد الغذائية المحلية التي تساعدهم على البقاء أصحاء.
3: ومع ذلك فإن عشيرة تعيش بالقرب من ميانمار عدد سكانها حوالي 700 شخص ما زالوا يختارون بين 400 صنف غذائي محلي متاح كما تذكر الدراسة.
2: وفي مقابل سخاء الطبيعة مع أبناء هذه العشيرة التي تملك أيضا حوالي 270 صنفا من الخضار والفواكه، فإن البلدان الغربية أبعد ما تكون عن هذا التنوع.
3: هذا لأنها تعتمد على مشتقات محاصيل أربعة هي القمح والأرز والذرة والصويا، وتستهلكها كأغذية مصنعة أو كلحوم بعد استهلاكها كعلف حيواني.
2: مع أنه من الضروري العمل على إنتاج محاصيل منوعة تحفظ صحة البشر والبيئة.
1: كنتم مع
0: أكسجين.
1: أكسجين في الاستماع إلى إذاعة قفصة.

0: يغفر لكم والله شكور حليم عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم.
1: أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.

اللهم رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، منزل التوراة والإنجيل والقرآن، فالق الحب والنوى، أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. اقض عني الدين واغنني من الفقر، اللهم اجعل أوسع رزقك علي عند كبر سني وانقطاع عمري. رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير.

ذو القوة المتين، أنت خير الرازقين، ترزق من تشاء بغير حساب، سبحانك رزقك ما له من نفاد، بيدك الخير إنك على كل شيء قدير، يداك مبسوطتان تنفق كيف تشاء، تختص برحمتك من تشاء، وأنت ذو الفضل العظيم، رب أنت الذي خلقتني وأنت الذي تهديني وأنت الذي تطعمني وتسقيني، وإذا مرضت فأنت تشفيني، وأنت الذي تميتني ثم تحييني. رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين، واجعل لي لسان صدق في العالمين، واجعلني من ورثة جنة النعيم.

0: أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة. باقة الصباح. باقة الصباح. باقة الصباح.
1: صباح الخير. الحمد لله على يوم جديد يحمل فرصة جديدة، يوم نظن به خيرا فيكرمنا الله بأفضل مما ظننا به. أسعد الله يومكم بكل خير.

المستقبل. المستقبل هو الشيء الغامض الذي لا يمكن التنبؤ به، فحياة الإنسان عبارة عن ماض، وهو كل ما حدث وانتهى بخيره وشره، وحاضر هو الذي ما زال يعيشه، ومستقبل وهو ما لم يأتي بعد. وتختلط مشاعر الإنسان نحو المستقبل، فأحيانا يترقبه بفارغ الصبر، وأحيانا يتمنى أن يطول، وذلك يعتمد على حالة الشخص النفسية. ويرتبط المستقبل عند المسلمين بالإيمان بالله تعالى وبالقدر والتوكل عليه عز وجل، فلا يتكل ولا يتواكل، وإنما يؤخذ بالأسباب، ثم ينتظر المستقبل ويرضى بكل ما يحمله، بكل تفاؤل وإيجابية.

يحتاج المستقبل إلى التخطيط الجيد لتحقيق أفضل النتائج، فذلك لا يتنافى مع الإيمان بالقدر خيره وشره، وإنما أمرنا الإسلام بالأخذ بالأسباب مع التوكل على الله، فيمكن التفكير بهدوء بكل ما حدث في الماضي وما يحدث في الحاضر من أجل أخذ الدروس والعبر وعدم الوقوع في نفس الأخطاء ومحاولة اختيار الطرق التي تقود نحو التحسن والنهوض. ومن الجيد التفكير دائما بالأحلام المرغوبة، وذلك من أجل شحن الهمة والطاقة للاستمرار في العمل لتحقيقها. ويمكن أن يقوم الشخص بتخيل نفسه وقد حقق ما يصبو إليه، مما يولد طاقة إيجابية في نفسه، وفي نفس الوقت يجب الابتعاد عن التفكير السلبي حتى ولو كان الماضي غير مشرق أو الحاضر صعبا، إن فالاستبشار بالخير دائما، فالمستقبل بيد الله ويمكن تغييره. وقد أثبتت طريقة كتابة الأشياء المراد تحقيقها على ورقة وكتابة الأشياء التي تم إنجازها نجاحها في التقدم للأمام، ولكن في جميع الأحوال يجب أن تتوافق الخطة الموضوعة مع الإمكانيات والواقع. فمثلا من الخطأ الحلم بشراء منزل أو سيارة في المستقبل مع التقاعس عن جمع المال لذلك، وعلى الشخص استغلال الوقت الحاضر من أجل تحقيق المستقبل الجيد. فمن يعمل في مجال التخطيط للمستقبل يدرك أهمية الوقت فلا يضيعه في أمور غير مهمة.

كتابة موضوع عن المستقبل والطموح تعني شحذ العزيمة بالقليل من الكلمات التي تجعل الشخص يفكر في طموحه وحياته المستقبلية، وكيف يمكن أن يكون هذا المستقبل أكثر جمالاً من الواقع. كما أن كتابة موضوع على المستقبل تعني أن يسرح الإنسان في خياله ويتخيل ما ستؤول إليه أمور حياته بعد انقضاء مدة من الزمن، ولهذا يجب على الإنسان أن يضع مخططا واضحا لحياته.

كتابة موضوع عن المستقبل تشبه استشراف الأيام المقبلة، كأن يتخيل الشخص مكانه في المستقبل وما يرغب أن يكون عليه. وشيء الذي يحرك الإرادة والعمل لأجل المستقبل هو الطموح، فمن يملك طموحا لابد أن يسعى إلى تحقيقه، أما من كان بلا طموح فهو في الواقع بلا هدف ولا يعرف ماذا يريد من حياته. فالطموح هو شرارة الانطلاق الأولى نحو المستقبل، وهو الذي يصنع الإرادة والانطلاقة الحقيقية للتغيير. هو الزيت الذي تضاء به قناديل الأيام المقبلة، ولا يمكن إنكار تأثير الطموح العالي في تحقيق الأهداف وبلوغ المستقبل، لأن الطموح هو نبع الماء الذي يروي بذور المستقبل لتنمو وتزهر، فيأتي المستقبل مشرقا رائعا شبيها جدا بما أراد الشخص أن يكونه.

كتابة موضوع عن المستقبل تعني أن يضع الشخص نفسه محط المسؤولية أمام الآخرين ويمنحهم دافعاً من خلال كلماته، لأن من يكتب عن المستقبل والطموح من المفترض أن يكون قدوة لغيره، وأن يكتب ما يمليه عليه ضميره من إرشادات ونصائح للآخرين تساعدهم في أن يؤسسوا لمستقبلهم بشكل أفضل، وأن يعثروا على الطرق المناسبة التي تجعل طموحهم يقظا وواعيا في كل وقت، بشرط أن يكون هذا الطموح مبنيا على أسس متينة ليس فيها تهاون أو استهتار أو تواكل. وفي نفس الوقت فإن الطموح لابد أن يرافقه العلم والعمل، فالإنسان إن لم يكن متعلما وواعيا لما يريد تحقيقه في المستقبل فلن يحقق هدفه كما يريد. لذلك فإن أهم خطوة لبناء المستقبل وتحقيق الطموح هي الإخلاص في النية والعمل بجد واجتهاد. فالمستقبل المشرق لا يقوم على الأمنيات والكلمات فقط، بل يحتاج إلى طموح كبير ومبادرة حقيقية.

ختاما، المستقبل جميل في عيون أولئك الأشخاص الذين يخططون بشكل مدروس لحياتهم القادمة ويركزون على كل التفاصيل كي يكون كل شيء في المستقبل أجمل مما تتصورون. وحلقوا نحو أمنياتكم كالصقور، فجمال المستقبل يستحق.

0: باقة الصباح. باقة الصباح. باقة الصباح.
1: أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة. إرشاد فلاحي. إعداد وتقديم محمد بخاري.
2: صباحكم بالخير اخواتي فلاحات، اخواني الفلاحين، مستمعي إذاعة قفصة. اليوم مش نذكروا بالعناصر بتاع الامن الحيوي في تربية الدجاج. بالنسبة للأمن الحيوي خاطر راهو عملية هامة برشا لإخواننا المربين، ويلزم ننتبهوا له برشا ونحتطوا له، وهي عملية متواصلة على طول العام. إذن الأمن الحيوي هو مجموعة من التدابير والإجراءات اللي لازمنا نطبقوها، ونذكروا راهو ديما حسب زوج مبادئ، هو الإقصاء الحيوي والاحتواء الحيوي. الإقصاء الحيوي قلنا اللي هو ما نخلوش حتى حاجة تدخل للمدجنة، والاحتواء الحيوي يعني نحبسوا المرض لا قدر الله الموجود في الداخل باش نطبقوا الأمن الحيوي على قاعدة. لازمنا ناخذ بعين الاعتبار عناصر الأمن الحيوي اللي هي انتساب واتجاه وتصميم منشآت تربية الدواجن. يعني هنا قبل بعث المشروع نختاروا البوقع متاعنا اللي يضمن لنا الحماية من العدوى، وهذاك علاش لازمنا نطبقوا التعليمات الموجودة في كراس الشروط المتعلق بإحداث منشآت الدواجن، واللي اهتم بالجوانب الصحية في المراحل متاع التربية الكل. وراهو ماهوش يصعبوا علينا في الحكاية، لا راهو ماشي يوفرونا بزايد ضمانات باش نتفادوا العدوى وتكون مدجنتنا سليمة. عنا زاد التحكم في السيل بالنسبة للأشخاص والعربات والكائنات الضارة. بالنسبة لوسائل النقل هنا تنجم راي الكراهب اللي تجيب لنا حاجات اللي مش نحتاجوها للمدجنة، وإلا باش تهز المنتوج راي تنجم تتسبب في إدخال الجراثيم للمدجنة من المداجن الأخرى، من السوق، من البطوار. إذن لابد من تطهير العربات عند دخولها وخروجها. بالنسبة للأشخاص لازم نخصوا اللبسة لكل بيت متاع تربية، ونبدلوا الملابس من بيت لبيت، وإلا نوفروا كل ملابس ذات الاستعمال الواحد، وما نخلوش شكون يدخل للمدجنة كان ناس ضروريين كيما الفنيين والبياطرة والعملة. وراو تكوين الأعوان متاعنا أراه أهم برشا. بالنسبة للكائنات الضارة يلزم مكافحة الكائنات الضارة بصفة مستمرة كيما الطيور، الذبان، الحشرات، البعوض، الفيران. بصفة عامة يلزمنا ننحهم بحذا البيوت، كل حاجة تكون عند سبب مش تجذب الحيوانات هذيك الصغيرة. وهنا لازم نصلحوا كل حيوت والشقوق وغيرها، ونركزوا في خاخ وطعوم سامة في البلايس اللي تحبذها الفيران. بالنسبة زادة جودة الحيوانات وجودة العلف والماء لازم تكون جودة الحيوانات مراقبة من ناحية التقنية والصحية. العلف والماء هما راهم مستلزمات التربية الأساسيين بالنسبة للدواجن، والمحافظة على الجودة متاعهم من أهم العناصر بالنسبة لنجاح تربية الدجاج. عندنا زادة الفراغ الصحي والتنظيف والتصرف في الجثث والتطهير. المدجنة بطبيعتها وسط ملائم تاع تكاثر جراثيم وفيروسات، وإذا كان ما قوموش بالتنظيف والتطهير والفراغ الصحي مباشرة بعد عملية بيع فوج الدجاج وفرغان البيت، نسهلوا هنا العملية متاع التنقل متاع الجراثيم من فوج للفوج اللي بعده. آخر حاجة تصرف البيض، يلزمنا نعطوا العناية اللازمة خاصة البيض التفريخ باش نحمل الأجنة ونتحصلوا على نسبة تفقيس باهية وفراخ تكون الجودة متاعها عالية. نذكروا راهو يبقى ديما لازم الاتصال بالمصالح البيطرية بمندوبية الفلاحة. وتوا ما بقى لي كان نقول لكم وفق الله في أعمالكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: إرشاد فلاحي. إعداد وتقديم محمد بخاري. إذاعة قفصة، إذاعتكم.
3: تمام 6 صباحاً.
4: إذاعة قفصة، إذاعتكم. الأخبار.
3: أسعد الله صباحكم جميعا مستمعين الكرام في هذا العرض الإخباري الموجز. أكدت شركة فوسفات قفصة المجمع الكيميائي التونسي خلال جلسة استماع عقدتها لجنة المالية والميزانية بمجلس النواب الشعبي يوم أمس الخميس، أكدت أن القطاع يواجه صعوبات مالية وهيكلية كبيرة في وقت تعمل فيه الشركة على إعداد استراتيجية متكاملة لتطويره، تستهدف رفع إنتاج الفوسفات التجاري لـ 9.4 ملايين طن في أفق سنة 2035 باستثمارات تنزل 2.7 مليار دينار. وأوضح الرئيس المدير العام لشركة فوسفات قفصة المجمع الكيميائي التونسي عمر بزواد أن مختلف الأطراف المتدخلة بالتنسيق مع رئاسة الحكومة تعمل على معالجة الإشكاليات التي تعترض القطاع ووضع رؤية إصلاحية للنهوض به. واختتم يوم أمس المشروع التنشيطي عدسة واعية والذي تواصل امتداد يومين بالمركب الشبابي حي الهناب بسيدي بوزيد والذي يتنزل في إطار الاستراتيجية الوطنية للشباب في أفق 2035 ويهدف لتوجيه ارتباط الشباب الهواتف الجوالة نحو استعمال هادف ومتوازن في مواجهة السلوكات المحفوفة بالمخاطر. أشرف يوم أمس الخميس وزير الشباب والرياضة صادق المورال على الافتتاح الرسمي لأشغال المنتدى الوطني حول الشباب والتحول الرقمي استراتيجيات استباقية لمواجهة التحديات السيبرنية والتطرف العنيف والذي ينظمه المرصد الوطني للشباب بالتعاون مع الوكالة الوطنية للسلامة السيبرنية واللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب. في أخبار العالم أكد رئيس البرلمان اللبناني نبيه بر التزام حزب الله بوقف إطلاق النار طالما التزمت إسرائيل به بشكل كامل وشامل. أخيرا أعلن حزب الله أن تصدى لقوة إسرائيلية مؤلفة من فصيل مدرعات وفصيل مشاة بعد رصدها تحاول التسلل باتجاه شمال مرتفع للطاهرة ثم تصدى لقوة ثانية حاول تخلع القتلى والجرحى. نهاية هذا الموجز، إلى اللقاء.
1: إذاعة قفصة، مرايا تتكلم. نساء الصباح،
5: صباح الخير يا حلوين،
6: صباح الخير وكل الخير،
1: صباح الخير،
7: صباح الخير على ناسنا وعلى الغاليين.
1: اسمح لي أن أرافقك في بداية هذا اليوم.
8: صباح
9: الخير يا أغلى الناس، صباح الخير أينما كنت وفي أي وقت تسمع فيه
1: نسائم الصباح.

صباح النور، تحية لكم الكل، مرحبا بكم، أهلا وسهلا بالجميع عبر موجات إذاعة كفصة وبانوراما. تحية لكم الكل في نسائم الصباح، عدد جديد كالعادة نفتحه معنا، وكالعادة متابعتنا تكون مختلفة أنغام خدمات أخبار ومتابعات. تحية كل الزملاء لأمن هذا الموعد المباشر، تحية زميلنا عماد الغرس في الإخراج الرقمي، نزار ويسي في الإخراج الفني، وزملائنا من غرفة الهاتف. تحية فاتن خليفة، رمزي أفضل، ورياض الحدور. يقول لكم إن شاء الله نهاركم الأسعد وأحلى الأيام.

0: نسائم الصباح، استقبل يومك على موجة إذاعة قبصة.
1: تحية لكم الكل، مرحبا بكم. اليوم الجمعة 19 جوان 2016، موافق لأربعة محرم 1448 هجري. اليوم هو رقم 170 من سنة 2016، الأسبوع رقم 25 من نفس السنة، اليوم 21 من فصل الصيف. بالنسبة لمواقيت الصلاة لنهار اليوم، الصبح كان على الساعة 3:13، الشروق 5:09، صلاة الجمعة نص نهار و33 دقيقة، العصر 4:12، المغرب 7:45، والعشاء على الساعة 9:30. هذه بالنسبة لمواقيت الصلاة اليوم الجمعة. جمعة مباركة للجميع.

تحياتي لكم من جديد، أكيد محسن معكم للمتابعات. نحكي على زكاة المال للعام الهجري 1448، وحدد نصاب زكاة المال ب 34000 دينار و 369 دينار و 356 مليم، هذا بالنسبة للمعلوم. وجاء في بلاغ صادر عن مفتي الجمهورية هذا البلاغ، وحسب البلاغ يتوجب إخراج ما قدره 2.5% على كل مدخر بلغ هذا النصاب أو أكثر بعد دوران الحول، وهو العام القمري، ويدفع مال الزكاة لمن يستحقه من الفقراء والمحتاجين وغيرهم ممن نصت عليه الآية 60 من سورة التوبة وفق ما ورد في نص البلاغ. إذن تم تحديد نصاب زكاة المال للعام الهجري الجديد 34000 دينار و 369 دينار و 356 مليم، هذا المبلغ. بالنسبة للطقس اليوم، ملامح طقس اليوم كيفاش باش تكون؟ طقس اليوم ترتفع فيه درجة الحرارة بشكل طفيف، وتتراوح القصوى بين 31 و35 درجة قرب السواحل الشرقية، تتكاثف ببعض السحب بعد الظهر بالمناطق الغربية الوسط، الريح تكون من القطاع الجنوبي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب قوية نسبيا قرب السواحل الشمالية وضعيفة معتدلة ببقية المناطق، كما تتقوى نسبيا بالجنوب آخر النهار. البحر يكون مضطرب إلى محليا شديد الاضطراب بالشمال وقليل الاضطراب ببقية السواحل. على www.meteo.in أكثر تفاصيل على الصفحة الرسمية الخاصة بالمعهد الوطني للرصد الجوي.

0: الأجندة الإذاعية.
1: في الأجندة الإذاعية أبرز العناوين المنتظرة بالنسبة لنهار اليوم. البرامج الخاصة بإذاعة قفصة نحكي على تكنولوجيا نيوز مباشرة بعد نسيم الصباح من 9 إلى 10 صباحا. في أبرز العناوين نحكي على دور التطبيقات الرقمية في الرعاية الصحية بين دقة التطبيقات ومخاطر الاعتماد الكلي عليها. أيضا نحكي على نغمة عربية ذكية مشروع يتحصل على المرتبة الثانية عربية من في فئة ذوي الهمم بمركز التوحد بسيدي بوزيد في أسبوع العربي للبرمجة في دورته الخامسة. في تفاصيل أكيد تكون حاضرة الأستاذة سميرة عافي مؤطرة المشروع الفائز. المنتدى الوطني حول الشباب والتحول الرقمي، استراتيجيات استباقية لمواجهة التهديدات السيبرنية والتطرف العنيف. هذه العناوين وغيرها مفصلة مع زميلتنا ريمولا وضيوفها من 9 إلى 10. البرنامج الديني دين ودنيا يأتيكم من 10 إلى منتصف النهار. اليوم نحكي على يوم عاشورة، دروس وعبر. أيضا في البرنامج عديد العناوين الأخرى، في أيضا استشارات دينية. تتواصلوا مع الشيخين روف العباسي والمنذر الذهبي في دين ودنيا كالعادة في نفس التوقيت كل يوم جمعة من 10 إلى منتصف النهار. من المدارس إلى المعاهد مباشرة، من المدارس والمعاهد. واليوم نحكي على عديد العناوين من المساعتين للأربعة. استضافة لمدير المعهد الجهوي للموسيقى بيتوزر، نحكو على قيمة اليوم صقل المواهب الموسيقية التلمذية الشابة وتنظيم الفعاليات والعروض الفنية في هذه الجهة. نحكو أيضا على تلامذة يكونوا حاضرين في مواهب مختلفة، نحكو على الشطرنج، القصة والفروسية. أيضا يكونوا حاضرين رؤساء مصالح التنشيط الثقافي بقبلي وسيدي بوزيد، إلى جانب بطبيعة الاستعدادات لمناظرة السيزيان وبعض النصائح قدمها المربي عمار الزارع. يكون حاضر في البرنامج من 2 إلى 4 أحمد عقوني وريم محمد من المدارس إلى المعاهد. هذه العناوين. مسيكم بالخير. المنوعة التنشيطية المباشرة مع سعيدة كريت وضيوفها تكون حاضرة، أو عديد الضيوف يكونوا حاضرين في هذا البرنامج، ومتابعات في مختلف الجهات إلى جانب المتابعات الثقافية والأركان القارة الأنغام بمختلف بطبيعة العربية والتونسية، وأيضا الإطلالة على المعارض الموجودة في كامل الجهات. في المتابعات أيضا برنامج أقلام واعدة للأستاذ عبد الرحمن التويتي من 8 إلى 9 كالعادة، قراءة في نصوص وتحليلها ونقاشها لعديد الأقلام. يكون حاضر اليوم ضيف البرنامج الشاعر قليعي العمري بعنوان لهم وارف الظل حرفا، على كل هذه العنوان الموجود في هذا البرنامج. يكون حاضر الشاعر، وأيضا كالعادة البرنامج يعمل إطلالة على أبرز العناوين في هذا المنتج ويقدم بعض النصائح والتوجيهات من أجل الارتقاء بهذا الإبداع في الشعر. ريحة البلاد تأتيكم كالعادة من 9 إلى 11 ليلا، وضيوف البرنامج الكاتبة والأديبة أمال أبو حرب من البحرين، السيد محمد بن خالد ناشط بالمجتمع المدني ببوردو في فرنسا، وأنشطة ثقافية وجامعية تونسية طاهر عبد اللطيف عامل بأشغال البناء بفرنسا، تحية الجالية التونسية بالخارج اللي يكونوا حاضرين في هذا المنبر واللي يسمعوا فينا عبر موجة إذاعة قفصة من 9 إلى 11 ليلا. هذه العناوين اللي موجودة أكيد متابعة متواصلة عبر موجة إذاعة قفصة وبانوراما في نسائم الصباح.

0: نسائم الصباح، نسائم الصباح، استقبل يومك على موجة إذاعة قفصة.
1: تحياتي لكم من جديد. وفي عدد من الجهات حملة متواصلة للحد من مخاطر التسمم الناتج عن لسعات العقارب ولدغات الثعابين. إدارة الجهوي للصحة بقبلي تعلم المواطنين بأن عدد من المراكز الصحة الأساسية بالجهة ستؤمن حصص الاستمرار خلال الفترة الممتدة بين 1 جوان إلى 30 سبتمبر 2026. يأتي هذا الإجراء في إطار تنفيذ البرنامج الوطني لمكافحة التسمم بالعقارب والثعابين، يهدف إلى ضمان سرعة التكفل بالحالات الطارئة وتوفير الخدمات الصحية اللازمة للمصابين، خاصة خلال الفترة التي تشهد ارتفاعا في عدد الحوادث المرتبطة بهذه الآفات. في الانتظار أيضا اليوم بالنسبة لشهادة ختم التعليم الأساسي، اليوم الثاني بالتوفيق لأبنائنا التلاميذ ليجتازوا شهادة ختم التعليم الأساسي. في البرنامج اليوم من 8 للـ10 مادة الفرنسية، ومن 10:30 إلى 11:30 علوم الحياة والأرض. هذا بالنسبة للمواد التي سيقع اجتهازها اليوم خلال امتحان ختم شهادة التعليم الأساسي. غدوة الموعد والاختتام مع مادة الرياضيات من 8 حتى للـ10. نذكر أنه الامتحان 18-19-20، ويجتاز هذه المناظرة خلال هذا العام دورة 2026-32,004 مترشحين بالنسبة للشهادة، شهادة ختم التعليم العام النوفيام. أكيد احنا نرجع لكم ومواصلين معكم دائما في المتابعات. المتابعات أيضا نعطيكم بعض الأخبار. نحكي على قطع التيار الكهربائي اليوم الجمعة من 8:00 صباحا إلى 2:00 بعد الزوال على المناطق التالية. نحكي على الشركة الجهوية أو الشركة التونسية للكهرباء والغاز، نحكي على قفصة فرع قفصة، نحكي على مناطق البهلولة، الذكارة، منزل شيحاوي، منزل ميمون وهنشير الأفراح. البهلولة، الذكارة، منزل شيحاوي، منزل ميمون، هنشير الأفراح، يتم قطع التيار الكهربائي لأشغال بطبيعة الصيانة من 8:00 صباحا اليوم إلى 2:00 بعد الزوال.

0: رياليتي، صحة، سبور، ضيوف، متابعات، أخبار الجهات، نسائم الصباح. دور التطبيقات الرقمية في الرعاية الصحية. نغمة عربية ذكية، مشروع تونسي يتحصل على المرتبة الثانية عربياً. المنتدى الوطني حول الشباب والتحول الرقمي، استراتيجيات استباقية لمواجهة التهديدات السيبرنية والتطرف العنيف. اليوم في تكنولوجيا نيوز من 9 للعشرة على موجة إذاعة قفصة.
1: إذاعة قفصة، مرايا تتكلم، مرايا تتكلم.
2: تمام الساعة 7 صباحا في استوديو إذاعة قفصة.
3: إذاعة قفصة، إذاعتكم الأخبار.
2: أسعد الله صباحكم. هذا الآن موجز الأخبار. من المنتظر أن تحتضن ولاية قفصة المنتدى التونسي الجزائري للاستثمار والتجارة البينية بين ولايتي قفصة وتبسة بمشاركة مؤسسات اقتصادية وفاعلين من الجانبين التونسي والجزائري، وذلك يومي 24 و25 من شهر جوان الجاري. ويهدف المنتدى إلى تعزيز التعاون الاقتصادي وتطوير المبادرة التجارية بين الجهتين الحدوديتين ودعم المبادلات التجارية والاستثمارية بين ولايتي قفصة وتبسة. طالب عدد من أهالي معتمدي التمغزة من ولاية توزر بإحداث مركز الحماية المدنية تزامنا مع حلول فصل الصيف الذي يزيد فيه خطر اندلاع الحرائق بالواحات، فضلا عن أهمية هذا المرفق بالنظر إلى طبيعة المعتمدية الجبلية والسياحية، وذلك تزامنا كذلك مع بعض الفيضانات التي تسجل في الأودية المحملة بالسيول من المناطق الجزائرية المتاخمة لمعتمدية التمغزة. في مبادرة تهدف إلى تقليص استهلاك الطاقة، تم اقتراح حوكمة أسطول النقل الإداري واقتصار استعمال السيارات المصلحة بالمهام الميدانية والإدارية، بالإضافة إلى تجديد الرقابة على استعمال هذه السيارات خارج أوقات العمل الرسمية. هذا المقترح الذي تقدم به النائب علي الحسومي كان محور جلسة عمل يوم أمس أو يوم أول أمس للجنة القطاعات الإنتاجية والمالية والميزانية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم. دعا أيضا إلى مراجعة منظومة استهلاك الوقود بالهياكل العمومية وإصلاح منظومة الدعم وتوجيهه مباشرة إلى الفئات المستحقة. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية مساء أمس رفع الحصار البحري عن إيران، مؤكدة أن قواتها لم تعد تعرقل مرور السفن من وإلى الموانئ الإيرانية في منطقة الخليج، مع الإشارة إلى بقاء قطاع البحرية الأمريكية في المنطقة لضمان الالتزام الكامل بجميع بنود الاتفاق المبرم حسب قولها. شنت أمس قوات الاحتلال الإسرائيلي حملة اقتحامات ومداهمات واسعة النطاق واعتقالات في عدة مدن وبلدات ومخيمات بالضفة الغربية وكذلك القدس المحتلة. في تمام ساعة 8 نلتقيكم في أولى النشرات الإخبارية لهذا اليوم.
4: إذاعة قفصة، مرايا تتكلم. بمناسبة الذكرى 70 لانبعاث الجيش الوطني، تنظم تعاونية الجيش الوطني حفلا فنيا ساهرا يحييه الفنان رؤوف ماهر.
5: وفي كل جهة من الوطن تلقاهم وطننا فخر ومشات يا عز يا شموخ عالي،
4: وذلك يوم السبت 27 جوان 2026 بالمسرح الأثري بسبيطلة ابتداء من الساعة 9:30 ليلا. تباع التذاكر بدار الثقافة بسبيطلة وبالمركب الثقافي بالقصرين.
6: أول ما تطلع الشمس وتتحل العين ظهيرة أصيل والليل،
7: مازال الليل مازلت نقول مواويل خل تحصل
6: معاكم 24 على 24 متى.

0: نسائم الصباح.
1: صباح الخير يا حلوين.
2: صباح الخير وكل الخير.
0: صباح الخير.
3: صباح الخير على ناسنا وعلى الغاليين.
0: اسمح لي أن أرافقك في بداية هذا اليوم.
4: صباح الخير يا أغلى الناس.
5: صباح الخير أينما كنت وفي أي وقت تسمع فيه.
0: نسائم الصباح.

تحياتنا لكم من جديد، مواصلين معكم في 8 دقائق بعد 7. منتظر في ولاية قفصة منتدى تونسي جزائري لتعزيز الاستثمار والتبادل التجاري بين قفصة وتبسة يومي 24 و25 جوان في ولاية قفصة. والمنتدى هذا وفق ما ورد بصفحة غرفة الصناعة والتجارة للجنوب الغربي على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، يهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي وتطوير المبادلات التجارية بين الجهتين الحدوديتين ودعم المبادلات التجارية الاستثمارية بين ولايتي قفصة وتبسة والاستفادة من الموقع الجغرافي والقرب الحدودي بالنسبة للزوز جهات. واللقاء هذا إن شاء الله باش يكون فرصة لأصحاب المؤسسات لاكتشاف أفاق جديدة للشراكة والاستثمار الثنائي، وأيضا لقاءات باش تكون ثنائية تجمع بين المؤسسات التونسية بنظارتها الجزائرية بما يتيح تعارف مباشر وفرص التعاون في مجالات التسويق والتصدير والمشاريع المشتركة. منتظر إذن يوم 24 و25 المنتدى التونسي الجزائري حول الاستثمار والتجارة البينية ولاية قفصة وولاية تبسة.

0: تحياتي لكم من جديد مواصلين معكم نعملوا تليلة على الطقس من المعهد الوطني للرصد الجوي. انضمنا المهندس صبحي بن احمد حضر معنا. استاذ صبحي صباح النور، مرحبا بك.
1: صباح الخير خويا رياض، تحيه ليك فريق العام هكذا الصباح وكل المستمعين بذات كفه.
0: شكرا لك. يبدو لي ثم ارتفاع طفيف في درجه الحراره هذا اليوم.
1: نعم، هو عموما معناتها قد نعيش تحت تأثير مرتفع للضغط الجوي. درجة الحرارة بدأت ترتفع تقريبا منذ يوم الأمس، وسجلنا درجة حرارة مرتفعة نوعا ما بمناطق الشمال الغربي خاصة وكذلك الجنوب الغربي خاصة جهة توزر، كانت وصلت 39 درجة حتى 40 درجة بجهة جندوبة. بالنسبة للخلايا الرعدية كالعادة ما تكثفت وأعطت بعض الأمطار اللي ما تجاوزتش تقريبا 11 ملم بجهة حيدرة من ولاية الكسرين يوم الأمس هذية في العشية. واليوم الطقس باش يكون تقريبا صافي الى قليل سحب على اغلب مناطق البلاد. بالنسبه للرياح باش يكون القطاع الجنوبي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب قويه نسبيا خاصه من قرب سواحلنا الشماليه. البحر باش يكون مضطرب الى محليا شديد الاضطراب بالشمال. وبالنسبه للحراره القصوى تقريبا تتراوح ما بين 30 و35 درجه قرب السواحل الشرقيه والمرتفعات، ما بين 35 و40 درجه ببقيه الجهات. اليوم ان شاء الله نسجلوا 35 درجه كحراره قصوى بعد الظهر بجهه كفصه. تبقى العوامل الجويه في استقرار تقريبا طيله هذا الاسبوع مع ارتفاع معناتها تقريبا بدرجة أو درجتين بالنسبة لمناطق الجنوب، ماهيش باش ترتفع برشا المرة هذه، معناتها درجة الحرارة باش تكون الحرارة متمركزة أكثر على مناطق الشمال الغربي.
0: نعم.
1: وخاصة حتى معناتها مناطق الشمال باش توصل لهم تيارات معناتها حارة، معناتها التمركز لمرتفع للضغط الجوي اللي قاعدين نشوفوا فيه تقريبا يوصل حتى لفرنسا وجزء كبير من معناتها القارة الأوروبية وكذلك حتى معناتها المناطق الغربية الكل للجهات الجزائر المغرب، وما هوش باش يشملنا برشا الأيام هذه، جزء منه يمكن يشمل بعض مناطق الشمال الغربي كليش تكون فيها مرتفعة توصل حتى 40 درجة. بقية مناطق الجنوب حرارة عادية أكثر بقليل مع معدلات العادية، لكن لا تعتبر معناتها ماهوش حارة.
0: شكرا لك،
1: ربي يرحمنا، عايشك،
0: تحياتنا لك، نهارك سعد. الأيام على www.meteo.in، أكثر تفاصيل موجودة على الصفحة الرسمية الخاصة بالمعهد الوطني للرصد الجوي.

0: الثقافة.
1: أجندة الثقافة.
0: أجندة الثقافة وآخر المواعيد الثقافية، بسطة ولمحة عن أبرز العناوين في الجهات في تونس. حاضر معنا فاتن خليفة. صباح النور فاتن، أهلا وسهلا.
2: صباح الورد والياسمين، تحية كبيرة ليك للإكيب متاع الماتينا لليوم والناس اللي تبع فينا زادة كيف كيف عبر الأثير. وفي مواعيدنا الثقافية اليوم باش نبدو مع اليوم العالمي للموسيقى. نمشوا لتتاوين تحتفل باليوم العالمي للموسيقى نهار لحد 21 جوان 26 العشرة متاع الصباح بالمركب الثقافي تتاوين، باش يكون تم عرض موسيقي من تقديم المعهد العمومي للموسيقى بتتاوين ونادي الموسيقى بالمركب الثقافي تتاوين ونادي الموسيقى بدار الثقافة ومراسل الأحباء الموسيقى. دونك الموعد يتجدد معكم نهار لحد، ونبقوا في إطار عيد الموسيقى واليوم العالمي للموسيقى. زاد كيف كيف المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بتوزر تحتفل بعيد الموسيقى نهار لحد 21 جوان 2026، ولكن في المساء تتاوين في الصباح، ولكن توزر في المساء 8 متاع الليل تحديدا بولاد الهدف بشراكة مع المعهد العمومي للموسيقى والرقص بتوزر. ومن توزر باش نواصلوا ونتحدثوا على المهرجان الدولي لفنون الفرجة ببوحجلة تحت شعار فنون الفرجة فضاء للحلم والحوار. في دورته 11 المهرجان هذا اللي تنظمه المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بالقيروان ينطلق اليوم نهار 19 جوان وباش يتواصل حتى لنهار 22 جوان، باش يكون المهرجان هذا على امتداد 4 أيام. نمشوا نحكوا على مهرجان باش يكون إن شاء الله في شهر أوت، نحكوا على مهرجان سيدي عبد العزيز بالمش اللي ينتظر أهالي المكناسي وسيدي وزيد إن شاء الله باش يكون على امتداد 4 أيام من الحماس والأصالة. باش يكون ثم برنامج استثنائي كل عادة تكون عراقة التراث الأصيل، واحدة من أبرز العناوين اللي حاضرة، ومحبي الفروسية أكيد كل عادة باش يكون عندهم موعد. ونمشوا نختتموا رياضة ب عودة مهرجان الجاز بتبرقة. كنا تحدثنا شوي على مهرجان الجاز بتبرقة اللي بعد غياب طويل يصنع من جديد، تبرقة تصنع من جديد الحدث الموسيقي بعد 6 سنوات. إن شاء الله باش يكون من 2 جويلية حتى 9 جويلية، باش يكونوا 9 جويلية باش يكونوا مجموعة من السهرات وحفل الاختتام، حفل الافتتاح عفوا، باش يأثوا نجم العالمي للجاز ألفريدو رودريغيز القادم من كوبا. في السهرة الثانية متاع السبت 4 جويلية باش يكونوا الجمهور مع عبق الجاز الأمريكي بصوت النجمة العالمية ليز ماكومب. الأحد 5 جويلية باش يكون حوار فني تونسي جزائري من خلال عرض أصول المشترك بين ياسين بولاريس وسفيان السعيدي. هذوما المواعيد الثقافية لليوم. ونختم رياض، ختمنا المواعيد الثقافية ولكن فقط بخبر ثقافي. سينما تونسية تحصد 3 جوائز في مهرجان الفيلم العربي بروتردام. السينما التونسية توجد ب3 جوائز ضمن فعاليات الدورة 26 لمهرجان الفيلم العربي بروتردام اللي تم كان الاختتام متاحة منذ أيام. وجائزة الصقر الذهبي في صنف الأفلام الوثائقية كان آلت إلى الفيلم الفلسطيني ضايل عنا عرض، والأفلام التونسية كان لها نصيب من هذه الجوائز كما فيلم الروندا للمخرج محمد علي النهدي اللي حصد جائزة أفضل ممثل عن أدائه في الفيلم، ومجموعة أخرى زادة كيف كيف كما أفضل ممثلة اللي زادة ومسابقة الأفلام القصيرة زادة كيف كيف مجموعة من التتويجات. إن شاء الله مبروك للسينما التونسية اللي منورتنا الحقيقة ديما في المحافل الوطنية والمحافل الدولية،
0: ونأمل أنه يكثر الإنتاج في الحقيقة باش نكونوا أكثر موجودين ديما في السينما العالمية. شكرا لك فاتن، يعطيك الصحة. بعد شوية أخبار رياضة المونديال وأكثر التفاصيل أخرى مع فوزي نسيب، يكون حاضر معنا بعد قليل.

0: إشهار.
1: الكورة سيف سنين تعمل الكيف في النهار، أفلام ومسلسلات، وفي الليل سهرية على الماتشوات.
2: اكتيفي لوبسيون 4 جيجا وتمتع بماتشوات تونس وثلاثة شهور تود بيبيين. هذا الكل ابتداء من 27 دينار على ماكسيت كي تخلص بالكارت بانكير. ميل تفرج على الأفلام والمسلسلات وأسهر على ماتشوات تونس وكون من الفايقين للتسعين. عندك أغم
0: إشهار
3: إذا قفصة
4: مراية تكلم.
0: فلاش سبور.
5: فلاش سبور.
6: أهلا وسهلا بكم في هذا الموعد الرياضي. وصل المنتخب الوطني التونسي استعداداته لمباراته ضد المنتخب الياباني باش تكون يوم الأحد على الساعة 5 صباحا بتوقيت تونس. المكتب الجامعي كان أعلن عن تركيبة الإطار الفني للمنتخب، المدرب هيرفي رونار، المساعد فريدريك بيانكيلاني، مدرب حراس المرمى جيل فواش، الإعداد البندي دافيد بارياك، أنس كازوز، قسم التحليل الفني والأداء وهبي الخزري وألكسندر كيرفيان. هذه التركيبة المنتخب الوطني التونسي. نذكر بالموعد يوم الأحد المباراة ضد المنتخب الياباني. بالنسبة لمباريات البارح واليوم الصباح بكري، بنزل كأس العالم، المكسيك أول منتخب يترشح إلى الدور القادم بعد ما فازت على كوريا الجنوبية بهدف مقابل صفر، وفي نفس المجموعة في جنوب أفريقيا تعادت مع التشيك بهدف مقابل هدف. بالنسبة للترتيب في هذه المجموعة، المكسيك في المركز الأول 6 نقاط وترشح، في المركز الثاني كوريا الجنوبية 3 نقاط، المركز الثالث التشيك وكذلك معها أفريقيا الجنوبية بنقطة. بالنسبة لبقية المباريات اللي داروا كذلك، قطر انهزمت بنتيجة عريضة أمام كندا 6-0 مع زوز ورقات حمراء للمنتخب القطري، وسويس سويسرا تعاد أو فازت على البوسنة والهرسك بأربع أهداف مقابل هدف. ترتيب هذه المجموعة، كندا في المركز الأول معها سويسرا بأربع نقاط، المركز الثالث البوسنة والهرسك بنقطة، وكذلك قطر نقطة. بالنسبة لمباريات اليوم وغدوة في الصباح، في الجولة الثانية في المجموعة الثالثة والرابعة، الولايات المتحدة مع أستراليا بإدارة الحكم الألماني فيليكس تسافير، وفي المباراة الثانية المغرب مع سكوتلندا بإدارة الحكم الأوزبكستاني إلشيز ناتاشيف. وبالنسبة في الفار، نجد محمد كليف من الأردن وأدهم المخادمة كحكم رابع في هذه المباراة. البرازيل مع هايتي بإدارة الحكم الإسباني أليخاندرو هيرنانديز، ومباراة تركيا والباراغواي بإدارة السلفادوري إيفان بارتوني. على المستوى المحلي، تتويجات لابن جمعية نور الرياضي بقبلي محمد ديحي، تحصل على الميدالية البرونزية في اختصاص رمي الجلة ضمن ملتقى تونس الدولي للألعاب البارالمبية في ألعاب القوى. كذلك ابن سند جهاد زعبي في نفس الدورة يفوز بالميدالية البرونزية في هذه الدورة لألعاب القوى لأصحاب الاحتياجات الخصوصية. الواحة الرياضية بقبلي في بلاغ لها صدرته تحديد موعد الجلسة الانتخابية المقررة يوم الثلاثاء 29 جوان 2026 انطلاقا من الساعة 6 مساء بدار الشباب بقبلي، كما أكدت أنه تم تحديد يوم 27 جوان كآخر موعد لتقديم الترشحات للفترة النيابية 2026-2027. نهاية هذا الموعد الرياضي مع التحيات فوزي أنصيب، إلى اللقاء.

يوم عاشوراء دروس وعبر، موضوع اليوم في برنامج دين ودنيا من 10 صباحا إلى منتصف النهار مع الشيخين رؤوف عباسي والمنذر الذهبي.

0: الاشهار
1: في قليل راح تونس تكور وفراقها سباح. يا ربي يا عالي كان يصير اللي في بالي. ذكريات 78 رانا نحلم وفايقين. ربي كبير والمكسيك فيها الخير. ويا رجال بالقرحة نجيبوا الفرحة.
2: مع أورانج ماركي حضورك على ماكسيت وقت ما تشوي تونس في غبريك فايقين للتسعين باش تربح انترنت وتزيد تدخل في القرعة باش تربح الكاش.
1: مع تونس فايقين للتسعين
3: عندك أورانج.
4: كل يوم في إم جي عنا أرخص سوم. الويكاند هذا بولي روتي ب 13 دينار و980 في عوض 16 دينار و500.
5: إم جي أكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم.
0: إشهار.
6: وي وينك؟ فين قهوة قاعد؟ آه سافا سافا هاني الرافيك.
7: استنى استنى باش تقص.
6: آه مالا شو مش نعمل؟
7: هاك الباساج بيتون قصوا من غادي خير وأضمن.
6: كيش بيك خايف؟ فما واحد مستعرف بيه هذاك. قص قص يا ولد تاخذ ماشين الغادي.
8: لسلامتك كمترجل احترم الممر الخاصة بك ولا تتعجل.
9: تحياتنا لكم من جديد. نعملوا إطلالة على السلامة المرورية وناخذوا فكرة عن بعض المواضيع. اليوم اخترنا تأثير درجات الحرارة على أجهزة السيارة المختلفة. نعملوا نصائح عامة للمحافظة عليها. أكثر تفاصيل في هذا الموضوع يحضر معنا الخبير في السلامة المرورية السيد عمار حويدي. السعمارة صباح النور.
10: صباح النور خويا رياض. صباح النور لجميع العاملين في الإذاعة جميع المستمعين والمشاهدين كذلك.
9: في تونس درجات حرارة قياسية في صيفا وقياسية في جهة الوسط والجنوب الغربي تحديدا في الجنوب الغربي. كيف نحمي السيارة ومكوناتها من درجات الحرارة خاصة السيارات اللي ما عندهمش مأوى وإلا بلغتنا وبلهجتنا العامية الجراجات مش موجودة تكون موجودة في الشمس وإلا حتى في فترة السياق أثناء السياق.
10: شكرا سيدي رياض. هو بطبيعة الحال ما فيش حتى شك ان الحرارة والطقس بصفة عامة يأثر على العربات لان هي في النهاية مكونات معناها تتأثر بالوضعية هذه. نعرف اللي ربما قوة الشمس وكذا وخاصة تبدأ معرضة مدة طويلة تنجم تتسبب ربما في لقد الله في كسور في الدور الأمامي ساعات عفوا معناها في العجلات ربما تبدأ كيف كيف يصير لها تمطط زاد حتى الأجهزة البلاستيكية كل الجوانات وكل واحد يكون لك معناها تتأثر تولي ربما معناها الأبواب غالقة يولي مش محكم تولي العديد من الأشياء هذه وخاصة ربما ثم ناس يجي للسيارة في بعد وقت معين معناها ويحاول ربما بشي مباشرة يخدم المبرد واللي هو ربما زاد كيف كيف يعمل تأثير عكسي في البداية. لكن عليش يزم دائما وبدل ماذا بينا أولا نشوفه.
9: نعم
10: اولا نشوفوا اولا نشوفوا مثلا بدايه اللي هي كما نقولوا نحطوا نقوش شويه ظل ديما عمل بينا ومن بعد وعلى كل الاماكن اللي تبدا معرفه مباشره للشمس نحاولوا هذه معناها ما فيش حتى شكل ديما باش من ما تاثرش. الحاجه الثانيه ذلك كيف النفس شويه ربما بالنور خلو فيه شويه نفس باش معناها ما يصير شكل الضغط اللي هو ينجم كما قلنا يعمل لنا ربما كسور في البلاود ولا كذا. ماذا بينا زاد إذا كانت ثم إمكانية لتغطيتها خاصة معناها كتبدأ بسوق مدة طويلة ماذا بينا نجم نغطوها باش نقصوا أكثر ما يمكن. كذلك ندخلوا مثلا بعد مدة باش نحاولوا باش نسوق العربة نفس شوية البلاود ساعة فتاة باهية وبعدها نحلوا الكليماتيزر ونخلوا شوية نفس البلاود باش قديم يدور شوية الهواء لنتبر السيارة معناها بشكل معناها باهي باش ما تتأثرش اللي كما قلنا الأجهزة. كذلك ماذا بينا حتى في قياس هواء متاع العجلات وكل شيء ماذا بينا يكون ديما في البرود في البداية معناها مازال طقس بارد في البداية مش بعد نتسخن العربة نمشي نعمل تعديل العجلات اللي هو الهواء يبدأ متمطط في العجلات ويبدأ ما هو مش صحيح. وهذاك علاش نشوفوا أن العديد من الأوقات يصير انفلاقات معناها متاع العجلات في الصيف مع سخانة المعبد مع التمطط هذاك نجم يصير وبالتالي معناها هذه كلها نرد بالنا منها. كذلك زاد عند مسيحات البلوغ ذات كيف كيف ماذا بينا نطوله بيهم شوي وديما نحاوله قبل ما نعدوا المية ونغسرهم ديما ماذا بينا نمسكوا كل المسيحات خاطر نشد شوي غبرة شوي طراب شوي كذا يتحققوا ربما يصيرهم تلفوا كذا حتى البلوغ واللي هم ذات كيف كيف وبالتالي الحاجات هذه كل نحاول نستحفظوا عليها. وبتعرف زادة حتى معناها بتاع الإضاءة ما من قدام ذات كيف نجمي يتأثروا ومن تالي ذات كيف نجمي ونحن يتبدل لونها، هذا كل دي مرد بينا خاصة أنك مقولين نحاول أكثر ممكن أن يوم نغطوهم وأن نحطوها في بلاصة معناها تاجية وحطوها في بلاصة كذا وشوية هواء وشوية كذا، إن شاء الله ربي يسترنا كل إن شاء الله.
9: شكرا لك، تحياتنا لك، يعطيك الصحة. هذه فكرة عن أبرز النصائح لضمان قيادة آمنة للسيارات، وأيضا نصائح للمحافظة على مكونات السيارة خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة.

0: إذاعة قفصة.
1: مرايا تتكلم.
2: خليك الرابح واكسب في تحدي الأسئلة. شاركنا الإجابة صحيحة وترشح للقرعة، وهكا تنجم تكون أنت الرابح. إذاعة قفصة تربحك جوائز قيمة، ما تفوتش فرصة المسابقات، تلعب تترشح وتربح. خليك الرابح من الاثنين للخميس، بداية من نص النهار مع فاتن هنشير.
3: معاك خطوة مريتنا. دور التطبيقات الرقمية في الرعاية الصحية. نغمة عربية ذكية، مشروع تونسي يتحصل على المرتبة الثانية عربياً. المنتدى الوطني حول الشباب والتحول الرقمي، استراتيجيات استباقية لمواجهة التهديدات السيبرنية والتطرف العنيف. اليوم في تكنولوجيا نيوز من 9 للعشرة على موجات إذاعة قفصة.
4: إشهار. كل يوم في ام جي عنا ارخص سوم. الويكاند هذا بولي روتي ب 13 دينار و 980 في عوض 16 دينار و 500. ام جي اكثر من 140 سنه يفرح قلبك كل يوم.
5: فرغونا البتاحي لاقوى كرنفال في المكسيك، فوق راسنا شاشيه واحده وزادمين من الافريك. كور خلي العقليه تتطور، شمر على ذراعك خلي الدم في عروقك يفور. توانسه بانرجي واحده، اولا انرجي المساند الرسمي للمنتخب التونسي يكور.
6: أولا إنرجي معكم باتجاه المستقبل.
7: الكورة سيف سني تعمل الكيف، في النهار أفلام ومسلسلات، وفي الليل سهرية على الماتشوات.
8: اكتيفي لوبسيون 4 جيجا وتمتع بماتشوات تونس وثلاثة شهور تود بيبيين. هذا الكل ابتداء من 27 دينار على ماكسيت كي تخلص بالكارت بونكير. ميل اتفرج على الأفلام والمسلسلات وأسهر على ماتشوات تونس وكون من الفيقين للتسعين. عندك أغم
4: إشهار.
9: إذا تقفصة مرايا تتكلم. مرايا تتكلم.
10: تمام الساعة 8 صباحا في استوديو إذاعة قفصة.
11: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
10: أهلا بكم إلى أولى نشراتنا الإخبارية لهذا اليوم، وفي البداية إليكم أبرز العناوين. شركة فوسفات قفصة تؤكد العمل على عدد استراتيجية متكاملة لرفع إنتاج الفوسفات التجاري لأكثر من 9 ملايين طن في أفق 35 و2000. مدينة قفصة تحتضن ورشة تشاركية تبحث السبل الكفيلة بدعم المنتوج البيولوجي بمشاركة ولاية الجنوب الغربي وتطاوين. أهالي معتمدي التمغزة من ولاية تزر يطالبون بإحداث مركز الحماية المدنية تزامنا مع حلول فصل الصيف. ووزير الشباب والرياضة يفتتح المنتدى الوطني حول الشباب والتحول الرقمي، استراتيجية استباقية لمواجهة التحديات السيبرانية والتطرف العنيف. تفاصيل الأخبار. أكدت شركة فوسفات قفصة والمجمع الكيميائي التونسي خلال جلسة استماع عقدتها لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب أن القطاع يواجه صعوبات مالية وهيكلية كبيرة في وقت تعمل فيه الشركة على عدد استراتيجية متكاملة لتطويرها تهدف إلى رفع إنتاج الفوسفات التجاري إلى 9.4 مليون طن في أفق سنة 35 و2000 باستثمارات تفوق المليار دينار. وأوضح الرئيس المدير العام لشركة فوسفات قفصة والمجمع الكيميائي التونسي أن مختلف الأطراف المتداخلة بالتنسيق مع رئيسة الحكومة تعمل على معالجة الإشكاليات التي تعترض القطاع ووضع رؤية إصلاحية للنهوض به. وكشف عرض تم تقديمه بالمناسبة أن الطاقة الإنتاجية للفوسفات ستبلغ خلال سنة 2026 نحو 4 ملايين طن ونصف، في حين تظل إشكاليات النقل ونقص الموارد المائية المخصصة لغسل الفوسفات من أبرز العوائق التي تؤثر على نشاط الشركة. ولمواجهة هذه التحديات اقترحت الشركة جملة من الإجراءات الاستعجالية تشمل توفير خطوط تمويل لتغطية حاجيات الخزينة ودعم الموارد الذاتية عبر ترفيع في نسق التصدير، وكذلك جدولة الديون وتأمين نقل الفوسفات بالشاحنات على محور رديف جابس الصغيرة وتصدي للربط العشوائي على قنوات المياه الصناعية، فضلا عن تعزيز النقل الحديدي وضمان استمراريته أو ضمان استمرارية التزود بمادة الأمونيتر وتكوين مخزونا احتياطيا من هذه المادة. في المتابعات الجهوية تم أمس بمدينة قفصة تنظيم ورشة عمل تشاركية حول التنوع البيولوجي وإدراج الأطراف الجهوية في السياسات العمومية في هذا المجال. وشارك في هذه الورشة ممثلون عن ولايات الجنوب الغربي إلى جانب ولاية تطاوين. وقد ساهم معهد المناطق القاحلة بمدنين في هذه الورشة بوضع تصورات عملية لكيفية المحافظة على التنوع البيولوجي بناء على خبرة السنوات في هذا المجال. الدكتور فرح بن سالم باحث وخبير دولي في معهد المناطق القاحلة بمدنين في مجال المراعي والتنوع البيولوجي يتحدث في هذا الموضوع.
0: جينا للملتقى هذه من أجل وضع التقرير السابع حول وضعية التنوع البيولوجي في تونس، وهذه نتناول فيها زوز مناطق بيئية وهي الواحات والمراعي، خاطر فيهم أكثر من نصف التنوع البيولوجي في نباتات في تونس، وهذه فضاءات شاسعة وفيها برشا منافع اقتصادية بيئية علفية ثقافية إلى غير ذلك. احنا في المعهد ما تقحلم عندنا سنوات من 76 وإحنا نخدم على التنوع البيولوجي وكيفية المحافظة عليه. كان عندنا أول بنك زينات في تونس اللي هو في معهد ما تقحل ويعتني بالموارد الرعوية ونباتات الرعوية والتلقائية، وإحنا نقول عليها نباتات متعددة الاستعمال خطر تلقى فيها مدى علفية ومقاومة للانجراف مقاومة للصحر. وكيف كيف عملنا المجمع النباتي اللي ما يعبر عليه بالعلمين بالباستوريتوم في معهد مادة قهلة في مدنين، اللي فيه زاد النباتات الحية الموجودة في المراعي اللي مهددة أكثر. وكيف كيف في منطقة القرضاب بولاية تطاوين كيف كيف عندنا مجمع نباتية حول النباتات الطبية والعطرية، مجمع نباتية في الأشجار المثمرة كما التين كما الخوخ كما الزيتون كما الرمان كما النخل. دونك ما بقيناش نتفرجوا.
10: كما تحدث عدد من المشاركين عن هذه الورشة في تصريح لزميلة سميرة سوري التي واكبت أشغال هذه الورشة.
12: حاتم زيتوني رئيس جمعية صيانة مدينة قفصة. من بين أهداف الجمعية هي المحافظة على التنوع البيولوجي بالواحة التاريخية بقفصة اللي هي منطقة معترف بها من طرف الأمم المتحدة كمنطقة سموها من نظم التراث الزراعي العالمي. ومن بين أهداف الجمعية هي العمل على المحافظة على التنوع البيولوجي في واحة قفصة التاريخية.
13: سهيل غايب رئيس مصلحة الأنشطة الثقافية مندوبية تربية وزر، مساهمة في الندوة الإقليمية هذه الخاصة بالتنوع البيولوجي والتغيرات المناخية خاصة في واحات الجنوب التونسي. فيها إطار هذايا باش نعطوا تصوراتنا حول التنوع البيولوجي خاصة حول التغيرات المناخية في واحات الجريد.
14: طارق بن إبراهيم رئيس جمعية النخيل قبلي. احنا كجمعية النخيل حضرنا في برشا ندوات وحضرنا في برشا ملتقيات، دونك نحب نسأل أنا تو نحب نخرجوا من نظري للتطبيقي. احنا كجمعية مقترحات عندنا حاجتنا تو شكون معناتها يتبنى الفكرة متاعنا كان على مستوى وطني ولا على مستوى جهوي باش البروجي هذا ولا الفكرة هذه تطبق في أرض الواقع.
15: زين عبدين كسيكسي ممثل وزارة البيئة بولاية تطاوين. الاجتماع هذا في ولاية قفصة يخص التنوع البيولوجي في الجهة الجنوبية الغربية لتونس. هذه المنظومات مرتكزة أساسا على الواحات والمراعي. احنا في تطاوين حق تهمنا المراعي على خاطر الواحات تهم قفصة وتوزر وقبلي. احنا في تطاوين تهمنا المراعي احنا عندنا مساحات شاسعة 1,500,000 هكتار من المراعي. الهدف نتاعنا في وزارة البيئة وفي ولاية تطاوين البيئة في ولاية تطاوين هو إيقاف الصحراء والهجوم على الصحراء على خاطر لو كانها ما تهجمش عليها راه باش تهجم عليك.
10: في ولاية توزر جدد متسكنوها فلاحو معتمدية تمغزة مطالبتهم بضرورة إحداث مركز للحماية المدنية تزامنا مع حلول فصل الصيف الذي يزداد فيه خطر الحرائق بالواحات بسبب ارتفاع درجات الحرارة. عدد من متسكني معتمدية تمغزة يتحدثون عن هذا الموضوع في متابعة لوحيدة أمبارك.
16: هاشم كرام في ناشط بالمجتمع المدني وديما نطالبوا في إحداث مركز للحماية المدنية على مستوى معتمدية تموزة. كيف ما نعرفوا معتمدية تموزة يعني منعزلة على مركز الولاية توزر بسبب بطريق المعذب. نحن ديما نطالبوا السلطة الجهوية بإحداث مركز حماية مدنية على مستوى محلي لنشوب حرائق أو تدخلات عند معناها الضرورة في فيضانات أو مجابهة كوارث ولا سياح. يعني احنا تموزة منطقة سياحية صار حريق الطريق داخلنا كحضائر بطرق بدائية، يعني احنا عندناش وسائل متطورة كشكل قطعة او حشان الحشيش القصيبة باش ما يتوسعش عملية الحريق الى حين وصول الحماية المدنية. يعني يمكن بعد ساعة وصلت الحماية المدنية ساعة ردية لولاية قفصة قبل ساعة قاش بسبب بعد المسافة. نحن من هذا المنبر أنا نقول نشوفوا للتمييز الإيجابي للمناطق الحدودية، ما نحصروش بعدد الحرائق سجلت الفلاح، معناها قاعد يعاني، المواطن قاعد يعاني. إن شاء الله يأخذ المطلب هذا بكل جدية
17: تحدي محلي للفلاحين بكمال. وإحنا لو لنا عشرات السنين إحنا نطالب بفرع حماية مدنية، واليوم هذا لو مثلنا حالة رد فعل بتعرف المنطقة بشبعد على ولاية تفز 65 كيلومتر حتى للسبعين، ثم وزرخ نقوله 65 كيلومتر أقرب حماية مدنية غير تاردية. مع ذلك لو كانت عنا حتى كميون يعطينها لك ترفع 600 لتر ما رعنا إلا هزوها. أنت تهزل الكميون هذه باش نطفضها اللي هي ترفع 600 لتر، احنا باش نطفض الطل كما كنا قبل.
10: تعمل دائرة الغابات ومقاومة التصحر بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بجبلي على مقاومة زحف الرمال من خلال إحداث الطوابير المعززة بالجريد الجاف إلى جانب تعلية ما تم إنجازه في وقت سابق. رئيس دائرة الغابات ومقاومة التصحر ومزيد من التفاصيل في مراسلة الإذاعة من جبلي ماجدة عمار.
18: احداث طوابي معززه بالجريد الجاف وهناك تعليه لما تم انجازه سابقا. بعد فتره يتم غمر تلك الحباك بتاع الجريد بالرمال فيقع تعليتها من جديد. في هذه السنه تم برمجه 70 كيلومتر بين احداث وتعليه عن طريق المقاولات، اما عن طريق الاداره المتمثله في الحظائر الجهويه للغابات مبرمجه ان شاء الله 300 كيلومتر تعليه اشغال سابقه ويقع صيانتها من جديد. العمل هذا هو ما يسمى العمل الميكانيكي، ولا بد من عمل حتى تكتمل عملية حماية مناطق من زحف الرمال لابد من عملية تشجير الغاب. وقد برمجنا هذه السنة 20 هكتار بكلفة 60,000 دينار، والأشغال هناك ما هو بسبب الإنجاز وهناك ما مازال بسبب أعداد كراسات الشروط، ونحن نتابع هذه المشاريع بصفة مستمرة إن شاء الله ونتوصل النتائج إن شاء الله طيبة إن شاء الله.
10: نواصل تقديم أولى نشرات الأخبار من إذاعة قفصة. أشرف أمس وزير الشباب والرياضة صادق مورالي على الافتتاح الرسمي لأشغال المنتدى الوطني حول الشباب والتحول الرقمي استراتيجيات استباقية لمواجهة التحديات السبرانية وتطرف العنيفة تحت شعار نحو وعي وطني مشترك الذي ينظمه المرصد الوطني للشباب بالتعاون مع الوكالة الوطنية للسلامة السبرانية واللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب. ويهدف هذا المنتدى إلى تعزيز التنسيق بين المؤسسات الوطنية المعنية وتطوير المقاربات الوقائية والاستباقية الكفيلة بحماية الشباب من المخاطر الرقمية والسلوكات المحفوفة بالمخاطر. وأكد الوزير بالمناسبة أن هذا المنتدى يندرج في إطار تنفيذ الاستراتيجيات الوطنية الثلاثة التي تتقاطع فيما بينها، وهي الاستراتيجية الوطنية للشباب أفق 2035 لوقاية الشباب من السلوكيات المحفوفة بالمخاطر، والاستراتيجية الوطنية للأمن السبرني 2020-2025 للتوقي من التهديدات السبرنية، وكذلك الاستراتيجية الوطنية لمكافحة التطرف العنيف والإرهاب 2023-2027. وثمن الوزير الشراكة الفاعلة بين المرصد الوطني للشباب والوكالة الوطنية للسلامة السبرنية واللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب وكذلك كل الهياكل المتداخلة لإنجاح هذا المنتدى بهدف بلورة رؤية وطنية استباقية متعددة الأبعاد لحماية اليافعين والشباب من التهديدات في الفضاء السبرني، خاصة أمام ما يشهده العالم من تحولات وتحديات رقمية متسارعة أثرت بشكل غير مسبوق على أنماط التفكير والتواصل والسلوك في المجتمع. في العالم، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مساء أمس إنه يتوقع وقفا كاملا لإطلاق النار على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان وحزب الله وإسرائيل. كما أضاف أن الولايات المتحدة تلتزم بالسلام وتحث جميع دول منطقة الشرق الأوسط على مواصلة التزامها بالسماح للمفاوضات بالتقدم بسلاسة. يأتي ذلك في وقت تستمر فيه المواجهات بين حزب الله وإسرائيل في جنوب لبنان رغم إبرام طهران وواشنطن مذكرة تفاهم تقضي بوقف كافة الأعمال العدائية عبر مختلف الجبهات. وقد جاء فيها من بنود أخرى تعلن إيران والولايات المتحدة والحلفاء عن إنهاء فوري ودائم للعمليات العسكرية على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان، ويلتزم الطرفان بعدم شن حروب أو عمليات عسكرية والامتناع عن التهديد أو استخدام القوة وضمان السيادة وسلامة لبنان، على أن يؤكد الاتفاق أو يؤكد الاتفاق النهائي على الإنهاء الدائم للحرب. في حين أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمس أن الجيش لن ينسحب من لبنان ما دامت الاعتبارات الأمنية تقتضي ذلك على حد قوله، معتبرا أن المنطقة الأمنية هناك تضمن الأمن لشمال إسرائيل. جاء في هذه النشرة: شركة فوسفات جفصة تؤكد العمل على إعداد استراتيجية متكاملة لرفع إنتاج الفوسفات التجاري لأكثر من 9 ملايين طن في أفق 35,000. مدينة جفصة تحتضن ورشة تشاركية تبحث السبل الكفيلة بدعم المنتوج البيو أو التنوع البيولوجي بمشاركة ولايات الجنوب الغربية الثلاث وولاية تطاوين. أهالي معتمدي التمغزة من ولاية توزر يطالبون بإحداث مركز للحماية المدنية تزامنا مع حلول فصل الصيف وفيضانة الأودية المحملة بالسيول من المناطق الجزائرية المتخمة. ووزير الشباب والرياضة يفتتح المنتدى الوطني حول الشباب والتحول الرقمي استراتيجيات استباقية لمواجهة التحديات السيبرنية وتطرف العنف. انتهت هذه النشرة، شكرا لكم على حسن المتابعة والاهتمام، إلى اللقاء.
1: إذاعة قفصة، مراية تتكلم. أحوال الطقس.
19: عموما معناتها قد نعيش تحت تأثير مرتفع للضغط الجوي، درجة الحرارة بدأت ترتفع تقريبا منذ يوم الأمس، وسجلنا درجة حرارة مرتفعة نوعا ما بمناطق الشمال الغربي خاصة وكذلك الجنوب الغربي خاصة جهة توزر، كانت وصلت 39 درجة حتى 40 درجة بجهة جندوبة. بالنسبة للخلايا الرعدية كالعادة معناتها تكثفت وأعطت بعض الأمطار اللي ما تجاوزتش تقريبا 11 مليمتر بجهة حيدرة من ولاية الكسرين يوم الأمس هذه في العشية، واليوم طقس باش يكون تقريبا صافي الى قليل سحب على اغلب مناطق البلاد. بالنسبه للرياح باش يكون القطاع الجنوبي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب قويه نسبيا خاصه قرب سواحلنا الشماليه. البحر باش يكون مضطرب الى محليا شديد الاضطراب بالشمال، وبالنسبه للحراره القصوى تقريبا تتراوح ما بين 30 و35 درجه قرب السواحل الشرقيه والمرتفعات، ما بين 35 و40 درجه ببقيه الجهات. اليوم ان شاء الله نسجلوا 35 درجه كحراره قصوى بعد الظهر بجهه كفصه. تبقى العوامل الجويه في استقرار تقريبا طيله هذا الاسبوع مع ارتفاع معناتها تقريبا بدرجة أو درجتين بالنسبة لمناطق الجنوب، ماهيش باش ترتفع برشا المرة هذه، معناتها درجة الحرارة باش تكون الحرارة متمركزة أكثر على مناطق الشمال الغربي.
10: نعم.
19: وخاصة حتى معناتها مناطق الشمال باش توصل لهم طيارات معناتها حارة، معناتها التمركز لمرتفع للضغط الجوي اللي قاعدين نشوفوا فيه تقريبا يوصل حتى لفرنسا وجزء كبير من معناتها القارة الأوروبية وكذلك حتى معناتها المناطق الغربية الكل للجهات الجزائر المغرب، وماهوش باش يشملنا برشا الأيام هذه، جزء منه يمكن يشمل بعض مناطق الشمال الغربي كعليش تكون فيها مرتفعة توصل حتى 40 درجة. بقية مناطق الجنوب حرارة عادية أكثر بقليل مع معدلات العادية، لكن لا تعتبر معناتها ماهوش حارة.
20: أول ما تطلع الشمس وتتحل العين ظهيرة أصيل ولا ليل،
21: مازال الليل مازلت نقول مواويل خلت أحسن
20: معاكم 24 على 24.

0: تنور شمس اليوم في نسائم الصباح.
1: نسائم الصباح.
2: صباح الخير يا حلوين.
3: صباح الخير وكل الخير.
1: صباح الخير.
4: صباح الخير على ناسنا وعلى الغاليين.
1: اسمح لي أن أرافقك في بداية هذا اليوم.
5: صباح الخير يا أغلى الناس.
6: صباح الخير أينما كنت وفي أي وقت تسمع فيه
1: نسائم الصباح.

0: الإشهار.
1: في قليل راح تونس تكور وفراق أسباح. يا ربي يا عالي كان يسير اللي في بالي. ذكريات 78 رانا نحن مفايقين. ربي كبير والمكسيك فيها الخير. ويا رجال بالقرح نجيبوا الفرحة.
0: مع أورانج ماركي حضورك على ماكسيت وقت ما تشوي تونس في غبريك فايقين للتسعين باش تربح انترنت وتزيد تدخل في القرعة باش تربح الكاش.
1: مع تونس فايقين للتسعين
0: عندك أورانج.
2: في ام جي جمعة سبت حد سومنا مع انتحد لسيف لاكيد كومباكت باور 3 لتر 9990 في عوض 13 دينار و 990. ام جي أكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم.
0: إشهار أخبار النت.
3: أخبار النت.
0: أخبار النت.
4: أخبار النت، مرحبا بكم، أهلا وسهلا بالجميع، مواصلين معكم في المتابعات. في أخبار النت نعملوا إطلالة مع فاتن خليفة ورمزي أفضل. صباح على رمزي، حضر معنا من جديد. رمزي صباح النور.
5: صباح النور رياض، صباح النور لكل مستمعي إذاعة كفسة، مستمعي إذاعة بانوراما.
4: شكرا لك فاتن خليفة، أهلا وسهلا بك. كالعادة أخبار النت ناخذوا أهم الترندات وأهم الأخبار المتداولة اللي أغلبها تقريبا في جزء كبير مركزين شوي على كأس العالم وما يدور في الولايات المتحدة الأمريكية، كندا والمكسيك.
6: طبيعي رياض، الأخبار متاع كأس العالم هي المتصدرة وما زالت متصدرة شبكة التواصل الاجتماعي. باش نبدو مع تحدي قميص النوستالجيا أو ريترو شيرت تشالنج اللي هو ترند خاصة بالجماهير اللي اختارت أنه تلبس أقمصة للمنتخبات متاعها، أقمصة قديمة ظهرت برشا في الفيديوهات في تيك توك وإلا في الريلز زادة كيف كيف مع موسيقى. فعشاق القمصان الكلاسيكية هذوما المراو الكلاسيكية ريترو كولكترز هذوما صوروا الخزائن متاعهم اللي وروا فيها المراو متاع المنتخبات متاعهم، كما الأرجنتين 86 ولا قميص المكسيك 98، فما زاد كيف كيف في بقية الفرق. الترند هذا
4: فرنسا 98، نعم
6: لا مش كان في الكوف، معناها المراول نتاعها في نعم. في الجوله هذيك نعم. معناها في الجوله هذيك اللي هي تمثل مرات للمنتخبات هذيك وصول للمرحله متقدمه ولا غيره. على كل المراول هذوكم اللي بقاو مخلدهم الجمهور اليوم عملوا التراند الحقيقه وصنعوا الحدث، ولا تلعبيد الكل معناها تمشي وتحوس على البول القدم نتاع المنتخبات نتاعها وتلبس فيه في الظاهره فزح حلوه محلاها وفيها نوستالجيا. ولكن علاش النوستالجيا هذه تجي؟ يقول لك اللي هي شكل من أشكال الاحتجاج على السعر متاع المراول الغالي واللي قالك وصل تجاوز ال 160 دولار. 160 دولار ظهرت للجماهير المكسيكية والبرازيلية والأمريكية خصوصا لأنهم هم اللي قادوا الترند هذا، جتهم غالية شوية.
5: نمشي رياض
4: في نفس الإطار رمزي،
5: نفس الإطار كأس العالم، ماتش تونس اليابان ماتش رقم 1000.
4: نعم.
5: تحذيرات خاصة شفنا للمباراة هذه، وشفنا حتى باش يكون زي خاص للحكام اللي باش يشدوا المباراة
4: رقم 1000. نعم.
5: مباراة رقم 1000 أيضا باش تكون على المراول اللاعبين المنتخب التونسي والمنتخب الياباني رقم 1000، يعني كذكرى خاصه بالمباراه هذه، وكما يعني باش تكون مباراه تاريخيه. نتمنى فوز ان شاء الله المنتخب التونسي. و
4: اللي باش يحضر بالقمصان شنو لونه رمزي؟
5: اللون الابيض باش يلعب به المنتخب التونسي امام المنتخب الياباني.
4: نعم. هذا مهم جدا اليوم باش نشوفوا. بون بالنسبه
5: عيون الفيفا باش تكون وعيون كل العالم واللاعبين كل باش تكون على المباراه رقم 1000. ذكر اللي قلنا هناك متابعه خاصه من الفيفا للمباراه هذه رقم 1000 في تاريخ المونديال.
4: نعم.
6: وما زلنا في المونديال ونحكوا على فيديو وصول والدة فوزينيا إلى ميامي. الملايين من المتابعين كانوا ينتظروا على انستغرام وتيك توك وفارغ الصبر اللحظة هذه اللي باش توثقها الفيفا، لحظة وصول والدة حارس الرأس الأخضر فوزينيا إلى أمريكا ومفاجأتها لولدها في معسكر المنتخب بعد حصولها أخيرا على التأشيرة الطارئة المجانية اللي أسقطتها عنها وزارة الخارجية الأمريكية رسومها. كلنا تابعنا الحارس هذا هذا في مشهد إنساني مؤثر جدا وهو يبكي خصوصا أنه والدته كانت غايبة واللي هو حب تكون موجودة. الفيديو هذا كان فيرال دولو خاصة الجماهير الأمريكية والبرازيلية واللي خلت معناها أنهم يتراجعوا
5: زعيم الأغلبية الديمقراطية فات في مجلس في النواب الأمريكي هو اللي تدخل وقام بالإجراءات اللازمة وتصل بوزير الخارجية لأن أصبحت قضية رأي عام في الولايات المتحدة الأمريكية وتدخل لدى وزارة الخارجية وتم منح الوالدة حارس مرمى رأس الأخضر التأشيرة للدخول للولايات المتحدة الأمريكية.
4: نعم حصل على أحسن تقييم في المباراة وفات الملفت أنه المنتخب هذه أصغر دولة على مستوى الجغرافيا في كأس العالم مشاركة في المونديال هذا ولكن أيضا ثم حاجة أخرى اللي هي تهمك برشا المتابعين متاع الحارس هذا على الانستغرام زادوا هذا صدفة مباراة غيرت حياة
5: 50,000 تقريبا.
4: نعم.
5: ولت يعني عدد كبير فاق تقريبا 3 ملايين متابع للحارس هذا بعد ماتش إسبانيا وبعد تصريح إثر ماتش إسبانيا تصريح الشهير متاعه هذاك ليش زاد عدد كبير من المتابعين وصلوا تقريبا 3 مليون متابع لحارس مرمى الرأس الأخضر.
6: صحيح وإحنا كنا نتحدث على الفيديو متاعه اللي كان فيه ملايين من المشاهدات الفيديو الشهير كما يقول رمزي واللي كان بلغة السوشيال ميديا كان فيديو فيرال معناها تابعوه الملايين وطبيعي أنه باش يطلع الكونت برشا الحقيقة إذا نتحدثوا على السوشيال ميديا اليوم نشوفوا فيه برشا دي كونت اللاعبين ومؤثرين قاعدة تطلع برشا على خاطر الأنشطة اللي صوروا فيها والفعاليات اللي صوروا فيها. باش نمشوا نحكوا على ترند آخر واللي هو الميمز لترامب وانفانتينو بالملعب. تكتسب بالميمز شهرة كبيرة على السوشيال ميديا الكوميكسات هذوكم اللي يعملوا فيهم وصور مركبة بالذكاء الاصطناعي مشهورين برشا. فثم فيديو ميمز كانت عمل على رئيس الفيفا وترامب خاصة بعد الحديث على أنه ترامب باش يعتلي منصة التتويج وباش هو اللي باش يقوم بتسليم الميداليات وكأس العالم في النهائي. وهذا الحقيقة عمل جدل كبير في السوشيال ميديا كيفاش معناها ترامب باش هو اللي يقوم بالتوزيع. فقط تقريبا قل قليلا اللي هم المؤيدين متاعه تقريبا هم اللي كانوا ظاهرين على الأقل في الوسط حاليا المؤيدين للفكرة هذه. وتعملت الميمز هذه ولت معناها زادة كيف فيرال تبرتاجت برشا. كان فيها صعود دونالد ترامب لمنصة التتويج وكان انفانتينو موافق باش ترامب يسلم كاس العالم في النهائي. والصورة هذه يبين فيها كأنه ترامب يطلب من اللاعبين دفع رسوم جمركية قبل لمس الكأس. هي حاجة هيك تضحك الميمز اللي هما معروفين بيهم في السوشيال ميديا.
5: ترامب هو باش يسلم كأس العالم لأنه
4: النهائي باش يكون في الولايات
5: المتحدة الأمريكية. وشفنا نسترجع شوية
4: كأس العالم الأندية
5: ترامب ما خلاش ملاعبية تصور تاخذ صورة تذكارية. هو بقى معاهم في المنصة لحظة التتويج وأثارت جدل كبير لقطة هذه. ننتظروا الفينال في شهر جويليا في أمريكا كيفاش باش يتصور دونالد ترامب مع الفائز بكأس العالم. نمشي لتونس. انتخاب الأستاذ سليم العماني قاضيا بالمحكمة الدولية لقانون البحار البارح برشا برتجوا الخبر هذا خبر مهم جدا و يعني فرحة للتوانسة لأنه انتخاب الأستاذ سليم الغماني قاضي بالمحكمة الدولية لقانون البحار الفترة 26-35 منذ الدور الأول وذلك خلال الانتخابات التي أجريت بمقر الأمم المتحدة بنيويورك خلال اجتماع 36 للدول أطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار. نمشوا خبر آخر باش نسكن بعيدا على الكرة باش نسكن رواندا.
4: نعم
5: رواندا فيديو دار برشا وتسألوا يعني ناس تفاجأت مما يقع في رواندا في الجانب البيئي. يعني مضيفة الطيران دوب ما زلت في الطيارة تأكد للمسافرين باش يهبطوا في مطار رواندا أنهم يخلوا الساك بلاستيك الساشيات بتاعهم بلاستيك يخلوها في الطائرة قبل الهبوط لأنه في رواندا الأكياس البلاستيكية ممنوعة بتاريخ من 2000 وثمانية تم منع استعمال الأكياس البلاستيكية، وثم الأكياس البلاستيك البديلة للبلاستيك الموجودة في رواندا، وذلك حفاظا على البيئة. وأقرت رواندا حظر الأكياس البلاستيكية
4: تجريمها، يبدو لي أصلا
5: وتجريمها يعني رياض، حتى المواطن العادي كيز ساشي بلاستيك 40 دولار اختية في رواندا.
4: نعم.
5: 40 دولار. التاجر اللي عنده يبيع مثلا في الأكياس البلاستيكية يتم حجز البضاعة وغلق المحل متاعه نهائيا، يعني بشكل خاصة ما هو في 2008 صدر القرار، لكن في 2019 تشديد تطبيق القانون. نعم. يعني
6: والعقوبات توصل حتى للسجن.
5: نعم. توصل حتى للسجن لأنه ممنوع استعمال الأكياس البلاستيكية لأن يضر البيئة، وهذا خلاهم دعم للسياحة البيئية المحافظة على الطبيعة. واليوم رواندا في السياحة تعتبر وجهة سياحية ممتازة وعدد كبير، ومشفنا حتى في كنا بكري نحكو على كرة القدم، وشفنا
4: كرة السلة في البال
5: في البال، شفنا حتى فيزيت رواندا، شفناها في كل يعني
4: البنية التحتية في الحقيقة على مستوى عالي، نظافة في الشوارع، وأيضا حتى على مستوى التجارة الإلكترونية من بين الدول المميزة اليوم في التجارة الإلكترونية،
5: عكس ما نشوف فيه نحن. صار نحن نذكر القانون هذا منع الأكياس البلاستيكية وغيره، لكن للأسف نشوفوا فيها زاد كثرة الأكياس البلاستيكية. نعم. في الأسواق المركزية، في المحلات التجارية.
4: الأكياس البديلة والصديقة للبيئة،
6: صديقة البيئة، لكن نفسها بلاستيكية، معناها كان ثم نوع البلاستيك أرخص ومشينا البلاستيك أغلى. نعم.
4: نرجع للصحف على إذا كان تم بالحق ولا هذا كمشروع نستثمر
5: لكن للأسف ما مشاش
4: في الصناعات التقليدية، علاش لا نرجعوا للقفة الصعف هذا
6: من بين اللي تعمل فيه رواندا.
4: احنا راهو والله اسمع، احنا راهو رواد في كل شيء، احنا البداية دي معنا في تونس، احنا اللي بدينا وهم اخذوا علينا برشا حاجات، شوف هما ونوصلوا احنا شبقينا راجعين شوية بالتوالي، علاش لا اليوم
5: هما شدوا في تجديد تطبيق القانون، يعني من الأول حطوا فصول قانونية واضحة.
4: نعم.
5: تاجر يبيع في الكياس البلاستيكية، يبيع في خضرة ولا يبيع خبز في كياس بلاستيكية ولا غيره، يتم غلق المحل وحجز البضاعة. مواطن كيف تهز انت ساشي بلاستيك 40 دولار اختية. نعم. الناس كلها التزمت، تخاف تو اليوم. نعم. بالاختية تخاف المواطن. نعم. يقولك ما عادش نزل ساشي بلاستيك، تاجر كيف يقولك ما عادش نبيع تو. نعم. بالعكس تو تدخل مع كل المحلات تقريبا كلها كياس بلاستيكية. نعم. نشوف فيها حتى في الشوارع في كل شيء، وهذا مضرة. نعم. كبيرة برشا للبيئة. نعم. وللطبيعة.
6: بعد تحول التقليد عند الأوغنديين اليوم هو تقليد أنهم ياخذوا الليساك اللي هم معمولين من الألياف الطبيعية ولا. نعم. غيره. احنا حكينا على إعادة تدوير كل كسوان، تحكي على السعف وإلا غيره، ثم برشا حاجات صديقة للبيئة نجموا نعوضوا بها غير. نعم. البلاستيك هذا صحيح يمكن الإرادة هي اللي تختلف الحقيقة بين تجارب. نعم. العالم الكل، لأنه رواندا يعطي صحة رمزي كتفكرها من الأمثلة اللي في العالم يحكوا عليها في علاقة بالنظافة وفي علاقة بالقانون الصارم هذا.
4: مثلا الاقتصاد اللي ينمو شيئا فشيئا، هذا الكل بالرغبة والمحاولة وأيضا الإصرار اليوم بالنسبة للروانديين اللي قدموا في صورة حلوة برشا في كل المجالات. احنا نختموا أخبارنا، تأكيد مزيد من الأخبار هذه الأخبار وغيرها تجدونها على صفحة إذاعة قفصة، والمتابعات موجودة في نسائم الصباح.
3: أول ما تطلع الشمس وتتحل العين ظهيرة أصيل والليل
7: مازال الليل ما زلت نقول مواويل خل تحصل
3: معاكم 24 على 24

0: الشهر.
1: الكرة سيف سنين تعمل الكيف في النهار، أفلام ومسلسلات، وفي الليل سهرية على الماتشوات.

0: نسائي يوم الصباح.
1: صباح الخير يا حلوين.
2: صباح الخير وكل الخير.
0: صباح الخير.
3: صباح الخير على ناسنا وعلى الغاليين.
0: اسمح لي أن أرافقك في بداية هذا اليوم.
4: صباح الخير يا أغلى الناس.
5: صباح الخير أينما كنت وفي أي وقت تسمع فيه.
0: نسائم الصباح متابعات.
6: تحياتي لكم من جديد. 39 دقيقة بعد 8 المتابعة الثقافية تاخذنا إلى سيدي بوزيد. نحكي على مهرجان الأصالة والإبداع بالجلال في سيدي بوزيد. الدورة الثانية دورة جويلية 2026. أكثر تفاصيل سيدي هشام بن علي حاضر معنا كاتب العام للمهرجان. سيدي هشام صباح النور.
7: صباح الخيرات.
6: مرحبا بك. أهلا وسهلا
7: بيك يعيشك. مرحبا بكم. هشام بن علي كاتب العام مهرجان الأصالة والإبداع في دورته الثانية.
6: نعم.
7: مرحبا بكم إذاعة قفصة. مرحبا بجميع المستمعين حيث ما كانوا. يسرنا الرحب بكم في رحاب مهرجان الجلال الأصالة والإبداع في دورته الثانية. هذا الموعد الثقافي والتراثي الذي يجمع بين عبق الماضي وأشراطة الحاضر ويحتفي بموروث منطقتنا العريق وأبداعات أبنائها في مختلف المجالات الثقافية والفنية والتراثية.
6: مرحبا بك سي هشام. الدورة الأولى كانت تأسيسية أكيد وقفتوا على أبرز النقائص. الدورة هذه دورة ما بعد التأسيس يعني تفاديتوا برشا نقائص وبدت عندكم تقاليد ولو أنه الموسم الثاني، ولكن

0: اليوم تنظيميا اكيد راكم حاضرين، شنو هي ابرز العناوين وقتاش الموعد بالضبط؟
1: للامانه مهرجان القلال الاصال والابداع في دورته الاولى ولد كبيرا ولد عريقا.
0: نعم.
1: ما هذا ما خلق لنا تحدي كبير في خوض غمار هذه الدوره الثانيه التي ستدور بحول الله ايام 1 و2 و3 جويلية.
0: نعم.
1: او الشهر المقبل بحول الله. اعددنا بحول الله برنامج هاري، برنامج غني يستهدف جميع الشرائح العمريه، يا من أطفال أنشطة ونوادي للشباب، الشباب الريفي وما له من خصوصية، كما لم ننسى الجيل الذي بنى وعمر وربى ودرس.
0: نعم. الفقرات أعطينا، كان برنامج كان إذا كان ثم فكرة والبرنامج حاضر فينال النسخة الأخيرة ولا ما زال ثم تعديلات؟
1: مازال حق ثم تعديلات، برشا متدخلين.
0: نعم.
1: برشا ما ما ما نعبروا عن رغبتهم في المشاركة. الحقيقة النسخة النهائية لنا ليست موجودة لحد هذا.
0: العناوين الكبرى شنو فيها سي هشام؟
1: الحقيقة العناوين الكبرى ستكون مؤسسة بالورشات، ورشات تقطير الزيوت، العولة والكسكسي، إذا أضاف إلى العديد من الورشات الأخرى.
0: نعم.
1: تنشيط للأطفال، سهرات ليلية، عروض تنشيطية ما بين الثقافة والرياضي والثقافي والتقليدي.
0: الفنانين الحاضرين
1: الفنانين الحاضرين للأمانة معناها نحبه تكون مفاجأة.
0: نعم.
1: سيكون برنامج يستهدف جميع الفئات.
0: نعم.
1: عرض شبابي، السهرة الأولى سيكون معناها حفلة شبابية بامتياز. اليوم الثاني نحكي على السهرات دائما.
0: نعم.
1: سيكون هناك مراوحة بين الحضرة، منطقتنا معروف بالحضرة.
0: نعم.
1: حضرة أولاد عمر.
0: نعم.
1: تمثل الجهة حضرة حرشين مراوحة.
0: نعم.
1: إضافة إلى حضور العديد من الشعراء، شعراء شباب، شعراء مخضرمين، شعراء
0: نعم
1: معناها عندهم باع وذراع.
0: نعم.
1: فهمني؟
0: به.
1: السهرة الاختتامية كيف كيف ستكون غنية وثرية، ترقبوا منا كل الخير بحول الله.
0: نعم، مهم جدا. تفاديت تجاوب على سؤالي باعتبار حبيت نسأل إذا كان ثم سهرة فنية الاسم فني باش يكون حاضرة، إذا كان عندك هيك بالطبيعة أنت تحتفظ شوية في انتظار الكونفيرماسيون فينال يبدو لي على الوسط. نعم، واضح فهمتك، ولكن حبيت نختم معك. ماديا حاضرين، لوجستيا، الدعم المادي تقريبا
1: الدعم المادي لا أمانة معناها نشكر جميع أهالي منطقة القلال.
0: نعم.
1: على الوقفة متاعهم، هذه دورة الحق أستوها أهالي قلال بمساهمات فردية، متضامنين مع بعضنا، متاجرين. نعم. ندقوا على البيبان الكل، معناها ماذا بينا نحن، لكن هذه باش نقول 90%.
0: نعم.
1: وقفة أهالي الجهة.
0: واضح.
1: نشكر كل أهالي قلال، كما لا يفوتني أن أشكر معناها كذلك جميع مكونات المجتمع المدني، المؤسسات العمومية والخاصة، معناها من رياض أطفال، جمعيات
0: اللي باش يكونوا حاضرين معاكم للتأثير في البرنامج.
1: أي باش يكونوا حاضرين معنا للتأثير. نشكر جمعية حلمنا اللي هي استضافتنا، أعطتنا الغطاء القانوني.
0: نعم.
1: أعطتنا الدعم، معناها الدعم القانوني والدعم اللوجيستي وكل ما إلى ذلك. نشكر
0: سي هشام، يعطيك الصحة. نعم
1: سيدي، يعطيك الصحة.
0: احنا على امل ان نكونوا حاضرين معاكم اكيد للتغطيه، مهم جدا. ويكون البرنامج حاضر اكيد، تبعثونا اكيد نسخه من البرنامج حتى نكونوا على والساده المستمعين على بينه من هذا المهرجان. كل التوفيق ليك سي هشام والهيئه المديره.
1: تفضل سيدي. ما يتغش علي حتى حد. نحب نقدم تحيه للسلطه الجهويه كل والمحليه واطارات الامنيه والصحيه، وبارك الله في الاهالي خصوصا، بارك الله فيكم حتى انتم زياده على التغطيه الاعلاميه.
0: مرحبا بك، شكرا لك. هشام بن علي كاتب العام لمهرجان الاصاله والابداع بالقلال في سيدي بوزيد. احنا نواصل معكم دائما المتابعه.

0: الصباح.
1: تحياتي لكم من جديد. نعملوا إطلالة على توزر ونحكي على مركز إليف. افتتاح مركز إليف التكنولوجي في توزر رابع عشر مركز بالنسبة لمركز إليف منذ تأسيسها وحدثها على مستوى وطني. أماني بن جدو مركز إليف توزر تنضم لنا. صباح النور، أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا بك. نأخذ معك فكرة على المركز هذا، عاشر مركز في تونس هذا في مختلف طراب الجمهورية.
2: يعيشك سيرياز، مرحبا بكم إذا بقصة، ومرحبا بكل مستمعيكم أينما كانوا. به احنا منظمة تونس للتنمية أو مؤسسة تونس للتنمية، احنا مؤسسة تونسية غير ربحية. من أهم أهدافنا هو دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في تونس، خاصة في الجهات الداخلية. على هذاك تولد مشروع إليف، برنامج إليف هو برنامج وطني، شبكة من مراكز تكنولوجية وتكوينية في الجهات الداخلية. صحيح احنا نهدف أنه نوصل ونعمل 10 مراكز في تونس، أما مركز إليف توزر هو سادس مركز يقع بنائه موجود، يعني
1: من جملة عشرة.
2: برنامج فيها عشرة من جملة عشرة.
1: نحن
2: من 2019 موجودين في بيجا، تليانة، إكيف، جربة مدنين، توزر وسيدي بوزيد اللي وقع افتتاحه مؤخرا. سيدي بوزيد وقع افتتاحه يوم 16 جوان وتوزر 17 جوان.
1: واضح.
2: ولكن المختلف بالنسبة لنا نحن في مركز إليف توزر في رياض، أنه احنا موجودين، معناها نخدم ونمشطوا في توزر من 2023، نوفمبر 2023.
1: نعم.
2: اقتنينا مقر على وجه الكراء من مركز العمل عن بعد طريق توزر، وبدينا نخدم في معناها الدورة التكوينية اللي نوفروها وكل شيء. فبرنامج إليف من البرامج اللي تهدف إلى تكوين الشباب ودمجهم في الحياة المهنية، تسهيل دمجهم في الحياة المهنية.
1: تشتغل بالتعاون مع المؤسسات الاقتصادية وإلى الشركات الموجودة في هذه الجهات؟
2: بالطبيعة. هو مشكل في توزر الحقيقة، كما إذا عبقفت أنتم تشعوا على الولايات اللي قريبت لكم، حتى إليف نفس الكونسيبت، احنا زادة نخدم مع الولايات اللي قريبت لنا. وأحسن مثال على هذا مثلا الدورات التكوينية اللي عملناهم في ولاية قفطة. عملنا من 2024 حتى كشلتوا، عملنا دورة تكوينية في ولاية قفطة في قطاع النسيج وفي قطاع السياحة.
1: على مستوى الإقبال اليوم والإقبال الدورة التكوينية ونتائجها اليوم اللي تكون، شنية الأفاق بالنسبة ليه إذا كان حضر دورة تكوينية في إليف؟
2: احنا في إليف عنا 3 أنواع دورة تكوينية. احنا عنا الدورة التكوينية اللي بهدف التشغيل، وعادة تكون طويلة شوية، مدتها تمتد من شهر لثلاثة شهر. تكوين مهني بناء على طلب المؤسسة. وكذلك بعده يلزم يكون فما عقد عمل من طرف المؤسسة للمتكون ويدخل يخدم. عنا دورات تكوينية اللي هي قصيرة المدى، اللي هي تمتد من بين مثلا نهارين ثلاثة أيام، اللي هي يطلبوها منا غالبا مثلا مؤسسة التعليم الجامعي. كما جامعة قفطة اللي هي شريكة معنا بمؤسستها الكل الموجودين في توزر وفي قفطة، يطلبوا منا مثلا بالنسبة للطلبة الدورات التكوينية متاع المهن الحياتية، المهارات الحياتية. soft skills، ما يعرف عنه بsoft skills. وعندنا زيادة الدورات التكوينية اللي عندهم علاقة بالانتربرونيريا، بعث المشاريع.
1: واضح.
2: وكذلكم نقدموا تكوين مجاني لبعثي المشاريع أو حاملي أفكار بعث المشاريع، وكل عام عندنا حاضنة مشاريع تمتد لمدة 6 أشهر نعلن عليها قبل بشهر، والناس تقدم فيها ونختاروا أفكار المشاريع اللي تعتبر يعني عندها مستقبل كبير. نحتضنوا أصحابها ونوفروا لهم تكوين وإحاطة ومرافقة.
1: شكرا لك، يعطيك الصحة مدام أماني بن جدو، يعطيك الصحة لحضورك معنا اليوم. شكرا، بالتوفيق لكم ولكل المتكونين الذين يرغبون في الاتصال بمركز إليف اللي موجود في توزر. في توزر هذية من جملة العشرة اللي بشكونوا حاضرين في كامل تراب الجمهورية. يعطيك الصحة. احنا نختم معاكم ببلاغ صادر عن غرفة التجارة والصناعة للجنوب الغربي، تذكر فيه كافة المؤسسات الموجودة في الجهة والشركات المهتمين بالمؤسسات المنتدى التونسي الجزائري للاستثمار والتجارة البينية بين غرفة التجارة للصناعة والجنوب الغربي وغرفة التجارة الممشى تبسة أنه موعد آخر موعد للتسجيل باش يكون من خلال عبر الرابط الموجود في صفحة الرسمية 22 جوان 2026. تدخل على الرابط بالنسبة لرجال الأعمال بقفص المهتمين بالشراكة مع الجانب الجزائري الخيرات بالمنصة اللي موجودة من خلال الرابط الموجود ضمن صفحة غرفة التجارة والصناعة للجنوب الغربي. احنا نصل وإياكم إلى ختام نسائم الصباح، بعد شوية الموعد مع تكنولوجيا نيوز، آخر الأخبار أخبار التكنولوجيا ديما تلقوها مع ريم مولة من 9 حتى للـ10. بقيت متابعة طيبة لبرامج إذاعة قفصة، تحياتي لرياض الحدوري، نزار رويسي، عماد الغرز، رمزي أفضل، وفاتن خليفة.

0: يوم عاشوراء دروس وعبر، موضوع اليوم في برنامج دين ودنيا من 10 صباحا إلى منتصف النهار مع الشيخين رؤوف عباسي والمنذر الذهبي.
1: إشهار.
2: في قليل راح تونس تكور وفراقها سباح، يا ربي يا عالي كان يسير اللي في بالي. ذكريات 78 رانا نحن مفايقين، ربي كبير والمكسيك فيها الخير، ويا رجال بالقرحة نجيبوا الفرحة.
1: مع أورانج ماركي حضورك على ماكسيت وقت ما تشوي تونس في غبغيك فايقين للتسعين باش تربح انترنت وتزيد تدخل في القرعة باش تربح الكاش.
2: مع تونس فايقين للتسعين
1: عندك أورانج.
3: كل يوم في ام جي عنا ارخص سوم الويكاند، هذا بولي روتي ب 13 دينار و980 في عوض 16 دينار و500. ام جي اكثر من 140 سنه يفرح قلبك كل يوم.
1: اشهار
4: اذا تقفصه مرايا تتكلم، مرايا تتكلم.
5: الساعه الان تشير لتمام التاسعة صباحا.
6: إذاعة قفصة، إذاعتكم الأخبار.
5: نلتقيكم مجدداً مستمعينا الكرام في هذا العرض الإخباري الموجز. احتضن يوم أمس الخميس مقر ولاية تونس اجتماع المجلس الجهوي للصحة بشرفه والجهة بحضور حسني الجعيد مدير البناءات بوزارة الصحة، وخصص هذا الاجتماع لمتابعة الوضع الصحي العام بالجهة وتدارس السبل الكفيلة بمزيد التدعيم والارتقاء به بما ينعكس إيجاباً على الجهة ومتساكنها. كما تم أيضا استعراض سير مشاريع القطاع سواء التي بصدد الإنجاز والتي في طور الدراسات وتقديم تقييم دقيق لتقدم هذه المشاريع، مع التطرق للصعوبات التي تواجه استكمال بعض الأقسام والمراكز الصحية بالجهة. احتفاء بعيد الموسيقى الموافق للحادي والعشرين من شهر جوان الجاري تنظم وزارة الشؤون الثقافية ممثلة في المندوبيات الجهوية للشؤون الثقافية ومؤسسات الثقافية الراجعة لها بالنظرة، تنظم سلسلة من تظاهرات والعروض الموسيقية التي تنتظم من مختلف ولايات الجمهورية، وذلك في تأكيد لحرص على دعم القطاع الموسيقي وتشجيع الإبداع وتكريس الحق في الثقافة وتقريب الفعل الثقافي من المواطنين في مختلف الجهات. في أخبار العالم، أفاد مراسل صحفي اليوم بوقوع غارة إسرائيلية على مدينة النبطية جنوبي لبنان، في حين أعلنت إسرائيل عن مقتل 4 من جنودها وإصابة 17 آخرين في معارك مواجهات صعبة مع حزب الله في جنوبي لبنان. قال مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لأعضاء في الكونغرس الأمريكي خلال إحاطة سرية أمس أن إيران ستدعو الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى تفتيش مواقعها النووية، وستبدأ العمل على تحديد وكشف مواقع المواد المخصبة في طهران حسب تصريحه. أخيرا وفي البلاغات والنظر لأشغال الصيانة التي ستقوم بها الشركة التونسية للكهرباء والغاز بقفص على الشبكة الكهربية، سينقطع التيار الكهربائي اليوم الجمعة 19 من جوان الجاري من الساعة 8 صباحا إلى حدود الساعة 2 بعد الزوال على مناطق البهلولة وذكرى منزل شيحة ومنزل ميمون وهنشير الأفراح. نهاية هذا الموجز، إلى اللقاء.
1: حكاية الصغار، حكاية شيقة وممتعة تخفي معاني وقيم.
7: سأقص عليكم اليوم قصة بعنوان
1: برنامج يروي الحكاية ويزرع القيمة. كونوا في الموعد مع حكاية الصغار من الاثنين للجمعة من 9:30 صباحاً.
8: ألو.
9: استعمال الهاتف الجوال في السيارة يمثل خطر كبير، لأن السائق مطالب بالتركيز والانتباه والنظر بصفة مسترسلة إلى الطريق، وإذا يزيد ينشغل بالهاتف الجوال مهما كانت ثقته في نفسه يضيع التركيز وتنقص درجة الانتباه متاعه بنسبة 50%، لأن التفكير ورد الفعل ينقسموا بين السياق والكلام ويضاعف احتمال وقوع الحادث 4 مرات.
10: المرصد الوطني لسلامة المرور.
11: معاك غزوة مرايتنا. تكنولوجيا نيوز. تكنولوجيا نيوز مع ريم مولا.
12: صباح الخيرات، صباح الأنوار، تحية طيبة لكم مستمعين الكرام، جمعة مباركة للجميع. هذه هي موجة إذاعة قفصة وهذا لقاء تكنولوجيا نيوز، نوصل معكم يبدأ معكم من توا ويتواصل معكم حتى للعشرة كالعادة، نافذة أسبوعية إلى عالم التكنولوجيا والابتكار. نتابع معكم آخر الأخبار والمستجدات في مجالات التكنولوجيا الحديثة. اليوم باش نبدوها بالحدث، نبدو بإيفانت، والحدث هو فوز مركز رحمة للتوحد بسيدي بوزيد بالمرتبة الثانية عربيا في الأسبوع العربي للبرمجة اللي في دورته الخامسة. تفاصيل المشروع مع مؤطرة المشروع الأستاذة سميرة عافي. في فقرة اي تيك اليوم باش نتحدثوا على تطبيقات الصحة الرقمية، شنو نقصدوا بها التطبيقات هذه، كيفاش نجموا نقيسوا دقات القلب، كيفاش نقيسوا ضغط الدم والسكري وغيرها من التطبيقات هذه، هل هي دقيقة وموثوق فيها وإلا لا، شنو دور الذكاء الاصطناعي في تطويرها، وشنو هي المخاطر أيضا اللي تنجم ترافق التطبيقات هذه. برشا تفاصيل والإجابة باش تلقوها اليوم في فقرة اي تيك مع خبير التكنولوجيا سامي حدوري، دكتور في الاتصالات والسلامة المعلوماتية. نختم بتيك نيوز حديثنا على المنتدى الوطني حول الشباب والتحول الرقمي اللي صار أيام 17 و18 جوان، وتفاصيله مع السيدة أسماء جراحي عن الوكالة الوطنية للسلامة السيبرنية. هذه كل معنا اليوم في تكنولوجيا نيوز. نسلم على كامل فريق التكنولوجيا، نزار الرويسي في الإخراج الإذاعي، عماد الغرس في الإخراج الرقمي، سامي حراثي في تأمين مداخلات ضيوفنا الكرام، ريمولا في أعداد وتقديم هذا اللقاء.

0: إيفانت. أهلا سهلا، مرحبا بكم مستمعينا. هذا هي أول فقراتنا إيفانت. كل عادة تسمعونا على كل محامل الرقمية، تطبيق الإذاعة التونسية، موقع ويب إذاعة قفصة، صفحتنا الرسمية على الفيسبوك. اليوم الحدث في إيفانت هو فوز مركز رحمة للتوحد بسيدي بوزيد بالمرتبة الثانية عربيا في الأسبوع العربي للبرمجة اللي في دورتها الخامسة. المسابقة هذه من تنظيم المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم الأليكسو بالاشتراك مع الجمعية التونسية للمبادرات التربية تحت شعار الذكاء الاصطناعي والبرمجة في خدمة الثقافة العربية. عنوان المشروع الفائز هو نغمة عربية ذكية، والمؤطرة لهذا المشروع هي الأستاذة المتميزة سميرة عافي، معنا على الخط نستقبلوها. ألو، مرحبا.
1: صباح الخير.
0: صباح
1: الخير كل مستمعين الإذاعة.
0: صباح النور، مرحبا بك سيدة سميرة، ألف مبروك هذا التتويج، شرفتينا، شرفتي تونس، وهذا مش غريب عليك، ديما مشرفتنا في كل المحافل الوطنية العربية والدولية.
1: يعيشك ديما، مشكورة على إتاحة الفرصة للمداخلة. مبروك لنا، مبروك لتونس، مبروك سيدي بوزيد.
0: ألف مبروك. خلينا نتعرفوا على المشروع هذا، فاش يتمثل، شنو اللي يميزه على باقي المشاريع، وشنو الإشكال اللي حبيتوا تحلوه من خلال المشروع اللي فاز بالمرتبة الثانية في الأسبوع العربي للبرمجة.
1: شكرا. خلينا نعطوا للسيد المستمعين فكرة على فعالية الاختتام الأسبوع العربي للبرمجة اللي كان فرصة باش نقدموا الابتكارات والمشاريع الموجهة لخدمة الثقافة العربية وحماية التراث المادي وغير المادي. عدد المشاركين من الأول كان أكثر من 3 مليون يعني مشارك في الأسبوع العربي للبرمجة الدورة الخامسة، ثم من 18 بلد عربي. بعد وصلنا ل 60 مشروع يعني للفائز للمسابقات النهائية، ثم في النهاية احتضنت مدينة الحمامات 10 بلدان عربية، ابتكارات من 10 دول عربية منها تونس اللي حايزة على المرتبة الثانية في فئة ذوي الهمم. نذكروا اللي الأسبوع العربي للبرمجة مسابقاته مع الفريق الذهبي أقل من 13 سنة، ثم الفريق الذهبي أكثر من 13 سنة، وفئة ذوي الهمم، ثم مسابقة المربي الذهبي. أنا شاركت في فئة ذوي الهمم وكنا تونس أول مرة تشارك بالنوع المسابقة هذه، والحمد لله فزنا بالجائزة الثانية عربيا. نعرفه بالنغمة العربية الذكية، هو عبارة على تطبيقة تستعمل أدوات الذكاء الاصطناعي والبرمجة باش ننجو نغمات عربية باش نحافظوا على الموروث نتاعنا، وخاصة طابعة الجهة سيدي بوزيد، غنياتنا موروثنا الغنائي باش يولي مسجل رقمي. نجم نسمع الغنية حسب معناتها تتعرف على وجه الطفل أو وجه أي إنسان، تعطيه الغنية اللي هو يفضلها في مركز الرحمة للطالب غيث بالرزق وطالب نظمي حاندي. يمكن فما حاجة ميزتهم أنه نظمي يجيد العزف على آلة البيانو، وغيث يجيد يعني الخدمة على الكمبيوتر. كانت الفكرة من هنا أنه باش نوظفوا المهارات نتاعهم، باش نسقلوها، باش ندعموها انطلاقا من المهارات هذه. جيت فكرة نغمة عربية ذكية بطبيعة باستعمال لوحات ذكية كما الكارت ميكروبيت، سهلة البرمجة. ينجموا الصغيرات اللي في المركز الرحمة يبرمجوها. باش نزيدك زادة معلومة أنه راهو النجاح هذية مش سميرة عافي ونظمي وغياف فقط، هو لمركز الرحمة بكل تليم ذات اللي موجودين في مركز الرحمة كلهم مساهمين، كلهم تلقوا تكوين ورشات في البرمجة والذكاء الاصطناعي، ورشات يعني حسية حركية. قمنا ب يعني ورشات رسم، ثم بعد ذلك ورشات سكراتش، انتاج قصة رقمية. بشوي بشوي يعني عدة ورشات على مدة عام كامل، على طيلة سنة واحنا نخدمه مع الصغيرات. فاللي ميز مشروعنا هو الطرافة في العنوان، الابتكار يعني حاجة جديدة، وتيم زيت يعني حابين يوروا اللي راهم أطفال مركز الرحمة للتوحد قادرين أنهم يبدعوا، قادرين أنهم يبتكروا ويحطوا البصمة نتاعهم في على طابع عربي.
0: شنو اللي المهارات اللي نجم اكتسبوها الأطفال من خلال المشروع هذا نغمة عربية ذكية؟
1: برمجة حكيت لك يعني برمجة. قادر إنه يكتب كود بسيط استعمل تطبيق سكراتش تلميذ في مركز الرحمة قادر إنه يكتب كود بسيط برمجة قادر إنه يعزف ثم المعزوفة هذيك باش يبدلها تولي رقمية مسجلة رقمية قادر إنه يأخذ أي نغمة عربية من موروث العربي مش كان تونسي ويعاود يعزفها هو ويسجلها وتولي لهنا ولينا نحافظوا على الموروث نتاعنا بطريقه ذكيه
0: يعني وهذا ممتاز جدا
1: شيء خبي بصحتك باش نحافظوا على موروثنا
0: يعطيك الصحة فكرة جميلة جدا ألف مبروك مرة أخرى تتويج كيفاش استقبلتي التتويج أنت والأطفال في مركز رحمة للتوحد وأيضا عائلاتهم كيفاش كان تفاعلهم مع التتويج هذا
1: أكيد بش فرحوا يعني ثم ثقة في النفس تعزت عندهم صغيرة تزوم عند المركز الكل والمربين اللي في المركز
0: أي؟
1: فرحة بش تكون فرحة تشريف هذا على صعيد عربي نجمو كنا فرحوا ونجمو كنا نزيدو نشجعوهم ونزيدو نخدموا معهم
0: طموحاتك باش تطوري المشروع هذا في المستقبل شنو تطمحي انه باش يوصل كيفاش تنجمي تطوريه مره اخرى
1: مزيد التدريب يعني ندربوا صغيرات هذوما اكثر على الخدمه على البرمجه واستعمال ادوات الذكاء الاصطناعي يعني العمل ثم العمل كهو باش ينجموا يتطوروا لازم خدمه اكثر لازم اكثر موارد يعني الامكانيات من ناحيه الماتريال الريسورس اللي نخدموا بهم ادوات البرمجه اذا تتوفر الظروف يعني الماديه وال اكيد والوقت خاصه الوقت تعرف اللي انت انا نقري في ليسي بيلوت والوقت
0: ربي يعاونك ان شاء الله
1: عايشك اذا يتوفر يعني الامكانيات والوقت باش نزيد نخدم معاهم اكثر ما شاء الله يعني ذكروا الاسامي جيدا ماضي حامد يغيث بالرزق عنده مستقبل كبير ياسر في البرمجه والذكاء الاصطناعي والابتكار
0: يعطيك الصحة تحية ليك كلمة الختام لشكون توجهها وألف مبروك مرة أخرى فرحانين بك برشا سيدة سميرة
1: يعيشك نشكركم أنتم ومن خلالك نشكر كل وسائل الإعلام على التغطية ونشكر المنظمة العربية للتربوية والثقافة والعلوم الألكسو الجمعية التونسية المبادرات التربوية عائلة الأسبوع العربي البرمجة من محكمين من مشرفين مشاركين كيف من الدول العربية كان هناك تبادل يعني للخبرات في معرض الابتكار الدورة الخامسة كانت مميزة بمعرض ابتكار تبادل الخبرات بيننا وبين الأشقاء العرب في مدينة الحمامات نشكر أولياء أطفال مركز الرحمة والمربين داخل المركز ثم يعني المندوبية أو إدارة الشؤون الاجتماعية على رأسهم السيد نادر السعداوي ورئيس الجمعية سيلوتفي دربالي مدام قدورة قدري والقائمة تطول كل المربين ما شاء الله عليهم ونشكرهم
0: تحية لكل الناس اللي ساهموا في نجاح هذا المشروع يعطيك الصحة سيدة سميرة عافي مؤثرة المشروع أنت أستاذة بالمعهد النموذجي بسيدي بوزيد احتراف كبير في تعاملك مع الأطفال ذوي الهمم ما نجمو كان نشكرك عليه يعطيك الصحة ألف مبروك نقول لك مرة أخرى هذا التتويج كل الشكر لك
1: شكرا

0: Hightech.
1: مرحبا بكم مستمعينا في اي تيك. هذه هي ثاني فقراتنا باش نتحدثوا على حاجة مهمة برشا اللي هي التطبيقات الصحة الرقمية. شنو نقصد بها التطبيقات هذه؟ كيفاش نجمو نقيسوا دقات القلب وإلا نقيسوا ضغط الدم وإلا السكري وإلا غيرها من التطبيقات تنجم تقوم لنا بالمهمات هذه؟ التطبيقات هذه نقولوا صحيحة وإلا غلطة؟ هل هي نجم نوثقوا فيها وإلا لا؟ شنو هو دور الذكاء الاصطناعي في تطويرها؟ أهم المخاطر اللي تنجم على التطبيقات هذه. الإجابة توتو مع خبير التكنولوجيا سامي حدوري، دكتور في الاتصالات والسلامة المعلوماتية، منورنا في الأستوديو. مرحبا بك سي سامي.
2: صباح الخير، تحية طيبة للمستمعين إذاعة قفصة، وشكرا مرة أخرى على الاستضافة.
1: شكرا مرة أخرى على الموضوع، مهم موضوع مهم ويهم الشرايح الكل. صحيح. خلينا نفهموا شنو هو المقصود بتطبيقات الرقمية في البداية، وتو نعرفوا صحيح ولا غلط اللي قاعدين نشوفوا فيه في التطبيقات هذه.
2: هي مع التطور التكنولوجي ظهرت حاجة اسمها الصحة الرقمية. شنو هي الصحة الرقمية؟ ظهرت أساسا مع ظهور الهاتف الجوال الذكي والحواسيب وأكلي تابلت كل شيء. هو مساعد صحي يعتمد على برمجيات وخوارزميات تحاول تأخذ المعلومات من عند الإنسان، وبعد تحاول التطبيقات هذه تعطيك نتيجة، تعطيك تحليل، تعطيك أفكار، تعطيك فكرة على الصحة نتاعك. التطبيقات موجودين برشا تطبيقات، نجمو نثقوا فيهم ولا نجمو نشوفوا اسكو يعطونا حلول صحية ولا، هذا كله تنشوفوه بعد شوي إن شاء الله.
1: هم صحاح ولا مهمش صحاح؟ ولا نخلو بعد شوي، نخلو شوي تشويق،
2: نخلو شوي تشويق.
1: كيفاش ينجم الهاتف توا وإلا الساعة الذكية ينجم يقيس لنا دقات القلب؟
2: هي التطبيقات الرقمية كما حكيت شنو تعمل بالضبط؟ هي فما برشا مجالات كما مراقبة نشاط البدني، متابعة النوم، تحسب دقات القلب، السعرات الحرارية، تنظم لك زادة كيف كيف الأكل نتاعك، شنو تستحق شنو ما تستحقش، تراقب معدل ضربات القلب. هو
1: التحاليل زادك بعد ما نعمل التحاليل البيلان كامل،
2: هذاك حكينا فيها قبل اللي هو مساعد للطبيب، اللي نجم يكون مساعد للطبيب يعطيه البيانات كلها ويعطيك سنتاز، معناها حوصلة للحالة الصحية نتاعك. إذا عندك تحاليل، عندك تصاور إلى آخره، نجم يعطيك حاجة ممتازة، معناها تكون قريبة برشا لتحليل الطبيب. لكن ما نجمش نستغنوا بالطبيعة على الطبيب، تبقى ديما تطبيقات نسبية، تطبيقات خدمينها مهندسين، نجم يكون فيها صحيح نجم يكون فيها الغلط.
1: سي سامي، برشا أكيد يسمع فينا تو يحب يقيس الدم بالتطبيق، ينجم ولا ما ينجمش؟ صحيح الرقم اللي باش يلقاه من خلال التطبيقة
2: هو الحق ماهوش
1: ضغط الدم،
2: ماهوش صحيح 100%. بالنسبة للضغط الدم احنا في العادة نستعملوا لي زاباري التكنولوجيا هذيك اللي نعرفوها الناس كلها. شنو تعمل؟ تقيس، الطب يعرفوا اكثر مني، هي تقيس تدفق الدم فك الشرايين، ومن خلاله تنجم تعرف اسكو معناها الضغط الدم قداش، معناها لازمها دقة لا متناهية باش نجم تعطينا ضغط دم صحيح.
1: معناها
2: التطبيقات هذه صحيحة ولا غلط؟
1: تطبيقة ضغط الدم، قياس ضغط الدم، نقولوا غلطة، نجزموا فيها غلطة؟
2: هو ماهيش غلطة 100% وما نجمش نعملوا عليها. ما نجمش مثال كي نلقى 13 ولا 14 ما نقولوش راهي 13 و14، هذيك تقريبية.
1: أنا نجم نزيد كعبة دواء ولا نجم نقص كعبة دواء.
2: ما ناخذوش بها، معناها نجمش ناخذ قرار معناها من خلال التطبيق هذيك باش ناخذ دواء ولا ماذا بينا، ديما تعاوننا باش نعمل كنترول، تعاوننا باش نراقبوا، لكن قياس كمية الدم ولا تدفق الدم ما تكونش صحيحة كامل بالتقنيات صحيح. هو رود التطبيقات موجودين في المتاجر الرسمية في أب ستور وبلاي ستور، لكن ماهيش دقيقة 100%.
1: كيف كيف للسكر؟
2: هو بالنسبة قبل نتعدل السكر للقلب ثم دقات القلب زاد كيف كيف، دونك دقات القلب تنجم تقيس دقات القلب إذا نستعمل زادة تطبيقات معينة، لكن تبقى ديما نسبية، تبقى ديما نسبية.
1: معناها الساعة الذكية نعود نجري ونقيس في دقات القلب معناها، ولا نعمل في مارش ماهيش صحيحة؟
2: ثمك الساعة الذكية ولا البرسلي تعطيني راه دقة القلب وما تعطيني تقريبية،
1: نجم ديما نبقى في التقريب،
2: ديما ثم مارج نتاع الفوق ولا لوطا معناها أكثر وإلا أقل من العدد هذاك، وما تعطيني تقريبيا تقريبا لمويان حاجة ما نعتمدش عليها، مية نجم تطمن مثال واحد عنده مفجوع هكا عنده دقة زايدة ولا يحس روحه متقلق شوية تطمنه شوية حتى يكشي اللي يوصل للطبيب.
1: نعتمدوا التطبيقات وإلا لا حسب رأيك؟
2: لا ما نعتمدوش.
1: ما نعتمدوش التطبيقات.
2: بالنسبة للسكر هو شنو يقيسه؟
1: بالنسبة للإنسان المريض وعنده مرض مزمن يبعد على التطبيقات.
2: يبعد على التطبيقات. السكر ما نجوش نقيسه زاد كيف كيف خاطر السكر ثم تحليل الجلوكوز كتيرا يعرفوها الطب ما نجوش نعتمدوه التطبيقات هذيك باش نقيسه السكر معناها تقريبا مستحيلة. احنا ديما نحاولوا نعتمدوا التطبيقات هذه باش نراقبوا الصحة نتاعنا. إذا عندي قراءات لزباريت والماكينات كلها موجودين وبأسعار ما هيش باهظة برشا وتنجم تأخذها من أي متجر معناها ماكش مستحق باش تمشي للطبيب ثم دي زباريت تقيس بها الدم تقيس بها السكر حتى في الدار وحدك جيس تعرف تقرأ وكهو. تطبيقات اللي موجودة تساعدنا باش نراقبه معناها تسجيل القراءات معناها كل مرة عندي قراءة معينة النجم نتبع به تحليل البيانات تعطيني إصدار تنبيهات إذا ثم دي فالور إذا ثم قياسات ما هيش عادية تنجم تعطيني تنبيه تنجم ترشدني والنجم نمشي للطبيب وقتاش نجم نمشي للطبيب نجم تعاوني باش نوى الماكلة كلها الحمية الصحية هذوما كلها تطبيقات أنا ننصح بها والخبراء
1: ينصح حتى في الحمية نجم نعتمدوا التطبيقات هذه
2: نجم نعتمدوا على خاطر إذا طبيعة إذا تطبيقات تكون موثوق بها وإذا تكون نسبة المتابعة ونسبة معنى الاستعمال خاطر مفهمها هكل النجوم كل تطبيقة عندها نسبة استعمال هذيك نجم نثقوا فيها.
1: سيسمي الذكاء الاصطناعي ما نجمش يطور التطبيقات هذه ويخليها صحيحة 100%؟
2: هو الذكاء الاصطناعي يعتمد على تحليل البيانات والبيانات إذا باش ناخذوها من خلال هاتف الجوال من خلال الإكران تكتيل الشاشة هذيك الملموسة معناها باش تكون نسبية معناها إذا تكون البيانات نسبية باش تعد على الذكاء الاصطناعي باش يعمل تحليل تاع بيانات نسبية باش تكون النتيجة نسبية معناها الذكاء الاصطناعي يقوم بتحليل البيانات الصحية الصحيحة الماخذينها مقياسات صحيحة اكتشاف الأنماط غير طبيعية معناها في البدن نتاعنا كيف كيف ينجم يتنبأ بالمشاكل من خلال القياسات الصحيحة ينجم يقترح تحسينات في التغذية تحسينات في نمط الحياة مي أنه باش يعطينا قياس صحيح لضغط الدم والسكر وإلا دقات القلب ما ينجمش فقط هو يحاول يكون أكل الواسطة ما بين السيد اللي يقيس وما بين المريض اللي نجم يعمل تحليل
1: نجم يقولوا عليه المرشد
2: المرشد ولا المساعد الصحي نجم يكون يعوض شوية طبيب أخذ كيبدأ طبيب بعيد نجم يعوض شوية طبيب حتى يكش نوصل الطبيب معناه يعطيني فكرة يطمن وكهو.
1: نمشوا للمخاطر السيبرنية أعطينا معلوماتنا للتطبيقات للذكاء الاصطناعي الورقة هذيك اللي فيها التصويرة بالأشعة وإلا فيها تحاليل فيها بياناتنا فيها معلوماتنا الشخصية الكل وأعطيناها للذكاء الاصطناعي ثم مخاطر سيبرنية على المستخدم
2: هي البيانات هذيك كلها إذا تحطت في تطبيقات باش يصير الانتشار نتاعها واستعمالها في في الداتاسات معناها اللي يستعمل فيها الذكاء الاصطناعي باش يعطينا التنبؤات ويعطينا النصايح نجم تصير البيانات هذيك تصير التسريب نتاعها هي معلومات تمشي لشركات إعلانية تنجم تكون فيها الأسماء نتاع الأشخاص تنجم تكون فيها حتى مش أسماء نتاع الأشخاص
1: رقم بطاقة التعريف فيها رقم برشا أرقام معناها خاصة بينا
2: تنجم تكون حتى فيها مثال في قفصة ولا في سيدي بوزيد ولا في توزر ولا في أي بلاصة معناها تكون هذيك كأنها بيانات ينجم يعرفوا الحالات الصحية في البلاصة هذيك معناها ينجم يعملوا بها تحليل بيانات اللي هي حاجات سرية لازمها دائما تبقى تابعة للمؤسسات العمومية المختصة في الشيء هذا اختراق الحسابات الصحية أي واحد ماذا به ما يتعرفش عليه حتى شيء ينجم يصير تشهير معناها برشا ناس إذا عنده مرض حبي يخفيه كسيترا خاطر المرض وحاجة هذه حاجة شخصية معناها يصير الكشف عنها الاعتماد على القراءات غير دقيقة زادة كيف ينجم يؤدي على قراءات صحية خاطئة معناها إذا يأخذ البيانات هذيك بطريقة غلطة نجم تكون قراءة خاطئة زادة كيف معناها السلامة المعلوماتية زادة مهدة إذا نستعمل تطبيقات غير آمنة وما هيش من متاجر صحيحة وما هيش مستعملينها بطريقة صحيحة.
1: به خلاصة القول نجمو نقولو ما نعتمدوش عليها 100%، نجمو نحطو في 50%. ومن عندك باش ناخذ التطبيقات اللي نجمو نوثقو فيها، خاطر هي برشا تطبيقات، ثم تطبيقات
2: موجودين برشا صحيح
1: نجم تهددنا سيبرنيا كيف ما ذكر. نمشو للتطبيقات الموثوق فيها اللي نجمو نعتمدوها نعتمدو عليها بنسبة 50%.
2: احنا في العاده كيف واحد يشري تليفون ولا يشري اي حاجه جديده ديما نشوف شكون المصنع، معناها من جد عنده فيه ثقه. احنا كيف كيف اذا ثم تطبيقه جايه من مطور ولا من شركه نتاع ديفلوبمون معروفه، نجمو نعتمدوها ونكون ديما حذرين في القراءه. كيف كيف عدد المستخدمين والتقييمات للتطبيق هذيك ديما موجوده، اذا نمشي البلاي ستور وبيا اب ستور نلقى عدد المستخدمين والاراء نتاع الناس كلها. كيف كيف السياسه الخصوصيه للتطبيق هذيك، معناها تنجم تقول لك راهي معناها المعلومات اللي باش تعطيني باش نعطيها وبيا القياسات ما تاخذهاش 100%، خاطر فما تطبيق تقول لك اللي عندي انا ما عند حد. هذيك تطبيقه صحيحه. فما تطبيقات تعطيك نسبيه تقول لك راهو هذه تاخذها بنسبه صحيحه 50% 70%، هذيك فيها نسبه من المصداقيه. كيف كيف اذا فما تطبيقات مدعومه من مؤسسات او جهات صحيه عموميه، هذاك هذوما كل الحاجات وبيان لي كريتير نجمو نعتمدوا بهم تطبيقات وننزلوهم ونثبتوهم على الهواتف نتاعنا ونستعملوهم بطريقه ماهيش امنه 100%، طريقه حذره، خاطر التكنولوجيا ما تنجمش تعوض الحاجات الاخرى اللي نقيسوا بها صحيحه. وكان جد فما حاجات معناها قياس معناها كيما ضغط الدم نجم نقول لك، اما حاجات ديما تبقى مربوطه بتطبيقات مربوطه بلمس الشاشه نتاع الهاتف، معناها تبقى ديما نسبيه.
1: به خلصت القول ما نعتمدوش عليها. واذا كان تحبوا انسان لباس والا يحب يشوف تقريبا قديش ضغط الدم ولا قديش عنده سكري ينجم يشوف التطبيقات هذوما.
2: التطبيقات هذوما على الاقل يعطيني حتى 50% من تطمين، معناها يطمني اذا نقيس الدم لقيت 13 والا 14 ولا 15 على الاقل يطمني شويه حتى هيك شيء نوصل للطبيب. معناها نستعملوهم طريقة حذرة ونعرف ونختاروا التطبيقات منين ناخذوهم منين نثبتوهم ونثبتوا برشا في المعلومات، ما ناخذهاش بطريقة مسلمة. إذا مثال قصت لقيت الدم مثال طالع ولا هابط ولا اللي هو نمشي، إذا يقول لك طايح طول الدم تمشي تستهلك حاجات باش تطلع الدم ينجم يكون غلط، ينجم يكون الدم وقتها طالع، معناها تنجم تكون نتائج عكسية. ناخذوهم ليه ما ناخذوش قرارات بعد القياس هذيك.
1: به هذه هي أهم جملة نجم نكملوا بها. شكرا لك خبير التكنولوجيا سميح دوري، دكتور في الاتصالات والسلامة المعلوماتية ومدير قسم الإعلامية بكلية العلوم بقفصة. موضوع مهم برشا لفت الاستماع، يرجع للصفحة الرسمية على الفيسبوك. كل شكر لك على الحضور.
2: صحة بارك الله فيك. عشك
0: إشهار تطور، خلي العقلية تتطور والدم في عروقك يفور، توانسة بانرجي واحدة أولا إنرجي، المساند الرسمي للمنتخب التونسي يكور.
3: أولا إنرجي معكم باتجاه المستقبل.
0: إشهار تكنولوجيا نيوز. تكنولوجيا نيوز مع ريم مولا.

تيك نيوز. تسعة 41 دقيقة على موجة إذاعة قفصة. مرحبا بكم مستمعينا الكرام في آخر فقراتنا تيك نيوز، باش نتحدث فيها على المنتدى الوطني حول الشباب.

0: التحول الرقمي اللي صار أيام 17 و18 جوان 2026 تحت شعار نحو وحي ووعي وطني مشترك المنتدى من تنظيم المرصد الوطني للشباب بالتعاون مع الوكالة الوطنية للسلامة السيبرنية، والهدف هو حماية الشباب من التهديدات في الفضاء السيبرني. التفاصيل مع السيدة أسماء جراحي عن الوكالة الوطنية للسلامة السيبرنية. صباح النور سيدة أسماء، مرحبا بك.
1: صباح النور، مرحبا بك ومرحبا بكل عاملين إذاعة قفصة وبكل المستمعين الكرام.
0: مرحبا بك معنا. نتحطوا شوي على المنتدى هذا، شنو اللي صار فيه بالضبط ومدى أهميته بالنسبة للشباب؟
1: للشباب هو المنتدى الوطني هذا حول الشباب والتحول الرقمي، استراتيجيات استباقية لمواجهة التهديدات السيبرنية والتطرف العنيف اللي معناتها تنظم يومي 17 و18 جوان 2026 تحت شعار نحو وطني مشترك. المنتدى هذا تنظم بمبادرة كما قلت من المرصد الوطني للشباب وبالتعاون مع الوكالة الوطنية للسلامة السيبرنية واللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب، وتحت إشراف افتتاح كان تحت إشراف وزارة الشباب والرياضة ووزارة التنمية الاقتصادية. شارك فيه العديد من الممثلين على الوزارات والهيئات الوطنية وزادة والمنظمات الوطنية إلى جانب خبراء في السلامة السيبرنية ومكافحة التطرف وشباب من مختلف الجهات. خلال المنتدى هذا انعقدت العديد من الجلسات، أهمها وقع التهديدات السيبرنية، تحديات وسط الوقاية، تهديدات الإرهابية في الفضاء الرقمي، الشباب والعالم الرقمي، زادة شفنا نماذج من تجارب الناجحة، والعملة الافتراضية والمخاطر المالية والبرامج التربوية والمنصات الرقمية. أهمية المنتدى هذا تتمثل في كونه يهدف خاصة إلى حماية شبابنا واليافعين ديالنا من المخاطر الموجودة في الفضاء السيبرني، كيف التحايل الإلكتروني، طريقة المعطيات الشخصية، الابتزاز الرقمي، الأخبار الزائفة، ومحاولة استقطابهم والتطرف العنيف من الإنترنت، وزاد كيف لنشر ثقافة الاستعمال الآمن والمسؤول للتكنولوجيا وتعزيز الوعي الرقمي لدى شبابنا. زيت في مع تخيل المنتدى هذا مع درجة العديد من مع تنفيذ العديد من الاستراتيجيات الوطنية، من بينها الاستراتيجية الوطنية للشباب في أفق 2035، والاستراتيجية الوطنية للأمن السيبرني، والاستراتيجية الوطنية لمكافحة التطرف العنيف والإرهاب، وذلك بهدف بناء مجتمع أكثر وعي وقدرة على مواجهة تحديات الرقمية لشبابنا واليافعين. زادة كيف خلال الأيام هذه نهار 17 جوان 2026 قبل المنتدى سمعتها نظمنا تظاهرة لفائدة شبابنا، هي تسمى CTF أو الالتقاط الراية، هي مسابقة في الأمن السيبرني من خلالها الشباب يتعدوا ويحاولوا يحلوا تحديات وألغاز رقمية في مجال التشفير، أمن الشبكات، تحليل الجنائي الرقمي، واكتشاف الثغرات المعلوماتية بطريقة تكون قانونية وآمنة. والمسابقة هذه ما شاء الله على الشباب متاعنا دامت حوالي 17 ساعة متواصلة دون توقف، قعدوا سهرين إلى كاملة باش قاموا التمارين هذية، وهي خلى أتاح الفرصة للشباب باش يختبر مهارات نتاعو التقنية ويطور قدرته في مجال السلامة السيبرنية. ومن خلال هذه المبادرة تم التأكيد على أن الشباب شبابنا راهو موش فئة نحميوها بركة من مخاطر السيبرنية، هذا هو راهو جزء أساسي مش يلقى الحلول وقادر باش يساهم في حماية فضائنا السيبرني التونسي وتطويره. زادة
0: إن شاء الله بالتوفيق لكم، منتدى كان ناجح بكل المقاييس. خلينا نختموا معاك، ثمش نصائح وإلا حاجات تنجمي تعطيهم وتنصحي بهم شبابنا على أبرز التهديدات السيبرنية اللي يتنجم تستهدفهم اليوم في الفضاء السيبرني؟
1: هما نصائح ينجم يكونوا للشباب، ينجم يكونوا للكبار والصغار. نحن أكثر حاجة ردوا بينا منها هي التحايل الإلكتروني، خاطر قاعدين معناتها توا نشوف في برشا تحايل قاعد يصير على صفحات التواصل الاجتماعي زادا، وقاعدين يستغلوا في ينجم يكون الموقع زايف وهو موقع زايف على أساس اللي هو موقع رسمي، لهنا ردوا بينا من التحايل الإلكتروني، ما نقبلوش صداقات من الغرباء، ما نبعثوش خاصة معطياتنا الشخصية لأي موقع وإلا لأي جهة مجهولة. زادة كيف ما تبعوش الأخبار الزيفة، إذا تعرضنا الابتزاز الرقمي اللي نجموا نتعرضوا له بعد التحايل، خاصة ساعات واحد يبعث الصور نتاعو يبعث فيديوهات ويبعث معطيات وبعد يلقى روحه قاعدين يبتزوا فيه وقاعدين يهدوا فيه. ما نبعثوش معطياتنا الشخصيه، ما نقبوش صداقات من غرباء، ما نفتحوش اي رابط يكون مجهول من معناتها زاده كيف مصدر مجهول. حاجتي باي معلومه ندخل المواقع الرسميه وندخل زاده كيف الصفحات الرسميه للجهات للمؤسسات والا للجهه اللي انت تحب تتعرف على خدماتها والا تعرف وتكتشف خدمات المؤسسه هذيك.
0: شكرا لك، يعطيك الصحة سيدة أزمة الجراحي عن الوكالة الوطنية للسلامة السيبرنية. حدثتينا اليوم على المنتدى الوطني حول الشباب والتحول الرقمي، وعطيتينا أيضا برشا نصايح على أهم التهديدات السيبرنية اللي تنجم تستهدفنا اليوم. كل شكر لك وإلى اللقاء.

0: الحظ.
1: انت الحظ عمرو ذياب، انتم هم الحظوظ، ان شاء الله حظوظ وافره في هذا اليوم السعيد المبارك. هيك نوصل اليوم في مشوار ختام مشوارنا اليوم في تكنولوجيا نيوز. نشكر كامل فريق التكنولوجيا، عماد الغرز في الاخراج الرقمي، نزار ويسي في الاخراج الاذاعي، ريمولا رفقتكم في اعداد وتقديم هذا اللقاء. نشكر ايضا كل ضيوفنا اللي كانوا في الموعد. بعد قليل ديني ودنيا مع شيوخنا، متابعه طيبه لبقيه برامج اذاعه قفصه. ابقوا في الموعد، الى اللقاء.

0: الإشهار في إم جي جمع سبت حد سوم نمان تحد لسيف لكيد كومباكت باور 3 لتر 9990 في عوض 13 دينار و 990 إم جي أكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم إشهار
1: إذاعة قفصة مراية تتكلم
0: فلاش سبور فلاش سبور
2: أهلا وسهلا بكم في هذا الموعد الرياضي. المنتخب الوطني التونسي واصل استعداداته تحت إشراف المدرب هيرفي رينهار لمباراة المنتخب الياباني يوم الأحد الخامس صباحا بتوقيت تونس. مباراة باش تكون خاصة حتى على المستوى الفيفا, هي المباراة عدد 1000 بالنسبة للمباريات نهائيات كأس العالم, على ذلك حتى من زي الحكام باش يكون زي خاص, كذلك ثم برمجة خاصة من الجماهير التونسية والجماهير كذلك اليابانية لهذه المباراة. تراجع المنتخب الوطني التونسي في تصنيفه للفيفا في ترتيب إلى المركز 55. برنامج اليوم في مباراة كأس العالم في 8 الولايات المتحدة مع أستراليا دائما في الجولة الثانية, اسكتلندا والمغرب في 11 بتاع الليل, والبرازيل وهايتي مع الساعة 1:30 صباحا, ثم في 4 تركيا مع الباراغواي. على المستوى المحلي, الواحة الرياضية بقبلي تصدر بلاغ تعلم فيه عن موعد الجلسة الانتخابية المقررة اليوم الثلاثاء 29 جوان 2026 انطلاقا من الساعة 6 مساء بدار الشباب بقبلي, كما أكدت أنه تم تحديد يوم 27 جوان كآخر موعد لتقديم الترشحات للفترة النيابية 2026-2027. حصول كل من محمد يحيى ابن جمعية النور الرياضي بقبلي وكذلك الجهاد الزعبي من سند على الميدالية البرونزية في ملتقى تونس للألعاب القوى لأصحاب الاحتياجات الخصوصية. نهاية الفلاش سبور مع تحيات فوز نصيب, إلى اللقاء.
1: النغمة على الوتر والإحساس الغنية تراند وتراند, اسمع وتذوق النغمة
3: خلال الأغاني الحلوة الجميلة صلى حبيتوها.
1: سهرة موسيقى مع ريم محمد, معاك غزوة مريتنا.
4: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور, الأب ستور, وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار, التسجيلات, الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية, معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس, الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
5: ايا نجم نمشيو
6: توا هكا, انت بتسوق بينا وتقولي نمشيو.
5: ما هو ما نجمو نمشيو بامان الا ما نحطو حزام الامان.
6: عليه تربت فينا في سيارتك, خايف علينا من الهروب؟
5: لا لا لا لا لا لا, حزام الامان هو ضمان لسلامه ركاب السياره, حتى لا قدر الله لو كان أنا نضطر باش نستعمل الفرامل بشدة كل واحد منا يقعد في مكانه, وحتى واحد بيتصدم بلاخر ويلب أطراف السيارة ويتجرح.
6: يا خويا كيف وليد خايف عليا مجروح, أتو نحط حزام الأمان ونسافروا أمنين
5: أمنين.
7: حزام الأمان ضمان لسلامة كل ركاب السيارة.
8: رفيق الطريق.
1: الحملة الوطنية للنظافة بكامل تراب الجمهورية التونسية, حماية وتحسين المشهد البيئي بمختلف مناطق البلاد مسؤوليتنا.
9: لمة الحباب ما تحلى كان بيكم، العائلة لأصحاب الحباب.
10: لمة الحبايب
9: تجمعنا إذاعة قفصة في لمة الحباب في سهرية كل نهار أربعة من 10 إلى نص الليل معايا نهاد الداني.

0: إذاعة قفصة
1: مراية تتكلم.
2: إشهار
3: تطور، خلي العقلية تتطور والدم في عروقك يفور. توانسة بانرجي واحدة أولا إنرجي، المساند الرسمي للمنتخب التونسي يكور.
4: أولا إنرجي، معكم باتجاه المستقبل.
2: إشهار
5: إذا تقفصة مراية تتكلم، مراية تتكلم.
6: العاشرة تماماً في استديوهات إذاعة قفصة.
7: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
6: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. في إطار تنفيذ مشروع لابوراتوار دي نوفاسيون كرياتيف، أشرفت دار الثقافة بمدينة سوق لحد بالولاية قبلي، أشرفت على استلام المعدات المخصصة للمشروع الذي يندرج ضمن برنامج مغرومين بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية ووزارة الشباب والرياضة. تنطلق فعالية الدورة الثانية من مهرجان الأصالة والإبداع بمنطقة الجلال التابعة لمعتمدية منزل بوزيد من ولاية سيدي بوزيد خلال الفترة الممتدة من غرة جويلية القادم إلى ثالث من ذات الشهر. ويعد هذا المهرجان تظاهرة ثقافية وسياحية هامة تهدف إلى إبراز الموروث المادي واللامادي للمنطقة وتثمين التقاليد البدوية والحضارية من خلال فقرات متنوعة تشمل عروض فنية ومعارض للصناعات التقليدية وورشات إبداعية. يطلق مشروع جرينوفي دعوته الثالثة لإبداء الاهتمام ببرنامج جرين أسيست في إطار مبادرته الخاصة بالقسائم الخضراء التي تهدف إلى دعم مؤسسة تونسية في مسيرتها نحو التحول البيئي. وستستفيد من المشروع المؤسسات الصناعية متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وكذلك سيستفيد الحرفيون والحرفيات المختارون والمختارات في إطار هذه الدعوة. يستفيدون من تشخيص بيئي متعمق يهدف إلى تحليل ممارساتهم الحالية وتحديد سبل التحسين في مجال إدارة النفايات والطاقة والمياه. قال الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتزوغ إن إسرائيل شهدت صباحا عصيبا ومؤلما للغاية حسب تعبيره، وذلك عقب الإعلان عن مقتل 4 من جنودها في معارك جنوبي لبنان الليلة الماضية. وقال الجيش الإسرائيلي إنه هاجم بنى تحتية لحزب الله في منطقة البقاع ردا على انتهاكات وقف إطلاق النار المتكررة على حد قوله. انتهى هذا الموجز، إلى اللقاء.
0: إذاعة قفصة
1: مراية تتكلم
8: دين ودنيا.

0: الحمد لله الذي قدم من شاء بفضله وأخر من شاء بعدله، له الفضل على كرمه وله الشكر على نعمه. صبحكم الله بالخيرات والرحمات والنفحات سادتي المستمعين سيداتي المستمعات. نلتقي بحضراتكم في موعد متجدد من برنامجكم الأسبوعي الحواري التوعوي دين ودنيا، نستمع فيه إلى ملاحظاتكم ونتفاعل مع مداخلاتكم ونجيب عن تساؤلاتكم. في البداية تحية محبة وتقدير وتوقير نسوقها للفريق التقني المؤمن لبرنامجنا في القاعة الفنية كمال عبادي، في الإخراج التقني كوكب إبراهيمي، وفي استقبال المكالمات سامية حرافي. اليوم هو الجمعة 19 جوان 2026، الموافق للرابع من شهر المحرم 1448 هجري. في تنشيط برنامج دين ودنيا اليوم الشيخان رؤوف عباسي والمنذر الذهبي. صباح الأنوار سي منذر.
1: صباح الخير سي رؤوف، أهلا وسهلا بك وبالسادة والسيدات المستمعين وبزملائنا في هاته الجمعة المباركة في برنامج دين ودنيا.
0: شيخنا الفاضل، نحن مرة أخرى على موعد مع يوم من أيام الله، هو يوم انتصار، يوم تمكين، يوم إنجاز لوعد الله عز وجل، نحتفل به بطريقة تعبدية مخصوصة. سؤالنا هو: ما هو هذا اليوم؟ ما هي أسراره؟ وكيف يكون الاحتفاء به؟
1: نعم، منذ صغرنا دائما نسمع بعاشوراء.
0: نعم.
1: هو يوم عاشوراء، العاشر من محرم، وإحنا ما زلنا في الاحتفالات أو بإحياء ذكرى السنة الهجرية، وهذا امتداد لإحياء السنة الهجرية. فيوم عاشوراء لابد أن نؤصل له من الجانب الديني ما هو يوم عاشوراء، ونأخذ منه الدروس والعبارة. أولها سوف معناها نذكر مكابرة فرعون.
0: نعم.
1: استكبر فرعون وقال أنا ربكم الأعلى.
0: هي القصة سي منذر. نعم. إن فرعون علا في الأرض. نعم. وجعل أهلها شيعة، فالمكابرة. نعم. هذه كما سنرى تواصلت حتى لحظة. نعم. الموت متاعها.
1: نعم.
0: نعم.
1: ثم بمناسبة يوم عاشوراء سوف نتحدث عن نجاة سيدنا موسى عليه السلام، ثم تعاقب النبوات، وأهل السنة عليهم أن يخالفوا أهل الكتاب. هذا عنصر من عناصر يوم عاشوراء، دروس وعبر.
0: نعم.
1: وفي ذلك اليوم له فضل لمن يصومه، سوف نتحدث عن صيامه وعن الآثار التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ونختم حصتنا اليوم بقصة وعبرة، ثم استشارات دينية، ولو أن الاستشارات ساعات تجي في الوسط من خيبوش المستشير، لكن الأصل أن نبقي على الاستشارات في آخر الحصة.
0: إذن يعطيك الصحة. إذن أول فقرة من فقرات برنامجنا اليوم في دين ودنيا اللي هو يوم عاشوراء دروس وعبر، باش يكون مكابرة فرعون. كيفاش المكابرة هذه ظهرت في بداية القصة ثم كانت في نهايتها، وهذا يدل على أن الطغاة وعلى أن المفسدين في الأرض دائما يكابرون ويعاندون إلى آخر نفس في حياتهم. سنرى شنية العبر التي نستقيها من مكابرة فرعون في قصة يوم عاشوراء، ولكن بعد فاصل إنشادي أول. إذا نعود من خلاله أو بعده إلى أول فقرة من فقرات برنامجنا، إذن فمع فاصل إنشادي ثم نعود.

0: عودة مجددة للبرنامج دين ودنيا، ونذكر ديما السادة المستمعين بموضوع برنامجنا. وحنا في العادة دائما نتلقى في المناسبات، خاصة المناسبات الدينية والوطنية وحتى العالمية. فمناسبة اليوم هي يوم عاشوراء، نحب نذكر الناس به، نعرفوا شنية القصة متاعه، شنية العبادات المشروعة وغير المشروعة. زاد ثم بارشة بدع وبارشة حوايج دخيلة في هذا اليوم لابد أن ننبه لها. ولكن بدايتنا كما قدمنا قبل الفاصل الإنشادي باش تكون من تتعلق بظاهرة مكابرة الطغاة، مكابرة فرعون في القصة هذه، هي في البدايات وحتى في النهايات، ويدل على أنه من تطبع بشيء في الغالب مات عليه، خصوصا إذا كان من أهل الفساد والبغي والطغيان. ففي بدايات القصة ربي عز وجل شي يقول لنا: إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعة يستضعف طائفة منهم، إذن يذبح أبناءهم ويستحي نساءهم. إذن
1: العلو علو الاستكبار.
0: نعم،
1: علو معنوي
0: بالضبط،
1: استعلاء.
0: إذن ما هوش العلو نتاع المقام والرفعة وكذا، وإنما العلو بمعنى هنا الاستكبار،
1: وأيضا ليس رفعة المكان معناها في مكان مرتفع. نعم. لا، إنما هو علو معنوي، علو في النفس، واستكبار مذموم ليس ممدوح.
0: نعم، وأدلة في القرآن كثيرة بيننا المعنى هذا، منها أنه كان يقول أنا ربكم الأعلى، وكان يقول لا أريكم إلا ما أرى ولا أهديكم إلا سبيل الرشاد. إذن بالنسبة لي هو صاحب القول الفصل، هو صاحب اليد الطولة، هو اللي يعرف كل شيء، هو اللي هو القدوة متاعهم، يعني هو الإله. وتطاول على ذات الله وقال لي يعني أتباعه: ابن لي صرحا لعل يطلع إلى الأسباب، قال لهامان تحديدا هذا الكلام. إذن كلها إشارات، كلها إيحاءات، كلها إيماءات تدل على هذا الطابع، الطابع التكبر، الاستعلاء، البغي في الأرض اللي كان عليه فرعون، واللي أظهره حتى في وسط القصة ثم مات عليه. إذن عندما يعني أغرقه الله في اليم، فلاحظوا هذا حتى في كلمة التوبة المصطنعة التي تلفظ بها، تدل على أنه معاند ومكابر. يعني قال: آمنت أن لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل. يعني كان المفروض سيمنظر شنو يقول: آمنت بالله. لو كان لفظ الله بالنسبة ليه يعني بالحق اقتنع به وبالحق هي توبة خالصة لوجه ربي، كان ينطق بلفظ الألوهية صريحا واضحا. ولكن اللي يدل على المعاندة والمكابرة الآخر رمق في حياته هو: آمنت أن لا إله إلا الذي آمنت به. جته كبيرة بش يقول
1: آمنت بربكم بالله. وكأنه ينفي ربوبيته عن نفسه.
0: ولذلك شنو نقول لهنا؟ القصة تقول اللي ملك الوحي سيدنا جبريل وهو موكل من الله عز وجل كان يضع يده على فيه، يظن لعلمه بوحي من الله بمكابرته وبعدم صدقه في ما ادعاه. ولذلك هي توبة لم تقبل، تقبل توبة العبد ما لم يغرغر، هكذا يقول نبي نبينا صلى الله عليه وسلم. فمن شروط قبول التوبة أن تكون قبل الغرغرة، أك الحشرة جاء وك اللحظة متاع سكرات الموت، وقتها فات الأوان، وقتها لا تقبل التوبة يعني من الإنسان، لأنه تأخر بها، لأنه سوف، لأنه أجل. فالمطلوب في التوبة دائما المسارعة وعدم التسويف. إذن
1: حديثنا عن مكابرة فرعون، ولكن المستمع يسأل: يا أخي احنا فراعنة؟ لا، لسنا فراعنة، ولكن فينا ومنا من يكون مكابرا، من يتشبه بفرعون.
0: نعم.
1: ويدعي، والأصل أنه عبد لله تبارك وتعالى، عليه ألا يستكبر. لذلك هذه من أول العبر: ألا يستكبر الإنسان، ويكون واقعي مع نفسه ومتصالح مع نفسه ومع نقصه، لأن الله سبحانه وتعالى قال وخلق الإنسان ضعيفا، فنحن ضعاف ولكن نستعين بالله تبارك وتعالى لنصنع القوة، القوة الممدوحة المباركة التي نستعين بها على مصاعب الحياة وعلى أن نعمر هذه الأرض التي خلقنا الله تبارك وتعالى من أجل أن نعمرها. لذلك فيهم كل إنسان وكل مسلم عملية مكابرة فرعون والعاقبة، فعاقبة الاستكبار سيئة، نسأل الله أن ينجينا وأن نكون يعني نتعامل مع الأشياء ومع العباد معاملة بتواضع،
0: نعم،
1: وبعلم وبهدى من الله وبنور من رسول الله صلى الله عليه وسلم. من أجل ذلك نحن نتحدث عن جانب الاستكبار والمكابرة لفرعون. ففرعون استكبر حتى عند رؤية المعجزة، يشوف فيهم الفئة القليلة هذوم معهم سيدنا موسى، البحر انفلق وانشق.
0: من المفروض آيات باهرات، آيات لو كان جت الفترة متاع سليمة حتى شوية بركة سيستجيب كما استجاب شكون السحرة متاعه،
1: نعم،
0: سحرة فرعون،
1: نعم،
0: استجابوا وسجدوا، سنرى ذلك.
1: فهنا ربي سبحانه وتعالى رو يعطي علامات، رو ما يظلمش ربي،
0: أكيد
1: يعطي علامات للمخطأ وعلامات للمستكبر وعلامات للفاسد حشاكم وعلامات كذا. فهو أعطى علامة، هك شفت هذوما رم أمنوا رو افتح لهم، ففيق هو كابر ودخل البحر معتدا بقوته المزعومة أو المتوهم اللي هو قوي، ولكنه ليس قوته ليست بأقوى من قوة الله تبارك وتعالى. والأخرين نجوا نجاهم ربي، وفرعون غرق وبعد ذلك آمن ولم ينفعه إيمانه.
0: وعندنا آية جميلة يقول فيها ربي عز وجل الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، يعني مؤخر ياسر التوبة متاعك، واللي هي توبة أصلا لم تكن خالصة، لم تكن صادقة، كانت مزعومة، كانت موهومة كما قال توها الشيخ منذر. قال تعالى فاليوم ننجيك ببدنك ليش لتكون لمن خلفك آية. شو معناه ننجيك ببدنك؟ بعض من الناس يصير لهم التباس يفهم الآية ذي، يقول لك تهو منع في الأخر من الموت، لا، ننجيك ببدنك، لم يتحلل هذا البدن، ما لم تأكله الحيتان، لفظه اليم وبقى سليم، باش الناس كي تريه تقول هذا فرعون اللي طغى في الأرض، هذا اللي عمل هذا مآله في النهاية، هكذا كانت نهايته. إذن فالقصد شنو؟ أخذ العبرة، أخذ الموعظة، حتى لا تحدثك نفسك بالتكبر يوما مهما كان سبب التكبر. رأوا التكبر مش متعلق كان بالمناصب، لا، تكبر نجم يتعلق بالمال، كثرة المال، كما عمل قارون، شنو النتيجة؟ خسف الله به وبداره الأرض. ثم ناس تتكبر لعلمها، ثم ناس تتكبر ربما لمكانتها الاجتماعية لواجهتها. كل أسباب التكبر تقود إلى نفس العاقبة، فعليك أن تحذر من التكبر، خاطر ديما نقوله راه هو سبب اللي خلى إبليس يخرج من رحمة ربي، التكبر. إلا إبليس أبى واستكبر. ثم التكبر ديما نقوله خصيصة من خصائص الله عز وجل، فلا ينبغي لأحد من عباده أن يتطبع بهذا التكبر. الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، من نزعني واحدا منهما قذفته في النار، هكذا يقول تعالى في الحديث القدسي.
1: نحب أزيد تحدث شوي على الإشارات الربانية، فالله نعم. سبحانه وتعالى لطيف بعباده، يعطي إشارات رحمة منه. ففرعون ما هوش كان الغرق هو أول إشارة، لا لا، الطوفان، الجراد، القمل،
0: والضفادع
1: والدمم، ما كانتش
0: آيات.
1: كآيات متتالية متتابعة، ولكن لم يرتدع.
0: وذلك عليه السي منذ حنا سميناها بالضبط المكابرة،
1: نعم،
0: يعني شد الصحيح،
1: مفاعلة فيها مبالغة،
0: نعم نعم،
1: أي أصر واستكبر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا وأن يجعلنا من المتوكلين عليه ومن المستعينين به، لا من المتشبهين بكبريائه الذي تفرد به فهو المتكبر تبارك وتعالى.
0: وأوعدنا في المقابل سي منذر، مقابل تكبر فرعون، نجاة موسى عليه السلام رغم ضعف الإمكانيات والعدة والعتاد والعدد وكذا، ولكن ربي ديما يعلمنا السنة هذه، راهو كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، فأنت شد طريق ربي وربي تيسر لك أسباب الفلاح، أسباب النجاح، أسباب التمكين في الأرض، وسوف ينجز وعده الذي وعدك به. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، إذن هي سنة تتكرر، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا.
1: هي ثنائية، ثنائية من استكبر وهلك، وثنائية من أطاع الله وآمن به وآمن إيمان العجائز. فأنت حين تطلب من قوم أن يشقوا البحر فعقلا لا يمكن ذلك، سوف يغرقون، لكن إيمانهم كان قويا بالله تبارك وتعالى، وسلموا وأسلموا لله، فالله جل وعلا أنجاهم رغم قلة عددهم ورغم ضعفهم وهوانهم على فرعون، وأغرق فرعون القوي الذي اعتد بنفسه. فهذه هي الثنائية، فأنت تأخذ العبرة من المستكبر وأيضا تأخذ العبرة من المؤمنين الصادقين. فيقول لك اتق الله، ترى العجب، اتق الله يشق لك طريق في البحر، وهذا هو اللي صار مع سيدنا موسى ومع قوم مع بني إسرائيل الذين اتبعوا موسى.
0: نعم، والإشارة احنا في يوم عاشوراء علاش خصصناه اليوم بالحديث، هو أن النبي عليه السلام عندما هاجر من مكة إلى المدينة وجد اليهود يصومون يوما، فسأل عن سر هذا اليوم. مش قالوا لليهود، قالوا يا رسول الله هذا اليوم الذي نجى الله فيه موسى وأغرق فرعون، فقال نحن أولى بموسى منهم، وأمر بصيامه. نرجع بعد لأحكام الصيام وعاشوراء وتسعاء وغيرها بعد بإذن الله، ولكن حبينا نبينوا بالضبط الحادثة كيفاش بداياتها قبل ما نتحدثوا على بعض تفاصيلها وبعض العبر منها.
1: وهو احنا الحقيقة دخلنا في الموضوع
0: ما
1: من غير ما نعمل العنوان، وهذا هو العنوان،
0: ما يمداخل كثيرة. سيمنظر والكلها تصب في مصب واحد، كلها تقود إلى بعضها.
1: حديث عن يوم عاشوراء، وهذا اليوم نجى الله فيه موسى وأغرق وأهلك فرعون المكابر، لذلك نحن نتحدث عن مكابرة فرعون وعن نجاة موسى في هذا اليوم لنتذكر ولنأخذ العبرة. عبر متنوعة، كل يأخذ العبرة على حسب ظروفه وعلى حسب يعني وضعه وعلى حسب بيئته.
0: نعم، وعملية نجاة موسى من كيد فرعون وهو يتبعه وجنوده، ربي قال فيها فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر. لهنا سي منذر نحب نحكي على العصا بتاع سيدنا موسى. شو سبحان الله في القصة، كيفاش كل مرة عندها دور، كيفاش كل مرة تتلون لون، كيفاش هي آية من آيات الله، كيفاش هي جند من جنود الله. في البداية العصا ذيك وما تلك بيمينك يا موسى، قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. إذا إيش كان يعمل بها سيدنا موسى؟ يتك عليها، يستند عليها، يضرب بها الورق متاع الأشجار باش تسقط على الأرض للغنم، وقال لي فيها مآرب أخرى نجم يقتل بها عقرب ولا كذا. ولكن ما الذي تبدل؟ قال ألقها يا موسى، فألقاها فإذا هي حية تسعى.
1: هنا التسليم، الله قال له ألقي، ألقى.
0: نعم،
1: وهو رغم اللي عصاه هذيك سلاحة، هذيك أداة مهمة للحياة ومهمة للعديد من
0: الناس. ولنا الدرس سمعنا وأطعنا.
1: وغفرانك ربنا.
0: يعني مع الأوامر الإلهية ما ثماش مجادلة، ما ثماش كما سيدنا إبراهيم قال له أذبح ولدك اذبح،
1: قال له ألقوا في النار، قال له لا تخاف ولا تحزن.
0: نعم
1: يا نار كوني بردا وسلاما.
0: معناها أنت نفذ أمر ربي، استجب لنداء الله وسيعلمك الله، اتقوا الله ويعلمكم الله.
1: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب.
0: ومن يتوكل على الله فهو
1: حسبه.
0: إذن فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر، ايش صار؟ هاي العصا دورخ، فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. إيش صار في البحر؟ ولد ثم مسالك متاع سير كالجبال الضخمة،
1: كالكلوار كبير
0: بالضبط،
1: والحيط على اليمين ماء والحيط على اليسار ماء.
0: جعلها الله يابسة بعد أن
1: مصبتة،
0: كانت ندية طرية، هكذا يقول المفسر،
1: لأنها قاع البحر كانت.
0: أي وانت ذكرت قبلها شيخ منذر آية، فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى. إذن ربي ألقى في نفسه الأمنة، الطمأنينة، السكينة، وفي نفس الوقت أعطى دور آخر للعصا. العصا قلنا كانت أفعى، العصا بعد باش تتلقف يعني الحبال والعصي متاع السحرة وتكون سبب مباشر في
1: إيمان
0: في إيمان السحرة، اللي هو حقيقة فتح عظيم. تصور أنت زي منظر تلقوا في يوم اسمه يوم الزينة، معناها النهار متاع عيد الناس كل تستنى فيه، يعني مصر كلها تتفرج على المباراة اللي تتصير ما بين موسى وما بين السحرة، ها؟ ويجوا السحرة يلقوا الحبال والعصي متاعهم وتبدأ هكا تتحرك، ثم رهبة تصير في نفس سيدنا موسى، وربي يلقي في نفسه الطمأنينة، وبعد يلقي عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون، تأتي على الأخضر واليابس. نعم. وتتلقف هذه الحبال والعصي،
1: وهي عصا بسيطة.
0: نعم.
1: بس
0: عصا عادية. إيش صار واللي قلنا فتح عظيم. سجد السحرة لرب موسى، آمنوا به ولم يتراجعوا عن إيمانهم. رغم ماذا؟ نرجع تول المكابرة متاع فرعون ولا الطغيان متاعه، رغم توعدهم إيش قال لهم فرعون؟ قال إنه لكبيركم الذي علمكم السحر، لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل. معناها شوف سبحان الله كيفاش كانت علاقته بهم وكيفاش ولت لمجرد إيمانهم. قبل إيمانهم كان يغدق عليهم الأموال وكان يقربهم منه، وكانوا من أهل الولاء والرخاء وغيرها، ولكن بعد إيمانهم توعدهم وأنجز توعده. إذن الطاغية المتكبر ما عنديش صاحب، في ساعة ما يتلون، في ساعة ما يظهر الأكل الوحشية متاعه، ولذلك ماذا فعل هنا؟ أتم توعده عوده وماتوا بطريقة بشعة. قال لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل. وحنا يهمنا لهنا يعني عبرة هامة جدا، تمسكهم بدينهم الجديد رغم التوعد. قالوا فاقضي ما أنت قاض، أعمل لي ما بدا لك، لن نتراجع عن ديننا. هذا زاد درس من دروس العظيمة في هذه القصة المباركة، قصة موسى وفرعون.
1: مدام جبدنا العصا نتاع سيدنا
0: موسى،
1: سيدنا موسى كما تعلمون هو قتل
0: فتن
1: قتل ليس عمدا وكزه فمات.
0: سي منظر ربي نبين للسادة مستمعين ايش معناه الوكز. الوكز هو ان تدفع براحة اليد. دزك مكة لقاهم يتعارك، وقال له استغاثه الذي من شيعتها الذي من عدوه، قال له يا موسى، وسيدنا موسى كان قوي برش،
1: اي
0: ها يعني مجرد دفع دزك مكة بعد عليه الله اعلم طاح على حجره ولا شنو اللي صار لمات. فاي نعم واصل سيدنا.
1: فحين مات ولا هرب سيدنا موسى ومشى الى مدين. مدين وجد فيها كل المرأتين تذودان.
0: نعم.
1: قال ما خطبكما؟ قالت لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا الشيخ. المهم سقى لهما هو. نعم. وقتها جيعان ما عند حتى الماكلة ما عنده شيء. هذه قصة يعني.
0: والهناء والهناء الدرس هو المبادرة حتى في أحلك الحالات قادر تعمل الخير ما تترددش. ما قالش أنا تعب وش يهمني فيهم وما نعرفهم.
1: هو هو وصل ياكل في
0: الأوراق
1: في الأوراق في أوراق الشجري
0: نعم.
1: لأن ما فكيف جوك البنات هذوكم ولا عبالهم ما هم
0: نعم.
1: ومشوا وبعد رجعوا له ولا رجعت له
0: واحدة منهم
1: إحداهما
0: تمشي على استحياء
1: على استحياء ثم قالت إن أبي يدعوك
0: ليعطيك أجر ما سقيت
1: أجر فذهب موسى ووقع اتفاق وزوجه إحداهما أو التي أتت. المهم يقال أن شعيب هذا أبو البنات أبو البنتين هو الذي أعطاه العصا والله أعلم.
0: أي نجم يكون
1: يعني خذ العصا هو وارثها هذا الرجل الصالح وارثها من من من من معناها ربما من أنبياء قبل.
0: معناها هي عصا مباركة.
1: عصا مباركة.
0: زادها ربي بركة بأن ألبسها ثوب المعجزة.
1: وزاد أمسكها سيدنا موسى وما نعم. أدراك أمسك بها.
0: يعني بركات متعاقبة ما شاء الله.
1: هذا حبيت إن ندخل معلومة هذه.
0: والله والله أنت أنت أنت حطيت صبعك على قصة في غاية العظمة. من ناحية المقادير الإلهية سي منذر حنا نقوله شكون هدا سيدنا موسى باش يمشي الأرض مدين. هو خرج تائه وقت جاء راجل قال لها إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين. خرج دون تردد ودون عدد ودون عتاد ومشو داري وين يمشي. ولكن الأقدار هنا نحكو على القضاء والقدر. تبدا أنت إنسان مؤمن ربي موجه كان الخير. الأقدار أين تسوقه؟ تسوقه إلى أرض مدين وتسوقه إلى أرض مدين في مشهد بذاته لهنا المكان والزمان. يعني لقاك زوز بنات ذوكم يذودان وهو بادر ومشى عبالهم الماء وهم رجعوا لباباهم قالوا له يقول يا بابا رانا رينا شاب غريب على البلاد راهو قوي راهو عمل معانا كذا وكذا. واحدة منهم بينت اعجابها بالشاب هذا قالت يا ابت استأجره ان خير من استأجرت القوي الامين. قالها بري ناديه فجاءت على استحياء وقالت ان ابي يدعوك ليعطيك اجر ما سقيت لنا. اول لقاء سي منذر شو لهنا الخيرات متاع ربي والالاء باش تجي ورا بعضها. اول حاجة قال لها احكي لي القصة ولدي احكي لي. قال لها راني كنت في مصر ورا وصار لي وصار لي. قال اسمع اسمع نجوت من القوم الظالمين. قال لها ريت أرض مدينة ذي فرعون ما عنديش حتى سلطة عليه. فريت أول نعمة شنية نعمة الأمن حس بالأمن. وحنا ديما نقولوا سادة المستمعين من أصبح منكم آمنا في سربه معافى في جسده عنده قوت يومه. أسمع تو فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. اللي تحصل على الأمن الصحي والنفسي والغذائي كأن ملك الدنيا وما فيه. وضم الكل بيش يتحصل عليهم سيدنا موسى على خاطر عمل حاجة لوجه ربي وعلى خاطر دعاء دعاء جميل قال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. يا ربي رني في بلاد الناس يا ربي أنت أعلم بحالي يا ربي رني لا أستغني عن خيرك وآلائك. فأول حاجة قال لها نجوت وبعد اقترح عليه قال لها إيش رأيك تتزوج واحدة من ابنتي وش رايك تسكن معانا وعندي أرض هاملة تخدمها لي
1: يعني وغنم
0: يعني شو تنقولوا احنا في ظرف قاعدة صغيرة انت على ربع ساعة الأمن العمل الزواج والماء والمسكن.

0: شوف شكلها وربما الريح تأخذ شيء من اللباس. فكان
1: قمة العفة
0: هذه هي الأمانة. فكان يمشي أمامها وهي تقوده الدور على اليمين دور على اليسار لنوصل لولدها. واتفقوا كان عندها قال لها في الآية الكريمة قال إني أريد أن أنكحك إحدى بنتي هاتين على أن تأجرني ثمانية حجج, يعني 10 سنين توقف لي على الغنم.
1: قال في الأول ثمانية فإن أتممت عشرا فمن
0: عندك. قال لك العشرة هذه تمام بعد العشرة أتفهم على 8 سنين هذاك شرط.
1: كان كملت 10 راك عملت علي مزية بارك الله فيك.
0: لا العشرة
1: نعم.
0: قال العام الأول هذايا باش ليجو ذكور في الأغنام ليك أنت وجو إناث لي أنا. والعام العشر هذا التاسع العشر العكس. فكان نصيب سيدنا موسى 100% جو الكل ذكور في العام التاسع هزهم سيدنا موسى لنصيبه, وفي العام العاشر جو الكل إناث كذلك خذهم سيدنا موسى.
1: معناها ربي أغدق عليه من نعمه. معناها سبحان الله آية من آيات الأخرى أيضا. إذن شنو اللي صار بعدها؟ اللي صار بعدها أن خرج من أرض مدين وراجع لمصر. ربما القانون المصري يقول بتقادم الزمن كما عندنا
0: يسقط الحكم
1: واثق هو راجع. وفي الطريق وتقول الرواية أن كانت ليلة باردة ومظلمة رآه قبسا فقال لزوجته وابنتيه إذن سأخذ منه جذوة استنوني لهنا
0: لعلكم تصطلون باش يجيب نقول احنا جمرات ويولع بهم النار باش يدفع.
1: بالضبط معناها هاني تقودنا في ثنية خطر الدنيا ظلام وندفوا عليه لا أكثر ولا أقل. ولكن شنو الحادثة باش تصير سي منظر؟ فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى. وبش يبدأ الوحي
0: إني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري
1: إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى. وبعد يقول وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي أتوكأ قال ألقها يا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى. وبعد بش يعطيه آية أخرى من الآيات اللي هي واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى. برشا يقرأ سورة طه ويقفوا عند الكلام هذا وما يفهموش يسي منذ
0: أي ربي يهدينا ويدلنا ويبصرنا بالمعاني وبالمفاهيم.
1: فلهنا شنو المعنى بالضبط من المعجزات تاع سيدنا موسى؟ أنه يدخل يديه في جيوبه وهو كان أسمر إيده لنا تولي بيضة ولكن من غير سوء دون برص
0: تولي من نور تولي نور
1: وترجع, وترجع بعد كما ترجع العصا سنعيدها سيرتها الأول سوال العصا ولا اليد ترجع اليد سمراء
0: كما تضوي. احنا عندنا السبحة قبل السبح تحطها في الضوء تطفي الضوء تبقى تضوي تأخذ شحنة من النور كذلك يد سيدنا موسى تصبح فيها نور عجيب.
1: نعم.
0: وهذا الكل وفرعون يكابر ولا يؤمن. تحدثنا على الثنائية بين المكابرة وبين الإيمان والتسليم لله تبارك وبين معية المولى سبحانه وتعالى.
1: والنجاة سي منذر والسادة المستمعين راهي سنة من سنن الله لأهل الإيمان والتقوى. وتقول روايات واعتقد أنها صحيحة وحسنة تتراوح بين الحسن والصحة اللي نفس اليوم ضاع عاشوراء هو اليوم اللي ربي زاد نجى فيه سيدنا نوح وأغرق كل من كفر به
0: نجاه في السفينة.
1: نفس النهار ضاع واستوت على الجودي وبعد نزلوا برحمة من الله وبركات منه وعمروا الأرض وجعلنا ذريتهم الباقين ذرية كلها متاع البشرية جاية من نسل سيدنا نوح اللي نجوا من طوفان يعني هم يركبوا في السفينة ذي. فهذه آية من الآيات الأخرى. إذن ربي آياته كثيرة ونجى كل الأنبياء والمرسلين بالمعجزات.

0: ولا أدل على ذلك من قصة ذكرها شوية سي منذر اللي هي شنية سيدنا إبراهيم يعني كيفاش ألقوه في النار قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين.
1: بردا وسلاما كذلك كما اليد سيدنا موسى بردا وسلاما خطر كي
0: برد بركة
1: يتجمد ولكن برد
0: شو الدقة في التعبير القرآني
1: وفيه سلامة إبراهيم برد متناسب مع جسم الإنسان الطبيعي فكان يرونه في النار وهو في ظروف جيدة.
0: حاجة أخرى هام من ناسي منظر هي كيفاش في الإعجاز ربي يغير طبائع الأشياء. مثلا نار لا تحرق شعمل لها ربي النار سلب منها خاصية الإحراق عصا ولت أفعى حديد في يد سيدنا داود يصبح لينا فألنا له الحديد الموس اللي زعما باش يذبح باسي ان ابراهيم ولده اسماعيل ولد كيما نقول احنا حافيه
1: ولد قلبت
0: ولد قلبت
1: الحافيه
0: يعني اش يعمل ربي في لحظه الاعجاز يغير طبائع الاشياء فهو الذي اودع فيها الطبائع وهو الذي يغير
1: بيده الامر
0: متى شاء وكيف ما شاء فالامر لله من قبل ومن بعد
1: كيف لا وهو الذي خلقها وبرأها وأودع في هذا الكون قوانين نحن نتعامل معها وهو القادر على تغييرها وعلى تعديلها بقدرته سبحانه وتعالى.
0: إذن الحديث فيه باشا تشويق وورينا أكثر من قصة وأكثر من عبرة وإحنا ديما عندنا الفقرة متاع قصة وعبرة زي منظر توا باش نمشوا إن شاء الله للفقرة الثالثة اللي هي تعاقب النبوات نبينوا منين خذيناها إحنا. قال نحن أولى بموسى منهم معناها راهو علاقتنا بالشرائع السابقة راهو علاقة تكامل علاقة تراصف علاقة تعاقب كلها تبني على بعضها كلها لبنات كما سنرى في الحديث المبارك. إذن سنرى ما المقصد من تعاقب النبوات شنية دلالاته شنية الإيحاءات متاعها من خلال هذه القصة ولكن بعد فاصل إنشادي يليه فاصل إخباري نرجع بإذن الله ونتحدث على تعاقب النبوات.

0: إذاعة قفصة مرايا تتكلم. لمة الحباب ما تحلكن بيكم العائلة لأصحاب والحباب.
1: لمة الحبايب
0: تجمعنا إذاعة قفصة في لمة الحباب في سهرية كل نهار أربعة من 10 إلى نص الليل معايا نهاد الداني.

0: 11 صباحا باستديوهات إذاعة جفصة.
1: إذاعة جفصة إذاعتكم الأخبار.
0: تحية لكم متجددة مستمعينا الكرام في هذا العرض الإخباري الموجز. تنظم اليوم جمعية النساء الحرفيات بجفصة تظاهرة علمية تكوينية وتثقيفية مشتركة بين تونس والجزائر، وتهتم بموضوع التعاون الثقافي وتطوير مهارات التسويق للحرفيات ودعم القطاع السياحي وتنشيطه. ويأتي تنظيم هذه التظاهرة في إطار الجهود الرامية إلى دعم الحركية الثقافية والسياحية بجهة جفصة وأبراز ما تزخر به من مميزات تراثية وحرفية متنوعة وفتح الأفاق لشراكة مستدامة في المجالين الثقافي والسياحي. اختتم أمس المشروع التنشيطي عدسة واعية الذي تواصل على امتداد يومين بولاية سيدي بوزيد في إطار الاستراتيجية الوطنية للشباب في وفق سنة 2035. هذا المشروع يهدف إلى توجيه ارتباط الشباب بالهواتف الجوالة نحو استعمال هادف ومتوازن في مواجهة السلوكيات المحفوفة بالمخاطر. أكد المدير العام للمصالح البيطرية بوزارة الفلاحة الدكتور وهيب المهري تسجيل بؤرة لداء الكلب عفى الله الجميع، وذلك بمنطقة حدودية مشتركة بين ولايات القصرين وسليانة والكافة. وفي مداخلة مع الإذاعة الوطنية أوضح الدكتور وهيب المهري أنه سيتم الانطلاق بداية من 26 من أجوان الحالي في تطويق البؤرة المكتشفة لتتواصل العملية على مدى 3 أيام. نظم مركز التكوين ودعم اللامركزية أمس ندوة دراسية لتعريف بأبرز التحديات والإشكاليات المرتبطة بمنظومة النظافة والتصرف في النفايات على المستوى المحلي، ورفع الوعي والتحسيس بأهمية التصرف المستدام في النفايات وانعكاساته على تحسين جودة المحيط، فضلا عن تقديم التوجهات الوطنية ومختلف البرامج والمبادرات ذات الصلة بالنظافة والعناية بالبيئة والتصرف في النفايات. أعلنت وزارة الخارجية السويسرية في بيان إلغاء المحادثات التي كان من المقرر عقدها اليوم الجمعة بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران في سويسرا. جاء البيان بعد تصريح متحدث باسم البيت الأبيض قبل ساعات بأن نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس ألغى رحلة كانت مقررة للقاء المفاوضين الإيرانيين في سويسرا اليوم الجمعة لبدء محادثات حول تنفيذ الاتفاق المبرم بين طهران وواشنطن لإنهاء الحرب بينهما. انتهى الموجز، إلى اللقاء.
2: حوادث المترجلين كثرت في السنين الأخرى والأسباب عديدة، منها شق الطريق في الأماكن غير المحمية، عدم انتباه المترجلين وسرعة السيارات. السواق من واجبهم يلتزموا بالسرعة القانونية ويخفضوها أمام الممرات الخاصة بالمترجلين، وعلى المترجلين باش ما يشقوا الطريق إلا من بعد ما يتلفتوا على اليسار ثم على اليمين، ولما يتأكدوا من خلو الطريق يشقوه بأمام.
3: اللي يحب يبعد عن الضرر يبدل سلوكه قبل ما يجي الخطر.
4: إذاعة قفصة مراية تكلم. فتح عينيك على الحلم على الطموح، المشوار يستحق. الأيام تغني محلاها النجاح، باقة ورقة ورد. الإنذار رياض حيدوري. معاك غزوة مرايتنا.
5: دين ودنيا.
6: عودة مجددا لبرنامج دين ودنيا، وموضوع حلقة اليوم يوم عاشوراء، دروس وعبر. يوم عاشوراء على فكرة باش يكون إن شاء الله كان حب ربي نهار الخميس الجاي. الخميس الجاي ذاك علاش نذكر مليح الموعد هذا باش ما نضيعوش الصيام متاعه، ونحكو بعد على فضل الصيام متاعه. فالفقرة التي انتهينا إليها ومهدنا لها قبل الفاصل الإنشادي هي تعاقب النبوات. منين خذيناها هذه؟ قلنا وقت النبي صلى الله عليه وسلم هاجر من مكة للمدينة، لقى اليهود يصيموا في نهار، قالهم ما سر هذا اليوم؟ قال وهو اليوم الذي نجى الله فيه موسى وأغرق فرعون. إيش قال؟ قال نحن أولى بموسى منهم. فهذه إشارة صريحة واضحة بينة في أن العلاقات ما بين الشرائع السماوية راهي علاقات تكامل، علاقات لبنات متراصفة مترابطة، إذن هي إشارة إلى تعاقب النبوات. وحتى في الآية المباركة قل يا أهل الكتاب اللي هم اليهود والنصارى تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، رأي ثم حاجة تجمعنا هي التوحيد، ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله.
7: هو على ذكر تعاقب النبوات، الدين عند الله هو الإسلام. نعم. إن الدين عند الله الإسلام، من اللي خلق الخلق من آدم فدينه آدم الإسلام، ثم يأتي بعد آدم يأتي أنبياء ورسل كلهم يطلبون من العباد أن اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، ولهم شرائع، فهذه الشرائع هي مفصلة للدين الكلي للدين لدين الإسلام. تأتي الشرائع من الرسل، ثم بعد مدة يبدأ الانحراف.
6: بالضبط.
7: بعدها يأتي المولى سبحانه وتعالى لطفا بعباده بخلقه برسول جديد على دين الإسلام، ولكن شرائع مختلفة تتناسب مع بيئة ذلك الرسول، وهكذا إلى أن جاء الشريعة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الخاتمة والشريعة النهائية، والإسلام نسخ واجتمع في شريعة النبي صلى الله عليه وسلم وهو باق، ما عادش باش يجي شريعة أخرى. جاء النبي صلى الله عليه وسلم هو خاتم الأنبياء والرسل، فشريعته صالحة من هنا إلى أن تقوم الساعة. فبشرى لنا معشر الإسلام إن لنا من العناية ركنا غير منهدب، فنحن على شريعة بيضاء ناصعة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لأن نتلبسها وأن نحيا بها، فهي النجاة لنا في الدنيا وفي الآخرة.
6: آمين يا رب العالمين. إذن عنا مكالمة هاتفية أولى. السلام عليكم.
8: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
6: أهلا بسي عبد السلام، كيف الحال؟
8: ربي نورك يا رؤوف وربي يبارك لك إن شاء الله، مع سي منذر والطاقم الطيب والناس الطيبون جماعة إذاعاتنا الطيبة.
6: ربي يحفظك يا طيب.
8: إن شاء الله ربي يبارك لكم. أولا سيدي الكريم،
6: نعم،
8: في الحلقات السابقة منذ أن بدأ البرنامج،
6: نعم،
8: تحس بي كأني دائما في إطراء. اليوم سيدي رؤوف،
6: نعم،
8: سنتكلم بشوي نقد إن سمحتم لي.
6: أي ملا، لا تفضل.
8: يا ربي نورك. أنا رؤوف في نفس المنوال، يعني في نفس يعني المعطيات اللي كنا نحكو فيها.
6: نعم.
8: شوف سيدي الكريم، عدد واحد بس نعطي قيمة لإذاعتنا ونعطي قيمة لمقدمي برامجنا وخاصة شيوخنا الكرام. نعم. عدد واحد وقت يبدأ عنده قيمة سيد رؤوف، بمعنى واحد وقت نزيده صفر يولي أكثر من الواحد، يولي عشرة. لكن الواحد هو حطوه، الواحد هو الأخلاق.
6: نعم.
8: نعطوا الحاجة الأولى للواحد هو الأخلاق، تزيدوه تسهل ربي عشرة الحمد لله يولي جمال، ذات الأخلاق يولي جمال الأخلاق. تزيدوه في الأخر سيدي رؤوف المياه، سبحان الله، شوف وين تنصل به، يولي سيدي كأنه قيمة من قيمة المال، معادش يعني في الجمال خلنا في المال. وكنزيدوه يولي ألف، تزيدوه صفر أخر، يولي في الخصال وفي الصدق وفي حسن الأمان كما قال سيدي رسول الله. يعني وقت الإنسان يعمل الخير في العيال متاعه كأنه غزوة مع سيدي رسول الله. نرجع للواحد سيدي رؤوف، علاش أسمو تكلموا على عشرة وتنجي بعد العشرة. الواحد الأول هو المجتمع متاع الإذاعة.
6: نعم.
8: المقدس مع الإذاعة، تقصه مع أي إذاعة مع أي وسيلة بتاع، هو المجتمع. وقت نحصره المجتمع بنصف ساعة في آخر الحلقة وذلك يحب يزيد البرنامج، وحق الله ورسوله يا قد ما كلمت سنوات في البرنامج ولا مرة خليت ورقة ولا حاجة إلا ربي سبحانه وتعالى يدني باش نقول كلمة الخير ونربح رحمة الوالدين.
6: نعم.
8: إذن هنا مدابين المجتمع نعطوه قيمته، مش يجي إنسان صحيح اخترع البرنامج وبداه في الاول رغم ولا ساعتين الا بالمستمعين والا بالمشغلين الاتصالات وغيرها. لهنا بربي نعطوا قيمه للمجتمع لو تسمح سامحوني اليوم اذا كانت خلف الموضوع هذا.
6: هاي نقطه تنظيميه سي عبد السلام باش نبدو متفاهمين. ريت الاشكال في ان تحل الباب نتاع المداخلات من اول الحصه. شي يصير ارباك. نبدو مثلا نحكوا في موضوع, يجي واحد يسال في مساله ما عندهاش علاقه بالموضوع ويلزمك تجاوبه. ريتك نعم. التقطعات هذيك تخلي النسق الطبيعي نتاع البرنامج في حاله نتاع تقطع وارباك. هذاك علاش احنا خيرنا ان نمشوا مليح في البرنامج نتاعنا ونعطي كما نقولوا أهم الفقرات متاعه والخطوط العريضة, وبعد تجي المداخلات إما للإثراء أو للتعديل أو يعني باش يقدم ملاحظة. فهكذا ارتأينا من ناحية ترتيبية تنظيمية لا غير, ولكن راه راس مالنا المستمع, وأي برنامج ديني ولا غيره راه ما ينجح إلا بالمستمع. فراه فوق روسنا وراه بالحق هو السر النجاح متاع أي برنامج. سلام
7: زيد. فإذا كان أنت قلقك وهو كذلك, يعني نشعر نحط راه في بلاستيك طبعا. إني كنت نتحدث بأكثر حرية تنقص الحرية ويبقى لي وقت شوية ونجم أفكار تهرب علي, لكن هذا لمصلحتي المستمعي الكريم. فلولاكم يا مستمعين ما كنا شيء. إيش قاعدين نعمل إذا كان مثلا مش مستمعين إحنا؟
6: ما غير تفاعلات يعني.
7: فبكم صرنا يعني مذيعين, صرنا أئمة, صرنا وعاظ, صرنا ناصحين. لذلك فربما هالحصران الحديث في الجزء الثاني من الحصة هو لمصلحة المستمع. ليش؟ مش ياخذ الفكرة كاملة, لا مش ياخذ, خطر كم من موضوع يفسدنا في الوسط نقوله رجعوا فيه. سعد السلام وانت بارك الله عليك تفهم. فناخذ حظنا احنا من حطان الخطوط العريضة, وبالتالي نستمع الى ارائكم والى تساؤلاتكم.
6: كيك يصير انسجام تناسخ, ما يصيرش ارباك, ما يصيرش تقطعات.
7: ما يبقى لنا شيء سي عبد السلام لو كان نخلو الكلام, ما يبقى لناش وقت.
6: اذا الغايه سي عبد السلام تنظيميه ترتيبيه لا غير, ولكن المستمع تاج فوق رؤوسنا, هذا لا جدل فيه. تفضل سي عبد السلام.
8: ربي الله ينوركم.
6: ربي يحفظك على كل سيدي.
8: بس نزول مصلحة العشرة رو إذا كنت تكون صالح مع ربي ومع العبد رو والله مشاركتنا أنا وأمي نعيمة ولا نورة ولا المشاركين ولا سيدي علي ولا كل الناس مواظبين على البرنامج.
6: أي
8: والله ولو لم يكونوا أن حبكم لواجهوا رأكم أنتم أصبحتم لواجه متاعنا.
6: الحمد لله ربي يفضلك.
8: رو بالحق رو ورن نتكلموا بصدق ورن نتكلموا بما لدينا, رو يوجدوا في النار ما لا يوجدوا في البحر. أكثر من مرة نقول لكم أنا راني مجدد الجدول نتاع ما فيه كثيرة نتاع ما بالنسبة لكم أنتم الطيبون والطيبين.
6: حتى احنا تعرف نقيطة من بحر العلم, يعني فنحاول نبلغ ولو آية كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم, ونحظى بهذا الشرف إن شاء الله. تفضل يا سيدي.
8: ربي إن شاء الله ينوركم على كل. أنت حكيت على تعاقب الأنبياء. حكيت على وقاعة مع سيدنا موسى. حتى أنه نصل سيدي منذر في آخر المطاف حكى على سيدي النبي. الأمة الإسلامية الطيبة. أنا ديما نمشي ما وتعرف دين ودنيا. نحب نمشي ديما للجانب الدنيا, خاصة علاقة الابن بوالديه وعلاقة الابن بالأسرة. هذا اللي حبيت نقوله في العاشرة. آخر كلمات اسمعوني فيني منقولهم, نقول إذا كان الصغر بيايا اسمعوا يا ناس, والدي هم غطايا وهم باب الخلاص, وهاني تنوضح معناي ونبدأ بتاج الراس. يومي ما يا عزيز علي برضاك أنا لباس, من وقت اللي جتني الفكرة وقضيت على الوسواس, اديت لك احلى بشرة زيارة طيب الانفاس. يومي ما نادي المنادي الله يسعد ايامك, ادعي لي بجاه الهادي الجنة تحت اقدامك. يومي ما يا نور عيوني نصيحتك ما تغباش, في 17 عام جبتوني واحد كيف 12, على حب الخير ربيتوني عمري ما نظلم حد. يرحم بابا نور عيوني رحمة للابد, وما ينكر نعمة الخالق كان العبد الجاحد, وما تفرح يوم 10 وما تحزن يوم 1. لأن يعني جيت لكلمة الواحد والعشرة, الواحد يقولك عليه هو المجتمع والعشرة هي عاشوراء، وربي إن شاء الله ينوركم ويبارككم.
6: ما شاء الله عليك يا سي عبد السلام. وأنا عندي لك اقتراح فيه شوية إحراج، ولكن نعرف كده قد روحك إن شاء الله. ماذا بينا احنا في موضوع من المواضيع اللي يعجبك وتلقى فيها ما تنظم وما تسجع، يعني نعم. يكون تكون أبياتها كمناسبة لك الموضوع ذاك، يعني بالحق نعم. تكون حاجة هايلة برشا وتفرحنا. معناها كل مرة مناسبة دينية تحاول تنظم نعم. فيها ثلاثة أربع أبيات باهينة كاسمحين
8: عيوني حتى بغتة حتى وأنت
6: بإذن الله أنت لها
8: سيدي اسمع حتى ولو جوني بغتة أنا حاضر، لأني نخدمتم بجوفوني وبعيوني.
6: ربي يبارك فيك
8: وحب في ذاعتنا
6: الموقع. ربي يبارك فيك ويثبت أجرك ويشد لك في صحتك إن شاء الله، وأنت من المستمعين الأوفياء.
8: لو تسمحان
6: أي.
8: أنا نجيت للأخت سعودي يعني نهار افتتاح الاستوديو يعني الرسمي
6: نعم
8: نهار 11
6: أي.
8: كما جيت كم بالزي التقليدي وبالكبوت كما جيت كنت سيدي منذر وسيدي بشير الله يذكره بالخير سيدي بشير راني ذاتي نحبها وذاك عليه
6: الحمد لله
8: غير عليها وغير على المستمعين لا أكثر ولا أقل.
6: أي نعرف نعرف نعرف أنا فهمناك، هي مسألة تنظيمية ترتيبية لا غير.
8: ربي
6: يحفظك يا سيدي. شكرا شكرا جزيلا. عندنا مكالمة أخرى. السلام عليكم.
9: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سي رؤوف سي منظر.
6: مرحبا.
10: وعليكم السلام.
9: شحوالك. مرحبا بكم إن شاء الله بس. الحمد لله إن شاء الله تكونوا بخير. جمعة مباركة أنتم والفريق اللي عمل معاكم اليوم.
6: أجمعين.
9: موضوع على عاشوراء.
6: نعم.
9: الناس نختصر على خاطر الوقت مضبوط شوي.
6: أيه.
9: وأعطونا بكل لطف نطلب منكم سي رؤوف سي منظر وتحية وتحية سي عبد الجليل.
6: نعم.
9: بس من الأحداث على الأقل خاطر الساعة شوي ما يكفيش المستمعين خاطر أنا برشا مستمعين أوفياء في رؤوف.
6: باهي إن شاء الله زيد ننظر وربما نعملوا تعديلات أخرى. يعني هي المسألة مرنة ومفتوحة رأي إن شاء الله. باهي بإذن الله.
9: إن شاء الله.
6: تفضلي لله.
9: تنختصر يعني أنا حضرت نهار الصباح أما تنختصر طولت ما تنختصر عليكم باش ما نطولش على المستمعين اللي يشاركوا. نقولوا واقعة عاشوراء ليست مجرد حدث تاريخي بل هي مدرسة إنسانية وروحية مفتوحة تفيض بالدروس والعبر التي تتجدد ما كل زمان ومكان. إنها ملحمة الصراع بين الحق والباطل حيث حشد الإمام الحسين عليه السلام وأصحابه أسمى معاني التضحية والفداء. ونختم بالدعاء في رؤوف في منظر.
6: نعم.
9: نقول اللهم قرب لنا الأقدار السعيدة والأيام الجميلة وابعد عنا هم الدنيا وضيق الحياة والبسنا لباس الصحة والعافية. اللهم آمين يا رب العالمين. ودمتم في عناية الرحمن في رؤوف في منظر. وتحية تحية لكل المستمعين أوفياء دين ودنيا.
6: بارك الله فيك شكرا جزيلا. إذا عندنا مكالمة ثالثة. السلام عليكم. عسلامة. مرحبا. تعاود تتصل إن شاء الله. إذا آخر حاجة انتهينا إليها سي منظر وهام جدا فكرة هي كلمة الإسلام كيفاش هو يعني عنوان الأكبر متاع الشرائع السماوية منذ آدم إلى يوم القيامة. احنا هاو نعطوا بعض الإشارات القرآنية الدالة على ذلك. سيدنا سليمان عندما بعث بذلك الكتاب إلى بلقيس ملكة سبأ شو مكتوب فيه؟ إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي عن العلو اللي حكينا عليه قبالة عند فرعون وأتوني مسلمين أي مذعنين لدين التوحيد. كيف حكى ربي على سيدنا إبراهيم وما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا
10: مسلما.
6: فكلمة الإسلام بلا من أسلم وجهه لله تعني الإذعان تعني الفطرة تعني التوحيد. ولذلك هو يقال على كل الشرائع السماوية دون استثناء هي شرائع إسلاما. تعاقب النبوات من أجمل الأحاديث النبوية التي تؤكده هذا الحديث. قال صلى الله عليه وسلم إن مثلي ومثل الأنبياء من قبلي في القصة ذي الشاهد وسيدنا موسى كمثل رجل بنى بيتا فأحسنه وأجمله إلا موضع لبنة من زاوية فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له ويقولون هل وضعت هذه اللبنة؟ قال فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم. إذن ريت الوصف محلاه. نبي عليه السلام قال النبوة ذي عبارة على بيت تبنت حجرة حجرة، كل نبي جاء حط حجيرة، النبي الأخر يحط حجرة أخرى بحذاه. إذن معنى الترابط والتراصف والجمال والكمال. قال لين وصلت النبوة الخاتمة، قال الناس داروا فك البيت وقالوا محلاها، وكانت تحط الحجرة هذه حجرة الزاوية الكبرى وكانت تكمل هي يكتمل البناء. قال فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين. هذا يدل على أن كل النبوات دعوتها واحدة، كل النبوات راهي مشتركة في العقيدة حتى في العبادات. تلقى في النبوات السابقة الكل وفي الشرائع السابقة موجود الصوم موجود الصلاة، لكن شو اللي يختلف؟ هي طريقة الأداء كما قال توا الشيخ منذر. هذا يتماشى مع طاقة الناس، مع أحوالهم، مع ظروفهم، مع بيئتهم، ولذلك تختلف في تشريعاتها ولكنها تتفق في ماذا؟ في الثوابت متاعها اللي هي العقيدة والعبادة والأخلاق بالأساس.
7: وهذا من تواضع النبي صلى الله عليه وسلم مع إخوته الأنبياء والرسل.
6: نعم.
7: فقال أنا لبنة مثلهم.
6: نعم.
7: والحال أنه خاتم الأنبياء والمرسلين وأنه سيد ولد آدم ولا. نعم. فخر كما قال عليه الصلاة والسلام. وهذا يبين تواضع النبي صلى الله عليه وسلم وقيمته و نبذه للمكابرة التي كنا في وهو سيد ولد آدم ويقول أنا لبنة مثل اللبنات السابقة، فأنا عبد لله ورسول الله تبارك وتعالى خاتم النبيين. فعلاقتي بالله وقوتي بالله وعزتي بالله، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين.
6: ولذلك جاءه مرة رجل وقد أصيب برعشة ورعدة بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، ظنا منه بأنه ملك من الملوك الذي يجب أن يخشى ويطاع وتخف من زلة لسان أمامه وما شابه. فالنبي عليه السلام كلاحظ عليك العلامات ذيك، قال له هون عليك، فلست بملك، وإنما أنا ابن امرأة كانت تأكل القديد بمكة. قال لها مثلا مش علاش ترعش خايف مني؟ قال لها مشيني ملك من الملوك، أنا راني نبي الرحمة نبي الهدى، وراني ولد امرأة تأكل في القديد، راني إنسان في غاية البساطة. ولذلك وعندها معنى سي منذ الحكاية دي. لذلك كان يقول لا تطروني، لا تراه وكثرة المدح، ها كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، ليش؟ فإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. لأن النصارى شنو الخطأ متحهم؟ أنهم بالغوا في إطراء سيدنا عيسى وفي وكل معجزات ذيك ألبسوها ثوب القداسة لين وصلوا الما يحمد ما لا يحمد عقباه اللي هم ألهوه، وقالوا هو المسيح الرب
7: ثالث ثلاثة
6: فالبعض منهم يقول هو ابن الله والبعض يقول هو الله، ووقعوا في الشرك والعياذ بالله. وعندنا مكالمة هاتفية. السلام عليكم.
11: السلام عليكم. صباح النور أحمد عباسي يا أخويا الشيخ منظر والأخ عبد السلام.
6: أي بارك الله فيك سيد أحمد.
7: سي تفضل. سي رؤوف عبد السلام، سي عبد السلام مستمع. أي. وفي نعم.
6: أي تفضل سيدي.
11: معناها قبل شوية على الساحة أنا أجريت لي عملية على البطن.
7: إن شاء الله باللطف، إن شاء الله بالشفاء التام،
6: بيشفيك ويعافيك إن شاء الله،
11: يعيشك وغبط على أحلى حاجة في الصلاة، خاطر موجوع ما نجمتش معناها دماء وكذا. شنو الحل؟ نجم انا نرجع للصلاه ان شاء الله. وهذه جات وما زلت
7: هو سيدي الصلاة رهو حتى وانت موجوع، ما كان عليك أن تتركها، صليها بالتيمم وأنت ممدود وبدمائك هذه، طبعا عندك فاصمات وعندك علاج تتلقاه، فذلك لا يعتبر نجاسة، يمكنك أن تتيمم. والآن أبدأ مباشرة تيمم وابدأ صلي، ما تضيعش حتى وقت وما ترجعش تو حتى ترتاح إن شاء الله. أما صلي الحاضر تو. نعم سيدي.
11: يرى هي توصلات ما يقنع من أبو الخشوع والطمأنينة، ولكن الذي كان ما عنديش
7: حد شيء. لا حد شيء ما هيش يمكن أن تصلي وأنت لست بخاشع، وكلنا كذلك نسأل الله أن يعفو عنا. فأنت ما تعملش هذا الشرط، هذا شرط قهري، ما تنجمش تخشع روحك إلا بإذن الله تبارك وتعالى. إذن أنت مطالب بالصلاة بخشوع ولا بغير خشوع، فصلي توجيه الخشوع.
10: فاتقوا الله ما استطعتم، ربي يقول لنا. إذن سيد أحمد كما قالك سي منظر بالضبط، يعني الصلاة راي ما تسقطش علينا خلاص، ألا كونش إنسان في حالة إغماء غاب على وعي حكاية أخرى. أيوة، وظهر لي صوت، ظهر لي صوت الراديو بحذاك محلول شوية، راوي يعمل شوية
7: سكر وابقى اسمع بالتليفون
10: شوية تشويش
7: فقط.
10: هكاك هكا به إذن ريت سيد أحمد إذا لخصوش نقوله الصلاة ما تسقطش علينا إلا إذا غبنا على الوعي. نصلي مهما كانت، إذا نام نجمش نصلي وأنا واقف، نصلي قاعد، نصلي مضطجع، نصلي حتى برموش العينين ما تسقطش الصلاة، نتيمم ونصلي على روح
7: نتيمم، ولكن حتى على جنابة رو يتيمم، يجوز لك أن تتيمم وتصلي.
10: رو التيمم يعوض الغسل والوضوء، تيمم واحد يعوض لك الغسل والوضوء. ما تقولش أنا هاني مجنم كيفاش تنصلي،
7: عندك يعني ممتنع عليك.
10: إذا ما تسقطش علينا رأي الصلاة، لكن أنت بالنسبة لك خليت أيامات ما صليتش كما قالك سي منظر، تحس روحك كي مرتاح وعندك شوية طاقة تبدأ ترجع فيك الأيامات ذيك. ولكن كيفاش تعمل؟ تصلي الصبح القديم مع الصبح الجديد، الظهر القديم مع الظهر الجديد، لين تكملك الأيامات اللي أنت مسال فيهم وتقاضي صلاتك بإذن الله، ورب إن شاء الله يتقبل منا ومنكم ويشفيك ويعافيك إن شاء الله. باهي يا سيدي، ربي يبارك فيك يا سيدي. عنا مكالمة أخرى، السلام عليكم.
12: وعليك السلام.
10: مرحبا.
12: أويك عايزك في الشيخ.
10: ربي يبارك فيك. شكون معانا نتعرف عليك؟
12: أم صنف من رديف.
10: مرحبا بيك يا لله وبأهل رديف. هاي تفضل يا لله.
12: سيدي الشيخ، نحب نقول لك على سؤالين عندي
10: إن شاء الله.
12: السؤال الأول عندي شوية مريضة أنا شوية وكين نتقلق، معناتها ما نجمش نركع ونقعد راكعة وما نطيقش، معناتها نحس دوارك نقلق.
10: سؤالي هو تقصدي الركوع ولا السجود؟ كي تلتصق جبهتك بالأرض سجود، ما تنجميش طولي في السجود.
12: اي هو عندي شوية كتير نسيان، نقولك كان ننسى الركعات، معناتها نقرأ نعود السورة اللي قريت هذه ننساها نعود. سمت
10: باه.
12: السؤال الآخر نحب نسألك فيه الشيخ، لا عندي قريبي معناتها الوالدة والأخوات كلهم مشرفين لمرضية، وأخويا ما شاء الله لبس عليه ومتربي ومصلي طاهر، هي حبة طفلة ذي عندها وليد 5 سنين، أكلي معناتها حشاك لهماجي، تحب الفلوس المصروف معناتها طفل.
10: هو تزوجها
12: لا مازال لما طهاش تغضب، هو اللي زيد يعطي، زيد ما تغضب زيد يعطيها، تشري حاجات ما لها لزوم معناتها.
10: باي سؤالك شنو هو؟
12: فهمتي الشيخ، حاجات مش هاني مستحق، يعني مستحق طفل معناتها قاب كما يقولوا تنعرقوا من
10: معناها كما يقولوا استغلتها وخذت فلوسها وكذا. شنو سؤالك انت؟
12: هي تتعرف بيه،
7: هي ما زالت مخطوبه.
10: هي نعرف
12: العرس الشهر الجاي
7: يا ربي تم بالخير.
10: مش نحكي على عرس، قلت لك استغلتها وتاخذ في فلوسها تصرف برشا.
12: معناتها ياسر لهماقي حشيت الفلوس انت اذا ما عطاهاش تغضب وتعمل.
10: ريتي شنو سؤالك يعني باش احنا نختصره؟
12: السؤال نحب نعرف حلال هالشيء الزايد وكل على حسابه، ومعناتها حتى حاجه تخصها هي على حسابه. الطفل ما عادش عنده معناتها اكل ولا
10: فهمناك فهمناك ان شاء الله تسمع الاجابه من الشيخ منذر. تفضل سي منذر.
7: هذا يبدو ان هذا الرجل يحب هذه المراه يحبها وانتم مش عجبتكم سيرتها فهو يحبها ويدفع من اجلها ليرضيها فلا تمانعوا فسيبوه ما دامها مصر وما فيهاش عيوب اخرى غير هذه فالعيوب انها تطلب الامور الماديه والراجل عنده فلا حرج في ذلك بالعكس
10: احنا
7: فرحوا بيكم وعاونوه
10: ونحاولوا ننصحوه ولعل
7: يصلح ربي حالها ويسعدوا بها فما تكونوش عواد بتعرضه وتبقوا مدى الحياه تعرف باش توصلوا للعداوة بينكم وبين خوكم على جال فأنتم كونوا له عونا مدام هو
10: في الحلال. وعندي رأي آخر هو إذا تروا في المسألة سوء وربما خطر محدق به وكذا احنا نحاولوا ننصحوا ونحاولوا خاصة ربما ما يقبلش منكم أنتم نشوفوا لها شكون شيخ مش شيوخة وإلا إنسان عنده كما نقوله مكانته وكلمته وكذا يقعد معاه ويحاول ينصحه ولكن ديما نقوله ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة ديما بالرفق ديما بالكلمة الطيبة راهي هي اللي تجيب الإنسان الثنية والإنسان ونحاول نوعوهم فيقوا إذا نروها في الغلط ولكن إذا هو أصر فما نخسروش خونا وما توليش عداوة بيناتنا
7: وليس عيبا أن تطلب مدام هي تشوف فيه هو لباس وهو راضي به وهي راضية به خلوهم وعاونوهم ونصحوهم ووجهوهم بمحبة لا بعداوة لأن تولي تورث العداوة تخسر أخوكم راهو من أجلي.
10: وبالنسبة للصلاة قلت من نجمش نطول برشا في السجود حنا قلنا احنا فاتقوا الله ما استطعتم إذا الإنسان يحس بحرج وألم من نجمش يطول برشا في السجود
7: ما يطولش يكفي فقط
10: سبحان رب العالى ثلاث مرات ويقوم بالسجود يكفي. وبالنسبة للنسيان بكنا نوقع فيه صحابة أجلاء وما أدراك يبدأ يصلي وينسى ما قلناها يمشى للنبي عليه السلام قال ذاك شيطان يسمى خنزب يعني خدمته في الصلاة أن إلهيك يخليك تسهى يخليك تغلط قال الحل أعطاه له النبي عليه السلام شنو إذا تصير لك الحكاية ذي تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم بشوية حتى وانت تقرأ في القرآن تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وتنفث ثلاثا عن يسارك قال وكان حلا ووصفة شافية كافية وربي إن شاء الله يبصرنا بعيوبنا ويعاوننا على وسوسة الشيطان ويعني يجعل لنا من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا. إذن قاعدين نحكوا توا على تعاقب النبوات سي منذر باش نمشوا إن شاء الله الفصل إنشادي وبعد نرجعوا التفصيلة صغيرة قالها النبي عليه السلام قال هم يصوموه يوم عاشوراء نحن أولى بموسى منهم ولكن شنو التفصيلة قال نصوم يوما قبله أو يوما بعده فتسمى تسوعاء وعاشوراء لهنا الغرض قالوا العلماء هو مخالفة اليهود إذن نحن ديننا ديما يقول لنا خالفوا اليهود والنصارى حتى في العبادة متحهم فما بالك في العادات وكذا وكذا فالمطلوب هو المخالفة فهو مقصد شرعي إذن سنأتي على معنى المخالفة ولكن بعد هذا الفاصل الإنشادي.

0: دين ودنيا عبادة ومعاملة.
1: عودة مجددة للبرنامج دين ودنيا، وموضوع حلقة اليوم هو يوم عاشوراء، دروس وعبر. قبل ما نرجع الفقرة الموالية باش نعطوا البلاغ متاع مفتي الديار التونسية في محرم، ديما يعطينا النصاب متاع زكاة المال. فالعام الهجري الجديد هذا 1448، النصاب هاو تحديدا قداش المبلغ؟ هو 34,369,356 فرنك، يعني بالتفصيل هكا. اللي يوصل عنده الفلوس هذه زايدة على حاجته ويحول عليها الحول، يعني العام القمري يدور عليها العام، إيش يعمل؟ يخرج عليها ربع العشر 2.5%، يعطيه الفقراء والمساكين. فحبينا نوصل البلاغ هذا، يعني بالضبط 34,369 دينار. ونمشوا المكالمة هاتفية وبعد نرجعوا لفقرة مخالفة أهل الكتاب. السلام عليكم.
2: ألو.
1: مرحبا، عسلامة. سي محمد كيف الحال؟
2: نهاركم سعيد.
1: ربي يبارك فيك.
2: نهاركم سعيد.
1: إن شاء الله على الجميع.
2: يبرد حروب على الإسلام والمسلمين.
1: آمين آمين يا رب.
2: حبيت أشارك، هو من قال أول محرم: اللهم أنت الأبدي القديم، وهذه سنة جديدة أسألك فيها العصمة من الشيطان وأوليائه والعون على هذه النفس الأمارة بالسوء والانشغال بما قربني إليك يا كريم. قال الشيطان أن يسني منه ويوكل الله به ملكين يحرسانه تلك السنة. ثم حاجة أخرى، أن كان بعضهم يفت الخبز للنمل في كل يوم عند حق فيه النمل، فإذا كان يوم عاشوراء رأى النمل لا تأكل الفتات، النوم النمل يسوم. سمي عاشوراء لأن الله أكرم فيه جماعة من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، استفى آدم ورفع إدريس واستوت سفينة نوح على الجود يوم عاشوراء بعد أن مكث الماء على الأرض 150 يوما.
1: نعم.
2: ونزل الماء 40 يوما بلياليها، فكان ماء العيون أصفر وماء السماء أحمر، وأنتق الله السفينة فقالت: لا إله إلا الله إله الأولين والآخرين، أنا السفينة التي من ركبني نجا ومن تخلف عني غرق، ولا يدخلني إلا أهل الأخلاص، مش السفن من تاع الأساطير من تاع الحروب. فنادى نوح على سطح داره: أيتها الوحوش الراية والسباع الزائف والطيور الطائرة، هلموا للسفينة المنجية وأنجانا الله وأنجاكم من كل سوء، والسلام عليكم.
1: يعطيك الصحة يا سي محمد. إذن هذه معلومة هامة برشا،
2: لأنني اللي... بالطريق وفما رجيز.
1: إذن معلومة قلت هامة، اللي برشا من المحققين يقولوا يوم عاشوراء هو اليوم اللي نجى فيه ربي عز وجل زاد نوح ومن ركب في السفينة معه من الطوفان الذي يعني أغرق الأرض، واستوت السفينة على جبل الجودي، ثم بعدها نزل سيدنا نوح ومن آمن معه ومن كل زوجين اثنين من الحيوان إلى الأرض.

0: بسلام وبركات كما جاء في الآيات المباركة. وعندنا مكالمة هاتفية أخرى. السلام عليكم.
1: صباح الفرحة وصباح الصحة.
0: يا هلا أمنا نعيمة، كيف الحال؟ ربي يحفظك، ربي يبارك فيك إن شاء الله.
1: الله يبارككم. مش نحوال سعد جليل ومنظر ربي يأجل وليداتكم الناجحين
0: إن شاء الله. آمين، يعطيك الصحة يا للا، شكرا جزيلا.
1: الله يبارك لك. سيدي أنا كان باختصار ما تغشوا الناس في عبد السلام.
0: أنا هاني ما
1: دينتش غش.
0: شوف نحب ناخذ رأيكم. شوف في أمنا نعيمة
1: من المرة الأخرى اختصرت وتخلي المجال الغالي. يا أخي توالفونا يا رب،
0: وبعد تجبدوا بينا.
1: والله
0: مشتغل بينا، ظهر لي يومنا نعيم.
1: حتى في الإسلام ما يجيش راه.
0: باهي ان شاء الله، باذن الله باذن الله نحاولوا نعملوا توليفه باهيه، ما غير ما تصير لنا تقطعات، ومن غير ما نغضبوكم انتم، راكم انتم راس مالنا.
1: او اسمع، نحن سواء عليكم الاولى، سواء عليكم انتم، سواء الثانيه اللي نحن
0: يمكن علاش لا. اما رولا، اما تعرف الاشكال وين لهنا امنا نعيمه؟ احنا مشينا عارفين الكم نتاع المداخلات الهاتفيه قداش باش نخصوا لها ساعه كامله. على كل تنلقوا حل بحول الله، تنلقوا حل.
1: اخذر ولدي رؤوف ولدي عبد الجليل ولدي المنظر.
0: نعم.
1: انت متفاهموا انت مساميه وصدق مثلا. يهزوا خمسه مكالمات عالزهر اللي توتي ما توتي.
0: أضم في الساعة الأولى ولا الثانية؟
1: لا الثانية، الساعة الأولى فيكم أنتم كاملة.
0: باه إن شاء الله بحول الله. هاو اليوم ما شاء الله الموالفين يدخلوا الكل، الدخل سي عبد السلام
2: سي محمد
0: ونورة وسي محمد وانت يا أمنا نعيمة ما شاء الله.
1: المرة الجاية نبدو على المنوال هذا
0: بقدر الله. إن شاء الله بحول الله.
1: راو احنا الكبار كي نتغشوا، راو حتى الكلام يهرب.
0: مالا شنو؟ لا وحنا رانا إلا غشكم أنتم. لا ما يلزمناش نغشوكم، راكم انتم راس المال.
1: ربي
0: يحفظكم ان شاء الله.
1: راه كان ما نحبكمش.
0: نعرف
1: عبد السلام، وكان ما يعزكمش وما يعزكمش البرنامج، ما يتكلمش بك الطريقه دي. والله راه من المحبه ومن المعاشره.
0: نعرف تدلي. شو تقولين على يوم عاشوراء؟ ترى
1: انا ماشي تنحكي تنقول حوايج برك خاطر طولت.
0: لا ما يسالش. نعم. لا الصوت متقطع شوية رغمنا نعيمة. ترى عاود تكلمي، ترى نحاول نسمعك.
1: هاي هذاك هو
0: ناس. هاي لا باهي توا باهي تكلمي هكا.
1: ماذا بينا المناسبات الدينية العزيزة والغالية.
0: هاي
1: المجتمع الحاضر نخرجوا منها بعبر كلاما نقولوها في الاخر. التواضع
0: بالضبط.
1: الواحد حتى يعود لبس عليه بماله بجماله بأي حاجة يتواضع
0: صحيح،
1: مع غيره مع عائلته مع المجتمع مع التكبر مش باهي.
0: وظاهرة نحكينا فيه من نعيم، احنا قلنا فرعون مشكلته الكبيرة التكبر. والأنبياء وعلى رأسهم سيدنا محمد، يعني كان إنسان متواضع. أنا قلنا قال هنا ابن امرأة كانت تأكل قديدة بمكة، يعني ولد امرأة كانت تأكل في القديد، راني يعني بسيط وكذا، رغم مكانته عند ربي عز وجل، يعني هو سيد الأولين والآخرين.
1: راكم أنتم موفين ومكفين. أنا ماذا بينا المجتمع الحاضر يخرج بإبرة. تول الأحداث القديمة كل هنا الحمد لله يا ربي على رأسنا وعينان. أنا مجتمعنا الحاضر ماذا بيه لك يسمع برنامج كيكار يخرج بعبرة. العظمة انت عربي راي ما كيفاش. والتواضع باهي في كل شيء، وإن شاء الله ربي معاكم ويعجلكم الفرحين بالامتحانات وربي يبارك لكم.
0: بارك الله فيك ويكثر خيرك، وإن شاء الله هنلبوا الرغبة نتاعكم عاجلا بإذن الله. تك الصحة
1: على سعد جليل. جيل بالياسر
0: ان شاء الله يبلغ بارك الله فيك يعطيك الصحه يا
1: لاله يدومكم اوفياء ان شاء الله
0: ربي يبارك فيك. اذا انا نحكي شويه سي منذر على مخالفه اهل الكتاب. وين صارت المخالفه؟ هي في نص الحديث نتاع النبي صلى الله عليه وسلم. تفضل.
3: هذا روايه ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فرأى اليهود تصوم يوم عاشوراء. اليهود هم أهل الكتاب، هم جزء من أهل الكتاب. فقال ما هذا؟ شو قاعدين علاش يصوموا؟ قالوا هذا يوم صالح، هذا يوم نجى الله فيه بني إسرائيل من عدوهم فصامه موسى. قال فأنا أحق بموسى منكم على اليهود، فصامه وأمر بصيامه. فقال نحن أولى بصيام. من أجل هذا الحديث يكون صيام يوم عاشوراء سنة على المستطيع طبعا.
0: موجود هو المعنى المخالفة. نعم،
3: أي المعنى المخالفة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم حين قدم بعدما أمر بصومه قال لئن بقيت إلى قابل، كان حييت سنان صمنا عشر لحيت العام جاي، لا أصومن التاسعة للمخالفة. نعم. اليهود واليهود الذين يصومون اللي هم جزء من أهل الكتاب، وثم برشة مخالفات لأهل الكتاب أخرى، لكن اليوم احنا محصورين في صوم يوم عاشوراء. ثم فيها باس كيف تزيد يوم تاسع تصوم تسعة وعشرة،
0: ولكن لا بأس بالاكتفاء به.
3: طبعاً
0: طبعاً هو الأفضل أنك تصوم نهار قبله ونهار بعده، في الأفضلية أنك تصوم نهار قبله وتصومه هو، ولا بأس أن تصومه لوحده، زاد الأجر بإذن الله ثابت. فكلها توسعة وكلها خير.
3: وحتى كيف تنوي ولا تستطيع وعندك ظروف فلك الأجر إن شاء الله. فلا تحرج نفسك، عليك أيها المسلم أيتها المسلمة بحسن الخلق وبالمحافظة على الصلوات وبالمعاملة الحسنة للناس، ربما أفضل من أن تصوم وتكون معاملة سيئة.
0: وشنو فضل الصوم متاع سي منذر؟ هو أن يكفر سنة يعني مضت.
3: الله الله.
0: يكفر ذنوب تاع سنة مضت. قالوا العلماء صغائر الذنوب، والذنوب اللي بينك وبين ربي مش اللي بينك وبين العباد، يجب أن تتحلل منها فلا يكفرها الصوم. ونمشي مكالمة هاتفية أخيرة أعتقد. إذا المكالمة هاتفية، السلام عليكم.
4: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: مرحبا، عسلامة. شكون معنا؟
5: ألو.
0: عندنا تداخل بين زوز مكالمة.
5: ألو.
3: ألو، شكون معنا؟
0: السلام عليكم. شكون معنا؟
5: ألو.
0: عسلامة.
5: عسلامة.
0: اي تفضل سيدي، تفضل.
5: تحياتي ليك والفريق العامل معك الكل.
0: ربي يبارك فيك، يعطيك الصحة
5: والكمال التام.
0: اي ان شاء الله، لو الفريق التقني والكل ان شاء الله.
5: الكل.
0: اي مرحبا سيدي.
5: تراو بلاك صور لي في قريش.
0: اي
5: معناها رحلة الشتاء والصيف.
0: به هذيك رحلة متاع تجارة، رحلة متاع تجارة، يعني رحلة الأولى أعتقد لليمن، والأخرى ما نعرفش للشام أعتقد كيما كان لليمن وللشام. فزوز رحلات تجارية احكى عليهم القرآن وسجلهم، خاطر هم كانوا موجودين عند العرب، لإله في قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف. نمشي مكالمة ثانية، السلام عليكم. عسلامة. عسلامة، شكون معنا؟ به ما نعرفش اذا يحاول يتصل مره اخرى. السلام عليكم.
6: السلام عليكم.
0: عسلامة، مرحبا.
6: جمعه مباركه
0: للجميع ان شاء الله. ربي يبارك فيك يا لالا. ايوه
6: عايشكم بارك لكم ان شاء الله.
0: ربي يحفظك.
6: نقصر على دعائك وخذ الوقت معك.
0: مرحبا بكري. مرحبا.
6: عايشك نورك. نقول اللهم يا من نجيت موسى يوم عاشوراء وجعلت له للبحر طريقا، نجينا من الظلمات إلى النور، ويسر لنا وفرج عنا كل كرب برحمتك يا أرحم الراحمين. والسلام عليكم ورحمة الله.
0: بارك الله فيك، كلمات شافية كافية. بارك الله فيك.
3: رحلة الشتاء والصيف سروف، اعتادت قبيلة قريش أن تسير رحلتين. في رحلة الشتاء يمشوا لليمن لأن دافية في الشتاء، ورحلة الصيف يمشوا للشام.
0: نعم.
3: لسوريا الجهة الغربية. نعم نعم نعم، هذا هو بالضبط. رحلة الشتاء والصيف، فعادت قريش أن يخرج منها رحلة تانية.
0: إذن احنا آخر معنى انتهينا إليه هو معنى المخالفة وبيان فضل هذا اليوم. يعني النبي عليه السلام قال في المخالفة: لتتبعن سنن من قبلكم حذو القضة بالقضة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى تقصد اليهود والنصارى احنا تجي نهار ذا لنتبعوا فيهم؟ قال: فمن؟ ايش معناها فمن؟ شكون غيرهم؟ شكون غير اليهود والنصارى؟ إذن هو حديث صريح في ضرورة المخالفة في العبادات وفي العادات. ونأتي إلى نقطة ختام برنامجنا اليوم مستمعين الأفاضل. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، دمتم في حفظه تعالى ورعايته.
7: إذاعة درسة، إذاعتكم. حكاية الصغار، حكاية شيقة وممتعة تخفي معاني وقيم.
8: سأقص عليكم اليوم قصة بعنوان
7: برنامج يروي الحكاية ويزرع القيمة. كونوا في الموعد مع حكاية الصغار من الاثنين للجمعة من 9:30 صباحا.
9: معاك غزوة مريتنا. معاك غزوة مريتنا.
10: حضرات المستمعين، موعدكم اليوم مع عدد جديد من برنامج أقلام واعدة يأتيكم على موجة إذاعة قفصة إثر موجز الساعة 8 مساء. نتناول في عدد اليوم نصا شعريا بعنوان لهم وارف الظل حرفا للشاعر قليعي العمري. يصحبني في القراءة والتحليل والنقاش الأستاذ محمد الهادي زعبوتي. أرجو لكم متابعة طيبة، مع تحيات عبد الرحمن التويتي.

0: Flash Sport. Flash Sport.
1: اهلا وسهلا بكم في هذا الموعد الرياضي. غدا ان شاء الله مباراة الجولة الرابعة من مرحلة الصعود للرابطة الجهوية سيدي بوزيد. لقاء باش يكون في الملعب البلدي بسبيبة انطلاقا من الساعة 4 مساء، يجمع اولمبيك العيون بنادي فوسانة. بلاغ من الواحة الرياضية بقبلية عن تاريخ الجلسة الانتخابية باش تكون يوم 29 جوان 2026، ومنطلاقا من الساعة 6 مساء بدار الشباب بقبلية. كما أكدت أنه تم تحديد يوم 27 جوان كآخر موعد لتقديم الترشحات للفترة النيابية 2026-2027. على المستوى الكأس العالم، المنتخب الوطني التونسي يواصل تحضيراته اليوم آخر حصة تدريبية باش تكون للمنتخب الوطني التونسي، وكذلك باش يتم تحديد التشكيلة الأساسية باش تنزل ضد المنتخب الياباني يوم الأحد على الساعة 5 صباحا بتوقيت تونس. بالتوفيق للمنتخب الوطني التونسي لكرة القدم. بالنسبة لبرنامج الجولة الثانية للمجموعة الثالثة والمجموعة الرابعة اليوم في 8 الولايات المتحدة الأمريكية مع أستراليا، في 11 بتاع الليل اسكتلندا مع المغرب، في الساعة 1:30 صباحا من يوم الغد البرازيل مع هايتي، وفي الساعة 4 صباحا تركيا مع الباراغواي. نهاية الفلاش سبور مع تحيات فوزان سيبي، إلى اللقاء.

0: إذاعة قفصة مرايا تتكلم. نظافة البيت من نظافة المحيط.
1: إذا تقفصة مرايا تتكلم، مرايا تتكلم.
2: منتصف النهار باستوديوهات إذاعة قفصة.
3: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
2: تحية لكم متجددة مستمعينا الكرام في هذا العرض الإخباري الموجز. أكدت شركة فوسفات قفصة والمجمع الكيميائي التونسي خلال جلسة استماع عقدت أمس لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب، أكد أن القطاع يواجه صعوبات مالية وهيكلية كبيرة في وقت تعمل فيه الشركة على إعداد استراتيجية متكاملة لتطويره تستهدف رفع إنتاج الفوسفات التجاري إلى 9.4 ملايين طن في أفق سنة 2035 باستثمارات تناهز 1.7 ملياري دينار. انعقدت اليوم بمقر ولاية قبلي جلسة عمل خصصت لمتابعة تقدم الموسم الفلاحي بالجهة والاستعدادات للموسم القادم من حيث برامج وصيانة ومتابعة المنظومات المائية وبرنامج التلقيح والاستعداد لعملية التغليف، فضلا عن متابعة الأمراض الخاصة بالنخيل خاصة عن كبوتة الغبار. تحصل المعهد العالي لدراسات التكنولوجية بسيدي بوزيد مؤخرا على شهادتي ISO 9001 الخاصة بنظام إدارة الجودة و 21001 المتعلقة بنظام إدارة المؤسسات التعليمية، ليؤكد بذلك الالتزام المتواصل بترسيخ ثقافة الجودة والتميز والحوكمة الرشيدة في مختلف أنشطته الأكاديمية والإدارية. تنظم وزارة التشغيل والتكوين المهني يومي 24 و25 من جوان الحالي بمدينة الثقافة بتونس العاصمة الملتقى الوطني للتكوين المهني 2026، وذلك تحت شعار التكوين والمهني مهارات تبني الوطن حسب ما أوردته الوزارة على صفحتها الرسمية. ينظم المجلس الدولي للنساء صاحبات الأعمال بالشراكة مع وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي يوم الجمعة 26 من جوان ندوة حوارية بعنوان حوار القيادات النسائية، وذلك على هامش الدورة 22 لمنتدى تونس للاستثمار 2026. هذه هي التظاهرة التي تلتئم تحت شعار من الإمكانات النسائية إلى التحول الاقتصادي، تهدف إلى إبراز الدور المحوري للمرأة في دفع التحول الاقتصادي في تونس وتعزيز مساهمتها في مجالات الاستثمار وريادة الأعمال والتنمية. في أخبار العالم، أعلن جيش الاحتلال الصهيوني صباح اليوم الجمعة مقتل 4 عسكريين من بينهم ضابط في جنوب لبنان الليلة الماضية. كما أعلن الاحتلال عن إصابة ضابط و4 جنود فجر اليوم جراء انفجار مسيرة أطلقها حزب الله اللبناني. انتهى الموجز، إلى اللقاء.
0: إذاعة قفصة، إذاعتكم.
4: بابا راك تجري بينا وتعمل في المغامرات، أكبر هدية تعطينا وأحلى المفاجآت. نقص من السرعة يا بابا وطبق الإشارات، وتفكر كتجي تتجاوز اللي عندك وليدات، أنت هو دنيتهم وأنت هو الحياة. ولو كان تجرالك حاجة ماما هما في الغصرات، واللي ما تبوه في حادث حيته معاه راح يمشي.
5: المرصد الوطني لسلامة المرور.
0: إذاعة قفصة مرايا تتكلم.
5: الإذاعة التونسية خلية الوثائقيات.

0: سينا.
1: سلسلة وثائقية إذاعية حول اللباس التقليدي التونسي.
2: الجبة صدى الماضي على شفاه الحاضر.
3: الملف، الاستكرودة، السواكي، الخمر، التوبار، القرمسود والمقلدش، الترشة والصادة، كلها كلمات قد تبدو غريبة عن أذان المستمعين، ولكن لو دققنا فيها النظر لوجدناها تعني أشياء قريبة من البصر والبصيرة والذاكرة والوجدان. إنها مكونات ذلك اللباس الرجالي الذي يسمى الجبة. لمزيد التعرف على هذا اللباس معنا المختص في التراث الثقافي اللامادي، محافظ مستشار التراث بالمعهد الوطني للتراث ورئيس مصلحة الفنون والمعاصرة، الدكتور صالح الفالح.
4: الجبة لباس تونسي، لباس رجالي بالأساس، وتعتبر من أهم القطاع الإكسائية بالنسبة للرجل، وهي عبارة عن لباس فضفاض طويل كانت فيما سبق ارتداء يومي، وما زالت إلى اليوم عند بعض كبار السن في بعض الجهات لباس يومي. لكن نفرق ما بين اللباس اليومي لها واللباس المناسباتي.
3: قد نستلذ مرآها فصورتها محفورة في الوجدان. من منا لا يتذكر أحد أقاربه وهو يمشي الهوينة متبخترا بجبته في احتفال ديني أو في عرس عائلي، وهي مرسومة في الذاكرة لأنها تجسد عراقة تاريخية حيث تعود جذورها إلى فترة موغلة في القدم.
5: هي الجبة برشا الناس يقولوا أصلها منين؟ أصلها تونس. قل لي كيفاش؟ قل شوف هالي فمش في بلاد أخرى. أما ماش تونسية. اللي اخترعها اللي اصنعها خذيها من مبدأ إسلامي بحت. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لك حتى الرجل عنده اللي بالشرعي. شنو اللي بالشرعي الرجل؟ يقول لك أن يكون فضفاضا، فهمتني؟ خاطر الإسلام ما يحبش تفصيل الجسد، فهمتني؟ يحب ديما مستور، والجبة فضفاضة، وأن يكون غير شفافا، والجبة غير شفافة، وأن يكون فوق الكعبة حسب السنة. هذوما ثلاثة قواعد بنيت عليها الجبة، معناتها أكثر لباس إسلامي هي الجبة التونسية.
3: كانت تلك شهادة لضيفنا السيد زين العابدين بالحارث، رئيس جمعية تراثنا. الجبة اكتسبت طابعا خاصا نتيجة ما تراها من تأثيرات أندلسية على مر العصور. أناقة الجبة تستند على خاماتها الرفيعة، فضلا عن الدقة والحرفية والمهارة التي تتطلبها في إنجازها.
4: على مستوى التقنيات تمر بالعديد من المراحل، من التفصيل، قياسات، الزخرفة، التوارزية، هي معروفة سوق البرانسية، السوق التي تعنى بالجبة.
5: والقيشة يقول لك فما زليزية، فما المرش، فما المشموم، كل واحد زينتها. وهذيك اليد فما الشارجية برشا كبيرة، التريزة فما اللي شوي، وكل حاجة وسومها. كما تشوف مثلا البدعية علاش تعملت؟ علاش البدعية؟ هي فرملة محلولة شوي، جاءوا شوفوا اخترعوا البنجيلة بالسلسلة، عاد ما لقاش شنو يحطوها. تو لقينا القورة عندهم هاك الجيلي يحط فيها، هاي قالوا برا نعملوا لها حاجة باش يحطوا لها، عادش عملوا لها، عملوها محلولة شوية، وحطوا لها كل الهليك اللي توش الهليك، الهليك ذاك باش يحطوا فيه البنجيلة، مع العقد من جهة أخرى باش يحط لها نكزوا فيها، يولي ايش بده يشوف البنجيلة نتاعو، فهمت التطورات الجميلة اللي بس التونسي.
3: تتأقلم الجبة تسمية وخامات مع الطقس والفصول، حيث تتناغم مع الفصل باردا أو حارا.
4: من حيث المادة هي موجودة في أكثر من مادة، وأفضلها على الإطلاق هي جبة الحرير، جبة سكروتة، جبة ملف، جبة قماش، جبة صوف، خاصة في فصل الشتاء تكون على غاية من الدقة في الصناعة نتاعها، صناعتها تكون سمك جيد ورقيق ومتقن جدا.
3: من أنواعها جبة الصوفي تكون منسوجة من الصوفي، وهي عبارة عن لباس شتوي لا يستعمل في المناسبات والأعياد، أما الألوان فهي متعددة، تسمى أيضا صادة، عرفت بها من

0: ومع نسائم الصيف تتراقص الجبة القمراية بقماشها الكتاني الخفيف، وتأتي في عدة ألوان التبني والرمادي، وتلبس كلباس يومي. أما البيضاء فتلبس في المناسبات من أعياد وأفراح.
1: لباس اليوم تكون جبة عادية خالية تقريبا من الزخرفة والتطريز، بينما لباس المناسبات جبة المناسبات تكون مطرزة وتكون على قيمة عالية حتى على مستوى والمادة المصنوعة منها، خاصة جبة الحرير.
0: هي الجبة عنوان لأفراحنا، إذ تضيف للابسها أناقة واحتراما مضاعفا، بل تمنحه وقارا ووسامة، كيف لا وهي قد قدت بخامات رفيعة وأسرت الناظر إليها، سواء كان شابا يتهيأ لإتمام نصف دينه أو الشيخ العدل الذي يوثق عقد قران زوجته. هي أيضا لباس طفل يافع يمر بأول طقس للعبور، وهو الختان الذي لا تكتمل بهجته إلا بالجبة، وبذلك تنطلق علاقة وجودية وجدانية بذلك اللباس منذ نعومة أطفاله. هي الجبة أيضا إحدى العلامات المميزة للفرق الصوفية الموسيقية، حيث تمثل بألوانها المميزة أيقونة بصرية احتفالية لكل عناصر الفرقة، بل قد تذهب أكثر من ذلك، حيث تحدد خاماتها ونوعية أقمشتها وتطريزها المكانة الاجتماعية للابسها.
1: جبة الشيخ، جبة الإمام، وجبة الأئمة، خاصة الأئمة على مستوى علماء الدين والإفتاء، تكون الجبة حاملة لما يعرف الجبة الشمسية، تكون الزخرفة في شكل دوائر مشعة مطروزة في شكل الشمس، وهذه تحمل عادة من علماء الدين والمشايخ.
2: هذوك مش مسكي ما جيش نجمة واثنين وثلاثة، يبدأ مثلا عنده التحصيل يحط زوز شموس العلمية، ترتيب المدرسة الزيتونية، كل يطلع في التدرج يحط شمس، حتى يولي شيخ كامل، يتخرج يولي شيخ يحطوا له كل ثمانية شمس.
1: فما جبة ما يعرف جبة الشيخ في الفترة الحديثة، كان الشيخ عندما ينصب الدولة ولا السلطة ترسل له من بين الهدايا جبة المشيخة.
2: أو مثلا الموت الديار التونسية تقعدوا حتى بالثمانية.
1: تم جبة زليزية تكون في شكل كعبة زليز مزخرفة، وهي زخرفة في الحواشي متاع الفتحة القريبة للرقبة.
2: ما حاجه مهمة برش أنه كتمشي تطلعها يقول لك هذا شيت يصنع في الجبة، ما يعطيها لك شكيكة. علاش برش ساعات برش عبد يغيروا على اللبسة يقول لك كيفاش السيد ما عندوش حتى تحصيل ولا عندوش علمية ولبس شمس عيب ما يجيش. طلبة زيتونين كان الجبة متاعهم ما فيها حتى شيء، لا زين ولا شيء، فعلى أساس أنهم طلب يبدأ يتطور.
0: الجبة بتصميمها ذاك تمنح لابسها حرية الحركة وراحتها بأكمامها القصيرة وانسيابها الفضفاض، هي تغطي كامل الجسم باستثناء الساعدين وأسفل الساقين وأجزاء أخرى مكملة لها.
1: جبة هي لوحدها تبدو منقوصة، لأن الجبة هي جزء من مجموعة متكاملة من الألبسة الرجالية. الجبة خاصة بالنسبة للرجل تكون مع مجموعة من القطع تضفي عليها جمالية أكثر.
2: كتب الجبة، الجبة تحتها، تحتها السوري، والسورية فوقها الصدري، والصدرية فوقها الفرملة، والفرملة فوقها البدعية، والبدعية فوقها المنتين،
1: والسروال العربي خاصة الشاشية، الجبة والشاشية التونسية،
2: والمنتين فوقهم الجبة، والجبة فوقها البرنوس، بينهم الاثنين فما الكتفية، اسم الكتفية رحمة الله هذه.
1: وهنا يكتمل اللباس، وكأن الجبة جزء من الملبوس التونسي الرجالي.
0: ونظرا لجمالها وحضورها الأنيق، لباسا يزدان به علية القوم من شيوخ ورجال دين، فالجبة أيضا حاضرة بامتياز كغرض شعري وغنائي يعدد مآثرها، ويعترف بمكانتها لا كأيقونة جمالية مادية فحسب، وإنما أيضا كمعنى شعري.
3: الجبة تونسية وهرة وفيهنا أبدية، تلبسها المسمية والرجالة جنية، مطروزة بأيادي تونسية، بيوت رماد الجدين وتقعد صنعة اليدين، أصالة وهوية وريحة الجدود معدلية، يا روحي يا عيني عالجبة التونسية.
0: في المحافل الدولية تعرف الشعوب بألبستها التقليدية، وهل يوجد أحسن من الجبة تكون سفيرة لنا أمام الشعوب، مؤكدة عراقة حضارتنا وشاهدة على شموخ تاريخنا؟
1: أكاد أجزم كذلك أن الجبة تقريبا في أنحاء العالم الجبة التونسية مميزة، حتى أنه في قليل جدا أن تجد مثيلتها فيما درع في موريتانيا ولا طربوش في المغرب، لكن الجبة التونسية عند خاصية التونسة، تونسية المنشأ وتونسية الشكل وتونسية الصناعة، وهي ما يميزها وما يضفي عليها أنها لباس تقليدي تونسي بامتياز.
0: تلك كانت بعضا من جولتنا للتعريف بلباس وطني حضاري لا زال يكتسب حضوره بكل بهاء في احتفالاتنا الدينية والعائلية، متحديا الزمن الذي قلص من حضوره الاجتماعي، بل وقلص أيضا من عدد الأيادي الماهرة التي تتقن حياكته.
1: ما يؤسف له حقيقة في الوضع الحالي هو تراجع هذا الأقبال على الجبة وأصبحت مناسباتية، مما أدى إلى تراجع الصناع وتراجع مالكي التقنيات والإرافيين المتمكنين من آلياتها ومن تقنياتها، مما ساهم في ارتفاع قيمتها المالية، ما يجعل تونسي معناها غير قادر على اقتنائها. وما هددها أكثر هو خاصة القطع والمستوردات المستنسخة من الجبة التونسية، وهي تعتبر ضربة قاضية وقاسمة للحرف والمنتجات الحرفية التقليدية التونسية.
0: ومع كل ذلك تستمر الجبة رمزا حضاريا تونسيا وعلامة هوية متجذرة في تربة التاريخ. إنها الجبة الضاربة في البياض الخلاب الذي يسحر الناظرين ويستقطب إعجابهم ويذكرهم بأصالة الأجداد والمجد الغابر، وهي لا تكف عن النبض والعراقة.

0: تلحين الشارة عادل بركوس، توزيع محسن المطري.
1: الجبة صدى الماضي على شفاه الحاضر، وثائقي إذاعي. نص إنجاز وإخراج صفاء الكتاري العفاوي.
0: إنتاج الإذاعة التونسية 2024.
2: أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.

0: إذاعة قفصة
1: مرايا تتكلم.
2: الإذاعة التونسية خلية الوثائقيات.
1: معمارنا
2: سلسلة وثائقية إذاعية حول العمارة التونسية. القباب بين القداسة والرمزية.
3: اشتهر التراث المعماري التونسي على مر العصور بوجود القباب في تصميم البنايات في المعابد والقصور والمقابر وغيرها منذ ما قبل التاريخ في الكهوف والمغارات إلى أن ازدهرت في العهد الخراساني والعهد العثماني، حيث تنوعت التقنيات والزخارف والأشكال والألوان، وهذا شكل أهمية تراثية عالية. فنجد أنواعا عديدة من المعالم ذات وظيفة دينية أو سكنية أو تجارية، وتتميز هذه البناءات بعديد الخصائص التاريخية والتراثية، لعل أهمها الأسقف والقباب كأهم عناصر معمارية بوظائف مختلفة في المساجد والجوامع والقصور والمدارس والمتاجر وحتى المقابر. أما بالنسبة للمكونات المعمارية للقباب فتحدثنا عنها الباحثة في التراث والمعمار الإسلامي عايدة العذاري.
4: المكونات المعمارية متاحة بسيطة، نلقاو القاعدة المربعة، نلقاو فوقها الرقبة، مناطق الانتقال من الشكل المربع إلى الشكل الدائري التي يمكن أن تتخذ أشكال مختلفة مثل الطاقات الركنية، المثلثات الكروية، المقرنصات، وبعدها نلقاو المناطق الانتقال، رقبة المثمنة والرقبة الاستوانية، وفي الأخير الشكل الخارجي للقبة تعطيه الطاقية التي تعلو سطح المبنى. الوظيفة متاع القبة هي بالأساس وظيفة نفعية، معناها حماية البناء من العوامل الطبيعية، ولكن نلقاو عندها أبعاد أخرى مثل تركيز الحرارة مثلا في الحمامات، والتهوئة، الإنارة، قد نلقاو فيها النوافذ التي تدخل الهواء والنور داخل فضاء المبنى الداخلي، ونلقاوها ساعات تلعب دور العلامة أو الرمز داخل البادية أو المدينة، معناها سي ان روبير على ليشيل اوربان. نلقاوها زادا محمل للزخارف المعمارية الهندسية النباتية الكتابية، وهي كذلك محمل للنقائش التاريخية، نلقاو فيها أشرطة كتابية نقائش تاريخية، ونلقاوها زادا عندها أبعاد رمزية خاصة داخل المباني الدينية.
3: وقد استخدم الرومان في بلادنا القباب لبناء معابدهم وحماماتهم، واستخدمها البيزنطيون في بناء كنائسهم وأضرحتهم، ووجدت القباب في العصر الإسلامي أيضا من خلال التقنيات المعتمدة في الشرق وانتقالها عبر الفتوحات الإسلامية من خلال مزجها بالتقاليد المعمارية المحلية المتجذرة في بلادنا. بالنسبة للترب وهي نوع آخر من المباني الجنائزية، حيث نجد القبة تعلو قبور الأعيان والحكام، وقد تضم قبور حاشيتهم وأقاربهم وقبور خدمهم، ونجدها خاصة في مدينة تونس، فتجد بها قاعة الضريح التي تعلوها القباب دلالة على الفخر والتمجيد للمتوفى بعد مماته. كما نجد معالم أخرى تعلوها القباب كالمعالم المائية الأسبلة وغيرها التي توفر الماء لعابري السبيل، ونجدها بجانب الأبواب أو في مفترق الطرقات في المدن العتيقة، يتم تشييدها من قبل كبار المسؤولين والأعيان، تستخدم في توفير المياه للمسافرين، وترمز المياه فيها للحياة، فتعلوها القباب لأهداف رمزية وجمالية،
4: وتستخدم لتوفير المياه بطبيعة للمسافرين، ترمز المياه فيها إلى مصدر الحياة، وهي مذكورة في القرآن، ونؤكد وجودها في الجنة، وبالتالي يفسر ذلك الاحتفاء بهذا النوع من المباني المائية وتغطيتها بالقباب.
3: في حين نجد أن للقباب في الحمامات وظيفة نفعية، حيث تحافظ على تركيز الحرارة داخل الغرفة الباردة وتساهم في توزيعها توزيعا محكما.
4: نغزر للأبعاد متاع القبة داخل هذه المعالم المستعملة في ممارسة طقوس الطهارة الكبرى، في علاقة بقرب هذه المعالم العمومية من المساجد، وإدراج هذه الجوامع داخل المركبات المعمارية التي تحتوي الجوامع والمساجد.
3: أما في المعالم الدفاعية فنجد القباب فوق الأبراج والحصون والأبواب وتتخلل واجهاتها، كما تتمركز فوق غرف إطلاق النار في حالة وقوع هجوم من العدو،
4: وهي غالبا دائرية الشكل لتعزيز الرؤية الشاملة للمناطق المحيطة بالبرج أو بالباب. وتحتوي هذه المنشآت على فتحات في شكل ثغرات، واستخدام القباب لتغطية هذه الكتل المعمارية هو أمر وظيفي بحت، فهي تجعل من الممكن توزيع الدفعات والصدمات بشكل موحد نحو جدران البناء وتتكيف مع الصدمات. لكن كان نغزر للقباب هذه في علاقة بدورها التمجيدي للأمير والسلطان، نلقاو أن القباب هذه يقف تحتها الأمير عند استقبال ضيوفه وعند القدوم من الحروب المنتصرة وعندما يخاطب الناس، وبالتالي تصبح القبة ذات رمزية، معناها تشير إلى القوة والسلطة، خاصة عندما نجدها أيضا فوق قاعات العرش أو فوق غرف نوم الحكام.
3: بالنسبة للمعالم النفعية التجارية، نجد القباب في معاصر الزي لأن القبة تساهم في توفير عناصر حرارية ملائمة تحافظ على الزيتون من التخمر. نجدها أيضا فوق الأفران التقليدية لصناعة الجير والآجر والخزف، وهنا القبة تساهم في تركيز الحرارة فوق غرف الحرق وتحويلها إلى جير أو آجر مشوي. فالقبة عنصر يمثل الشكل الدائري، وهي ذات وضوح هندسي خلاب وتأثير جمالي عقلاني، وهي عنصر معماري رئيسي في معمار العالم الإسلامي خاصة المعالم الدينية، واستخدامها يرمز غالبا إلى الاتصال الروحاني مع السماء للأشخاص المتدينين الذين يعبدون ويصلون في دور

0: وفاتي. وتعلو القبة الفضاء الرئيسي داخل فضاء الزاوية وهو قاعة الضريح التي تضم غالبا قبر الولي الصالح. وفقا للمعتقدات الشعبية يتم الاحتفاء بشخصية الولي خلال حياته وكذلك بعد وفاته، وهذا ما يفسر الممارسة الشعبية للتبرك بهذا الشيخ الولي الصالح. وتصبح القبة بعد ذلك مظهرا فخريا وتمجيديا لشكل من أشكال الإسلام الشعبي المنتشر على نطاق واسع في البلاد الإسلامية وفي بلادنا بالطبيعة. بالنسبة للترب اللي هي نوع آخر من المعالم الجنائزية، هي تعلو قبور الأعيان والحكام، وقد تضم حاشيتهم قبور حاشيتهم وأقاربهم وخدمهم، وهي منتشرة أيضا في بلادنا خاصة في مدينة تونس، وهي تضم أيضا قاعة ضريح يعد بناء القباب فوقها مظهرا فخريا للمتوفي وتمجيدا له بعد مماته.
1: وقد ذكر لنا المهندس المعماري بالمعهد الوطني للتراث مدير محافظة مدينة تونس منتصر جمور أن للقباب أدوارا هندسية ارتكازية للتسقيف فضلا عن دورها الجمالي.
2: كان عندها دور هيكل المكون والحامل للمعلم هذاك، وتزيد كذلك كيف يتم استعمالها فيه اللي هي تكون ظاهرة من الخارج للعموم، كذلك عندها أبعاد أخرى اللي هي باش نوريه اللي راهو المعلم هذاك عنده قيمة كبيرة مثلا تراثية واللي هو ذات أهمية كالمعلم هذاك، يتم استعمال القباب اللي هي ذات الحجم الكبير ونجموا نلقاوها مكسوة بالقرمود وكل لمزيد جلب انتباه معناها من الخارج. من الداخل كذلك تكون فما القباب العادية اللي هي متواضعة الديكور كما نقولوا احنا الزخرف اللي فيها، ونلقاو العديد من القباب الأخرى اللي هي فيها مكسوة بالنقشة معناها من داخل اللي هي نسميها بالعامية متاعنا النقشة حديدة كما نقولوا، النقش على الجبس هذاك اللي يجي تلقى قبة مضلعة وإلا قبة كروية الشكل وإلا بيضاوية الشكل معناها مكسوة من الداخل منقوشة كلها بالنقش حديدة، والنقش حديدة هذه اللي هي بدأت من الفترة الحفصية وزادت ازدهرت مع قدوم الأندلسيين في الفترة العثمانية، والحرفة هذه موجودة بكثرة والديكور هذي نلقاوه موجود بكثرة في داخل المعالم التاريخية بمدينة تونس.
1: ويعود تاريخ بناء القباب إلى ما قبل التاريخ من خلال الرسم في الكهوف لأشكال الشمس والقمر، وغالبا ما تشير القبة إلى السماء. في عديد الأساطير ينظر إلى أن الكون قبو حجري، حيث الكهوف الأولى واعتماد الشكل الدائري لاستحضار الطاقة السماوية وحماية الإنسان من العوامل الطبيعية انطلاقا من المغارة وصولا إلى المعابد ودور العبادة.
3: كنتم مع القباب بين القداسة والرمزية، نص وإنجاز وصال الكسراوي.

0: إنتاج الإذاعة التونسية 2025.
1: أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.

0: إذاعة جبسة، إذاعتكم. إشهار
1: الكورة سيف سني تعمل الكيف في النهار، أفلام ومسلسلات، وفي الليل سهرية على الماتشوات.
2: اكتيفي لوبشون 4 جيجا وتمتع بمتشوة تونس وثلاثة شهور تود بايبيين. هذا الكل ابتداء من 27 دينار على ماكسيت كي تخلص بالكارت بونكير. ميل اتفرج على الفليم والمسلسلات واسهر على متشوة تونس وكون من الفيقين للتسعين. عندك اغم
3: في قليل راح تونس تكور وفراق اسباح. يا ربي يا عالي كان يصير اللي في بالي. ذكريات 78 رانا نحلم وفايقين. ربي كبير والمكسيك فيها الخير، ويا رجال بالقرح نجيبوا الفرحة.
2: مع أورانج ماركي حضورك على ماكسيت وقت ماتشوة تونس في غبريك فايقين للتسعين باش تربح انترنت وتزيد تدخل في القرعة باش تربح الكاش.
3: مع تونس فايقين للتسعين.
0: عندك أورانج. إشهار
4: إذا تقفصة مرايا تتكلم، مرايا تتكلم.
5: الواحدة ظهرا باستوديوهات إذاعة قفصة.
6: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
5: تحية لكم متجددة مستمعينا الكرام في نشرة الظهيرة. بداية هذه عناوينها: تسويق منتجات الحرفيات وإبرام شراكة ثقافية وسياحية مستدامة بين تونس والجزائر محور محاضرة علمية بمدينة قفصة. الدليل والتوجيهي لتأهيل وإعادة هيكلة المناطق السياحية في أفق سنة 2035 محور يوم إعلامي بمقريولي تيتوزر. جلسة عمل بقبلي لمتابعة تقدم الموسم الفلاحي بالجهة والاستعداد للموسم القادم على مستوى المنظومات المائية وحماية صابة التمور. عشرة الشهداء والمصابين بغارة على جنوبي لبنان أسفرت أيضا عن مقتل 4 جنود صهاينة وإصابة 5 آخرين. تفاصيل هذه النشرة في متابعتنا الجهوية. تنظم اليوم جمعية النساء الحرفيات بقفصة بالشراكة مع المنظمة الوطنية للتواصل الأجيال دائرة الشمرة بولاية باتنا الجزائرية ينظمان محاضرة علمية تكوينية وتثقيفية مشتركة بين تونس والجزائر تهتم بموضوع التعاون الثقافي وتطوير مهارات التسويق للحرفيات ودعم القطاع السياحي وتنشيطه من خلال التظاهرات الثقافية المشتركة. وفي هذا السياق بينت نجاح الناشي جمزار رئيسة جمعية النساء الحرفيات بقفصة أن نشاط اليوم يأتي في إطار برنامج زيارة يؤديها وفد جزائري إلى ولاية قفصة من 18 إلى 21 من جوان الحالي للإطلاع على المخزون التراثي والثقافي المميز لجهة قفصة وإبرام شراكات في هذا المجال.
7: اليوم بمناسبة قدوم أخواننا من الجزائر الشقيقة في إطار شراكة وفي إطار محاضرة علمية حول كيفية التسويق للحرفيات لمنتوجاتهم داخل وخارج البلاد، وديجا هي ثم شراكة، ديجا كاننا حنايا مستدعونا للجزائر في شهر جانفي. جمعيتنا عندها 12 سنة وقاعدين نحاولوا سيرتو في السنين هذه الأخرى حول التجديد في التكوين في الشركات. نحبوا ان الحرفي يتحل على الوسط تونس وخارج تونس، معناها يسوق مش لما نبقوش كان داب تونس. ماذا بينا ان تكون عندنا علاقات خارجيه في ميدان التسويق وفي ميدان سورتو الصناعات التقليديه.
5: هذه المحاضرة العلمية تأتي في إطار الجهود الرامية إلى دعم الحركية الثقافية والسياحية بجهة قفصة وإبراز ما تزخر به من مميزات تراثية وحرفية متنوعة وفتح الأفاق لشراكة مستدامة في المجالين الثقافي والسياحي مع طرف الجزائري. عمار عيساوي رئيس المنظمة الوطنية للتواصل الأجيال دائرة الشمرة بولاية باتنا الجزائرية يضيف في متابعة لهيفا سلوغا:
8: جينا اليوم هنا الحمد لله رب العالمين باه نمثلوا الصناعة التقليدية وباه نوصلوها من جيل لجيل، يعني هذا هو الشعار نتاعنا احنا، توصيل هذه الأمانة من جيل إلى جيل، يعني من جيل السابق لجيل الحاضر وجيل المستقبل بإذن الله عز وجل. وإن شاء الله تكون فيه ثمرة للصناعة التقليدية باه يكون فيه تبادل ثقافي اجتماعي واقتصادي بإذن الله عز وجل بين البلدين الشقيقين الجزائر وتونس، ويكون فيه تحفيز لهذه الحرفة اللي هي يعني احنا في نظرنا مش عبارة عن وسيلة لكسب الرزق، بل هي تعبر عن تاريخ تاع شعب وأم.
5: هذه المحاضرة العلمية المنتظمة اليوم بفضاء مندوبية الصناعات التقليدية بجفصة تهتم أساساً بسبل الكفيلة بضمان تسويق منتوج الحرفيات داخل وخارج البلاد وتوضيح طرق وكيفية الإشهار لهذه المنتوجات بحضور عدد من الحرفيين من جهة جفصة والجزائر. هيفا سلوكا واكبت التظاهر والتقت عدداً من الحاضرين والحرفيين من جهة جفصة والجزائر وتحدثوا عن أهمية مثل هذه التظاهرات في المساعدة على الإشهار والتسويق للمنتوج الحرفي التراثي واستغلاله لدعم المجالين الثقافي والسياحي.
9: السيد فطر عمر من الجزائر ولاية سوهراس، منسق وطني ودولي للجمعيات المجتمع المدني. احنا اليوم ان شاء الله رانا جينا بعنوان مزج بين الصناعة التقليدية في مجال السياحة وتعريف للحرفيين كيفاش يخدموا وكيفاش يديروا النشاط نتاعهم، كيفاش يعود عايش من المدخول تاع الحرفة تاع الصناعة اليدوية تاعو. نحنا اليوم ان شاء الله به في الملتقى العلمي هذا يعرف كيفاش راهو يوصل يستفاد من المنتوج نتاعو، الفائده راح ترجع للبلدين اللي هو الجزائر وتونس. ان شاء الله راح نديروا اتفاقيه بيناتنا في المواد الاوليه وفي البيع المنتوج تاع الحرفيين، راح نحلوا لهم المجالات بالتكوين وبالمعارض وتسويق البضاعه تاعهم ونحاولوا نحلوا المشاكل باش نوصلوا الصناعه الحرفيه هذه في مجال السياحه من جيل لجيل. وهذه صناعه احنا نقولوا اسمها صناعه تقليديه، نقولوا في الحقيقه اسمها صناعه العريقة الأصيلة الأصلية.
10: أنا جهاد مسعود حرفية، نخدم في سكي باتسيريسان لبرودوي هيلثي بيو، موجودة اليوم في هيب ديزاين، عاملين عرض بين تونس والجزائر باش نعرضوا فيه البرودوي نتاعنا ونتعرفوا على بعضنا. بالطبيعة يسهل لهم يخرجوا البرودوي نتاعنا لبرا، هم يجيبوا البرودوي نتاعهم، نتعرفوا أكثر على الحاجات الحرفية.
11: معك سيدة بيعوش زرفاء حرفية في مجال الخياطة وإعادة الرسكلة. جدا نتبادلوا الحرف ونتبادلوا التقاليد، كل شيء يخص السياحة وفيما يخص المرأة في الصناعة التقليدية. ننتظر المزيد إن شاء الله من هذه الخطوة، يعني ما تحبش غير هنا نزيدوا. احنا هنا ما نخلوش الحرفة اللي راهي عندنا تموت، اللي نورثوها الأجيال جيل ورا جيل.
12: وفاء ناصري صاحبة شهادة عليا وحرفية في تقطير الأعشاب والزهور من معتمدة السند. جيت معنا في إطار الاتفاقية معنا اللي صايرة ما بين تونس والجزائر باش نعرف بالمنتوج متاعي وتكون لي فرصة زادة باش نجم نسوق المنتوجات متاعي. هو هذا هدف هو متاع أي حرفي، باش نجم أنا نسوق منتوجاتي ونكبر مشروعي، وعلاش لا زادة ما نوليش نخرج بسلعتي معنا الأسواق العالمية والكل كيف.
5: في الجهات أيضا تم اليوم بمقر ولاية توزر تنظيم يوم إعلامي حول مخرجات المرحلة الأولى والثانية لدراسة الدليل التوجيهي لتأهيل وإعادة هيكلة المناطق السياحية في وفق سنة 2035 المنجزة من طرف الوكالة العقارية السياحية. أنيسة قصيعة مهندسة معمارية بالوكالة العقارية للسياحة تضيف في متابعة لوحيدة مبارك.
13: عملنا دراسة هذه على خاطر عنا مشاكل طوى المناطق السياحية الحالية اللي هما تعملوا العوام متاع 1970، والسياحة تطورت في العالم ولازمهم هما بيدهم يتطوروا باش نشموا نتملوا المناطق السياحية هذم ونحسنوا الواجهة السياحية متاع تونس باش نجموا نخلقوا منافسة بالنسبة للمناطق السياحية متاع الخارج. طوى الوتلة متاعنا اللي هما فيهم طوى برشا مشاكل، فما برشا وتلة مسكرين، لازم هنا نعاودوا نثمنوا المنطقة السياحية كلها، نرجعوا لاتراكتيفيتي نتاع الزون توريستيك باش نجلبوا السياح لتونس، باش نعاودوا نخدموا الايكونومي نتاع المنطقة السياحية ومتاع البلاد. هذه الجلسة اللي عملناها تخص المرحلة الأولى، المرحلة الثانية، المرحلة الثالثة مازالت قاعدين نكملوا فيها المكتب دراسات، دراسة مولة من برنامج تونس وجهتنا فيه الاتحاد الأوروبي، هي دراسة خص المناطق السياحية الكل، أما نجموش خاطر تعمل تشخيص على المناطق الكل، دونك اخترنا خمسة مناطق اللي هما مثالية: تبرقة، يسمح ميت، سوسة، جربة، وتوزر، والمنطقة كبلية والجنوب الكل، خاطر عندهم خصوصيات خاصة بهم. دونك عملنا التشخيص أنتخوتر على المناطق متاع الجنوب، أهم الإشكاليات هما برشا وتلة مسكرين، فما خصوصيات متاع الجهة لازمهم يثمنوهم اللي هما مثلا في توزر هي النخلة والبريك نتاع توزر. معناتها هما فما دي سيركوي لازمهم يكونوا فالوريزي، اللوحة بيدها لازمها فالوريزاسيون، لازمها ادابتاسيون، كياسات لازم يكونوا سيكوريزي، لازم يكون فيها ضوء. معناتها تكون انت على فوا تحمي اللوحة وتو لا فالوريز، تعملها هي بيدها باتريمون اتراكتيف للمنطقة. معناتها في كل منطقة فما خصوصيات من النوع هذي. هي الدراسة في المرحلة الثانية طرحت برنامج نتاع تثمين، وفي المرحلة الثالثة فما الإجراءات القانونية اللازمة اللي تتبدل باش نجموا نطبقوا هذا الكل. لازم فما إجراءات قانونية تتبدل، خاطر توا الموضوع هذايا لازم كل منطقة سياحية عندها ستركتور دو جيستيون تاعها، واللي هو توا ماهوش موجود في القانون. لازم الناس الكل مع بعضنا نحطوا يد في اليد باش نخلطوا، ولازم تتخلق قوانين باش توجه التطبيق.
5: انعقدت اليوم بمقر ولاية قبلي جلسة عمل خصصت لمتابعة تقدم الموسم الفلاحي بالجهة والاستعداد للموسم القادم من حيث برامج وصيانة ومتابعة المنظومات المائية وبرنامج التلقيح والاستعداد لعملية التغليف، فضلا عن متابعة الأمراض الخاصة بالنخيل خاصة عن كبوت الغبار. رئيس دائرة المناطق السقوية بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بقبلي محمد المبروك، ومزيد من التفاصيل في متابعة لمجد عمارة.
14: اليوم جلسة عمل لمتابعة تقدم الموسم الفلاحي والاستعداد خاصة للموسم الفلاحي 2026-2027، قدموا فيها جميع الاستعدادات عند المندوبية الفلاحة في جميع البرامج اللي تقوم به، خاصة في برامج الصيانة ومتابعة المنظمات المائية، في برامج التلقيح والاستعداد لعملية التلقيح والتغليف ومتابعه، وبرامج متابعة أمراض في النخيل خاصة عنكبوت الغبار ومختلف معناها الأمراض اللي يعاني منها الفلاح والواحد متاعنا. نعطيكم بصة صغيرة على المجهود اللي تقوم به المندوبية خاصة في عملية الصيانة وفترة الصيفية هذه، وإشكاليات المضخات وإشكاليات المياه النز وإشكاليات معناها شبل المائية. المندوبية وفرت عديد البرامج خاصة توفير معناها معدات من مضخات ومن كل ما هو لوحات تحكم، كل ما هو ديكابل وماتريال، هذا كله متوفر عند المندوبية في درج الصفقات في المغازة. معناها إذا كان أي مجامع تحتاج أي برنامج من نجم نعاونهم. إمضاء صفقات إطارية للصيانة من أجل سرعة التدخل. تدخل حاليا عندنا صفقة متاع النشعيات وإشكالية النشعيات ومياه النز في عديد المناطق معناها في الولاية. أيضا في إطار معناها عملية تغليف وفرت المندوبية الفلاحة 1.3 مليون ناموسية، حقيقة معنا الطلب نتاعنا يعني 5 مليون، لكن حاليا متوفر في المخازن نتاع الجيد ونتاع المندوبية الفلاحة تقريبا 1.3 مليون. صحيح ثم نقص في الطلب نظرا لبعض الإجراءات خاصة كل ما هو التيفيا والوضعية الجبائية نتاع الفلاحين. إن شاء الله أنا نسعى للحلول أخرى باش نحاولوا الكمية ذي وتخرج، خاصة ماذا بينا ما تكونش في المخازن، ماذا بينا نرى الفلاح يستفيدوا منها ويقع معناها مد الفلاحين بالجميع معنا البرامج. إضافة ذلك المندوبية حاليا بالاتفاق مع المجمع المهني للتمور والمركز الفني للتمور تقوم بعديد عمليات الإرشاد خاصة في عمليات المداوات. أنا برامج تقريبيا يومية في إطار خلايا الإرشاد الفلاحي مع المجامع ومع مختلف الهياكل في أيام تحسيسية على المداوات وعلى كيفية المداوات وحماية الإصابة وخاصة تنظيف الواحز، هذا اللي هو مهم ياسر في المرحلة هذه.
5: تحصل المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بسيدي بوزيد مؤخرا على شهادتي الإيزو 9001 الخاصة بنظام إدارة الجودة، وشهادة الإيزو 21001 المتعلقة بنظام إدارة المؤسسات التعليمية. وبذلك يؤكد المعهد الالتزام المتواصل بترسيخ ثقافة الجودة والتميز والحوكمة الرشيدة في مختلف أنشطته الأكاديمية والإدارية. فيروز جلالية المسؤولة عن الجودة بالمعهد العالي للدراسات التكنولوجية بسيدي بوزيد تضيف في متابعة ليلفخص خصوصي.
15: الانجاز التنفيذي ذات نتاعنا المعهد العالي للدراسات التكنولوجية هو كان ثمرة جهود جماعية من طلبة الأساتذة الإداريين العملاء لدى شركائنا الاقتصاديين والاجتماعيين معانا، كل أطراف معنية ساهمت أكيد في النجاح اللي مشروع الجودة نتاعنا وفي نجاحنا باش تحصل على الشهادتين هذوما اللي هما شهادة ليزو 9001-2015 وليزو 21001-2018. 9001-2015 هي معيار دولي بنظام إدارة الجودة يهدف لتحسين الأداء وضمان جودة الخدمات، يهدف للتحسين المستمر زادة. شهادة 21001 هي معيار دولي مخصص لمؤسسة تعليمية يركز على تحسين الخدمات التعليمية وتلبية احتياجات المتعلمين والأطراف المعنية وتعزيز رضاهم. بالنسبة للشهادتين هذوما خذيناهم أكيد باش يساهموا في أول حاجة احنا في داخل المؤسسة نتاعنا باش نكونوا نحرصوا على تلبية حاجيات طلبتنا، باش نكونوا أكثر نظام في إدارتنا، باش زادة يكونوا عندنا شراكات أقوى ومتوطبة أكثر مع مؤسساتنا الاقتصادية والاجتماعية، باش نرسخوا أكثر ثقة شركائنا هذوما فينا، ثقة طلبتنا فينا. شهادتين هذوما زادة أكيد باش يكونوا اعتراف دولي بمدى التزام المعهد بالجودة، الحوكمة الرشيدة تحكي المستمر، باش يكون أكيد فيه ديفي انترليكستير في داخل المؤسسة وخارجها، باش يكون حافز لنا باش نحرصوا أكثر على توفير بيئة تعليمية فعالة ومتميزة إن شاء الله.
5: في الشأن الوطني، تنظم وزارة التشغيل والتكوين المهني يومي 24 و25 من أجوان الجاري بمدينة الثقافة بتونس العاصمة فعالية الملتقى الوطني للتكوين المهني 2026 تحت شعار التكوين المهني مهارات تبني الوطن، حسب ما أوردته الوزارة على صفحتها الرسمية. ويهدف هذا الملتقى إلى مزيد التعريف بمختلف الاختصاصات التكوينية التي توفرها المنظومة الوطنية للتكوين المهني العمومية والخاصة وأفاقها التشغيلية وطنيا ودوليا، إضافة إلى دعم التوجيه المهني والإحاطة والمرافقة للراغبين في الالتحاق بمسارات التكوين. تنظم اليوم وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن ندوة وطنية حول موضوع دور الأسرة والمجتمع في تكريس ثقافة حسن معاملة كبار السن، وذلك في إطار الاحتفالات باليوم العالمي لكبير السن الموافق للخمس عشر من جوان من كل عام. وفي هذا السياق أكدت وزيرة المرأة أسماء الجابري أنه في إطار دعم خدمات القرب تواصل والوزارة تعميم برنامج الفرق المتنقلة لتقديم خدمات الإحاطة الاجتماعية والصحية والنفسية لكبار السن العاجزين عن الحركة بالبيت، ويبلغ عددها الآن 49 فريقا، ومن المؤمل أن تصل إلى 63 فريقا موزعة على كامل ولاية الجمهورية التونسية مع موفى هذه السنة. عميد العماري مدير المسنين بوزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن يضيف في متابعة للزميلة بالإذاعة الوطنية نجاة حسن.
16: ندوة وطنية بعنوان دور الأسرة والمجتمع في تكريس ثقافة حسن معاملة كبير السن في إطار الاحتفاء باليوم العالمي لعدم النساء لكبير السن، اللي هو يوم عالمي يحتفلوا به كل 15 جوان من كل سنة. احنا اليوم تكريسا للمكان اللي اعطاه الدستور لكبير السن، نعرفوا اللي نحن تحول ديمغرافي اللي نحن مع أفق 2030 باش نوصل تقريبا نسبة تقريبا خمس سكان متقاعدين بتونس اللي جاوز 60 سنة فما فوق. الوزارة استبقت في هذا المجال الحكومة التونسية، فعنا استراتيجية وطنية تخدمت مع كافة الأطراف في إطار مقاربة التشاركية مع كافة الهياكل والمنظمات الوطنية والمتدخلين في شأن كبار السن، وبدينا من 2025 في تنفيذ الخطة التنفيذية لكبار السن. نحن عنا العديد من الأليات، عنا الفرق المتنقلة اللي هي آلية من آليات تقديم خدمات القرب لكبارنا. صحيح نحن كوزارة عنا مؤسسات رعاية، وبالمناسبة نحن تم في إطار مراجعة المنظومة التشريعية وتكييفها مع الواقع، نحن أنهينا وضع قانون لكبار السن وبش يقع عرضه في أقرب الأجال، وعنا تمت مراجعة مؤسسات رعاية كبار السن اللي هو بطبيعة الحال ركزنا على خدمات الجودة، خدمات عالية الجودة بمواصفات إشهادية لكافة تقريب مش يقع تعميمها على كافة مؤسسات الرعاية. ونحن تويك نخدم على منظومة إشهاد هاج دوزيس اللي هي إن شاء الله بش تكون لولا في الأفريق إن شاء الله. نحن عنا العديد من خدمات القرب، حكينا على الفرق المتنقلة اللي حكيت عليه السيد الوزيرة، وعنا خدمات ما يسمى برنامج الإداء العالي لكبار السن. نحن تقريبا نحن تو في حدود 300 تقريبا و50 مسن، إلى جانب بطبيعة الحال ما تدعيم برامج ما خدمات نوادي كبار السن.
5: وطنيا أيضا، ينظم المجلس الدولي للنساء صاحبات الأعمال بالشراكة مع وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي يوم الجمعة القادم 26 من جوان ندوة حوارية بعنوان حوار القيادة النسائية، وذلك على هامش الدورة 22 لمنتدى تونس للاستثمار 2026. هذه التظاهرة تلتئم تحت شعار من الإمكانات النسائية إلى التحول الاقتصادي، وتهدف إلى إبراز الدور المحوري للمرأة في دفع التحول الاقتصادي في تونس وتعزيز مساهمتها في مجال الاستثمار وريادة الأعمال والتنمية. في أخبار العالم، استشهد نحو 30 لبنانيا في غارات صهيونية مكثفة، فيما أعلن الجيش الصهيوني مقتل 4 من جنوده من بينهم قائد كتيبة وإصابة 5 آخرين بمسيرة في كفر تبنيت. من جهة أعلن حزب الله تدمير 3 دبابات للجانب الصهيوني إثر إحباط محاولة التسلل إلى أحد مرتفعات الجنوب. وفي عقب ذلك أعلن الجيش الصهيوني توسيع أهدافه لتشمل منطقة البقاع شرقي لبنان بزعم الرد على انتهاكات وقف إطلاق النار المتكررة من قبل حزب الله. وأعلن رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو توجيه الجيش لضرب حزب الله بقوة في لبنان بزعم تجاوز الحرب لوقف إطلاق النار. من جانبه صرح وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كايتس أن الجيش سيبقى في المنطقة الأمنية بلبنان الممتدة من ساحل البحر وحتى مرتفعات قلعة الشقيف. وفي الجانب الإيراني قال رئيس مجلس الشورى وكبير المفوضين الإيرانيين محمد باقر اليوم الجمعة قال إن المحادثات مع الولايات المتحدة ستبقى مشروطة بالخطوط الحمراء التي وضعتها طهران. وربط رئيس مجلس الشورى الإيراني المحادثات مع واشنطن بالخطوط الحمراء مهددا بالرد إذا تم تخطيها، وذلك تزامنا مع إرجاء المفاوضات النهائية بسويسرا إلى أجل غير مسمى. إلى ذلك أعلنت هيئة إدارة مضيق هرمز الإيرانية في بيان أنه سيتم منح السفن الراغبة في عبور مضيق هرمز حق المرور خلال المدة الزمنية المعلنة عنها في مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران شريطة استيفاء المتطلبات والإجراءات المنصوص عليها للعبور. في ختام نشرة الظهيرة نذكركم مستمعينا الكرام بأبرز ما جاء فيها من أنباء. تسويق منتجات الحرفيات وإبرام شراكة ثقافية وسياحية مستدامة بين تونس والجزائر محور محاضرة علمية بمدينة قفصة. الدليل والتوجيهي لتأهيل وإعادة هيكلة المناطق السياحية في أفق سنة 2035 محور يوم إعلامي بمقر ولاية توزر. وجلسة عمل بمقر ولاية قبلي لمتابعة تقدم الموسم الفلاحي بالجهة والاستعداد للموسم القادم على مستوى المنظومة المائية وحماية صابة التمور. نقطة النهاية لنشرة الظهيرة، شكرا على حسن المتابعة والاهتمام، مع تحية هني عزازة في التقديم وكوكب إبراهيمي في تأمين هذا الموعد الإخباري تقنيا وأيضا في إخراجه رقميا. إبراهيم أكمل، متابعة رائقة وإلى اللقاء.
0: إذاعة قفصة مراية تكلم، النغمة على الوتر والإحساس، الأغنية تراند وتراند، اسمع وتذوق النغمة
17: خلال الأغاني الحلوة الجميلة صلى حبيتوها.
0: سهرة موسيقى مع ريم محمد.
18: بابا راك تجري بينا وتعمل في المغامرات، أكبر هدية تعطينا وأحلى المفاجآت، نقص من السرعة يا بابا وطبق الإشارات، وتفكر كتجي تتجاوز اللي عندك وليديت، أنت هو دنيتهم وأنت هو الحياة، ولو كان تجرى لك حاجة ماما هما في الغصرات، واللي ما تبوه في حادث حيته معاه راح يمشي.
19: المرصد الوطني لسلامة المرور.
0: إذاعة قفصة، إذاعتك.

0: أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.
1: إذاعة الجمهورية التونسية. الآن القرآن الكريم. يرتل القارئ محمد أيوب الركباوي آيات بينات من سورة النمل.

أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

الله أكبر الله أكبر

الحمد لله رب العالمين، الملك الحق المبين، عالم الغيب والشهادة، وهو العزيز الحكيم. نحمده سبحانه وتعالى وبه نستعين ونستهديه جل وعلا.

0: تعالى ونتوب إليه ونستغفره وهو الغفور الرحيم، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله ومصطفاه وحبيبه أرسله كافة للناس ورحمة للعالمين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وتأهبوا عباد الله، تأهبوا للعرض الأكبر على الله عز وجل، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى، وأن نقدم لأنفسنا أعمالا صالحة مباركة تبيض بها وجوهنا يوم نلقاه عز وجل، يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. نسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يحبب إلينا الإيمان ويزينه في قلوبنا، وأن يكره إلينا الفسوق والعصيان، ويجعلنا من الراشدين، اللهم آمين يا رب العالمين. أما بعد، يقول الله سبحانه: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. الله سبحانه وتعالى سيحاسبنا على كل شيء، على كل صغير وعلى كل كبير، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وأصحاب العقول السليمة والقلوب الواعية يستعدون ليوم الحساب بمحاسبة أنفسهم. يقول الله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. الآية تحث على التقوى وعلى محاسبة النفس، وتذكر بأن الله يعلم الكبيرة والصغيرة وسيحاسب عليها. عمر الفاروق رضي الله عنه قال: أيها الناس، حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم، وتهيأوا للعرض الأكبر. استعدوا ليوم القيامة، يوم تعرضون على الله سبحانه وتعالى للحساب والجزاء. ويقول عز وجل: يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. الفضيل بن عياض يقول: من حاسب نفسه قبل أن يحاسب خف في القيامة حسابه. لحب يضمن لنفسه تخفيف وطأة وهول وصعوبة الحساب، فليستعد لذلك من الآن، وليبدأ هو بمحاسبة نفسه قبل أن يحاسب. فينبغي للعاقل أن يكون له من حين لآخر ساعة يحاسب فيها نفسه،
1: الله
0: لأن
1: أكبر.
0: الأمر الذي سيحاسب فيه نفسه، وهو طاعة الله أو عصيانه، مرضاة الله أم إغضابه، هذا الأمر يتعلق بسعادة أبدية أو شقاوة أبدية. حفظنا الله وإياكم من الثانية، وأنعم علينا بالأولى بسعادة أبدية لا تنتهي. ولابد أن يكون العبد ليكون في مستوى محاسبة النفس، لابد أن يكون من المتقين، يعني يخشى الله سبحانه وتعالى، لأنه لولا ذلك لما فكر في محاسبة نفسه. ومن هنا إذا أراد العبد أن يحاسب نفسه سيبدأ بأن يوازن بين ما أنعم الله به علينا من نعم، من عافية، من أمن، من ستر، من غنى، يوازن بين ذلك وبين ما يصدر عن العباد من معاصي ومن ذنوب. آنذاك يظهر له أن الأمر فيه تفاوت كبير بين نعم كثيرة لا تحصى وبين رد من العبد بعدم الشكر وبالمعصية. فيعلم آنذاك أنه قد زل وليس أمامه إلا أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى. وإذا كان العبد تفطن لهذا فإنه سيعرف قدر نفسه، حتى لا يظن الواحد منا أنه قد حقق الصلاح والتقوى.
1: تقبل الله صلاتك.
0: خطاء، كل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. ومن لا يعترف بخطائه فإنه لن يتوب منه ولن يصلح حاله. ولهذا العبد إذا حاسب نفسه قبل أن يحاسب في الآخرة فإنه سيتفضل إلى ما يوجد في سلوكه وفي أعماله من تقصير. إخوتي الكرام، ينتظر من المؤمن عليكم أن يحاسب نفسه فيسألها: هل ظلمت أحدا من عباد الله سبحانه وتعالى؟ هل ظلمت نفسك فألقيت بها فيما يغضب الله سبحانه وتعالى؟ هل أذيت مخلوقا من مخلوقات الله سبحانه؟ هل قصرت في طاعة الله سبحانه وتعالى؟ هل كان كسبك يا نفسي حلالا طيبا أم عكس ذلك؟ هل أنفقت ما أنعم الله به علي فيما يرضي الله أم فيما يغضب الله سبحانه وتعالى؟ والمؤمنون أيها المؤمنون كلما أذنبوا وأساءوا استغفروا ورجعوا إلى الله سبحانه وتعالى، فهو الغفار الذي لا يغفر الذنوب غيره. قال تعالى: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. لم يواصلوا فيما أخطأوا به، لم يواصلوا في معصية الله سبحانه وتعالى، لم يصروا. ولكن الاستغفار أيها المؤمنون ليس للعاصين فقط، بل أيضا لمن أطاع الله. لأن المطيع المصلي مثلا بعد أن يتم الصلاة بخشوع واطمئنان يستغفر لربه سبحانه وتعالى من كل نقص ومن كل زلل يمكن أن يكون قد وقع فيه وهو يصلي. وهكذا كل طاعة، كل عمل في مرضاة الله سبحانه وتعالى.
2: السلام عليكم.
0: نحرص على حسن أداء العمل.
1: تقبل الله صلاتك
0: وعلى
1: في الأجر
0: أول لله سبحانه وتعالى، ثم نستغفر الله إن كان هناك خلل أو كان هناك تقصير. في هذا الإطار، إطار تنبيه النفس من الغفلة ومحاسبتها قبل يوم الحساب، التابعي الربيع بن خثيم حفر في بيته حفرة، وكلما لاحظ أن نفسه أقبلت على الدنيا ونسيت الآخرة ووقعت في الغفلة ينزل في تلك الحفرة وكأنه قد نزل في قبره، ويصيح ويبكي وكأنه في عداد الموتى، ويقول: رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. ثم يصعد من الحفرة ويقول: يا نفس، كنت تطلبين أن ترجعي إلى الدنيا لتعملي صالحا، فها أنت في الدنيا لم تموتي، فالأمر مجرد تنبيه، ها أنت في الدنيا فاعملي صالحا. فلننتبه أيها الإخوة الكرام، نحن في الدنيا ومجال العمل ما زال، فلننتبه لذلك ولنعمل صالحا قبل أن يفوت الأوان. إبراهيم التيمي قال: مثلت نفسي في الجنة آكل من ثمارها وأشرب من أنهارها وأطوف في وديانها، ثم مثلت نفسي في النار والعياذ بالله آكل من زقومها وأشرب من حميمها وأصيح بين أهلها، ثم قلت، وقاعد يحاسب في روحه ينبه في نفسه، ثم قلت: يا نفس، أي دار تريدين، هذه أم تلك؟ فقالت النفس: أعود إلى الدنيا فأعمل صالحا كي أنال الجنة. فقلت: يا نفسي ها أنت في الدنيا فاعملي، يا نفسي ها أنت في الدنيا فاعملي. أيها المؤمنون الكرام، آيات في كتاب الله سبحانه وتعالى أدعوكم لنتدبرها. يقول عز وجل: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. هذا تنبيه من رب العالمين إلى أن كل عمل مسجل علينا، مكتوب في صحائفنا، والملائكة يعلمون كل ما يصدر منا. وقال سبحانه وتعالى: وترى كل أمة جاثية كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. كنا نسجل عليكم أعمالكم، وهذا كتابكم قد سجلت فيه أعمالكم، يومها تحاسبون على أو عن كل عمل قمتم به. الله سبحانه وتعالى يقول في آية أخرى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. كل ما يصدر منك يا عبد الله من قول فإن هناك من يراقبك من الملائكة ويسجل عملك. في آية أخرى يقول سبحانه: وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. وقال عز وجل: ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه. من أذنب يخشى مما في كتابه، ويقولون: يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. ما فلت شيء، كل شيء مسجل، ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. إذا كانت أعمالك قد سجلت عليك، ما هيش أعمال غيرك، مش ربي ماشي حاسبك على اللي ما عملتوش، لا يظلم الله أحدا. ولهذا أنت من يتحمل مسؤولية ما صدر عنك من أعمال في الدنيا فسجلت عليك. وصدق العبد الذي قال: العمر ينقص والذنوب تزيد، وتقال عثرات الفتى فيعود، هل يستطيع جحود ذنب واحد رجل جوارحه عليه شهود. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فيا عبد الله، حاسب نفسك قبل أي عمل تقوم به، حاسب نفسك قبل أي كلمة تنطق بها، حاسب نفسك هل هذا الذي يصدر عنك حلال أم حرام، حاسب نفسك أثناء العمل هل تقوم به كما يجب وخالصا لله سبحانه وتعالى، ثم حاسب نفسك بعد العمل حتى لا يصدر عنك عجب وافتخار ورياء، واستغفر ربك من كل نقص. السلام عليكم.
2: السلام عليكم.
1: تقبل الله صلاتكم بوفير الأجر والمغفرة. كانت هذه صلاة الجمعة نقلناها إلى حضراتكم من جامع السلام بصفاقس الغربية بإمامة الشيخ نجيب قدر.
3: شارع الفن ممر بلا حدود وسفر بلا قيود.
4: كيف بدأت جوائز الأوسكار؟ بدأ توزيع الجوائز عام 1928.
3: شارع الفن تتويجات عالمية، مهرجانات عريقة ومحطات فتية.
5: السعفة الذهبية أعلى جائزة ممكن يأخذها فيلم في مهرجان كان السينمائي.
3: شارع الفن، جولة أسبوعية في أعرق التظاهرات الثقافية.
6: 75 عاماً من الأضواء، 75 عاماً من السينما،
3: مشاهد شغف وإبداع بهية. أرسمها معكم أنا سمية.

0: معاك نظمة مرايتنا.
1: إذا تقفصة مراية تتكلم، مراية تتكلم.
2: الثانية بعد الزوال على موجة إذا تقفصة.
3: إذاعة قفصة، إذاعتكم الأخبار.
2: أسعد الله أوقاتكم بكل خير. عرضت الوكالة العقارية السياحية خلال اليوم الإعلامي الذي احتضنته اليوم بولاية توزر مخرجات المرحلة الأولى والثانية الخاصة بدراسة الدليل التوجيهي لتأهيل وإعادة هيكلة المناطق السياحية في أفق 2035، وهي دراسة تنجز بغاية تثمين هذه المناطق والرفع من قدرة جاذبيتها في ظل إشكاليات مرتبطة بشكل أساسي بغلق وحدات سياحية في مختلف المناطق السياحية. أفاد مدير إدارة كبار السن بوزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن عميد العماري على هامش الندوة العلمية الوطنية الخاصة باليوم العالمي للتوعية بشأن إساءة معاملة المسنين بأن الدولة قامت بالترفيع في قيمة المنحة المسندة للأسر الكافلة لتبلغ 350 دينارا شهريا، إلى جانب تأمين المتابعة الدورية للمسنين المنتفعين بالبرنامج من خلال الفرق المتنقلة المختصة. وأشار إلى نحو 350 مسنا ينتفعون حاليا ببرنامج الإيداع العائلي، موضحا أن الوزارة تعمل على رفع عدد المنتفعين إلى ما بين 420 و430 مسنا مع موفى السنة الجارية. دعا نائب رئيس المنظمة التونسية للدفاع عن المستهلك لطفي خالد المواطنين إلى ضرورة الحذر من العمليات الترويجية لرحلات سياحية وللحجوزات من المؤسسات الفندقية وبدور الضيافة على مواقع التواصل الاجتماعي. وفي تدخل هاتفي له على موجات الإذاعة الوطنية، طالب لطفي خالد التونسيين باتخاذ جميع الاحتياطات عبر توثيق جميع التفاصيل في وثيقة قانونية، وذلك من أجل ضمان حقوقهم وتفادي أي مشاكل ولتسهيل إجراءات التقاضي والتشكي في حال تسجيل إخلالات أو حوادث غير مرغوب بها. أطلقت منظمة الأغذية والزراعة الفاو وبرنامج الأغذية العالمية التابعة للأمم المتحدة مناشدة لجمع 202 مليون دولار للمساعدة في حماية 8.8 مليون شخص في 22 دولة معرضة لخطر شديد من ظاهرة نيونيو المناخية التي تلوح في الأفق. وتوقعت المنظمتان أن تؤدي ظروف ظاهرة نيونيو القوية في النصف الثاني من 2026 إلى زيادة احتمالات الجفاف والفيضانات، إضافة إلى العواصف في أجزاء من إفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ وأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي. ومن بين هذه المناطق هناك 22 دولة هي الأكثر عرضة لمثل هذه الأخطار. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
4: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
5: إذاعة قفصة، إذاعتكم.
6: من المدارس إلى المعاهد، من المدارس إلى المعاهد.

السلام عليكم، مرحبا بكم مستمعينا الكرام في هذا العدد من برنامج من المدارس الى المعاهد من توا وحتى للاربعاء متاع العشيه في مواكبه ربما لجمله من الانشطه التلمذيه لتقديم جمله من النصائح الخاصه بتلمذتنا لتقديم مواهبنا التلمذيه من مختلف المؤسسات التربويه. وكيف ما هو معلوم اختتام السنوات سنه دراسيه ان شاء الله بالنجاح والتوفيق للجميع، فيهم شكون مازال يعدي في الامتحانات كما تلاميذة السنة التاسعة وأيامات أخرى تلاميذة السنة السادسة ابتدائي، وفيهم شكون يحضر لي طبعا امتحانات في الجامعة وين ما كانت امتحانات الحياة. إن شاء الله كلها تكون مكللة بالنجاح والتوفيق، والصيف معروف بالحصاد، الحصاد الدراسي. إن شاء الله كل النجاح والتوفيق لكم الكل. تحية توصلكم من كامل الفريق اللي أثث معكم من المدارس إلى المعاهد، كوكب إبراهيمي في الإخراج التقني، إبراهيم كمالة في الإخراج الرقمي، في أعداد فقرات هذا اللقاء أحمد العقوني وريم محمد النوري من أمام الميكروفون. مرحبا بكم في من المدارس إلى المعاهد على موجة إذاعة قفصة.

0: من المدارس إلى المعاهد. من المدارس إلى المعاهد.
1: مرحبا بكم في من المدارس إلى المعاهد على موجة إذاعة جبسة. تحياتنا لكم الكل مستمعينا، وبطبيعة برشا عائلات فينا شكون عندهم تلمذاتهم سواء في العائلة المصغرة ولا في العائلة الكبيرة، ولد العم ولا ولد الجار وغيره. بالنسبة لامتحانات السنة السادسة، نعرفوا منذ يوم الأمس بدأت الامتحانات، امتحانات ختم التعليم الأساسي بالنسبة للسنة التاسعة. إن شاء الله بإذن الله نهار الاثنين باش يكون الموعد مع المناظرة الوطنية لدخول لمدارس الإعدادية النموذجية، امتحانات ومناظرة السنة السادسة ابتدائي. إن شاء الله كل التوفيق للجميع. لهذا الغرض استضفنا المربي سيد لزهر شكري، معلم بمدرسة الحسين بوزيان، هو في الحقيقة معلم للسنة السادسة. عسلامة ومرحبا بك سي لزهر.
2: عسلامة مدام، مرحبا ومرحبا بالمستمعين الكرام في إذاعة
1: قد بشوي للميكرو سي لازر.
2: تشرفت بقبول هذه الاستضافة. نحن بصدد الإعداد إلى المناظرة للدخول المعاهد النموذجية. إن شاء الله يكون التلمذات يكونوا حاضرين كما عددنا في المدرسة، وخلال العام وخلال فترة المراجعة في الفترة السابقة خلال النصف الأول من شهر جوان، إن شاء الله النتائج تكون في تأملات تلاميذتي الصغار إن شاء الله في مدرسة حسين بوزيان
1: إن شاء الله. كما قلت سي لازهر، معناها مراجعة وخدمة من قبل، والسيزيام راه هو ماهوش العام هذاك باش يتحسن فيه التلميذ ولا غيره، معناها الخدمة للسنة السادسة تكون من السنوات لقبل هكا ولا
2: بالطبع. من خلال من السنة الأولى إلى السنة السادسة يتعود التلميذ على ثلاثة فترات من الامتحان تتخللها تقييمات في كل المواد، وفي تتويج السنة الدراسية للسنة السادسة يمتحن في خمسة مواد العربية والفرنسية والإيقاظ والرياضيات والإنجليزي.
1: نعم، على غير العادة في السنة السادسة فما امتحان تجريبي هكا نعودوهم شوية.
2: قمنا بامتحانين تجريبيين وكانت النتائج في المأمول. تلاميذتي في حسين بوزيان الحمد لله تفوقوا. إن شاء الله النتائج في المناظرة الوطنية تكون كذلك في على قدر مجهود أبناء التلاميذ
1: إن شاء الله. قبل ما نمشوا للتفاصيل أكثر في المناظرة وكيفاش باش نعدوا نهارين هذوما، تقريبا تحدى نهار الجمعة ما زالنا السبت لحد، العائلة الكل تقول لك نصيحة تاخذها ديما من المعلم من سيدي والكل باش نصحنا بعد شوية كيفاش نجموا نعدوا السبت لحد في المراجعة وإلا لا، كل التفاصيل بعد شوية. ولكن قبل هذية خليني نتعرف على زوز تلمذات اللي جو معاك سي لازهر. عسلامة ومرحبا.
3: في السنة السادسة في مدرسة الحسين بوزيان. نشكر المعلمين.
1: ذكريني بالاسم. مرا
3: ميرال
1: بن جدو.
4: نشكر، نحب نشكر مسيو لازهر كي بيان افكتي سون طون. نحب نشكر زيدا معلميني الكل كيما مدام بوثينه كيما سي خالد كيما مسيو معز وكل الاطار التربوي.
1: مرحبا بك. متميزه في الدراسه منذ سنوات والا
4: لا منذ سنوات.
1: الماده الاحب لقلبك معناها فرنسيه انجليزيه؟
4: اللغه الفرنسيه والانجليزيه وحتى العربيه.
1: اللغات معناها متمكنة منهم. وبالنسبة للمراجعة كيفاش تمت المراجعة؟
4: المراجعة قسمنا وقتنا بالكدي، معناها كل وقت وقت، ومثال فرنسي عنده وقت معين كما العربية عندها وقت معين، كل حاجة عندها وقت معين، وباز ديما بالحاجة والحاجة فما اون بتيت بوز.
1: ممتاز. وبالنسبة ليك الدخول للمدارس الاعدادية النموذجية حلم وإلا هدف وإلا نفركسوا على المعادل وكها؟
4: هذا هدف باش ندخلوا به للمدارس الإعدادية، خاطر نحن نلوجوا على البلايس المتميزة. يعني لازمنا نحقوه الهدف هذا كما بدينا فيه لازمنا نكمله ونوصله.
1: دكا. وبالنسبة للمنافسين معاك في القسم شكون هم المنافسين اللي تحسهم قويين؟
4: المنافسة
1: سميهم لي.
4: فما هيبة. هيبة هي المنافسة متاعي وفما سجيب وليين، هذوما الأربع المنافسين معايا معنا
1: باش نتنافسوا على أعلى معدل،
4: ولكن أصدقاء.
1: أصدقاء أي باش نتنافسوا على أعلى معدل المرة هذية شكون باش يجيب أكثر معدل. وبعد كل الامتحان نجروا لبعضنا لقيتوا نفس النتيجة ما لقيتوش نفس النتيجة؟
4: كل واحد عنده نفس، كل واحد عنده نتيجة، معناها نسألوا على بعضنا كل واحد قد يجيب مثال وهكا، معناها أصحاب مش أعداء لدرجة أننا نتنافس.
1: لا أصحاب في النجاح وفي المراتب العليا بالطبيعة. عسلامة يا هيبة.
5: عسلامة.
1: نتعرف عليك أكثر.
5: أنا هيبة الله زعبوتي، نقرأ في سيد أفنين في مدرسة الحسين بوزهين. نحب نشكر أول حاجة عائلتي، ماما بابا وجدياتي وعمتي ورجل عمتي،
1: والكلهم
5: كل.
1: والكلهم.
5: ونحب نشكر زيد سي لازرة على خاطر هو عمل ياسر تضحيات باش يخلينا نحبه، يعني المراجعة والمناظرة حسسنا أن يعني المناظرة مش مناظرة، يعني كأنها
1: امتحان عادي يعني باش نتجاوزوه ونقدموا كل ما عنا.
5: وهو يفسرنا بالكده يعطيه الصحة. ونحب نشكر سيمو عز المدير متاع المدرسة على الأفكار والإضافات اللي عملها في المدرسة. ونحب نشكر سي المدير متاع مناول سي منظر أبو ضياف، ونشكر كل المتقاعدين وكل المعلمين اللي قرروني من السنة الأولى للسيد.
1: عايشك، شكرا لك. باي كما سألت ميرال على أحب المواد لك، أنت ساعات تبدأ عنا مادة نحبوها برشا نخدمه والتشجيع يجيبك العدد باهي هذاك.
5: اللغة الفرنسية اللغة عليها نستنى ديما في حصة نتاع الفرنسي.
1: ممتاز. وبالنسبة للمناظرة شكون اللي شجعك انك تشاركي في المناظرة هذية؟
5: الحق سيدي وعائلتي هم اكبر حايد، وسيدي زيد شجعني وكل شجعني يعني.
1: باهي. ميرال وهيبة قديش معادلاتكم؟
4: في الأولى 16.92 وفي الثانية 17.
1: باهي. وهيبة
5: في الأولى 17 وفي الثانية 17.5.
1: ما شاء الله. الرهين توا نبش نستناكم، راهو باش نستناكم بعد النتيجة نطلبكم ونشوف النتائج زعما قديش تجيبوا. باش تبقى الكلمة مسجلة راه.
4: توقعات
1: باهية. باين 17
6: ان شاء الله.
1: نوصلوا للتحدي ال 17
4: ان شاء الله.
1: نستناكم في 17 متفاهمين؟
5: متفاهمين
1: ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله المراتب الوطنيه تكون عنا. علاش لا سي الازهر الماده الفرنسيه انا ما نحبش نقول صعيبه على خاطر فما تخوفات وتلمذاتنا ونشوفوهم في الاعدادي والكل قديش معناها بيتخوفوا منها الماده هذه، خاصه انه في الاعدادي ومن بعد في الثانوي تولي برشا مواد تتقرا كان باللغه الفرنسيه. مهم جدا انه تلميذ يكتسب مهاراته الاولى من السنوات الاولى في ماده الفرنسيه وغيرها من اللغات.
6: أكيد جدا بدأنا اللغة الفرنسية من السنة الثانية. إذن التلميذ الآن أصبح قادر على مواجهة كل التمارين.
1: قدم شوي الميكروسي
6: وكل الامتحانات في اللغات الكل، في الإنجليزية في الفرنسية، نحن نهتم بكل اللغات مع اللغة العربية. نحن المناظرة خمسة مواد، مش الفرنسية فقط ومش العربية فقط، هي خمسة مواد. نعتني بالخمسة مواد، لدينا تمشي معين لكل مادة، كل مادة لها خصوصيتها والتلميذ عليه أن يتبع. هناك عدة خطوات بسيطة للولي وللتلميذ. كناخذ مثال الفرنسية اللي هي ذكرتي أنها أصبحت معضلة. لا ليست معضلة، النتائج في قفصة هي تتحسن ولكن بمجهودنا بعملنا في المدارس الكل من الإدارة الجهوية وأعلى هرم الإدارة الجهوية. نحن نقوم بمجهودات جبارة في المدرسة، معلمين يضحوا بوقتهم من خلال جوان لا يدرسون، ولكن نقوم بعمل مراجعات في الخمسة مواد. كل زملائي تجندوا بالتعاون مع المدير الذي وفر الظروف الملائمة للتلاميذ. به نأخذ نصيحة للولي، قلتي هو سيمتحن لمدة 3 أيام وبقي له سبت وأحد، الراحة ثم الراحة ثم الراحة.
1: ممتاز.
2: الأكل الصحي وشرب الماء. شرب الماء خاصة قفصة طقس ساخن.
1: صحيح.
2: التلميذ إذا خرج ثلاث مرات في اليوم بش يكون متعب. يلزمه الراحة، الأكل الصحي، أكل الشارع نحاول لا في الفترة هذه، لجورجي اللي هو الاثنين سيمتحن عربية وإنجليزية. الفيقان يكون 7 متاع الصباح. يفطر أش فطر جمعة وسبت وحد. هناك عادات سيئة يقوم بها الولي وهي العسل والأكل
1: أكثر من العادة.
2: أكثر من العادة، الجدة تعطي والأم تعطي والجارة تعطي والعم يعطي. لا، ما فطر جمعة وسبت وحد يفطر 2 و3 و4. سهلة العملية. 7 متاع الصباح يفيق ما يسهرش، 10 يجي مرقد صغير. نحكيك تجربتي أنا ولدي وبنتي وهذا ما بناتي طبيعة الحال
1: سهر
2: عليهم حتى علاقتي معناتها نحن في حسين بوزيان عائلة واحدة. جبتهم مشيت لها لدارها، مشيت لها لدارها وجبتهم وبعد مش نروح بيهم
1: لديار كواليك
2: يعني. السيد المخرج سي أحمد قلت له نجيب لك بناتي ونجي.
1: هذا هو
2: في التليفون قلت له نجيب لك بناتي ونجي. إذن نحاولوا أن يكون الولي واعي بأهمية ابنه كبورة. لا تحرمه من الهاتف ولكن في نطاق معنى يقوم ببحث. نحن 2026 هي عصر العولمة والنميرك ما شاء الله. أنا سمعت بهذا الأسود ولكن دخلته لي الشرف ما شاء الله.
1: مرحبا بك.
2: هذا التطور وبناتي يعرفوا أن قرينا على التطور هذا.
1: هذا هو
2: وقاعدين نقر وقاعدين نطالع. إذن الولي نرجع الولي، الولي 3 أيام عادي ريتم عادي يكمل تسأل سؤالين ثلاثة الرابع لا 3 أسئلة فقط.
1: هذا هو
2: وتخليه مرتاح نخمه في غدو.
1: وساعات يهبط الإصلاح ونبدو نوروا فيهم في الإصلاح من هارتها.
2: ما ننصحش،
1: ما تنصحش.
2: شوف أنت ما. الإصلاح
1: أي
2: وكن ما توريش،
1: خليه حتى اللي يكمل
2: وكهو وخليه مرتاح نخمه. هاكم تسمعوا فيها هما وعودتهم راه
1: أي
2: خدمنا تجريبي، خدمنا الامتحانات الوطنية الكل ما شاء الله.
1: هذا هو.
2: هي
1: وين الراحة النفسية وين تكون النتيجة أحسن
2: أكثر راحة.
1: هذا هو.
2: أنا أريد شرب الماء، أكل صحي والنوم.
1: هذا هو.
2: التلميذ سيتميز بصفة تلقائية.
1: ساعات تلميذ هكا نعرفوه متميز وحاطين عليه برشا أمل ولكن في تطلع النتيجة ربما ما حلفاش الحظ في مادة، ما مشاش المدرسة الأعدادية النموذجية. كيفاش نجموا نتقبلوا النتيجة هذية والتلميذ كيفاش تبقى ثقته في نفسه؟
2: عملنا على هذا الجانب، الجانب النفساني لتلقي النتيجة. أنا نقولهم تلميذاتي كان أنتم نجحتوا مشيكم أنتم الأولانيين، وكان أنتم فشلتوا مشيكم أنتم الأولاني.
1: هذا هو.
2: رهم برشا من الناس نجحوا برشا من الناس مش ما ناش بش ننجحوا الكل وما ناش بش نفشوا الكل. أما إحنا نحبوا قفصة نطلعوا النتائج.
1: هذا هو.
2: قفصة لدينا الطاقات، لدينا زهور طاقات جبارة ما شاء الله، ولكن النتيجة دائما مخالفة. وهذا يحز في نفسي. ومن هذا المنبر أدعو كل مسؤول من إدارة جهوية من ولاية إلى التكاتف والعمل لتحسين النتائج.
1: نعم.
2: لماذا دائما ترذيل المراتب دائما في المراتب الأخيرة رغم أنه كل الكوادر في العالم من قفص؟ لدينا أشخاص يخدموا في الناسا، يخدموا في شركة جوجل من قفص، ونعرفهم شخصيا وحكيت معها بنياتي هاو مسجل هاو لو جورجي لو 19 جوان 2026. ذكروا الكلمات هذا ما تشوفوا البوست نتاعها هذيك
1: يا رب.
2: شوفوا البوست هذيك
1: يا رب.
2: بقدرة السميع العليم إن شاء الله تلمذتي بش يتميزوا وتلمذ حسين بوزيان وتلمذ قفصة بصفة عامة. أدعو الولي أن يكون واعي. تلميذ ستريسي خرجوا من الدار، خرجوا من الدار، متخليشوا في المحيط هذاك والعمة والخالة والجارة تسأل
1: كل يوم
2: مدام. نحكيك تجربتي أنا ولدي 9 الآن في امتحانات مازال غدوة رياضيات، البارح نحوس بيه في قفص، البارح تلونا وننصح فيهم ونحكي لهم هذا في بالهم بيهرة، البارح تلونا نحوس بيه في قفص، يلزم يخرج يدور ويرجع. العشرة، العشرة نص
1: نو
2: النوم. سبعة متاع الصباح إفيق.
1: إفيق هذا.
2: كيف كيف بنتي باك بيلوت نفس الحكاية، هاي العام الجاي إن شاء الله نفس الحكاية. إذن بنياتي والمستمع الكريم، أي تلميذ سنة سادسة أدعوه إلى النوم، الراحة، الأكل الصحي. الأكل الصحي هو ماذا؟ ماذا تأكله يوميا؟ قليل من الغلال، قليل من الجبن والجبن وكهو فقط. هذا ما أدعو إليه، ماكلة بسيطة،
1: ما ندخلوش حاجات جديدة أيامات الامتحانات تفرعس للدن، تفرعس الجهاز الهضمي واللي ما هوش كينو المال كينو العسل باش يعطينا التركيز ولا البيض باش يعطينا التركيز.
2: Je vais parler un peu de en français. Ils savent. Lorsqu'on vous donne quelque chose, tu lui dis, c'est toi qui mange. Moi, je mange pas. Quelle est la hinte?
1: هذا هو ممتاز. إن شاء الله نسمعوا كان النتائج الباهية إن شاء الله، وكل التوفيق لكم. شكرا لك سي الأزهر شكري، شكرا ميرال، شكرا هيبة. كما قال الأستاذ الأزهر إن شاء الله نشوفوكم في أعلى المراتب، نستنى النتائج الباهية. هكا مستمعين احنا قدمنا لكم مجموعة من النصائح، كل عائلة قلت كل حومة فيها شكون يعدي سيزيام، ننصحوهم نخطوهم شوية بين ظفرين، خلوهم شوية على راحتهم. تفضل.
2: أتمنى لكل تلميذ تونسي وقفصي النجاح والوصول إلى أعلى المراتب في هذه الدولة الكريمة التي نحبها، وأتمنى الفوز أمام اليابان.
1: شكرا لك، شكرا لك ميرال، تحيات فضلي.
4: حبيت نشكر عائلتي الكل، أمي وبابا الكلهم وخوالي اللي إلزام بيان أفكتي لغ طان معناها، يعني نحب نشكرهم انفينيما، وزيدة ميماتخ والمدير، وحتى المدير الفاضل زيدة سين منظر، يعني والكل الكلهم معناها نحب نشكرهم ونقولهم يعطيكم الصحة.
5: نحب نشكر كيما ميرال عائلتي كل، ونحب نشكر سيدي لازر اللي هو يعتبرنا كيما عائلته ديما يقولنا ما فهمي، ونحب نشكر مدرسة كاملة، ونتمنى النجاح والتوفيق لكل تلام في السنة.
1: مش تبقى ذكريات بيه في المدرسة، مش خلوها
4: إن شاء الله
1: مرحلة أخرى.
4: إن شاء الله
1: إن شاء الله إن شاء الله كل التوفيق لكم إن شاء الله. إحنا معكم مستمعينا حتى للأربعة متاع العشية في برنامج من المدارس إلى المعاهد، خليكم في المتابعة.

0: من المدارس إلى المعاهد. من المدارس إلى المعاهد.
1: عسلامتكم، مرحبا بكم مستمعينا، نواصل معكم في برنامج من المدارس إلى المعاهد. الماضي ساعتين وثلاثة وثلاثين دقيقة نحيوكم ونحيو كل من التحق بنا الآن. وين ما فما تجربة من الحياة تكون ناجحة لابد أن نثمنوها، وهكا نحاولوا أن نسلكوا على خطاها، علاش لا، خاصة في عائلات تكون فيها صغيرات والكل نحبوا نعرفوا كيفاش نكتشفوا مواهبهم، كيفاش ننموا الموهبة هذه، كيفاش نسقلوا الموهبة هذه، وخاصة مع معادلة في نتائج تكون نتائج دراسية طيبة لما لا ممتازة. مع مدام سارة عكرمي باش نعملوا جولة مع وليدتها، ما شاء الله كل واحد متميز في مجال. كيفاش نجمت مدام إيمان البنية سارة داي مدام إيمان بن عمر بتبيع، مرحبا بك مدام إيمان.
2: مرحبا،
1: مرحبا بي، نتعرف عليك أكثر مدام.
2: أنا إيمان بن عمر، أصلي من رديف، مدام معز عكرمي، مدرب تعليم سياقة، وأم لي سارة وريتاج ومحمد أمير عكرمي،
1: نتشرفوا بيهم.
2: عايش
1: مدام، أنت شنو تعمل في الدنيا؟
2: ربة بيت.
1: ربة بيت ممتاز
2: إن شاء الله،
1: مدام الامتياز والنوارات هذوما متميزين، كان الامتياز في العائلة.
2: إن شاء الله اللي محقق اللي محققتاش ليا يحققوا.
1: محلها كلمة، محلها كلمة إنه محققتاش يتحقق مع صغيراتي. عندك ثلاثة صغيرات؟
2: أيه.
1: اللي هما
2: سارة وريتاج ومحمد أمير عكرمي.
1: سارة الكبيرة؟
2: سارة الكبيرة أي، وريتاج الوسطانية ومحمد أمير صغرو.
1: أحكينا أنت عليهم كل واحد شنو متميز، شنو هي ميولات، وقبل ما نمشوا لهم كيفاش اكتشفتي الميولات هذه فيهم؟
2: سارة، نبدو بالكبيرة، سارة بنتي ما زالت صغيرة تقرأ في الابتدائي سنة في الحسين بوزيان، سنة ثانية مع ثالثة مع مدام حنان بنية، ديما تقولي اللي باهية في العربية، حتى التو نلقاها تسألني وين سارة والعربية. هي عندها ميولاتها، تحب القصص، تحب الطالع، تحب تكتب، تكتب زادة ما تقول الناش. في الفترة أولى كانت تكتب بينها بالروحة في قصصها، ما كناش فايقين بها. بعد بشوي بشوي بدينا نفيقوا بها، وبدت تكتب في القصص متاحة والكل. ريتاج ميولاتها مختلفة، كل الاختلاف على سارة، خطر ريتاج تحب توسكي سبور، كاراتيه، سباحة، جمناز، وتحب زادة المكياج، وتحب الأناقة، وتحب اللبسة،
1: أي
2: تحب أكثر شيء الفروسية زادة.
1: نقربوا شوي للميكرو، ولا
2: معناها ميولاتها سبور أكثر ريتاج. محمد أمير ألعابه الكل فكرية، يحب صغيرته والعامين ونص ثلاثة سنين بين إنه يحب الشطرنج، يحب البوزل، سبور شوية، وزاد باهي في القراية.
1: كيفاش عدلتي في مراوحة إنك تنمي لهم المواهب نتاعهم وإنهم يقروا؟
2: والله اللي نفيق بيه عنده ميول في حاجة نحاول في قفصة، في قفصة بصراحة ما عندناش برشا نوادي، برشا أنشطة، هاني نحاول نلوج، وراجلي زاد يلوج، وين نلقوا نشاط معناها يساعدهم ديريكت نقيدهم. أي
1: هذا هو. نمشوا نبدو سارة. مرحبا يا سارة، نتعرف عليك، تقدمي بالكدا للميكرو سارة حتى نسمعك بالبيت، فضلي.
3: سارة عكرمي، عمري 13 سنة،
1: اي
3: باس نوفيام،
1: ما شاء الله،
3: ابن سينا.
1: الميولات مطالعة، كتابة قصص أدبي. أدبي لغة عربية فقط ولا فرنسية؟
3: عربي.
1: لغة عربية. كيفاش بدت تحسي روحك نجمي تكتبي؟ من وقتاش بديتي أول قصة؟ كيف جت أول فكرة؟
3: بالمطالعة، كنت ديما نحب نقرأ
1: أي؟
3: نحب ديما نطالع ونحب نعرف حاجات جديدة في الكتب بعدين نلقى روحي معناها نقد نكتب ونقد ننتج في
1: أي؟
3: ننتج معناها قصص.
1: فما شكون يصلح لك مثلا؟
3: لا، وحدي.
1: وحدك ده. كيما اليوم جبتينا قصة، شنو عنوانها وشكون أبطالها؟
3: دموع من ذهب.
1: تراورينا للكاميرا، خليها بحذيك، أي وخلي بحذيك.
3: تحكي على زوز ولاد فقراء، هم دخلوا نهار من نهارات الغابة لقوا حيوان مربوط وحيد قرن ودموعه ذهب تخرج، كان هم يحرروه ما عادش يبدأ عندهم ذهب، وكان يهزوا الذهب يقعد هو مربوط. يا أخي هما مشوا حروهم
1: من الخيال من الخيال ممتاز ممتاز. القصص متاعك معناها تحبيهم من نهار يتصلحوا لغتهم طريقة الكتابة والكل ويتنشروا على شلاي
3: إن شاء الله
1: حاولي معها مدام إيمان.
2: إيه ديجا أنا بدينا بالقصة هذه الأولانية مع مدام مريم قذومي إن شاء الله باش غدوة الحي باش نهزوها لها باش تعطيها لسي سي الهادي والله ما نحبش نغلط
1: فيه
2: أي باش يصححها وبعدين فما باش يناقشوها ومن بعد باش تشارك بها في المسابقة الكتاب اليافعي.
1: ممتاز ممتاز هذه خطوة أولى
2: هذه أولى خطوة
1: هذه أولى الخطوات إن شاء الله بالنجاح يا سارة
2: إن شاء الله.
1: نمشوا الريتاج مرحبا
4: عسلامة
1: عسلامة على غير سارة نحبوا الكتيبة نحبوا القراية المطالعة
4: لا لا مختلفة كل اختلاف على سارة.
1: كيفاش؟
4: أنا نفضل السبور معناها الرياضات أكثر من المطالعة خاطر نحس السبور أكثر حاجة نعتمد عليها في الحياة معناها هي صحيح المطالعة كيف كيف أما أنا نحس أن السبور أكثر شيء
1: أكثر حاجة أكثر رياضة قريبة ليك شنية؟
4: فما زوزهم فما الكاراتيه وفما السباحة
1: وبديتي معناها تخدمي عليهم
4: كاراتيه من اللي كنت صغيرة أنا كنت نترينة بعدين جت فترة الكورونا وبطلت السباحة دخلت عم نول وسنة زادة في الصيف بديت
1: به ممتاز ممتاز. حلمك حلمك شنو هو؟

0: متاع الشطرنج.
1: ايش شطرنج؟ بالك الشطرنج هي لعبة الأذكياء؟
0: نعم.
1: معناها أنت ذكي برشا؟
0: ايه.
1: وفزت فيها المسابقة هذية؟
0: ايه.
1: وين وين تلعب في الشطرنج؟ شكون اللي علمك؟ شكون
0: يعلم؟ ثم زوز يعلموا فيا، سي نوفل وسي جوهر.
1: وين تتعلم؟
0: في الجيش.
1: في
0: الجيش.
1: عندهم نادي في هناك،
2: عندهم برشا نوادي.
1: ايوا
2: من
1: أيوة.
2: بينهم نادي الشطرنج.
1: نادي الشطرنج. كانت صعيبه الحكايه في لعبه الشطرنج من الاول والا لا فهمناها سهله؟
0: لا فهمتها سهله.
1: وديما اللي تتبرى معاهم انت اللي تفوز ولا ساعات خاسر شوي؟
0: ساعات خاسر.
1: وكي تخسر كيفاش تعمل؟ تتغشش؟
0: لا
1: ما تتغشش. والقصص تحبوا القصص والمطالعه والا لا؟
0: اه.
1: قديش من قصه طلعت تو؟
0: في حياتي كامله.
1: اي حياتي
0: برشا.
2: ديجا حتى هو مشارك مع ساره في البطوله الوطنيه للمطالعه واخر جوان 26 جوان حددوها اليوم مع مريم قذومي جلسه محلية، معناها باش يبدو يلزمهم يلخصوا كما محمد أمير يلزمه يلخص 48 قصة
1: ما شاء الله،
2: صار 30 قصة وفيهم عربي وفيهم فرنسي وأنجلي، زوز أنجلي زوز فرنسي، ثلاثة حسب ما تحب.
1: وأمل أكثر يا عربي
2: توا ليمت هذوما، هو برسك يوميا يلخص 6 قصص مع مساعدة سارة بالطبيعة.
1: أيوة. زاد شفناه في مناظرة كتاب في البال،
2: مع مدام نجوى اللي نقدموا لها تحية كبيرة.
1: كان أصغر واحد، كنت حاضرة في التظاهرة، كان أصغر واحد وفاز. طبعا فرحنا به برشا ونشجعوه برشا محمد أمير. هكا ولا نستنوا منه نتائج باهية، خاصة أنه ممتاز في الدراسة. ينوروك وينورونا مدام إيمان إن شاء الله. وهذايا مثال حبينا نقدموه إلى كل عائلة، مش معناها الأم كي تكون ربة بيت صغيرات معناها ما يحقوش أحلامهم، لا بالعكس، الأم هي بطبيعة معها الخطوة، صحيح الوالد ولكن ديما الخطوة الأولى
2: الوالد يشجع فينا، يشجع فينا ماديا ومعنويا
1: وربي إن شاء الله يفرحكم بهم. ممتاز، محلاها تجربة، محلاها ذي. احنا حبينا رسالة إلى كل الأولياء لصقل مواهب أبنائهم، راهو معناها عائلة ما شاء الله فيهم ثلاثة، كل واحد واتجاهه وكل واحد وميولاته، ما هوش ضروري يكونوا نفس المجال. إن شاء الله ينوروك وشكرا لك وفرحنا بكم برشا.
2: عايشك يعطيك الصحة. نحب نقدم تحية للمعز عكرمي زوجي، ونحب نشكره على خاطر خلينا المجال على راحتنا بالقداء. نحب نقدم تحية للماما، ربي إن شاء الله يعطيها الصحة والعافية. نحب نقدم تحية لمدام نجوى فطوم اللي هي اللي اكتشفت أمير في التمثيل، ومن بعدها زاد زميلتكم سوار عميدية زاد حتى هي شجعت أمير بالقداء. ونقدم لكم أنتم زاد تحية وشكرا على الإضافة، ومبروك على الاستوديو اللي ما شاء الله منور.
1: شكرا.
2: احنا سمعنا وشفنا
1: واليوم
2: حضرنا الحمد لله يا ربي. ديجا أمير وقت يكلم مدام ريم مولا قالها وقتاش باش نعملوا حاجة في الاستوديو الجديد.
1: إن شاء الله. شكرا لك. شكرا لك، الله يخليكم، إن شاء الله منورينا، وكل نجاح وتوفيق لكم ديما معاكم في برنامج من المدارس إلى المعاهد على موجة إذاعة قفصة.
3: في بالك تونس خضرة تحب من أول نظرة، لأصفر الملل، أخضر جبل، لحمر غالي، دم لليتها وسيدها الفحل.

0: من المدارس إلى المعاهد. من المدارس إلى المعاهد.
1: ما زلنا معكم في من المدارس إلى المعاهد على موجة إذاعة كبسة حتى للأربعة متاع العشية. خليكم معنا بعد شوية لقاء مع قسم الأخبار ونرجع لكم في الجزء الثاني. خليكم في المتابعة.
2: عرفت قد ما عرفت ولا عرفتوش، وشفت قد ما شفت ولا فهمتوش. عرفتوا

0: بمناسبة الذكرى 70 لانبعاث الجيش الوطني، تنظم تعاونية الجيش الوطني حفلا فنيا ساهرا يحييه الفنان رؤوف ماهر.
1: وفي كل جهة من الوطن تلقاهم
2: تراب وطننا فخر ومشات يا عز يا شموخ عالي،
0: وذلك يوم السبت 27 جوان 2026 بالمسرح الأثري بسبيطلة ابتداء من الساعة 9:30 ليلا. تباع التذاكر بدار الثقافة بسبيطلة وبالمركب الثقافي بالقصرين.

0: تمام الثالثة بعد الزوال.
1: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
0: تحية طيبة للجميع في هذا العرض الإخباري الموجز. بلغت نسبة تقدم أشغال تهيئة وتعبيد أنهج ضمن البرنامج التكميلي للتنمية المندمجة بولاية قبلي لفائدة منطقتي قبلي الشمالية والفوار منطقة غيدمة بمبلغ يقدر ب 3.5 مليون دينار، بلغت 98%. شهدت الصادرات التونسية من الفواكه والخضار الطازجة إلى إيطاليا انتعاشا ملحوظا خلال 2025، إذ بلغت قيمتها 134 مليون دينار مقابل 85 مليون دينار في 2024، مسجلة بذلك زيادة بنسبة 60% وفق بيانات نشرها مركز النهوض بالصادرات. وأوضح المركز أن هذا التطور يعكس استعادة المنتجات الفلاحية التونسية لقدرتها التنافسية في السوق الإيطالية التي تعد من الأسواق الاستراتيجية لتونس. أكدت وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن أسماء الجابرية اليوم خلال افتتاح أشغال الندوة العلمية الوطنية حول دور الأسرة والمجتمع في تكريس ثقافة حسن معاملة كبير السن، مواصلة تعميم برنامج الفرق المتنقلة لتقديم الخدمات الاجتماعية والصحية لكبار السن بالبيت التي يبلغ عددها حاليا 49 فريقا موزعة على مختلف ولايات الجمهورية. وأعلنت الوزيرة عن الترفيع في عددها إلى 63 فريق قبل موفى هذه السنة. أعلن مسؤول أمريكي اتفاق الكيان الصهيوني وحزب الله اللبناني على وقف إطلاق النار في لبنان اليوم، وذلك بعد مقتل 4 جنود من جيش الاحتلال واستشهاد أكثر من 33 لبنانيا وإصابة العشرات جراء الغارات الصهيونية المكثفة على جنوبي وشرقي لبنان. أخيرا، وصفت منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسيف الهدنة المتفق عليها في غزة بأنها وهم قاتل للأطفال الفلسطينيين، وأشارت إلى استشهاد 265 طفلا منذ أكتوبر الماضي. في أمان الله.
2: هك ماشي بينا على اليسار يا اخي باش تهزنا لدار الجماعه؟
3: لا لا، مروحين للدار. اما الطريق عريض، قلت نشد الوسط ونسوق في عقلي.
2: مش برشا ناس يقولوا اللي ساير على يسار الطريق فيه خطر كبير؟
3: يقولوا
2: ايه، مدى ما يقولوا معناها احنا توا في خطر. واذا كان ماكش باش تدور على اليسار ما وشد يمينك اضمن، وبعد علينا الخطر الزايد.
3: يلا على خاطرك نرجع على اليمين ونزيد النقص في السرعه حتى تحس روحك في امان وبعيد على الخطر.
4: ملازمة اليمين وتعديل السرعة مع توخي الحذر يمثل الواقي الأفضل من مفاجآت الطريق المرة.
5: المرصد الوطني لسلامة المرور.

0: من المدارس إلى المعاهد. من المدارس إلى المعاهد.
1: نجدد التحية لكم الكل مستمعينا الكرام وين ما كنتم معكم واصلين المشوار في برنامج من المدارس إلى المعاهد. تمنياتنا كل النجاح وكل التوفيق إلى كل التلاميذ كل الطلبة، ونجاح إن شاء الله يكون حليفكم في مختلف مجالات الحياة.

0: من المدارس إلى المعاهد. من المدارس إلى المعاهد.
1: عسلامتكم، مرحبا بكم من جديد مستمعينا، نواصل معكم المشوار في برنامج من المدارس إلى المعهد مباشرة عبر موجة إذاعة قفصة وأيضا عبر الصفحة الرسمية لإذاعة قفصة. جولتنا الآن باش تكون إلى المعهد العمومي للموسيقى والرقص بتوزر، باش ناخذوا فكرة عن المعهد هذايا، جملة الأنشطة، التظاهرات، كل التفاصيل. معك سي فريد عبد الكافي ممثل عن هذا المعهد. عسلامة ومرحبا بك سي فريد.
2: مرحبا بكم الناس الكل ومستمعي إذاعة قفصة.
1: شكرا. إذن سي فريد، ناخذ فكرة على المعهد العمومي للموسيقى والرقص بتوزر، تلمذات الاختصاصات الموجودة، تفضل سي فريد.
2: مرحبا بكم مرة أخرى. بالنسبة للمعهد العمومي للموسيقى والرقص بولاية توزر، الانبعاث نتاعو كان كنوات سنة 2014 وفي 2015 تم بعثه فعليا في الولاية، والسنة الفارطة سنة 2025 أصبح معهد عمومي مستقل بذات المعهد.
1: هذا هو.
2: بالنسبة للتلاميذ حاليا في المعهد عندنا أكثر من 90 تلميذ من أعمار مختلفة، معناتها من كل أعمار مختلفة من 5 سنين حتى 25 سنة يمكن فهمتها. نحكي شوية كان حبيت على مشاركات المعهد.
1: أي تفضل تفضل.
2: المعهد شاركنا في العديد من التظاهرات ومهرجانات بجيها وخارجها، وتحصلنا على الجوائز ومراتب أولى. معناتها نتفكر أنا مثلا في عرض سنة في ولاية مستيل، عرض بحجر، كانت قفصة هي الأولى وتوزر هي الثانية، فهمتها. ديما المنافسة بين قفصة وتوزر.
1: قفصة وتوزر موجودة. هذا هو.
2: اي بالضبط، يعطيك الصحة.
1: اي.
2: بو انا بالنسبة لي انا معناتها بحكم استاذ تربية موسيقية ومش معناتها ومش بيداغوجي في وزارة التربية، فهمت؟ كان التحاقي بالمعهد وسنة 2020 حاجة 2019-2020 في ذلك كنت فكر. اللي لاحظته كتجربة انه المعهد الإشعاع نتاعه كل عام يزيد في الإشعاع، وهذا هو عمل ومشترك بين التلاميذ والأولياء والأساتذة الحقيقة على سنة كاملة. تتويج كيف يشمل، نعطيك استاذ كيف فكرة التتويجات بتاعنا، هو متنوع، كتتويج على العصف الجماعي، تتويج على الغناء الفردي، تتويج على العصف الفردي في مختلف الأنماط الموسيقية بين التراث والصوفي وإلى آخره. السنة الحقيقة بشهادة الجميع وخاصة السلطة العليا في الولاية، السيد والي توزر والسيد مندوب التربية مندوب الثقافة اللي أشرفهم على حفل اختتام السنة الدراسية. الحقيقة كان حفل مميز للغاية بشهادة الجميع. شنو الحاجة يمكن المميزة في العرض ذي؟ أنه عندنا برشة لمزة وربي نجاحهم أنهم عندهم مناظرات وطنية.
1: أيوة.
2: وكاننا بكالوريا وعنا تافع أساسي.
1: إن شاء الله ربي نجحهم.
2: مع تسيزيهم. ربي نجحهم. بونك احنا لنا مشينا عملنا اختيار موجه للتاريخ الحفلة. فهمت؟ قلنا بعد تحضيرات البكالوريا. وقبل تعدية النظية معلش ما نحبوش لقدر احنا نقولوا ربي نجحهم جماعة الكل اكيد، لكن ثم حتى في العائلة تلقى الموسع عليهم، فما شكون من العائلة نتاعهم عندهم شكون بكالوريا، وحابين الحفلة تكون قبل النتائج الكل. وإن شاء الله ربي ينجحهم باش على هذاك اللي خلانا معناتها الحضور زيد يتكاثر برشا الحقيقة. أنا أكيد عندك فكرة أنت وشفت تبعتنا شوية في الحضور، ومعناتها والحاجة اللي فرح برشا أنه حتى السيد الوالي حضر عملنا وحضر السنة وحتى مندوبة الثقافة أنه بحق لاحظوا الفرق الكبير. معناتها احنا تخيل السنة طلعنا ما يقارب فوق ال 55-60 عنصر على مسرح.
1: ممتاز.
2: دونك حاجة والحاجة الباهية قلت كيما قلت لك حتى 5 سنين طلعناها مع السيرفين وعصفوا وغنوا وطردوا إلى آخره. فهمت؟
1: هذا هو.
2: والحمد لله.
1: الحمد لله.
2: هذه ثمرة كيف ثمرة الأطراف المتدخلة كل فما جنود الخفية من الحقيقة نحب نذكرهم تسمح خاصة الأولياء اللي تعبوا معي أنا شخصيا بحكم الله غالب الأسبوع الأخير نزلت عليهم بلغتنا احنا في التمارين والله من 10 ل 10 براتيك مو 13 ساعة فهمت ما تخيل انت تغزر وتعرف خانة تغزر وتعرف تقص تغزر يا لا وكيف نضحاو معانا ومشاو وجاو وصبروا أولياء بالحق عندنا أولياء مميزين برشا وإدارة كيف إدارة تعبناهم برشا يروحوا 9 ونص 10 متاع الليل وسيد المناخ وانا ما حبيتش نذكره نخليته في الاخر باش ما يكونش يترش عليه ولا حاجه سيراز الرويسي حتى باللي نحكي عليه شويه بس مدير الماء تحيه سيراز الرويسي الحقيقه هو ما عندي ما نقول التلخيص الخلاصه
1: هذا وانتم توا سي فريد في استعداد معناها التظاهرة كبيره اللي هي عيد الموسيقى ان شاء الله نهار الاحد 21 جوان
2: ان شاء الله
1: ايوه محضرين
2: مني ليكم أيوة. استضافه مني ليكم معناتها ماذا بيكم تكونوا بحذانا فهمت
1: ان شاء الله
2: خاطر ان شاء الله كيف نحكيوا عليها زاد عيد الموسيقى اللي بتكون نهار 21 ان شاء الله
1: ايوه
2: ولاد الهدف في كيف حضرنا فقرات مميزه زاده كيف عندنا حوفه جديد نقول راه تقول حضرنا معناتها ماهوش نفس التحضير نتاع الحفله
1: حاجه اخرى
2: مختلفين حاجه اخرى صحيح معناتها باش نشوفوا انه كل عندنا ما نخدم عندنا البرودوي موجود والحمد لله يا ربي معناتها فهمت
1: هذا هو ان شاء الله كل التوفيق احنا علاش ناخذوا في المعهد الموسيقى المعهد العمومي للموسيقى والرقص لانه هذايا الى جانب معناها الدراسه والتزام التلميذ في مختلف المؤسسات التربويه فما وجهه اخرى وقت اللي نسقلوا له المواهب وقت اللي يكون بين ايادي امينه واكفاء حتى يسقلوه موهبه في الموسيقى في العزف في الغناء في برشا تفاصيل كل مره نقدموا عنوان حتى للولي يكون الوجهه باينه وينجم هكا مع صغاره ينجم تكون بالتوازي مع الدراسه ان شاء الله كل توفيق لكم سي فريد عبد الكافي يعطيك الصحه وكل توفيق تفضل
2: فكره اخيره تصديقا للكلام انه الحقيقه احنا والله العظيم فما بعض الانذار ما نحبش نقول معناتها بدلنا لها من الفكرة متاحب الحقيقة معناتها انتشلنا برشة برشة تلامذة وبدلنا لها من الفكرة متاحهم وأدمجناهم مع أصحابهم كيف وحتى راني على مستوى الدراسي فما فرق كبير
1: أيوة.
2: اللي وحاجة غالطة برشة دي والله نيد الجميع الأولياء في الجمهورية الكل راه اسمع راي الموسيقى راي تهذيب راي الموسيقى راي تربية واحدة داير اسمها التربية الموسيقية
1: وكلمة
2: التربية تغلب الموسيقى معناتها الموسيقى تعلمك شو تلبس تعلمك كيفاش تحكي تعلمك مع شكون
1: والذوق
2: تخليك تختار يعني الصحيح كله بشنو هيك انت قلت لي بالذوق دونك انت اذا كان عندك ذوق موسيقي دونك حتى حياتك الكل مش تتغير وتولي تختار اش تحب
1: وزاد للالتحاق بالمعهد العمومي للموسيقى سي فريد راهو معناها قرايه راهو امتحانات راهو التزام بالوقت راهو نظام معناها ماهوش نادي لا هو راهو قرايه باصولها بابجدياتها
2: بنظامها كيف بغياباتها بغيب مش انك غبت معناتها السلام عليكم دق الباب وتدخل لا عندنا نظام خاص علاش غبت الاولياء لازم يكون في باله الحقيقه حتى الاولياء علاش فرحانه الاولياء حست ان تغيير برشا برشا في تلامذه تخيل انت عندك تلامذه حتى عندهم ساعه كروز في المعهد اللي هو عندنا معهد قريب برشا الكونسرفاتوار ديك الساعه الكروز كي نفرح انا كي بعد ساعه نمشي الكونسرفاتوار نقعد تلامذه غادي ناس ونقول لهم مرحبا بكم ما تقراوش قولي لا انا مصير احنا عندنا ساعه كروز ما حبيناش نقعدوا قدام الكوليج ولا قدام الليسي احنا جينا نعصوا شويه
1: هذا هو
2: النجاح الكل معناتها فهمت
1: ايه ايه ايه.
2: والحمد لله
1: الحمد لله كل التوفيق ان شاء الله
2: نتمنى نجاح ان شاء الله عندنا خمسه ليفيات بكالوريا خمسه ليفيات في الاعداديه بمناظره التاسع اساسي ربي ينجحهم ان شاء الله
1: ان شاء الله
2: وان شاء الله تكون فرحتي وفرحتي ان شاء الله بقدره
1: ربي ان شاء الله شكرا لك
2: لمجموعه البكالوريا
1: هذا هو ان شاء الله نجحها للجميع يعطيك الصحه سي فريد عبد الكافي شكرا لك شكرا للمعهد العمومي للموسيقى ورقص بتوزر

0: من المدارس إلى المعاهد. من المدارس إلى المعاهد.
1: تحياتنا لكم مستمعينا وين ما كنتم. وذكروا طبعا تلاميذة البكالوريا أنه تسجيل في خدمة الأسماس لنتائج الدورة الرئيسية لبكالوريا 2026 انطلقت منذ يوم الأمس. إن شاء الله ربي نجح الجميع. بالنسبة لطريقة التسجيل اللي مازال ما سجلش، نكتبوا باك بي آ سي، نخلو فراغ ثم رقم التسجيل، نضيف نجم ما نعملوش فراغ من بعدها، ومن بعد نعملوا رقم بطاقة التعريف وما نحطوش فراغ من بعدها. ترسل الإرسالية على الرقم 85005. نرجع ونعاود الطريقة بالنسبة للتسجيل BAC اللي هي باك، نخلو فراغ رقم التسجيل ثم نجمة، ما نخلوش فراغ من بعد، نحطوا رقم بطاقة التعريف وما نخلوش من بعد الفراغ. والإرسالية ترسل على 85005. إن شاء الله النجاح يكون حليف الجميع.
2: تكريما لروح الموسيقار ملحم بركات صابر الرباعي.

0: من المدارس إلى المعاهد. من المدارس إلى المعاهد.
1: عيد الموسيقى كما هو معلوم، عيد الموسيقى باش يكون يوم 21 جوان 2026 هنا وزارة الشؤون الثقافية تحتفي بالإبداع الموسيقي بعروض متنوعة بمختلف ولايات الجمهورية احتفاء بعيد الموسيقى الموافق ل 21 جوان 2026. تنظم وزارة الشؤون الثقافية ممثلة في المندوبيات الجهوية للشؤون الثقافية والمؤسسات الثقافية رجع لها النظر سلسلة من التظاهرات والعروض الموسيقية اللي تنتظم بمختلف ولايات الجمهورية في تأكيد لحرصها على دعم القطاع الموسيقي وتشجيع الإبداع وتكريس الحق في الثقافة، تقريب الفعل الثقافي من المواطنين في مختلف الجهات. تندرج التظاهرات هذه في إطار استراتيجية الوزارة الرامية إلى النهوض بالمشهد الموسيقي الوطني من خلال تثمين الطاقات الفنية ودعم التكوين الموسيقي وتعزيز دور المعاهد العمومية للموسيقى والرقص والمؤسسات الثقافية في اكتشاف المواهب وصقلها، إلى جانب المحافظة على الموروث الموسيقي الوطني والانفتاح على مختلف التجارب الفنية. تشمل البرمجة عروض موسيقية متنوعة وين باش تكون كما قلت في مختلف الولايات. في سيدي بوزيد العرض باش يكون بعنوان نفس للفنانة أمل العويني، إلى جانب العرض الموسيقي أوتار المتوسط للفنان سفيان صفتة. أيضا في توزر عرض ترانيم موسيقي بشراكة مع المعهد العمومي للموسيقى والرقص، عرض موسيقي في قفصة من تقديم فرقة المعهد العمومي للموسيقى والرقص بقفصة فرع الجتار، وفي قبلي حفل موسيقي لرواد نادي الموسيقى بالمؤسسات الثقافية للولاية، وفضلا عن عرض الأستاذ بولبابا كرم ومشاركة الفنانة أنس بن سعيد. وهنا يوم 21 جوان يوم الأحد 21 جوان بيش يكون يوم حافل يوم عيد الموسيقى.

هكا مستمعينا الكرام نوصل معكم لختام مشوارنا لليوم من برنامج من المدارس إلى المعهد. بعد شوية نفسح المجال لقسم الرياضة وزميل حيدر عون في تقديم لي جملة من الأخبار الرياضية. هكا نبلغكم تحيات كامل الفريق, شكرا وإلى الملتقى.

0: معاك غزوة مرايتنا.
1: نغمات منسية، فضاء كل فنان خلى بصمة وغاب عن الأضمان.
2: اللي انت خايف منه يمكن حيبقى جميل.
3: ذكاء حليم في الكلمة، وقفته على المسرح والحركات، كانوا كلهم بيغنوا كده، هو بيمثل بعينيه بإيديه بحركات.
1: نغمات منسية، رحلة حنين للذكرى بين أصوات خالدة وألحان لا تنسى.
4: على قد ما يوم ما فرحنا سوا، ده كلام وعجبني خاص في الهوى.
1: نغمات منسية كل سهرة أحد من 8 ل 9 متاع الليل معي أنا راضية العياري.
5: وحبيت الشيخ سيد درويش قبل ما أشوفه وقبل ما أسمع صوته.
6: حياتي الفنية بديت كممثل، وكانت أول رواية مثلتها رواية عبد الرحمن ناصر.
7: قل لي ياش غير حالك، قل لي مين شاغل بالك.
8: الأخبار الرياضي، الأخبار الرياضي في التوب والفلاش.
9: فلاش سبورت، فلاش سبورت.
10: أجمل تحية رياضية لسهلة، مرحبا بكم مستمعينا في هذا الموعد الرياضي من فلاش سبور. البداية بالمنتخب الوطني التونسي لكرة القدم اللي وصل في تحضيراته المباراة اليابان في طار الجولة الثانية من المجموعة السادسة لكأس العالم، ماتش باش يتلعب صباح الأحد انطلاقا من 5 بتوقيت تونس. منتخبنا كان أجرى فجر اليوم حصة تدريبية جديدة، حصة قبل الأخيرة قبل المواجهة المرتقبة. المدرب إرفي رونار منذ قدومه بقى مركز برشا مع الجانبين الذهني والنفسي وكذلك الجانب البدني. بالنسبة للملامح التشكيلة ما زالت مش واضحة وما زال ما حسم شيء المدرب إرفي رونار. حسب الزملاء اللي يحضروا في الحصص التدريبية، التشكيلة باش تشهد عدة تغييرات مقارنة بالمباراة السابقة. على مستوى حراسة المرمى فما حديث حول إمكانية عودة أيمن دحمان كأساسي. بالنسبة لخط الدفاع طلبي باش يكون أساسي، وربما مش يكون معاه هذه المرة دي لامبرون، لأنه كانوا شافوا أنه المدرب فيلونار كان بقى برشا يتحدث مع دي لامبرون، واعتبر أنه برون زاد قيمة ثابتة بالنسبة لمنتخب الوطن التونسي. بش يكون مكان ربما عمر رقيق في الجهة اليمنى، يان فاليري معناش برشا حلول، اللي صار علي العابدي في وسط الميدان الصغير يوحنا بعد معناش حلول أخرى، محمد الحاج محمود أو أنيس بن سليمان في وسط الميدان مكان راني خذير ليأكدوا زملانه أنه باش يكون آوت في المباراة هذه، لأنه ما ظهرش بالمستوى المرجو منه في المباراة السابقة بالنسبة لبنت أو راني خذيرة. كما ذكرنا محمد الحاج محمود وأنيس بن سليمان فما شكون منه باش يكون أساسي في المباراة هذه. في الهجوم الياس سعد بين جهتين اليمنى واليسرى بينه وبين سيباستيان تونكتي، و في كراس حربة حازم المستوري أو في رأس الشوط. ونعود نذكر أنه هذه مجرد ملامح للتشكيلة المحتملة للمدرب الجديد إرفي رونار قبل مباراة أو لمباراة تونس اليابان. ديما مع المونديال، اليوم الموعد مع مقابلة تنطلق 8 الولايات المتحدة الأمريكية في الدفعة الثانية من الجورني أو دوزيام جولة الثانية بالنسبة لكأس العالم. كما ذكرنا الولايات المتحدة الأمريكية مع أستراليا انطلاقا من 8، وتركيا مع الباراغواي الساعة 4 فجرا. اليوم زاد بالنسبة للمجموعة الثالثة المغرب مع طبعا في مقابلة سيبحث من خلالها المنتخب المغربي على التأهل. كما ذكرنا بعد ما عمل تعادل باش يواجه منتخب اسكتلندا والبرازيل مع ايتي انطلاقا من 9:30 بتوقيت تونس. هذا بالنسبة لبرنامج مقابلات اليوم بين المجموعتين الثالثة والرابعة. نبقى ديما مع أجواء المونديال. نحكو على الاتحاد الإيراني، أكدت مصادر صحفية إيرانية اليوم أن الاتحاد متاع كرة القدم قرر تقديم شكوى رسمية للفيفا بسبب رفض الولايات المتحدة الأمريكية إقامة منتخب إيران قبل 48 ساعة من مباراة القادمة أمام المنتخب البلجيكي. نرجع لتونس نحكو على الميركاتو. اللاعب السابق لنجم المتلوي ونادي صفاقسي أسامة البحري أمضى عقد مع مستقبل مرسى باش يتواصل حتى لغاية جوان 2028. هذا الانتداب الثاني بالنسبة للمرسى، وعماد بن يونس مع المرسى بعد الحارس حمزة بن شريفية. والختام ديما مع الميركاتو، وتمت لهيئة السرية للسي بي فسخ تعاقدها مع الجناح الجزائري يوسف الفلاحي بالتراضي بين الطرفين. والأهلي بنغازي الليبي يرغب في التعاقد مع فراس شوات خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية. نتقابل معكم إن شاء الله في 6 غير درج في فلوس سبور. هذه جمال تحية حيدرون، إلى اللقاء.
11: Flash Sport.

0: النظافة والعناية بالبيئة علامة تحضر وعنوان المواطنة.
1: إذا تقفصة مراية تتكلم، مراية تتكلم.
0: تمام الرابعة بعد الزوال.
2: إذاعة قفصة، إذاعتكم الأخبار.
0: تحية طيبة للجميع في هذا العرض الإخباري الموجز. صادقت اللجنة الجهوية للصفقة العمومية بولاية القصرين على أشغال تحويل مركز الصحة الأساسية بحاسي الفريد إلى مستشفى محلي وإنجاز القسط الثاني على أن تنطلق الأشغال في غضون الشهر وفق ما أوردته صفحة الولاية. بولاية قبلي وفي إطار تنفيذ برنامج رائدات عقدت جلسة اللجنة الجهوية للنظر في الملفات المقدمة بحضور المندوب الجهوي للأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن بقبلي ورئيس فرع البنك التونسي للتضامن وممثلة عن الإدارة الجهوية للفلاحة والتشغيل وفضاء المبادرة. وبعد النظر في 147 ملفة تم القبول المبدئي ل 81 ملف وتمت دعوة المترشحات لاستكمال الوثائق المطلوبة. أفاد وزير التشغيل والتكوين المهني رياض شود خلال إشرافه اليوم على الندوة الوطنية لمديري المؤسسات الفرعية بالمركب التكويني ببرج السدرية بأن من أبرز مستجدات السنة التكوينية الجديدة الرفع من عدد مواطن التكوين المبرمجة بعنوان 2026-2027 لتصل إلى حدود 25,315 عرض موزع على 262 اختصاص، وذلك بزيادة تقدر بحوالي 7% مقارنة بدورة سبتمبر 2025. وأعلن وزير التشغيل عن إحداث 6 اختصاصات جديدة بالوكالة التونسية للتكوين المهني تتعلق بشهادة التقني السامي في عدد من الاختصاصات من بينها تقنيات الاتصالات وفي البرمجة التلواب وتقنيات الجوال وفي التزويق الداخلي وفي تركيب الأنظمة الشمسية. أعلن مركز مكافحة الأمراض والوقاية منها في أفريقيا تسجيل أكثر من 200 وفاة من أصل 875 إصابة مؤكدة جراء تفشي فيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية بعد نحو شهر من الإعلان عن ظهور المرض، وبين ارتفاع معدل حالات الوفاة إلى نحو 23%. في أمان الله.
3: معاك غزوة مرايتنا. شارع الفن ممر بلا حدود وسفر بلا قيود.
4: كيف بدأت جوائز الأوسكار؟ بدأ توزيع الجوائز عام 1928.
3: شارع الفن تتويجات عالمية، مهرجانات عريقة ومحطات فتية.
5: السعفة الذهبية أعلى جائزة ممكن يأخذها فيلم في مهرجان كان السينمائي.
3: شارع الفن جولة أسبوعية في أعرق التظاهرات الثقافية.
6: 75 عاماً من الأضواء، 75 عاماً من السينما.
3: مشاهد شغف وإبداع بهية. أرسمها معكم أنا سمية.

0: الو.
1: استعمال الهاتف الجوال في السيارة يمثل خطر كبير، لأن السائق مطالب بالتركيز والانتباه والنظر بصفة مسترسلة إلى الطريق، وإذا يزيد ينشغل بالهاتف الجوال مهما كانت ثقته في نفسه يضيع التركيز وتنقص درجة الانتباه متاعه بنسبة 50%، لأن التفكير ورد الفعل ينقسموا بين السياقة والكلام، ويتضاعف احتمال وقوع الحادث 4 مرات.
2: المرصد الوطني لسلامة المرور.
3: إذاعة قفصة، مراية تتكلم. ضيوف مسيكم بالخير اليوم، المخرج حمدي زرقاني يتحدث عن فيلم قطرة، مروة بوزيان المتألقة في ألعاب القوى عالميا، المربي مهدي عبيد يتحدث عن المشاريع التربوية الصيفية. مسيكم بالخير من 5 إلى 8 على موجة إذاعة قفصة.
4: نشموم زينة ورداته بطبوع محلية نغماته.
5: يا دايسان هاكي النوم
4: يا المزموم وسيكا، والمحير عراق والمحير سيكا يفوح بريحة الأصالة والفن العتيق. مشموم الفن.
6: مرحبا بكم مستمعينا في رحلة جديدة من مشموم الفيلم، موعدكم مع الأغنية التونسية القديمة والفن التونسي الأصيل. اليوم موضوعنا على فن الغناية. فن الغناية هو فن قديم وموروث حضاري نبيل، يقوم أساسا على قوة جمال الكلمة وعلى قوة وعذوبة صوت الغني، لا على التأثيرات الصوتية والتقنيات الحديثة. فالغناية كان يقيم حفل كامل ويسمع كل الحضور من غير مكبر صوت واحد.
7: والليلي واتيني، الليلي يا ولي الليل، والليلي واتيني، ولا نقلق منصري.

طاح الليل وجبجب غله ويدسرابا ما يشق كين المدرب ما يقراش حسابا سكران من الحب معذب دايخ ما يتنابا مديه الداعي مشغشب غالمزقول اليابا يلبى مثل اسحاب مرطب وبروقة لهابا ومتكون من بعد المغرب لين يبان عقابا في مارس والزرع مركب تثبت بيه الصابة والمد بكيف ظل يكتب يتأمل في كتابه يبدأ الحكمة طاهر طيب ويفك المصابة والشاعر كيف ظل يرتب يتلفت لجنابه يقرح سيب أولاد المضرب كل واحد في قابة يغني وهل الذوق تعرف للي غميق حسابه للبايت والقمر يتلهب لحبابه وقرابه والمحفل شايخ متنصف فكساوي مصوابه كيف نحضر للعرس ونطرب من يلم عصابه مثلي من خلاها تنحب دمعتها سكابه وكيف تسمع لفظي تتقرقب لا تحكر بوابه ومني المغرومه تتصوب والموت بلا اجابه ونمشي في البر ونتغرب والشيب تجرابه ونشعر من راسي لين

موجودة كيف أصلي والعادة وتهز على المعد بنودة وترتب ميعادة وحضرت لربيبي وشهودة على نقصة وزيادة وقف باب الشرع حدودة بين الحق حدادة وكبر العرس بلي جودة في أرضه وبلادة وفتايل تشعل ميقودة على المحفل وريادة ليني بان الفجر عمودا للعقب وتمادا يشق كلمتين زنودة ما يحتق رفادة مربي فعزاي القمودة مدلل بين ذوادة ما بين بيتي وجدودة وبنيته وولادة يصبر على الحرة وبرودة وقرابة وبعادة ويسهرها ليالي معدودة تصعب على العدادة المعنى على يدي بجودة ما عنداش مكادة ماذا قطع من مهمودة ماذا باع رقادة وماذا تبع من خندودة خلاتها جدادة وفي دمايم بورم قيسودة الناس الكل سيادة يذل القدة محسودة لن يبلغ مرادة ولن يحصد قمح المرقودة يعرف كيف حصادة والأعدام اللفظ مكمودة ما يقدروش عنادة شاعر يطرز عيل كنتيل والفضة هابيني.

0: تجيني يا ولا نقلق من سهر الليل ولا تاخذني عيني يا الليلية وانا الليل
1: لي ذكاني يا والليلة في صحر ونزالي تشهر العرس على حيلة قصد وفضل العالي واستاذن من كل قبيلة فزعت لهالي وتلم ولاد الفاميلة جو صهروا على جالي يلقوني نوازي في الهيلة باللي يجي في بالي على بلاد تكركر في الليلة والملبوس الغالي وكل طفلة تلبس تكليلة ضو الذهب يشالي ونواش معلق ونبيلة وحزام وجلوالي وسوالف ترجح شرتيلة مرسوعين التالي كيف نحضر للعرس نشيلة نشكرهم يا خالي معاه نسهر ليلة في ليلة وليالي في ليالي كما هايش فعقة بعزيلة من تسمع تلفالي وكل منهم ليع بخليلة يشقى ويتعنالي يعرفني لازم نبريلة ليعاتب قوالي ويسمع شعر على تأويلة من شاعر كمثالي التبحهم للضاع دليلة من الأول للتالي وعاش مدة وسنين طويلة في لجراحي كالي ومجروح بتايد الجيل والداعم دربيني وارد من كنار الهيل والمولى عاتي.

0: الناس وأهلها أحلى تحية خالصة توصلها على مواجهة بعتها تدفي وتزرع فرح في سهرتها تسافر مع نسمتها تبسط جناح عملها لقفصة وجبلها وناسها وأهلها.
1: الليلية ولا الليل والليلي واتيني ولا لقلق مصهر الليل ولا تاخذني عيني الليلية ولا الليل والليلي واتيني.

صباح الليل وجبجب عليه ويد سرابه ما يشق كين المدرب ما يقراش حسابه سكران من الحب معذب دايخ ما يتنابه مديه الداعي مشغشب على المزقول نيابه يلبه مثل اصحاب مرتب وبروقه لهابه ومتكون من بعد المغرب لين يبان عقابه في مارس والزرع مركب تثبت بيه الصابه والمد بكيف ظل يكتب يتامل في كتابه يبدا الحكمه طاهر طيب ويفك المصابه والشاعر كيف ظل يرتب يتلفت لجنابه يقرا حساب اولاد المضرب كل واحد في قابه يغني واهل الذوق تعرف للي غميق حسابه للبايت والقمر يتلهب لحبابه وقرابه والمحفل شيخ متنصف فكساوي مصوابه كيف نحضر للعرس ونطرب من يلم عصابه مثلي من خلاها تنحب دمعتها سكابه وكيف تسمع لفظي تتقرقب لا تحكر بوابه ومني المغرومه تتصوب والموت بالاجابه ونمشي في البر ونتغرب والشيب تجرابه ونشعر من راسي لين كذب لان حادي كذابه اذا تغلم وانت الليل اش ما يجيك فيني والواجد في عام الكيل يروح بالماشيني.

الغموده كيف اصل والعاده وتهز على المعد بنوده وترتب ميعاده وحضرت لربيبي وشهوده على نقصه وزياده وقف باب الشرع حدوده بين الحق حداده وكبر العرس بلي جوده في ارضه وبلاده وفتايل تشعل ميقوده على المحفل ورياده ليني بان الفجر عمودا للعقب وتماده يشق كلمتين سنوده ما يحتق رفاده مربي في عزاي القموده مدلل بين ذواده ما بين بيتي وجدوده وبنيته واولاده يصبر على الحره وبروده وقرابه وابعاده ويسهرها ليالي معدوده تصعب على العداده المعنى على يدي بوجوده ما عنداش مكاده ماذا قطع من مهموده ماذا باع رقاده وماذا تبع من خندوده خلاته جداده وفي دمايم بورم قيسود الناس الكل سياده يذل القده محسوده لن يبلغ مراده ولن يحصد قمح المرقوده يعرف كيف حصاده والعدم اللفظ مكموده ما يقدروش عناده شاعر يطرز عين كنتيل والفضل

0: عيني يا ولا نقلق من سهر الليل ولا تاخذني عيني يا اللي وانا للليل
1: لي ذكاني يو الليلة في صحري ونزالي تشهر العرس على حيلة قصد وفضل العالي واستاذن من كل قبيلة فزعت لهالي وتلم ولاد الفاميلة جو صهروا على جالي يلقوني نوازي في الهيلة باللي يجي في بالي على بلاد تكركر بالليلة والملبوس الغالي وكل طفلة تلبس تكليلة ضو الذهب يشالي ونواج معلق ونبيلة وحزام وجلوالي وسوالف ترجح شرتيلة مرسوعين التالي كيف نحضر للعرس نشيلة نشكرهم يا خالي معاه نسهر ليلة في ليلة وليالي في ليالي كما هايج فعقة بعزيلة من تسمع تلفالي وكل منهم ليع بخليلة يشقى ويتعنالي يعرفني لازم نبريلة لي عتاب قوالي ويسمع شعر على تأويلة من شاعر كمثالي التبحهم للضاع دليلة من الأول للتالي وعاش مدة وسنين طويلة في الأجراح كالي ومجروح بتيت الجيل والداعي مدربيني وارد من كنار الهيل والمولى عاطيني
0: اللي لي يا ولا نقلق من سهر الليل ولا تاخذني عيني يا اللي وانا لليل
1: لا ضاحت الليل استاره بينو للهماير وتلموا كبارة وصغارة عاد المحفل داير وتلاقت فيها الحضارة رجالة وحراير وتكلم ليدي بشعارة من جوهر وذخاير يتعدى الذهب بمعيارة تحت الطابع ناير واللي ما عنده شمارة لا تكرر بمراير لا يهيض حامض مرارة للي دماغه فاير ولا يدربي طفلة جعارة يبات عقلها حاير غير يرتب في الشعر وخسارة وخساير في خساير ظنيته ناويه تجارة يشري منه بعاير وخيله في المزرعة تجارة مطلوقين هواير يقعد للمحفل عزارة يتسبو ويتعاير واللي ذاق الحب ونارة يتحدث بالصاير يخليها العشاق سكارة واهل الذوق تخاير وما يزوز البحر وكنارة ببضايع وعماير كالراي الشيرة ودبارة مهندس بقماير وشايد عليا وشتارة من رياس كباير والشاعر بعد استغفارة يسلم علي حاضر ويغفر له مولاه وزارة والقدرة للقادر ومحمد الصغير تجيل عالحاسد يخفيني جيتك يا مولاي دخيل من النار

0: يا ولا نقلق من سهر الليل ولا تاخذني عيني يا اللي يا وانا للليل.
1: فالغني في الساحل وقت اللي يغني في الافراح ما يغنيش فقط لشعراء المنطقه، لكن يغني على سبيل المثال للشاعر المكثري والعبد الرحمن الكافي والاحمد بن موسى من العاصمه وللعربي النجار من قلعه الاندلس والملك من منطقه صفاقس والاحمد البرغوثي من الجنوب. فالغني ساحلي والشعراء اللي يغني لهم في الليله الواحده من كل المناطق، وتكون ليلة الغنية في أغلب الأحيان قبل ليلة الزفاف بليلة ولا ليلتين، وتبدأ عادة من 9 متاع الليل، ويجيب مولى العرس زوز أدبة والكل أديب زوز معاونين ويتسموا السعفة، ويغني الأدبة بالتداول لفترة تقارب نص ساعة ولا أكثر بشوية، وكل فترة تتسمى طريق وكل أديب يغني 4 طرق، والطريق الأول لكل أديب يكون ديني وإلا في وصف الطبيعة ويتسمى طريق في الجد، ثم ينتقل في الطريق الثاني للغزل ويتسمى الأخضر. وإذا غنى أديب قصيدة غزلية إباحية بعض الشيء يقولوا غنى في الأخضر المجرح، هذا إذا كانت المناسبة عرس وإلا ختان. أما إذا كانت المناسبة احتفال بذهاب صاحب الفرح للحج فنسمي المناسبة ليلة التشويق، وتكون كل الطرق في الجد أي تشويق الحاج لبيت الله، ويدوم الحفل لشروق الشمس، ويختتم الاحتفال بغنية تتسمى أغنية الدوام، وهالغنية الأخيرة يبدأ بها الغني في بلاستو وين كان يغني في أول الليلة، وغالبا يكون وسط الدار، ويبدأ بالخروج تدريجيا من منزل حتى يكملها على بعد 200 متر خارج الدار، ويكون موضوعها إعلان بانتهاء الحفل وشروق الشمس ومحاولة لوم النساء على نومهم بطريقة فاكهة وبذكر أكثر ما يمكن من أسامي النساء. ومن أمثلة أغاني الدوام أضوات النزالي لاح الفجر وضوات النزالي هيا بخاطرك يا زهو بالي، وإلا دام العرس وباش نروح يا قد الرجاح يا مولات صخاب مفوح راهو الفجر صباح. وباش نقدم لكم تسجيل صوتي القصيدة مغنات تشبه في شكلها الموشحات الأندلسية بخمسة أعراف، وهي نقفز للنادو أي لو نادو يعيش من نومي مرهوش، للشاعر عبادة من قرية كروسيا، والأداء للأديب عبد الفتاح بن خالد.
0: نقفز للنادو يعيش من نومي مرهوش، وما تغرب ببلاد وحيشة عند الما يدروش، لو نقفز للنادو يعيش من نومي مرهوش، لو نقفز للنادو يعيش من نومي مرهوش، لو ما تغرب ومتغرب حالي في شدة عند المدارين، لا والي لا عندي سندة كان الله معين، عشاق ثنية من سدة ما يلقى شحنين، ويعاني تتوالي المدة كالعام بعامين، ولا شق يكون بجدة هوش تزابين، إذا ربت رجلي بحدة يكون سبور رزين، يكون كيف مليع في الكبدة بمقابس حاميين، وواد وكل حد وسادة كان يساعد مهين، وناديت تنكر وتعدى في نوم وغليين، وقلت له عاوني يا عبد اشبح لي بشق العين، وقلت له عاوني يا وعد اشبح لي بشق العين، وقال لي لا ماشي تتجدد توا نزيد النيان، وخليني نكمل هالرقدة توا عندي سنين، قلت له انتو هو لابد احني هنا ماشيين، وقال لي ربيع وسيبو ندى لا بره بالعين، وقداشي ثقل على الهند بالناس فراسيين، وكيما تحزينة في قصدة قصة مدفورين، وخطبوها ملوك بلا جحدة اخبار الماضيين، قتلوا عمره ما يتسدى نول بلا شيدين، بلا قدرة متنا لمشدة تورد من عين، ولا تملك مملك كل كندة بارد وفرعين،

0: متغرب في بلاد وحيشة عند ما يدروش كونك في زناد ويا عيشة من دومي ملهواش كونك في زناد ويا عيشة من دومي ملهواش لو متغرب في بلاد وحيشة عند ما يدروش كونك في زناد ويا عيشة نفذ لناد ونتدون والنومي مغفول وهايم في الصحراء نتجول يا الحول مع الحول يا عيشة راني نتسول عشق معجول ودقيت على الباب مسلسل فيه وشي محلول ومن دق خيامه ما يرحل كاني نق تبول وزرعك في مارس متدلل بالحمراء مغسول خلط مي ويلقاه مهنتل فارق كل سبول وتبغي للحصاد يجول في الباجي مزقول ولا طاحت مغمار تحمل حلوني منتول يا عشان نسكن ونقيل كان جاهي مقبول وتهيم وتهيي دامك في المحفل هيك العين تحول وللبرج الرابع نتطلع في ظرفة معدول وسراوة على الهفوة ترقل في زهرات النول دنيا غرارة وتنقل كيف الشمس تزول وعطرية ونوعة تحبل برهم مشغول نسري واليسري وقرنفل توضى في اسطنبول زوزة والفستق والبندق ما في الفم تقول زوزة والفستق والبندق ما في الفم تقول ويفنى الدهر ويبقى الأول جي ثابت معقول وقداشي من ناس تنقل عاشوا ما خلوش مثل بنوش روان وهالقر كسبوا وما قعدوش كوني بمثل احناب وهي عايشة مكتوب من الله مصدق يا عيشة ناديك ونجرالي كيف المتأسر في حاكم لتراك مكتوى شاوي مودب في حالة لتراك وكل يوم يسربي لعسكر بسلاحة هكاك وقت اللي يعطي الأمر يشبر في شورة هكاك وكيفاش على حبك نصبر وانتي مكبرتك لبعث ترسيل ولا خبر تاجاني بدواك لا قلتي مسكين مكدر حالي ما يخفاك وناسك ما يحبوني منظر وانت عزيز اختاك قالوا ما بدر لا ندر والعام تعداك ومن يحرث عشرة بشتنبر شاه الزرع شباك وانتي كي حالك متيسر مفتوحة في بهاك وني طالب من فضلك مصور عقلي راح معاك لا قلتي مسكين مكدر نتكبى فرداك جهدونك رمروه ممدردر على عيني تقاك يتعارك في بعضا يهدر متنوي لفلاك وما يشق الصحراء وما يصفر تدرق من واك لا طلعتي لصوات تنقمر بالحامي ينباك ما يجيب الدقلا من توزر كان قليدي نوش ويلقي صدره للموزر وهمه بالكرتوش لونك بذلين يدوي يا عيشة من نومي ملهوش كونك في الليل ادوية عيشة من نومي ملهوش لو متحرم ببلاد وحيشة عند ما يدروش كونك في الليل ادوية عيشة.
1: هذه واحدة من روائع عبد الفتاح بن خالد اللي معروف في جهة الساحل في المحافل ومعروف عليه تسلطينه مع البارود والزغاريد ويصعب مجاراته، وعنده أيضا قصيد رائع شهير بعنوان جرح ملاك واللي يبدأ طلعها بكيف نساوي مجروح يا قلة طبيبي داوي ناري كواية. ومن أهم وأشهر الأدباء أيضا إلى جانب عبد الفتاح أحمد المالولشي وبن إسماعيل والحبيب اللمطي وغيرهم، وهذه واحدة من روائع المالولشي يقول فيها حب مرادي في القلب شعلة نارة باتت عيوني سهاره.

0: واحد آخر من أهم الشعراء والفنانين في الساحة اللي خطفته الموت وهو في عز عطاؤه هو الشاعر الناصر تليلي اللي بدأ حياته الفنية تلميذ وفي للشاعر محمد الصغير ولد منطقته السواسي حتى لنولى متمكن شعرا وغناء وتميز بطابعه الخاص وزهى أفراح أهالي الجهة حتى خطفته الموت. وهذه قصيدة رثاء واعتراف بالجميل والمقدرة الفنية للي سبقوا من الفنانين الأموات وما كانش يعرف أنه الموت يترصدوا بعد نظمها بشوية.
1: الشعر نظمه معرفة ودراية سبايب ومعنى اللي يهز قدي والقافية مترتبة في الغاية هذاك هو أصل ساس الشيء أم الثلاثة عرس يا صغايا المسكين بيت الشعر باقي حين إذا نقص واحد من ثلاثة نهاية ضع شعرنا ما عاد يسوى شيء نحضر أصحاب الفهم يسعى فايا نندب على تطليحهم وشوي لا عاد نجوب ونجحوا برق عن قصايا ولا عاد كوت ولا براح يجي ولا عاد حكمة نالها القرايا ولا عاد شاعر عزمان بكيب ولا عاد أخضر زين البطاية يهم العقول العاشقين قوي عاد شعرنا مصلوخ الحرباية لا لحن لا مضمون زاز الفي حتى أغني لدي براح هباية محمود يبدأ والكمال علي واللي هذا يقول نايا نايا تحسب لسط القام كان ري وقفت الغني من كثرة الغناية هانوه لي نصبح بارد ني لا صالح يبرد وجاي عداية ولا النص أصلي يفرج على الحي من ذمش الحفاظ والهطايا العبوا وخزنوا من خزاني البي صهروا وحفظوا لينصاروا ملايا ومسكوا زمام الشعر وقت العي يستاهلوا التكريم والرعاية العاش الظلم مروش حتى ضي قدامها منوقف انقرد فنايا المعملش كيفي يستحق الكي الله يرحم جديل رفع الراية وكذلك الرصاص زيد بوي علي بن حيل انخلده في غنايا والمسعدي وصفر مهداوي عيد سالم عرفنا قلصايا محمد فحام مساكني راوي وشبيه العرف وزينة الحناية وعباس ديما في كنين يحيي سالم القرب يديب في النهاية المكتوف عمري في الأدب فقيه الهادي الأسود عرف واخذ بايا ساسي مقصل معافرج وعليه وحمادي يا مصغي تغناية رباية الناصر ما يجي شوي الناصر الساسي شكر ما هي مزايا ساسي مورد ما ندير الغي شعري علامة مالية عالية ذراية وقت الموت تبكي الغوالي علي ويتفكرون يجيان اللي جايه

أما الكبة والقصيدة اللي ما فيهاش الكبة تعتبر ضعيفة وإلا مسروقة. أيضا نذكر المخاوات وهو ما يرادف تقريبا المعارضة في الشعر العمودي، يعني الأديب يغني في نفس الغرض والوزن. والطريف في الموضوع أنه الأديب اللي يعجز على مخاوات منافسه يعتبر مهزوم ويولي عرضة لتندر الجمهور الحاضر. ثم موضوع آخر في الشعر الشعبي في فن الغنية هو موضوع البرق. فالفنان وقت اللي يغني طريق كامل يكون هالطريق إما في الجد يعني قصائد دينية وإلا طبيعية كيف البرق وإلا اجتماعية كيف النجع، أو يكون الطريق أخضر يعني في الغزل. كما أنه العروبي وإلا الصالحي هما عبارة على مقطوعة شعرية ما تتعداش الأربع أبيات شعرية يأديها الفنان قبل غناء قصيدة متوسطة الطول في وسط الطريق وإلا قصيدة طويلة رئيسية تكون في آخر الطريق بعد غناء مجموعة من القصائد المتوسطة الطول بأسمائها المختلفة كيف السوقة، قسيم، ملزومة، مسدسة وغيرها. وتكون أهمية العروبي في أنه مقدمة تعلن نوع القصيدة اللي باش تتغنى بعده. فالقصيدة في موضوع البرق يسبقها عروبي برق، والقصيدة الغزلية يسبقها عروبي غزلي. وهذه مثال عروبي برق، ويقول مطلعها البرق يخدم في المزن يشير، والرعدي جمجم والصب غزير، والبرة تناغم ولا في خير.

وهذه أيضا قصيدة ثانوية من قصايد وسط الطريق للشاعر أحمد المساوي، يستهلها الشاعر بالشكر لله على نعمه، ثم يوصف فيها السحاب المتركب والمطر اللي تجي بعده، واللي تنعم به المطر على الفلاح اللي شمر على ساعده ويبدأ يحرث أرضه حتى تعطي الخيرات الوفيرة. هالقصيد اللي من أداء المرحوم أحمد المالولشي.

الصدام الرجع بكلام على البرق المزل خدام هبت رياح وسيم بين الصحافيه وتكام في عام الغميام رعد ذات حرجام ما بها بالجو حيم.

0: الهام والحاضرين الفهيم.
1: للصالح نكهته الخاصة والكل فنان نكهته الخاصة بيه في أدائه، حتى إنه الفنان الواحد ينجم ينوع في أداء كل صالحي حسب المنطقة اللي يغني فيها حتى يلبي ذوق أهل هاك المنطقة، لأنه الأداء يختلف قليلا بين الصالحي الساسي والصالحي الملولشي والصالحي في منطقة المستير. ومن القصائد اللي تشهرت في الخمسينات والستينات قصيدة الغصن الطويل، ومطلعها يقول: الغصن الطويل ليد رجيحة الغصن الطويل، شبح العين وما يبري العليل، وهي للشاعر التبربي سالم الحجام. وبما أنها تتغنى ببيت وعروبي فإنه ما كانش نجم يغنيها إلا الفنان المتمكن صاحب النفس الطويل من أمثال المرحومين أصفر من المهدية وجديرة من المكنين. ومن القصايد اللي تشهرت زادة في بداية الستينات: هايم يا جمع أخواني دمعي قطار، مولى النوب استدعاني هاك النهار. ومولى النوب هو مولى دار الفرح. هالقصيدة وهي للفنان الشهير في جهة الساحل محمد خضر المعروف بجديرة، وهو اللي رثاه برشا فنانين. قصيد آخر هو للشاعر عمر بن عمار صاحب القصيد الشهير يلمع شيار، وغنيها الفنان أحمد الملولشي. وفي آخر القصيدة يذكر أنه مثلوثي، ثم يقول عن نفسه: عمر عاشر العراف. ويقول مطلعها: يتغذى قلبي بنسومك لهب ولرياح، نتفكر مشيك وخطومك تتحير لجراح. وهي على نمط الموشحات الأندلسية تمشي أعراف كما يتقال شعبياً.

Let them

0: وهكا مستمعينا تفرحلتنا اليوم في مشموم الفيلم. موضوعنا كان فن الغناية في الساحل مع تحيات إنس حرافي.
1: سبب داي ملي غثيثة حمالي
2: من يومين كنا صغيرين
3: جو جو
4: زهو ترب
5: فرحانة برجعة خويا بعد غربة سنين.
6: هنيني هنيني ولدي الغالي نجح.
5: سيفنا حفالي مع إذاعة قفصة.
7: سيفنا حفالي مع إذاعة قفصة.
0: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
8: إشهار
9: الكراسي في سنة تعمل الكيف، في النهار أفلام ومسلسلات وفي الليل سهرية على الماتشوات.
10: اليوم مع أورانج أكتيفي لوبسيون 4 جيجا وتمتع بماتشوات تونس وثلاثة شهور تود بيبيين. هذا الكل ابتداء من 27 دينار على ماكسيت كي تخلص بالكارت بانكير. ميل اتفرج على الأفلام والمسلسلات وأسهر على ماتشوات تونس وكون من الفيقين للتسعين. عندك أورانج.
0: إشهار
11: إذا تقفصة مرايا تتكلم مرايا تتكلم.
12: تمام الخامسة مساء.
13: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
12: تحية طيبة للجميع في هذا العرض الإخباري الموجز. خصصت جلسة عمل انتظمت اليوم بمقر ولاية قبلي لمتابعة سير الموسم الفلاحي والوقوف على الاستعدادات لموسم حماية صبت التمور من الآفات والتقلبات المناخية. أفاد مدير إدارة كبار السن بوزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن عميد العماري في ندوة وطنية بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لكبار السن، أفاد بأن رعاية كبار السن لم تعد مجرد مسألة اجتماعية أو عائلية، بل أصبحت رهانا وطنيا يتطلب تضافر جهود الأسرة ومؤسسات الدولة والمجتمع المدني، خاصة مع التوقعات التي تشير إلى أن فئة الأشخاص البالغين من العمر 60 سنة فما فوق ستمثل نحو 5 سكان تونس بحلول 2030. تنظم وزارة التشغيل والتكوين المهني الدورة الثانية للملتقى الوطني للتكوين المهني تحت شعار التكوين المهني مهارات تبني الوطن، وذلك يومي 24 و25 من شهر جوان الجاري بمدينة الثقافة. ويهدف هذا الملتقى إلى التعريف بمختلف الاختصاصات التكوينية التي توفرها منظومة التكوين المهني العمومية والخاصة وأفاقها التشغيلية وطنيا ودوليا. كشف وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي في فعاليات اليوم العالمي للمرأة في العمل الدبلوماسي أن نسبة النساء الدبلوماسيات بلغت 39.3% وهي نسبة في ارتفاع مستمر أمام تواصل إقبال التونسيات التي اخترن الانضمام لهذا السلك، حيث بلغت نسبة النساء في آخر دفعة من كتاب الشؤون الخارجية 80%. ضبطت شركة النقل بتونس برمجة خاصة بمناسبة إجراء الاختبار الكتابي الخاص بالمناظرة الخارجية لانتداب ملازمين للديوانة بعنوان سنتي 2024 و2025 المقرر يوم الأحد القادم بكلية الآداب بمنوبة. أخيرا أعلنت وزارة الصحة اللبنانية عن استشهاد 47 شخصا وإصابة 97 آخرين في الغارات الصهيونية اليوم على جنوب وشرق البلاد. في أمان الله.
8: 31 37 63 33. مرحبا بكم على الموزع الصوتي لإذاعة قفصة. وصل صوتك، ابتي رايك، وقول ما يشغلك على 31 37 63 33.
14: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟

0: مرحبا، شرفتنا.
1: مسيكم بالخير.
2: مسيكم بالخير، ما تردوا المسا.
0: مرحبا، نورتنا.
3: مسيناكم.
4: مسيناكي.
3: مسيناكم.
4: مسيناكي.
3: مسيناكم.
1: مسيكم بالخير. مسيكم بالخير.

كل التحية لكل الأوفياء وفي إذاعة قفصة في مشوارنا من توا حتى للثمانية في الشبكة الحالية أكيد لقنا معاكم بدأ نقول لكم تحية لكل مستعملي للطريق، تحية كذلك لكل سواق سيارات الأجرة، خاطر حبوا يبلغوا تحية بتبيعة لكامل أسرة إذاعة قفصة، وكذلك طلبوا أنه نرجع شوية للإيقاعات الفوند، الإيقاعات الكلاسيكية، الإيقاعات الزمنية، فطلبكم على العين والرأس إن شاء الله باش نسمعها تباعا في لقنا اليوم اللي يتواصل على مدار الثلاث ساعات الخمسة وعشرة دقائق توقيت بساعة سوري واحد. اليوم باش نحكي لكم على الإخراج، باش نحكي لكم على الرياضة، على التتويجات بالتحديد، باش نحكي على الرياضات الفردية، باش نحكي كذلك على الرحلات والمغامرات، وباش نحكي كذلك على تعاون تونسي جزائري لكل الإتلام ذا والطلبة اللي يجتهدوا الأيامات هذه، نعرفوا أحلى اللقاءات وفترة متاع امتحانات وفترة متاع بتبيع، نعرفوا النوفيام واليوم هو اليوم الثاني، فنقول إن شاء الله بالتوفيق وإن شاء الله إن شاء الله بالنجاح للناس الكل. في نهاية المطاف تبقى الامتحانات اللي هي محطات من حياتنا، فالأولياء دي من عودة نذكر بتبيع بالنصيحة اللي كنا حكينا عليها في السابق وما زلنا ركزوا على النصيحة هذه، نجمدوا الأجواء في الأسرة، ما نخلوش بتبيع هيك الضغط، ما نخلوش هيك ستريس ينتهي بالصغيرات متاعنا، وإن شاء الله بالتفوق لكم جميعا. لكم مني أحلى تحية في لقانا في عشويتنا لليوم، طبعا في الإخراج التقني راضي العياري، في الإخراج على شبكة إذاعة قفصة على الفيسبوك إبراهيم كمالة من خلف الميكروفون معاكم حتى نهاية اللقاء السعيدة. كريت بعد شوية باش نطلقوا في الحوار مع ضيوفنا الكرام، نبقوا مع الإيقاعات. شكرا على حسن الإنصات والمتابعة.

0: مرحبا، شرفتنا.
1: مسيكم بالخير.
2: مسيكم بالخير، ما تردوا المسي.
0: مرحبا، نورتنا.
3: مسيناكم.
4: مسيناكي.
3: مسيناكم.
4: مسيناكي.
3: مسيناكم.
1: مسيكم بالخير. مسيكم بالخير.
5: بداية المشوار في لقنا اليوم تتويجات عالمية. مروة بوزياني معانا على طرف ثاني من الخط. ألف ألف ألف مبروك مروة. مرحبا، أهلا وسهلا بكم، منورتنا.
6: عسلامة.
5: مرحبا
6: بك، عايشك.
5: مرحبا، سعادة جدا باللقاء وياك، سعادة كذلك بالتتويج هذايا. مروة لي كتبت التاريخ، تاريخ التألق في ستوكهولم، سباق 3000 متر الذهبي مع الرقم القياسي ثبات. يظهر لي طريق الكبار في عالم ألعاب القوى تدخله مروة بكل ثبات. مروة، اليوم باش نحكوا على تتويج لابنة سيدي بوزيد في مجال ألعاب القوى بالتحديد، وباش نحكوا على هالهدية اللي قدمتها لذاتك والتونس ككل. فمرة ثانية نقول لك ألف مبروك، برافو.
6: عايشك، مرسية.
5: إن شاء الله ديما هكا متألقة وديما ناجحة وديما رافعة راية بلادنا عاليا وديما من ضمن المتواجات. ولكن في بداية المشوار مروة، حضرك معنا بتبيع اليوم على أثير إذاعة قفصة، تتويج ليك، وكذلك باش ناخذ فكرة على هالإبداع، على هالنجاح، على هالتألق في هالمجال هذايا، مجال ألعاب القوى. وأنت ابنة المناطق الداخلية، بنت ولاية سيدي بوزيد، فالسائل انه يتساءل راهو النجم من المناطق الداخليه نحق النجاح ونفتك المراتب الاولى، لما لا؟ برغم ربما الظروف، برغم الاحاطه، ولكن هذا الكل ما يمنعش العزيمه والتحدي والاصرار. فشنو اللي عشقك في هالرياضه هذه بالتحديد مروه؟ وشنو اللي خلاك تنحازي وتسيري بالطبيعه من مقاعد الدراسه إلى ما وصلت لها إلى حد الآن؟
6: أولا يعطيك الصحة على الاتصال.
5: يعيشك يا جميل، يفضلك.
6: بالنسبة لي حقيقة عندي راهي قبل عديد التتويجات والأرقام القياسية التونسية.
5: صحيح.
6: عندي معناها برشا، أنا نترينا ونزلي نعمل كومبيتيونات، نشارك في البطولة العالم في الألعاب الأولمبية. قصة بيت الحقيقة حاجة مش سهلة. بيت قصة 2008 وين بديت في المدرسة، بعدين مشيت للسنتر النخبة في سيدي بوزيد، وبعد دخلت للمنتخب، بديت من غادي مسيرتي، شاركت في عديد الملتقيات، شاركت في بطولات عربية، حققت ميداليات وكل. ومن غادي كمان 2012 بليس كبدا المشوار في بمحنا مستوى محترم. الحمد لله الحقيقة بعد
5: 2012 لكيب ناسيونال عاد. فوالا
6: اي
5: فوالا اي
6: بقيت نقرا، بعدين نجحت الباك، مشيت قريت في قفصة، راني بنت قفصة تتسمى زيتها.
5: برافو.
6: خاطر مشجعيني أساتذتي الفاك كاملة راهم التو يتبعوا فيها، التو يشجعوا فيها، مشكورين يعطيهم الصحة.
5: برافو.
6: كاو بعد الحقيقة بعد الفاك تفرغت للونترينمون، والحمد لله إني قدرت نوفق إني نكون بديت ندخل كيما نقولوا نحن المستوى العالي درجه درجه. خاطر انا ديما نقول راهو المستوى العالي ماكش يجي من اول نهار، والا راهو بشوي بشوي، راهي خدمه سنين، راك تطلع نقولوا احنا سلم لازمك تطلع درجه درجه، كل درجه باش تطلعها باش تعرضك برشا حاجات، وباش تعرضك برشا صعوبات، وباش تعرضك معناها كيما اي رياضي ولا كيما اي دومين باش تبدا فيه، راه مش ساهل. العباد ممكن صحيح تشوف كان الوقت وتشوف كان النتيجه، اما راهو برشا تضحيات وبرشا تعب، راهي تعب سنين وتضحيات، احنا مضحيين برشا حاجات، مضحيين بعائلاتنا، مضحيين بحياتنا الشخصيه، مضحيين بكل شيء، والحمد لله. في
5: الحمد لله
6: كي الإنسان كي يعمل النتيجة هذه ينسى التعب الكل وينسى. أنا الحمد لله راني قبل زاد 2024 حققت رقم القياسي التونسي في 3000 متر موانع معناها اللي هو كان 9.05 عند البطلة الأولمبية حبيبة الغريبي. بعدين حطمت وين 2024 9.04 و 2025 حققت المرتبة الرابعة في بطولة العالم في طوكيو وحقق زادة رقم قياسي تونسي جديد اللي هو 9.01. راي نحكي على أرقام قوية برشا معناها
5: أرقام عالمية
6: صحيح أرقام عالمية
5: وأنت الأولى عربيا والسابعة إفريقيا كذلك
6: بنت الرجال والحمد لله والسنة معناها بديت الكمبيتسيونات بتاعي بديت من الصين أول كمبيتسيون لعبتها في ماي 16 ماي الحمد لله غادي وين وفقني ربي عملت الوقت الرقم القياسي التونسي 8.58 حققت المرتبة الثالثة ولكن صحيح هي ستوكهولم عملت برشا مثلا خاطر هذيك أول ملتقى الحقيقة في دور الماسي إني مفوز به في مسيرتي بالنسبة لي حاجة مشرفة جدا والحمد لله معناها على المرتبة هذيك اللي حققتها على الرقم القياسي بتاع الميتينج حاجة ما جاتش بالسهل خاصة بعد التعب شوية بتاع الكمبيتيونات اللي صاروا لي في الصين الحمد لله معناها وقت كبير بيرفورمانس كبيرة تشجعنا ان نخدمه على الكمبيتيونات الجاية
5: فوالا كتبتي اسمك كتبتي اسم تونس كذلك كتبتي طموحك حتى نعرف انه مروه مازال عندها طموح اخر ان شاء الله ايطاليا وبكين وغيره حبيت ناخذ نقطه مع اللجنه الاولمبيه والدعم خاطر نعرف انه الجهات الداخليه اكيد احنا محتاجين للدعم معنوي ومادي كذلك ومروه بعد أكيد. المشوار هذايا وهالاصرار هذايا والنجاحات هذيا فما دعم وإلا مش موجود وإلا كيفش عملتي مع الدعم خطر الكل يتسائل يحب يمشي أنا من والك هيك ولكن يتسائل هالمشوار هذية هالنجاحات هذية كيفش حققتها بنت الرقاب من ولاية سيدي بوزيد مروة اللي نورتنا وشرفتنا ورفعت راية بلادنا وفعلا أثبتت أنه راهو النجاح ما عندوش حدود الأماكن أكيد. عمرها ولكن نجمة عرقل
6: صحيح أكيد علش أنا قلت لك راو نشكر جماعة قفصة برشا والفاك بتاعي للفاك دستور في قفصة نشكر برشا مثلا حاجات هكيك راو أنت قلت لي مادي معنوي خاطر فما حاجات مش ساعات كان مادي كهو المعنوي زادة عنده دور كبير أنا في كنجحت الباك خاطر كنت في سنتر النخبة في سيدي بوزيد مشكورين برشا الحق سنتر تربيت فيه معنا من 2012 أنا فيه وخرجت مشيت قريت في قفصة ورجعت فيه في قفصة في البريود الفاك هذيك أي واحد ينجم يبعد راه أي واحد ما نشي يكمل خاطر الريت مصعيب فهمت ما بين القراية والانترين ما حاجة مش سهلة ولكن الحمد لله أنك أنت كي تلقى عبيد تفهم شوية وتوقف معاك أنا البروفيت بتاعي الحقيقة مشكورين برشا أنهم وقفوا معايا فك الفترة هذيك باش أنا نجمت نكمل نترينة ونعمل منتيا والكل والحقيقة راه شوف باش نقول لك بالنسبة للدعم المادي أنا من الناس اللي ديما نقول إنهم يقولوا لي ما تشكاش برشا والحمد لله خاطر ثم حاجات مش نقول لك أنا اللي عندي توا مكفيني وبارفيت والحمد لله الحمد لله إيه ولكن راو اللي موجود بالنسبة لنا نحن ما يعملنا حتى شيء راي ثم تضحيات شخصية معناها إحنا نضحوا وندفع من عنا وكل باش نكذب عليك نقول لك فما دي سبونسور في تونس عاونوا والا فما جهات لا لا انا ناخذ في بيجي من الوزاره والبيجي صحيح البيجي ماهوش كافي لك الكل نحاولوا ان
5: معناها نتصرفوا
6: صحيح نتصرفوا أما باش نقول لك فما شكون يدعم ولا لا لا راهو ما فماش راهو احنا ندعم من عنا احنا أنا والمدرب الحقيقة والفيديراسيون الجامعة التونسية وشوية الوزارة معناها هذوما الأشخاص اللي كما نقولوا نحن العباد اللي دعم فيها أما راهو الآخر ذاتي
5: هو محلاه النفس اللي عندك مروة، محلاه العزيمة التصاعدية اللي عندك، محلاه الإصرار، محلاه الرسائل اللي قاعدة تقدمينا فيها مروة من سنة 97 بتبيع وحرمها وحكايتها مع الجري ما توفيش، محبة كبيرة للتتويجات، محبة كبيرة للنجاح، وفعلا أثبتي أنه الجهات الداخلية نجم نكونوا بارزين، نجم نكونوا ناجحين، نجم نكونوا متفوقين برغم ربما هالصعوبات هذه كل.
6: انا مش نقص عليك الجهات الداخليه راهو فينا، راهو فينا برشا ابطال.
5: صحيح.
6: برشا ابطال
5: صحيح
6: برشا. انا ان شاء الله
5: على هيك انا اصريت انك تكوني معنا في برنامج مساكم بالخير تكريم
6: وحوار من العشرين. انا واحده مثلا من العشرين كما نقولوا نحن اللي كملت، اما راهو عنا برشا خاصه الجهات الداخليه. انا نقول راهو عنا برشا، لو كان يلقوا شويه دعم وشكون الله يديهم راهو نخرجوا أبطال
5: معي. إلى إن شاء الله ديما بطلة ونورتينا اليوم، محلى حوار معاك، محلى الرسائل اللي قاعدة تقدمي فيها، محلى التحدي، تحدي الرياضي بتبيع اللي عمره ما يفقد الأمل اللي آخر لحظة. مبروك عليك للتتويج مرة أخرى وإن شاء الله تتويجات أخرى، ونورتينا اليوم إن شاء الله نتلاقوا في فضاء أوسع ونحكوا على تجربة حافلة بالنجاحات، تجربة حافلة بالعطاء، وتجربة حافلة كذلك بالإصرار. شكرا مروة، تحية ليك والكل بتبيع من ساهم في إنه يعطينا النجاح هذايا، الإصرار هذايا، وهالتفوق هذايا. شكرا مروة، احنا مازلنا معكم في لقاءنا من مسيكم بالخير، مواصلين مشوار بعد شوية باش نحكوا سينما.

0: مرحبا، شرفتنا.
1: مسيكم بالخير.
2: مسيكم بالخير، ما تردوا المسي.
0: مرحبا، نورتنا.
3: مسيناكم.
4: مسيناكي.
3: مسيناكم.
4: مسيناكي.
3: مسيناكم.
1: مسيكم بالخير. مسيكم بالخير.
5: عودة للقانا، عودة لمستمعينا، عودة لأوفيانا. في الصيف نعرفوا قديش الماء عنده أهمية في حياتنا. كل قطرة ماء في الصيف هي قطرة انتعاشة، هي قطرة كي تروى بتبيع الحناجر وغيره. وعلى هكاك فيلم يحكي على أهمية الماء، قطرة، مع المخرج حمدي زرقاني. حمدي مرحبا، منورنا، أهلا وسهلا بيك على تير إذاعة قفصة.
6: أهلا وسهلا بكم، مرحبا مرحبا بالناس الكل.
5: عايشك. أعطيكم
6: الصحة الاستضافة لإذاعة قفصة، وأعطيكم الصحة للمستمعين لإذاعة قفصة.
5: فضلك. عرض تجريبي.
6: حمدي زرقاني. عايشك حمدي زرقاني، مخرج سينمائي من مدينة المتلوي. هذا الفيلم السادس اللي نعملوه، أنا وسيني زار خريف، وسيني زار خريف وسيني عريف بتاع الأفلام، باش نعدوهم بعد إن شاء الله.
5: طبعا.
6: تو خلينا في فيلم قطرة. فيلم قطرة هو فيلم روائي. في قصة مزيانة.
5: مدة متاعه قديش؟
6: مدة العرض 20 دقيقة.
5: 20 دقيقة. الشخصيات الأساسية؟
6: الشخصيات الأساسية عندنا بطلة فيلم هنا السعيداني من مدينة جردة، تحية خاصة لها.
5: جولة تحية كبيرة برشا.
6: تحية خاصة لها، ممثلة روعة على الأخر، وعاونتنا في الفيلم برشا.
5: طبعا. على الأخر. طبعا. مكان التصوير.
6: خطر مكان التصوير كان في الصحراء في ريف النعام، في شمس، في سخانة 40. صورنا ما شاء في الصحراء كلها، في سخانة، سخانة بالحق. وانا عشنا أصل ممثلة هنا السعيداني، عشت اللحظة متاع قدرة الماء بالرسمي، وعطشت في الفيلم وتعبت في الفيلم، وانا صار لها برشا حاجات عشتهم بالحق في الفيلم.
5: الموضوع متاع الفيلم مش نوع حد.
6: موضوع الفيلم هو باختصار هو الكشف على البحث على قدرة ماء للعيش. هو يحكي على هو قطرة يحكي على بقول احنا جنوب جمهورية تونسية كلها. موضوع حساس على الاخر هو الماء،
5: موضوع الماء في بلادنا ككل. شنو بتحب توصل حمدي؟
6: هي الرسالة اللي حبيت تقولها. الرسالة حبيت نوصلها لقطرة الماء، يلزمها معناها تتوفر في تونس كاملة. الماء يلزم يتقصش، تقص ملا يتقص الماء. الملا اللي حابة نوصل رسالة للماء رو قال لخر كل
5: شيء، أساس الحياة،
6: قال لخر حساس الحياة، منها تعيش النبات، من الحيوان، من الإنسان. ديما الماء موجود، وديما الماء عند الناس كلها. جربت تجربة صغيرة في مقطرة البنية، ملا بثت هي بحث على الماء، والماء ملا لقيته في آخر الفيلم بجودة صغيرة، معناها لقيته شوي بركة ماء في الآخر. عملت هذيك على أساس هي القطرة متاع تونس، أنا أرى الماء شوية في تونس.
5: يزمنا نستحفظ عليه، ويزمنا بتبيع نعرف الأهمية متاعه، ويزم كذلك لفتة كذلك لتوفير بماء الماء في كامل تراب الجمهورية. خطر فما عبيد اللي للأسف الماء بصعوبة ربش يوصل لها، فما أماكن في الأرية، فما دشرات، فما عبيد توصل حتى تستعمل الماء ربما الملوث، الماء الغير صالح للاستعمال. فقطرة الماء هذيك راهي عندها أهمية كبيرة برشا في ازدهار الشعوب. حمدي إن شاء الله العرض التجريبي بش يكون في الشهير هذا، شهر جوان.
6: عرض تجريبي إن شاء الله إن شاء الله 27 شوان بدار الثقافة المثلوي. عرض تجريبي معنا نشوفه احنا خدمتنا
5: طبعا.
6: شوفوا تصويرنا، شوفوا النقاد السينما شنو باش يحكوا على الفيلم، باش نستدعى الناس الكل، الاحباب والاصحاب السينما الكل، باش يجي زاد الممثله باش تكون موجوده. الاستكريف تاع الفيلم انا سعاد عبود باش تكون حاضره، المصور ياسين بكري، نقول نوجه لهم تحيه للزوج سعاد عبود، ياسين بكري من منزل بوزيان، سعاد انس عيدين بالشربه باش يكونوا حاضرين.
5: محلاكم ومحلى العمل الجماعي اللي عندكم حمدي.
6: فريق ممتاز. مش يكون هذا فيلم مش ندخل به إن شاء الله سنة للسينما والمهرجانات السينمائية.
5: أنا
6: قاعدين نحاول، ومش يكون زاد في جي سي سي إن شاء الله سنة. خطر بالحق فيلم أنا من نشوش في المية ما الناس مش تحكي على الفيلم متاعي. فيلم بالكاليتي جودة عالية برشا، خدمت في ظرف وجيز. من جانب الدعم، من جانب الدعم ما لم فهمش حتى إنسان دعمنا سوى منا جزء
5: من
6: سيد معتمد،
5: دائما مكافح
6: معتمد المتلوي، سيد المعتمد على قناة جزء صغير سيد
5: ولكن سيد محبتك للسينما وللإخراج بتبيع ما يمنعكش على أنك تخلي في رصيدك مجموعة بتبيع مجموعة نيرة من الأفلام.
6: يزمني كل عام حاجة يزم
5: واضح
6: حمد وجهة التحية معناها خاصة للسيد معتمد
5: طبعا تحية لكل من ساهم بتبيع في إثراء العمل هذايا من بعيد أو من قريب. عطينا سيني زارة خلايف سيناريست حمدي حمدي
6: معكم سيني زارة
5: يلا سيني زارة خلايف مرحبا سيناريست أهلا وسهلا بيك ونعرف أنه كلمة سيناريست هي كلمة عندها تقدير كبير برشا بتبيع نعرف أنه الإخراج عنده دور ولكن حتى السيناريست كذلك لأنه تعتمد ربما الحكاية القصة على السيناريست على كتابة السيناريو ونجاح كل

0: اخترت العنوان هذا قطرة، هي في حقيقة الأمر هي رمز للحياة، وتصبح زاد فيها سر في المواقف معين، سواء كانت مش قطرة ماء فقط، حتى تنجم تكون قطرة دواء لإنقاذ مريض، أو قطرة دم، أو قطرة مطر. أنا اعتمدت في كتابة السيناريو على السينما التجريدية في كتابة الفيلم نتاعي. وزدت ونحن في فيلم قطرة عندنا رسالة أخرى نريد نوضحها أكثر، هي عندما يتحول الحلم لحقيقة والبحث عن الحقيقة كرمز الإصرار والتحدي وتجاوز المستحيل. معناها الفيلم هو في حد ذاته هو فيلم رمزي. حتى في عملية تقطيع الفيلم أنا وجي حمدي خذينا وقتنا فيه باش ناخذوا أكثر ما يمكن من اللقطات، اللي اللقطة في حد ذاتها في كل مشهد نحن خرجنا عن الإطار التقليدي، خاصة في الخط الزمني والخط السردي، وخذينا أكثر إثارة في الجانب النفسي والجانب الجسدي للشخصية المركزية اللي هي شخصية البطلة هنا سعيدين. فريق عمل كان ممتاز
1: متكامل. حبيتنا نحكي معك زاد كي نزار، نعرفوا السيناريست بتبيعه هو كاتب النص، ولكن ساعات الممثلين الحاضرين ينجموا يساهموا شيئا ما في تغيير النص، فخليت لهم الفرصة هذه سي نزار أم لا؟ ونعرف أنه فريقكم، ونعرف الفريق هذايا بتبيعه عن قرب ديما فريق متكامل، محلاكم في العمل متاعكم، عندكم مشوار كامل بتبيعه من السنوات تخدموا مع بعضكم، فالفرصة هذه متاحة ربما بعض الإضافات. أعطينا شنو اللي صار بتبيع من خلال كتابة السيناريو بالنسبة للأحداث، مش هكا شوية تغييرات بالنسبة للممثلين وغيره؟
0: والله يعطيك الصحة سؤالك هذا، وبحق الأمر أنت بسيتني في العمق. الفريق العمل نتاعنا كان فريق متكامل، حتى في عملية التصوير كنا مخدمين السيناريو، معناها مخدينه باش يقع تشخيصه معناها على أرض الواقع كما هو في عملية تقطيع عملية ديكوباج. الممثلين مثلا هنا سعيداني أعطتنا بعض الإضافات الشخصية اللي ما عندها هي في تجربتها معناها، وهذا معناها زاد الواقعية أكثر في الفيلم. وأيضا سعاد عبود عاونتنا هذا حتى في عملية الإخراج معناها، وكانت تعطينا أيضا في بعض الصور المعينة اللي كنا نحن ما حضيناهاش بعين الاعتبار، على خاطر نحن كفريق عمل متكامل كما حكيت انت وحكيت، كان فريق متكامل، معناها تحس ان ثم لحمه، ثم الفكره هي في حد ذاتها مع في حد الزرقاني زاد كمخرج، كنا الكل عايشينها في نفس اللحظه. هذاك علاش كنا نتجاوب مع بعضنا، معناها حتى في ياسين بكيري حتى اختيار عمليه التصوير، معناها ما تجاوزش في حمدي في عمليه التصوير، كان يعطينا شيء نجم يعمل، شيء نجم يضيف، شيء نجم ياخذ من لقطات، الشيء نجم ياخذ المشاهد، فيش كان ينجم يقرب لنا الكاميرا. زيد نجم نحب نشكر الفريق العمل هذا شكر خاص انهم هم ضحوا معنا، خاصه في الظروف الطبيعيه القاسيه اللي عشناها وقت اللي كانت،
1: والمكان اللي اخترتوه كذلك،
0: والمكان اللي اخترناه.
1: قديش استغرق منك كتابه السيناريو من وقت سي نزار؟
0: لا تعرف انا كتبت السيناريو انا اخذت فيها وقت 6 شهور، ومن بعد عولت بريمير كريتير هذه
1: 6 شهور،
0: ومن بعد عولت نعم. علاش باش تكتب سيناريو؟ معناها باش تشخص فيه الجانب النفسي والجانب الجسدي وتحب توصل رساله، ولا تحب توصل رمزيه معينه، ياخذ ياسر وقت، ياخذ ياسر على خاطر انت باش تركز ياسر على وجه الممثل، باش تركز ياسر على الحاله النفسيه للممثل في حد ذاته، باش تحب توصل الرساله هذه.
1: اذا قلنا 6 شهور، ومن بعد
0: خذيت 3 شهور وتتعاوني يا حمدي الحق
1: فهمت لي 9 شهور
0: يا حمدي 9 شهور بالضبط، على يعني خاطر فيلم رمزي عنده رساله، يحب شوي وقت خاصه في سينما تجريديه، على خاطر مش بنجمش نقول لك راهي معقده ولا راهي، على خاطر هي في حد ذاتها ما تعتمدش على السرد التقليدي والخط الزمني المتعهد بها، هذاك علاش نحن اخذينا وقتنا في توصيل الفكره واثاره المشاعر والصراع النفسي معنا والدرامي للممثلين والأمثلة البصرية. لك علاش أنا وقت اللي كتبته عودت كتيبة ثانية مع سي حمد الزرقاني كمخرج، على خاطر عنده رؤيته الخاصة به.
1: حبيت سي نزار إن شاء الله يكون عندنا لقاء قادم نحكوا على مسيرة كاملة بتبيعة مع كتابة السيناريو، هالرحلة الحلوة هذية اللي اخترتها بتبيعة في مسيرتك الإبداعية، لكن مش خليلك توا الميكرو تتوجه توا اللي يسمعوا فينا بالنسبة لفيلم قطرة، وباش تلخص لي هالسيناريو اللي عملته في 9 شهور. في كلمتين باش ترغب العباد تتفرج في الفيلم، ترغب العباد تهتم وترشيد الاستهلاك من ناحية الماء، وكذلك ربما

0: شوية تشويق للناس اللي تحب تتفرج في فيلم قطرة إن شاء الله نهار 27 جوان هكا ولا لا العرض التجريبي الأول؟
1: 27 جوان نعم التجريب الأول.
0: أعطينا في كلمتين شنو تقول لنا؟
1: أنا نقول للمتابعين السينما والمهتمين بالشأن الثقافي يجوا يتفرجوا في الفيلم فيلم قطرة. فيلم بطراز خاص به، عنده طابعه وعنده هويته، فيلم فيه إثارة، فيلم فيه رمزية كبيرة، فيه رمزية للحياة، في أيضا تصبح قطرة اللي تنجم تكون قطرة ماء، تنجم تكون قطرة دم، تنجم تكون قطرة مطر، قطرة حتى دواء تنجم تكون
0: قطرة حياة.
1: أي تفرق قطرة حياة صح، هذه هي الكلمة اللي نلوج عليها.
0: نجي معك في مجال كتابة السيناريو
1: ديما أنت معايا كأنك
0: تتسيش
1: قاعد نحكي
0: يعني. فضلك شدي
1: أنا نقول لهم يجوا يتفرجوا ويجوا يشوفوا ويجوا يشجعونا، وإذا كان ثم ملاحظات نجم نحن نتركوها ولا نجم نحن نحكوا بها.
0: أنا بدوري شجعكم خاطر فريقكم محلى، فريق متكامل متناسق متناغم، إن شاء الله موفقين جميعا، وديما إن شاء الله تكونوا حاضرين معنا بالطبيعة مع كل المستجدات بالنسبة للأفلام، خاطر نعرف راهو ماراثون، راهو تعبروا مجهود كبير برشا، ولكن في نهاية المطاف إذا كان نحققوا الرسالة اللي رسمناها منذ البداية يكون النجاح حليفنا. شكرا لك سي حمدي، شكرا كذلك سي نزار، احنا مازلنا معكم في لقاءنا، بنمسيكم بالخير. بعد شوية الموعد الإخباري نرجعوه بعد شوية لضيوفنا نحكوا شوية على المغامرات. إذن مرافقة طيبة معكم حتى الثمانية.

0: انا نغير والله نغير.
1: بمناسبة الذكرى 70 لانبعاث الجيش الوطني، تنظم تعاونية الجيش الوطني حفلا فنيا ساهرا يحييه الفنان رؤوف ماهر.
2: وفي كل جهة من الوطن تلقاهم
3: تراب وطننا وفخر بمشات يا عز يا شموخ عالي.
1: وذلك يوم السبت 27 جوان 2026 بالمسرح الأثري بسبيطلة ابتداء من الساعة 9:30 ليلا. تباع التذاكر بدار الثقافة بسبيطلة وبالمركب الثقافي بالقصرين.
4: إذاعة قفصة معك
5: راديو قفصة بوانت ان.
6: الأخبار الرياضي في التوب والفلاش.
7: فلاش سبور
8: أجمل تحية رياضية لوسالة. مرحبا بكم مستمعين في هذا الموعد الرياضي. البداية بالمنتخب الوطني التونسي لكرة القدم اللي واصل في تحذيراته لمباراة اليابان في إطار الجولة الثانية من المجموعة السادسة لكأس العالم. ماتش باش يتلعب صباح الأحد انطلاقا من 5 بتوقيت تونس. منتخبنا كان أجرى فجر اليوم حصة تدريبية جديدة وقبل الأخيرة قبل المواجهة المرتقبة رقم الألف في كأس العالم. المدرب بيرفيرونار منذ قدومه كان مركز برشا على الجانبين الذهني والنفسي وكذلك الجانب البدني. بالنسبة لملامح التشكيلة ما زالت مش واضحة، أما حسب الزملاء اللي حضروا في الحصص التدريبية السابقة فإن التشكيلة باش تشهد عدة تغييرات مقارنة بالمباراة السابقة، كذلك طريقة الاعتماد على الرسم التكتيكي باش تتغير مقارنة بالمباراة السابقة أمام السويد. على مستوى حراسة المرمى فما حديث حول إمكانية عودة أيمن دحمان كأساسي على مستوى خط الدفاع. الطالبي باش يكون أساسي، ربما باش يكون معاه ديلان برون مكان عمر رقيق مازال مش واضح. في الجهة اليمنى يان فاليري خطر مع الناشي البديل، نفس الشيء بالنسبة للجهة اليسرى وين باش يكون موجود علي العابدي. على مستوى وسط الميدان سخيري حنباع الأساسيين ومحمد الحاج محمود أنيس بن سليمان بنسبة كبيرة باش يكون أساسي منذ البداية مكان راني خديرة اللي باش يكون آوت في المقابلة دي لأنه ما قدمش الأداء المرجو منه في المقابلات السابقة سوى الودية أو الرسمية. كما ذكرنا بين الحاج محمود وبن سليمان في الهجوم باش يكون لي سعد سيباستيان تونكتي حازم مستوري أو فراس شوات. نعود نذكر أنه هذه مجرد ملامح للتشكيلة المحتملة للمنتخب الوطني التونسي. إذا نذكر تونس اليابان المباراة رقم 1000 في المونديال باش تكون في مونتيري المكسيكية يوم الأحد للساعة 5 صباحا بتوقيت تونس. نبقى مع المونديال. أكدت مصادر صحفية إيرانية أن الاتحاد الإيراني لكرة القدم قرر تقديم شكوى رسمية للفيفا بسبب رفض الولايات المتحدة الأمريكية إقامة منتخب إيران قبل 48 ساعة من مباراة بلجيكا. ديما مع كأس العالم ومواجهات اليوم بالنسبة للمنتخب المغربي اللي يحقق أو يتطلع إلى تحقيق أول انتصار عربي في البطولة، بطولة كأس العالم المقامة حاليا في الولايات المتحدة الأمريكية المكسيك وكندا، عندما يواجه نظير الإسكتلندي مساء اليوم ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الثالثة بداية من 11 متاع الليل توقيت تونس. الجولة الافتتاحية شهدت عجز المنتخبات العربية 8 المشاركة عن تحقيق أي فوز بعد ما اكتفت 4 منتخبات بتعادل مقابل تعرض 4 منتخبات أخرى للخسارة، ما يمنح وسود الأطلس فرصة لرفع راية العرب بتحقيق أول انتصار في النسخة الحالية. منتخب اسكتلندا يدخل مواجهة متصدرة لترتيب المجموعة الثالثة برصيد 3 نقاط بعد فوزه بهدف دون رد على هايتي في الجولة الأولى، بينما يتقاسم المنتخبان المغربي والبرازيلي المركز الثاني برصيد نقطة لكل منهما بتعادل هدف مقابل هدف في المباراة الأولى، في حين تتذيل هايتي ترتيب هذه المجموعة دون نقاط. بالنسبة لبرنامج مقابلات اليوم انطلاقا من 8 نحكو على لقاء الولايات المتحدة الأمريكية مع أستراليا بالنسبة للمجموعة الرابعة، تركيا في نفس المجموعة مع الباراغواي انطلاقا من 4 متاع الصباح في توقيت تونس. بالنسبة للمجموعة الثالثة كما ذكرنا اسكتلندا مع المغرب والبرازيل ماضي 1:30 توقيت تونس في مواجهة مع منتخب هايتي. نرجع لتونس نحكو على الميركاتو وفريق مستقبل المرسى أمضى للاعب أسامة البحري عقد يتواصل حتى جوان 2028 هذا اللاعب السابق لنجم المتلوي وهذه الصفقة الثانية بالنسبة للمرسى من نجم المتلوي بعد المدرب عماد بن يونس كذلك الحارس حمزة بن شريفية. تمت الهيئة التسيرية للسي بي فسخ تعاقدها مع الجناح الجزائري يوسف الفلاحي بالتراضي بين الطرفين. أكد المدير الرياضي لشبيبة العمران جي اس او عبد السلام بوحوش تعزيز الإطار الفني للفريق الأول بثنائي حسني العبيدي وناجح حمادي بن مدينة المتلوي في خطة مدرب مساعد. أهلي بن غازي الليبي يرغب في التعاقد مع فيروز شوات خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية 16,600,000 دولار هذا العرض المقدم من الفريق الليبي للإفريقية. نتقابل معكم إن شاء الله بعد موجز أخبار الثمانية في النشرة المونديالية. هذه أجمل تحية حيدرون إلى اللقاء.
7: فلاش سبورت. فلاش سبورت.
9: حضرات المستمعين موعدكم اليوم مع عدد جديد من برنامج أقلام واعدة يأتيكم على موجة إذاعة قفصة إثر موجز الساعة 8 مساء. نتناول في عدد اليوم نصا شعريا بعنوان لهم وارف الظل حرفا للشاعر قليعي العمري. يصحبني في القراءة والتحليل والنقاش الأستاذ محمد الهادي زعبوتي. أرجو لكم متابعة طيبة مع تحيات عبد الرحمن التويتي.
10: النظافة والعناية بالبيئة علامة تحضر وعنوان المواطنة. إشهار
11: في قليل راح تونس تكور وفراق أسباح. يا ربي يا عالي كان يسير اللي في بالي. ذكريات 78 رانا نحن مفايقين. ربي كبير والمكسيك فيها الخير ويا رجال بالقرحة نجيبوا الفرحة.
12: مع أورانج ماركي حضورك على ماكسيت وقت ما تشوي تونس في غبغيك فايقين للتسعين باش تربح انترنت وتزيد تدخل في القرعة باش تربح الكاش.
11: مع تونس فايقين للتسعين
12: عندك أورانج. إشهار
13: نشرات إخبارية. نشرات إخبارية. الثامنة صباحا، الواحدة ظهرا، السادسة مساء، والساعة العاشرة ليلا. موجز الأخبار على رأس كل ساعة. الأخبار بين يديك في كل لحظة. إذاعة قفصة، إذاعتكم.
14: إذاعة قفصة، مرايا تتكلم، مرايا تتكلم.
15: السادسة مساء.
16: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
15: قسم الأخبار يجدد لكم تحية مستمعنا الكرام في النشرة الأخبارية الثالثة لهذا اليوم. في عناوين هذه النشرة: محاضرة علمية مشتركة تنتظم بمدينة قفصة لتدعيم التعاون الثقافي والسياحي وتطوير مهارات التسويق لدى الحرفيات من تونس والجزائر. دور الأسرة والمجتمع في تكريس ثقافة حسن معاملة كبار السن موضوع ندوة وطنية تنتظم بمناسبة اليوم العالمي لكبار السن. عشرات الشهداء والمصابين في لبنان جراء العدوان الصهيوني المتواصل وأنباء عن اتفاق لوقف إطلاق النار بين الكيان المحتل وحزب الله. نظمت اليوم جمعية النساء الحرفيات بقفصة بالشراكة مع المنظمة الوطنية لتواصل الأجيال دائرة الشمرة بولاية باتنا الجزائرية محاضرة علمية تكوينية مشتركة تهتم بموضوع التعاون الثقافي وتطوير مهارات التسويق لدى الحرفيات ودعم القطاع السياحي وتنشيطه من خلال التظاهرات الثقافية المشتركة. وفي هذا السياق بينت نجاح حناشي جمزة رئيسة جمعية النساء الحرفيات بقفصة في تصريح لزميلة هيفا سلوكة أن نشاط اليوم اندرج في إطار برنامج زيارة يؤديها وفد جزائري لولاية قفصة من 18 إلى 21 من هذا الشهر للإطلاع على المخزون التراثي والثقافي المميز لجهة قفصة.
17: اليوم بمناسبة قدوم إخواننا من الجزائر الشقيقة في إطار شراكة وفي إطار محاضرة علمية حول كيفية التسويق للحرفيات منتوجاتهم داخل وخارج البلاد، وديجا هي ثم شراكة ديجا كاننا حنايا استدعونا للجزائر في شهر جانفي. جمعيتنا عندها 12 سنة وقاعدين نحاول سيرتو في السنين هذه الأخرى حاول تجديد في التكوين في الشركات. نحبوا ان الحرفي يتحل على الوسط تونس وخارج تونس، معناها يسوق مش لما نبقوش كان داب تونس، ماذا بينا ان تكون عندنا علاقات خارجيه في ميدان التسويق وفي ميدان سورتو الصناعات التقليديه.
15: هذه المحاضرة العلمية المنتظمة اليوم بفضاء مندوبية الصناعات التقليدية بقفصة تمت أساساً بالسبل الكفيلة بضمان تسويق منتوج الحرفيات داخل البلاد أو خارجها، وذلك بحضور عدد من الحرفيين من جهة قفصة والجزائر. هيفا سلوك التقط عددا من الحاضرين والحرفيين من قفصة والجزائر.
18: سيد فطر عمر من الجزائر ولاية سوهراس، منسق وطني ودولي للجمعيات المجتمع المدني. احنا اليوم ان شاء الله رانا جينا بعنوان مزج بين الصناعة التقليدية في مجال السياحة وتعريف للحرفيين كيفاش يخدموا وكيفاش يديروا النشاط نتاعهم، كيفاش يعود عايش من المدخول تاع الحرفه تاع الصناعه اليدويه تاعو. ان شاء الله راح نديروا اتفاقيه بيناتنا في المواد الاوليه وفي البيع المنتوج تاع الحرفيين، راح نحلوا لهم المجالات بالتكوين وبالمعارض وتسويق البضاعه تاعهم، ونحاولوا نحلوا المشاكل باش نوصلوا الصناعه الحرفيه ذي في مجال السياحه من جيل لجيل.
19: انا جهاد مسعود حرفيه، نخدم تسويق سيريسان دي برودوي هيلثي بيو، موجودة اليوم عاملين عرض بين تونس والجزائر باش نعرضوا فيها لي برودوي نتاعنا ونتعرفوا على بعضنا. بالطبيعة يسهل لهم يخرجوا البرودوي نتاعنا لبرا، هم يجيبوا البرودوي نتاعهم، نتعرفوا أكثر على الحاجات الحرفية.
20: معك سيدة بيعوش زرفاء حرفية في مجال الخياطة وإعادة الرسكالة. نجد نتبادلوا الحرف ونتبادلوا التقاليد، كل شيء خص السياحة وفيما يخص المرأة في الصناعة التقليدية. ننتظر المزيد إن شاء الله من هذا الخطوة، يعني ما تحبش غير هنا نزيدوا. احنا هنا ما نخلوش الحرفة اللي راهي عندنا تموت، اللي نورثوها الأجيال جيل ورا جيل.
21: وفاء ناصري صاحبة شهادة عليا وحرفية في تقطير الأعشاب والزهور من معتمدة السند. جيت معنا في إطار الاتفاقية معنا اللي صايرة ما بين تونس والجزائر باش نعرف بالمنتوج متاعي وتكون لي فرصة زادة باش نجم نسوق المنتوجات متاعي. هو هذا هدف هو متاع أي حرفي، باش نجم أنا نسوق منتوجاتي ونكبر مشروعي، وعلاش زادة ما نوليش نخرج بسلعتي معنا الأسواق العالمية والكل.
15: تم اليوم بمقر ولاية توزر تنظيم يوم أعلامي حول مخرجات المرحلة الأولى والثانية لدراسة الدليل التوجيهي لتأهيل وإعادة هيكلة المناطق السياحية في أفق 2035 المنجزة من قبل الوكالة العقارية السياحية. أنسة قصعة مهندسة معمارية بالوكالة العقارية السياحية تضيف في متابعة لزميلة واحدة مبارك.
22: عملنا دراسة هذه على خاطر عنا مشاكل توا المناطق السياحية الحالية اللي هما تعملوا العوام متاع 1970، والسياحة تطورت في العالم ولازمهم هما بيدهم يتطوروا باش نشموا نتملوا المناطق السياحية هذم ونحسنوا الواجهة السياحية متاع تونس باش نجموا نخلقوا منافسة بالنسبة للمناطق السياحية متاع الخارج. توا الوتلة متاعنا اللي هما فيهم توا برشا مشاكل، مشاكل، فما برشا وتلة مسكرين، لازم هنا نعاودوا نثمنوا المنطقة السياحية كلها باش نجلبوا سياح تونس، باش نعاودوا نخدموا الاكونومي نتاع المنطقة السياحية ومتاع البلاد. هذه الجلسة اللي عملناها تخص مرحلة الأولى، مرحلة الثانية، مرحلة الثالثة مازالت قاعدين نكملوا فيها المكتب دراسات، دراسة مولى من برنامج تونس وجهتنا فيه الاتحاد الأوروبي. هي الدراسة تخص المناطق السياحية الكل، أما نجموش خاطر تعمل تشخيص على المناطق الكل، دونك اخترنا 5 مناطق اللي هما مثالية: تبرقة، يسمح ميت، سوسة، جربة، وتوزر، والمنطقة كبلية والجنوب الكل، خاطر عندهم خصوصيات خاصة بهم. أهم الإشكاليات هما برشا وقت المسكرين، فما خصوصيات متاع الجهة لازمهم يثمنوهم، اللي هما مثلا في توزر هي النخلة والبريك متاع توزر، الواحة بيدها لازمها فالوريزاسيون، لازمها أدابتاسيون، كياسات لازم يكونوا سيكوريزي، لازم يكون فيها ضوء. هي الدراسة في المرحلة الثانية طرحت برنامج متاع تثمين، وفي المرحلة الثالثة فما الإجراءات القانونية اللازمة اللي تتبدل باش نجموا نطبقوا هذا الكل، خاطر توا الموضوع هذا لازم كل منطقة سياحية عندها ستركتور دو جيستيون تاعها، واللي هو توا ماهوش موجود في القانون. لازم الناس الكل ما بعضنا نحطوا يد في اليد باش نخلطوا، ولازم تتخلق قوانين باش توجه التطبيق.
15: يشهد قطاع الثقافة بولاية قبلي إنجاز جملة من المشاريع الرامية إلى دعم البنية التحتية، من ذلك القبول الوقتي لأشغال تهيئة وتكييف قاعة العروض بدار الثقافة محمد المرزوقي بمدينة دوزة، وبرمجة أشغال صيانة المركب الثقافي ابن الهيثم بقبلي المدينة بكلفة جملية فاقت 2 مليون دينار، إلى جانب تقدم أشغال إنجاز دار الثقافة رجيم معتوق. رئيس مصلحة مؤسسات التنشيط الثقافي بمندوبية الثقافة بقبلي محمد أنور حامد يتحدث في متابعة لسعاد كيلاني.
0: مشروع تهيئة تكييف قاعة العروض بدار الثقافة محمد المرزيد بدوز، مشروع هذا انتهى في الآونة الأخيرة وتمت إجراءات القبول الوقتي. إن شاء الله المؤسسة هذه بسترجع للنشاط في غضون الأيام القادمة بعد تأسيسها واستكمال إجراءات متاع نقل المعدات متاعها. مثل ما تعرف مدينة دوز مدينة ثقافية، المؤسسة هذه بتضيف إضافة كبيرة للمنطقة وللجهة ككل. كذلك عندنا مشروع ثاني اللي إحنا في انتظاره منذ سنوات، اللي هو صيانة دار الثقافة والمركز الثقافي ابن الهيثم بقبلي مستوى معتمدية قبلي الشمالية، مركز الولاية بقيمة جملية 2,372,000 دينار حسب الاتفاق مع المقاول. إن شاء الله ينطلق المشروع هذا بداية شهر جويلية 2026، وإن شاء الله يتم التسريع في إنجازه نظر لحاجة الجهة بصفة عامة للمؤسسة هذه وللفضاء هذا، اللي أنا يعد متنفس كبير لتنظيم التظاهرات والنشاط الثقافي. مشاريع التهيئة والصيانة اللي تشمل عدد من المؤسسات، أبرز المشاريع هذه أن بناء دار ثقافة رجيم معتوق بكلفة تقريبا تناهز 4 مليون دينار. مشروع هذا باش يتقدم في حدود 45%، ونتوقع ان شاء الله الانتهاء الاشغال يكون في موقف 2027. مشروع هذا في فتره معينه معطل وتو رجعت الاشغال. بالنسبه لصيانه دار الثقافه ابن رشيق بالفوار بكلفه 1,161,000 دينار، مشروع هذا تقريبا حقق نسبه انجاز حدود 65%، ونامل ان في موقف السنه هذه تسلموا المشروع هذا والمؤسسه هذه ترجع للنشاط نتاعها. ما كنت سوق لحد زاد دار الثقافه استشهد اشغال صيانه، لكن المشروع هذا مازال في طور الدراسات، انتظار استكمال الدراسات تاع المشروع.
15: نظمت اليوم وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبر السن ندوة وطنية حول موضوع دور الأسرة والمجتمع في تكريس ثقافة حسن معاملة كبار السن، وذلك في إطار الاحتفالات باليوم العالمي لكبار السن الموافق لـ15 من جوان من كل عام. وفي هذا السياق أكدت وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن أسماء الجابري أنه في إطار دعم خدمات القرب تواصل الوزارة تعميم برنامج الفرق المتنقلة لتقديم خدمات الإحاطة الاجتماعية والصحية والنفسية لكبار السن العاجزين عن الحركة بالبيت، ويبلغ عدد هذه الفرق الآن 49 فريقا، ومن المؤمل أن يصل العدد إلى 63 فريق موزعة على كامل ولايات الجمهورية مع موفى هذه السنة. عميد العماري مدير المسنين بوزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن يضيف في متابعة للزميلة بالإذاعة الوطنية نجاة أحسن.
1: ندوة وطنية بعنوان دور الأسرة والمجتمع في تكريس ثقافة حسن معاملة كبير السن في إطار الاحتفاء باليوم العالمي لعدم النساء لكبير السن اللي هو يوم عالمي يحتفلوا به كل 15 جوان من كل سنة. احنا اليوم تكريسا للمكان اللي اعطاه الدستور لكبير السن. نعرفوا اللي نحن تحول ديموغرافي اللي نحن مع أفق 2030 مش نوصل تقريبا نسبة تقريبا خمس سكان متقاعدين بتونس اللي جاوز 60 سنة فما فوق. الوزارة استبقت في هذا المجال الحكومة التونسية فعنا استراتيجية وطنية تخدمت مع كافة الأطراف في إطار مقاربة تشاركية مع كافة الهياكل والمنظمات الوطنية والمتدخلين في شأن كبار السن. وبدينا من 2025 في تنفيذ الخطة التنفيذية لكبار السن. نحن عنا العديد من الأليات، عنا الفرق المتنقلة اللي هي آلية من آليات تقديم خدمات القرب لكبارنا. صحيح نحن كوزارة عنا مؤسسات رعاية، وبالمناسبة نحن تم في إطار مراجعة المنظومة التشريعية وتكييفها مع الواقع نحن أنهينا وضع قانون لكبار السن وبش يقع عرضه في أقرب الأجال. وعنا تمت مراجعة مؤسسات رعاية كبار السن اللي هو بطبيعة الحال ركزنا على خدمات الجودة، خدمات عالية الجودة بمواصفات إشهادية لكافة تقريب مش يقع تعميم على كافة مؤسسات الرعاية. ونحن تويك نخدم على منظومة إشهاد هاج دوزيس اللي هي إن شاء الله بش تكون لولا في الأفريق إن شاء الله. نحن عنا العديد من خدمات القرب، حكينا على الفرق المتنقلة اللي حكيت عليه السيد الوزيرة، وعنا خدمات ما يسمى برنامج الإداء العائلي لكبار السن. نحن تقريبا نحن تو في حدود 300 تقريبا و50 مسن، إلى جانب بطبيعة الحال ما تدعيم برامج ما خدمات نوادي كبار السن.
15: أفاد وزير التشغيل والتكوين المهني رياض شود خلال إشرافه اليوم على الندوة الوطنية لمديري المؤسسات الفرعية بأن من أبرز مستجدات السنة التكوينية الجديدة الرفع من عدد مواطن التكوين المبرمجة بعنوان 2026-2027 لتصل إلى حدود 25,315 عرضا موزع على 262 اختصاص، وذلك بزيادة تقدر بحوالي 7% مقارنة بدورة سبتمبر 2025. وأعلن الوزير عن أحداث 6 اختصاصات جديدة بالوكالة التونسية للتكوين المهني تتعلق بشهادة التقني السامي في عدد من الاختصاصات، من بينها تقنيات الاتصالات وبرمجة الويب وتقنيات الجوال والتسويق الداخلي وتركيب الأنظمة الشمسية. هذا وأكد الوزير تحسين ظروف الإقامة والإعاشة للمتكونين، وبين أن طاقة استيعاب المبيتات تتجاوز 1700 سرير. أعلنت اليوم وزارة الصحة اللبنانية عن استشهاد 47 شخصا وإصابة 97 آخرين في الغارات الصهيونية على جنوب وشرق البلاد. هذا وأعلن مسؤول أمريكي اتفاق الكيان الصهيوني وحزب الله على وقف إطلاق النار في لبنان اليوم، وذلك بعد مقتل 4 جنود من جيش الاحتلال واستشهاد وإصابة عشرات اللبنانيين جراء الغارات الصهيونية المكثفة على جنوب وشرق البلاد. إلى قطاع غزة، حيث أصيب عدد من الفلسطينيين مساء اليوم جراء قصف نفذه جيش الاحتلال الصهيوني استهدف خيمة في منطقة المواصي غربي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة. إلى ذلك، وصفت منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسيف الهدنة الهشة المتفق عليها في غزة بين حماس والكيان الصهيوني بأنها وهم قاتل للأطفال الفلسطينيين، وأشارت إلى استشهاد 265 طفلا منذ أكتوبر 2025. نهاية النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. محاضرة علمية مشتركة تنتظم بمدينة قفصة لتدعيم التعاون الثقافي والسياحي وتطوير مهارات التسويق لدى الحرفيات من تونس والجزائر. دور الأسرة والمجتمع في تكريس ثقافة حسن معاملة كبار السن موضوع ندوة وطنية تنتظم بمناسبة اليوم العالمي لكبار السن. في أمان الله.

0: ألو. استعمال الهاتف الجوال في السيارة يمثل خطر كبير، لأن السائق مطالب بالتركيز والانتباه والنظر بصفة مسترسلة إلى الطريق، وإذا يزيد ينشغل بالهاتف الجوال مهما كانت ثقته في نفسه يضيع التركيز وتنقص درجة الانتباه متاعه بنسبة 50%، لأن التفكير ورد الفعل ينقسموا بين السياق والكلام، ويضاعف احتمال وقوع الحادث 4 مرات.
1: المرصد الوطني لسلامة المرور.

0: مرحبا، شرفتنا.
1: مسيكم بالخير.
2: مسيكم بالخير، ما تردوا المسا.
0: مرحبا، نورتنا.
3: مسيناكم.
4: مسيناكي.
3: مسيناكم.
4: مسيناكي.
3: مسيناكم.
1: مسيكم بالخير. مسيكم بالخير.

0: مرحبا، شرفتنا.
1: مسيكم بالخير.
2: مسيكم بالخير، ما تردوا المسي.
0: مرحبا، نورتنا.
3: مسيناكم.
4: مسيناكي.
3: مسيناكم.
4: مسيناكي.
3: مسيناكم.
1: مسيكم بالخير. مسيكم بالخير.
5: مشوارنا معكم مازال متواصل في لقاءنا من مسيكم بالخير. بينا من خمسة نواصل لقاء حتى للثمانية. نعود نذكركم انه عدة ضيوف في لقاءنا اليوم. بعد شوية باش ناخذكم بتبيع باش ناخذكم في رحلة مع المغامرات، رحلة كذلك مع التحديات، ورحلة مع اكتشاف عالم التاريخ. بعد شوية ضيفنا باش يكون على اثير اذاعة قفصة في لقاءنا اليوم. ما تنسوش كذلك شركة بالنسبة للمهنيين، بالنسبة للحرفيين كذلك شركة تونسية جزائرية. شنو هي التفاصيل بعد السبعة؟ اكيد باش نسلطوا الضوء على المسألة هذه. احنا مازلنا معكم نفس الفريق، تواصل معكم اللقاء كل من راديا العياري تقنيا، كذلك إبراهيم كمالة في الإخراج التقني. بالنسبة لبعض اللقاءات على صفحة رسمية لإذاعة قفصة على الفيسبوك، ومن خلف الميكروفون معكم سعيدة كريت، كذلك كمال حميدة في غرفة موزع الهاتف في هالطقس الصيفي هذايا. ذكركم ما تنسوش شرب الكميات الكافية من الماء ولا 6 و4، فما شكون بتبيع لي حذر في روحه باش يمشي يقضي شوية أوقات حلوة مع العائلة مع الأحباب، وكل واحد بتبيع يتسائل أنه المكان اللي باش نمشي له في قفصة ربما ما عندناش أماكن كثيرة، ولكن المكان راهو يحلو ربما بالدفء، دفء العائلة، دفء المشاعر، دفء المحبة. فالمكان ما عندوش دور إذا كان ما فماش مشاعر، ما فماش محبة، ما فماش تواصل. فالمكان مهما كان ربما جمال المكان هذا ما هوش باش يغير من نفسية الشخص. ديما خلي نفكره بطريقة إيجابية، نخزو ديما الشطر المليان من الكاس، نخزو كون احنا كأسرة متلامين مع بعضنا، موجودين في نفس المكان، بأبسط المسائل النجم نوفر شيء من المحبة والسعادة والرفاه كذلك لنا ولبقية الأفراد اللي هم معنا. في هالطقس هذا كل عادة نذكركم بعد على الأشعة متاع الشمس، خصوا نافلة عشويات سيرتو في قفصة. ثم شكون اللي خصص وقت للرياضة للمشي باش يحافظ على الصحة على النشاط وعلى الرفاه النفسي، فواظبوا بتبيع على العملية هذه لخاطر راهي عندها برشا أثر إيجابي على صحتنا وعلى نفسيتنا. ونستغلوا كذلك الوقت متاع الفراغ في فصل الصيف في القراءة، وكذلك نتعلموا شوية مهارات جديدة لينا ولصغيراتنا. باش نواصل بتبيع نعطيكم بعض المقتطفات، بعض الحاجات اللي نجموا نعملوهم في هالطقس ذي، ولكن ديما نخليكم مع الأغاني مع الإيقاعات. بعد شوية اسمعونا خاطر باش ناخذكم في جولة حلوة برشا عالمية وكذلك وطنية في أماكن تاريخية حلوة عنا. نمشي للأغاني نرجع بعد شوية.

0: مرحبا، شرفتنا.
1: مسيكم بالخير.
2: مسيكم بالخير، ما تردوا المسا.
0: مرحبا، نورتنا.
3: مسيناكم.
4: مسيناكي.
3: مسيناكم.
4: مسيناكي.
3: مسيناكم.
1: مسيكم بالخير. مسيكم بالخير.
5: الصيف، الصيف هو مواد للعمل عند البعض، وهو مواد للسفر والترحال والتجوال واكتشاف أماكن بتبيع جديدة. باش ناخذكم في رحلة مع المغامرات، رحلة مع الرحلات، ومعنا سي طارق فوغالي على الطرف الثاني من الخط. أهلا وسهلا بيك سي طارق، مرحبا بيك، رحالة ومغامر، مرحبا يا منورنا.
6: مرحبا مدام سعيد، لاباس
5: عليك؟ الحمد لله، احنا أسعد. و مرحبا، تقرب شوية للهاتف سي طارق.
6: نعم،
5: تقرب شوية للتليفون، فوالا الصوت باهي توا نسمع فيك. مرحبا، تري بيان، باهي بالكتاب.
6: يعطيك الصحة مدام سعيد على الاستدعاء، نشكر إذاعة قفصة
5: يعيشك
6: على الاستدعاء هذا.
5: تفضل.
6: أول استدعاء بالنسبة لي في الميديا،
5: ماهوش باش يكون الأخير بإذن الله.
6: إن شاء الله.
5: طارق، الحاجة المميزة في شخصية طارق الرحالة وكذلك المغامر، ربما نحكي على جانب حلو برشا اختاروا طارق كمنهج في رحلاته وفي اكتشاف وفي مغامراته، أنه يحافظ ويعطي فكرة كذلك على الأماكن التاريخية اللي يزورها. هذه النقطة المميزة اللي تحتسب لطارق عن بقية ربما الرحالة والمغامرين اللي عنا في بلادنا. حاجة أخرى، طارق هو مهندس مختص في مجال الإعلامية، والرابط ما بين المجال هذايا ومجال المغامرات ومجال الرحلات باش نكتشفوها مع طارق اللي مشى إسبانيا وألمانيا وسويسرا وتونس، برشا أماكن، وثم قبل يطوزر وغيره، باش نحكوا على برشا رحلات وبرشا حكايات بأدق التفاصيل معاك لحظة بلحظة. طارق منورنا بتبيعه، وشكرا على قبول الحوار معاك في مشوارنا اليوم. نبدو بشوية بشوية طارق، ونبدو بحكاية المغامرة، تحكاية الرحلات، وأنت مهندس طبعا في مجال الإعلامية، فشنو اللي يجمع بين اختصاصك وبين اختيارك لهالمجال هذا يا بتبيع باب الإعلامية؟ شنو الرابط بينه وبين الرحلات عند طارق فوغالي؟
6: قبل كل شيء تحية لأهل جنوبنا، جنوبنا العزيز، جنوبنا المزيان. وكل ما نهبط للجنوب الحاصل نفرح، وبالرسم الجنوب عنده ميزة خاصة
5: وعنده فيديوهات خاصة.
6: تحية لأصحابي، أصحابي زيدة من الجنوب، ما نحبش نذكر الأسماء على خاطر ما ندخل في مشاكل.
5: آلاف آلاف من الأحب أكيد.
6: مدام سعيد، انت سألتنا الرابط، والله ما فماش رابط يعني معين، جيست انه هو احنا بحكم خدمتنا كمهندس اعلامية، يعني على طول الجمعة يعني خدمتنا احنا شنو 8 سوايع على الكرسي،
5: تركيز تركيز كبير برشا، بيكون في عمد بتبيع المختصين في المجال هذا، خاطر نعرفي برشا برشا تعب ذهني ومعنوي وجسدي كذلك. ايه كمل.
6: يعني نستنوا الويكاند باش واحد يخرج يتفرهد، باش واحد يخرج يتفرهد، باش يعمل اكتيفيتي يحرك بدنه ومن طوال يحرك ذهنه ويعاود الجمعه نتاعو يعني هكا مشرجي بالكدي وفي كامل قدراته.
5: فوالا، بدا من هكا الغراء،
6: بدا من هكا الغراء، من هكا الغراء،
5: وفي نفس الوقت توظف ربما الخبره نتاعك في مجال الاعلاميه بتبيع في المجال هذايا، خاطر مقتطفات من مقاطع الفيديو الاماكن وغيره يسمو كيف كيف واحد مهف في مجال المونتاج وغيره.
6: هذا نحكوا على المونتاج اللي هو المونتاج، يعني مجال المونتاج بالنسبه لي جديد، يعني كي نقول لك اني انا نخرج من 2014 تخييم وكم يعني روندوني وتخييم وجست سنة يعني من وليت نعمل في المونتاج، ولا ما لقيت انه الدومين سهل بالنسبه لي على خاطر ديجا انكلو في الـ في الـ في دومين انفورماتيك، فوالا يعني لقيت يعني حتى لي مو تكنيك يعني تبعين السبيشاليتي نتاعي. فوالا
5: اكيد الشغف باكتشاف الشغف باكتشاف الاماكن التاريخيه، وقتاش بدات تستهواك المساله هذه واللي خلاتك ربما مميز عن البقيه؟ خاطر انا كنت حكينا مع عده رحاله في اللقاءات الفارتة، فما شكون اللي تستهوي ربما مجال الأكل، فما اللي تستهوي المقاهي، فما يستهوي قاعة الرياضة، فطارق اختار الأماكن التاريخية، اختار تاريخنا، تاريخ بلادنا، تاريخ الأماكن اللي زورها، فشنو علاقتك بالمسألة هذه وعلاش اخترتها في حد ذاتها طارق؟
6: صحيح صحيح. هو أنا في الكونتينيو نتاعي يعني في المحتوى نتاعي ديما مركز على البلاصة اللي نزورها نحكي على التاريخ نتاعها. أول حاجة أنا من صغرتي مهتم بالتاريخ ومن طون بعلم الاجتماع على خطر هما التاريخ وعلم الاجتماع يعني نجم نقولوا إنهم هما وجهين لعملة واحدة. هو التاريخ شنية؟ التاريخ هو يعني الحاجات اللي ما زالوا توا لي مونيمون كما ناخذوا احنا لي مونيمون لي مونيمون هذوك متابعين حضارة. الحضارة هذيك ما كانتش تتجد لولا كان انه ثم مجتمع وصل للنيفو معين من التطور والحضارة والرقي باش عمل يعني كيف المسارح اللي نشوفوا فيها كيما الاسواق اللي نشوفوا فيها كيما الحمامات الرومانية والقرطاجية اللي نشوفوا فيها توا باش وصلوا للحكاية هذيك. يعني احنا نحكوا يعني التاريخ يحكي لنا على اسلوب حياة الاقوام كانوا قبلنا وخلوا لنا الارث هذا
5: على جذورنا على هويتنا على تواجدنا على خاطر ما عندوش ماضي ما عندوش حاضر ما عندوش حاضر ما عندوش مستقبل. الرحلات هذه ومحل ربما الميزه اللي عندك طارق انه برغم اختصاصك علمي ولكن عاشقك للمجال الادبي فهذه حاجه تثمن بالطبيعه في رصيدك. فربما ابرز الرحلات اللي قمت بها اهم المحطات انا ذكرت البعض على مستوى عالمي على مستوى وطني كذا ذلك ولكن عطينا البعض منها أبرز المحطات اللي غامرت فيها.
6: والله بديت بتونس بالطبيعة
5: أكيد
6: يعني واحد يبدأ ببلاده
5: طبعاً بلادنا ما شاء الله ثرية
6: الحمد لله احنا راهو بلادنا راهو كنز الحق والله يعني ما غير مجاملة واحد يعني ممكن ياسر اللي يخرج من البلاد ممكن ياسر اللي يخرج من البلاد يزيد يحس بكلينة على الأخر يعني طبعاً. يعني وقت خرجت عن 2023 خرجت لإسبانيا خدمة برتني حسيت قيمة تونس على الأخر على الأخر وحسيت إنه تونس يعني كنز والله كنز كنز وتاريخها يحكي عليها يعني مانيش أنا باش نحكي على تونس
5: وتاريخ ثري في كل مكان في كل ولاية تلقى تاريخ مغاير للولاية اللي تزورها من بعد. عملت إطلالة في توزر في قبلي وين طليتك الفيديوهات أكثر من 70 فيديو وين الأماكن شنو صار شنو اللي شدك
6: أكثر من 70 فيديو هذوما متفرقين بين تونس لوروب والجزائر الشقيقة والمغرب عندي عليها فيديوهات قدم باش نعاود نخدمهم خاطر أنا توا شلقت بروحي إني أنا قبل كي نخرج نصور توا كي رجعت نشوف لي فيديو متاعي أون ديري إني أنا حاسس بروحي إني أنا نحب نعمل كونتينيو مي وقتها ما كانش عندي الفكرة يعني كنت نخرج مانيش نصور في روحي بركة بالعكس نهتم بالبلايس اللي نحب نخرج لهم نصور في تصويرها يعني كان للبلايس اللي أنا توا نجم نستغلها ونعمل عليها الكونتينيو كامل جامل تونس نبدو بتونس تونس دونك من شمالها لجنوبها بريسك تونس ما فماش ولاية ما درتش فيها الحق ثم ولايات ما صورتش ثم ولايات صورت فيهم بالنسبة للجنوب صورت في توزر صورت في شط جريد صورت الفيديو اللي في البحيرة بتاع الملح هذيك في شط جريد الفينومين فيزيك انه عبد ما ينجمش يغرق في الملح في المن هذين موجود في البحر الميت موجود في مصر زيادة عاملين عليهم فيديو كهبط

0: فهمتني؟
1: فوالا حكيتلي حكاية
0: ومن بعدها بالضبط ثم سوق لحد، ثم سوق لحد اللي هو يعني متمثل في بناية يتم استغلالها باش يسقوا بها النخل. يعني هو نجم نقولوا فينومين أكثر من رائع وفينومين ذكي عملوه أهل الجنوب متاعنا، إن هما يجبدوا الماء السخون من الأرض ما ينجموش يسقوا به ديريكت السويني والنخل على خاطر النخلة والسويني تموت. دونك عملوا البنية هذيك يطلع الماء ومن بعد يبدا هابط على الجريد، يعملوا له كليزيتاج طوابق بالجريد يبرد، ومن بعد يزيد يهبط في سيركوي حلزوني يبقى يبرد حتى يمشي من بعد يتفرع في السويق يمشي للنخل ويبرد. يعني أكثر من رائعة الحكاية، خاصة كي واحد يفهمها ويعرف علاش بالرسم جدودنا.
1: شوف الجدود قديش كان عندهم من ذكاء ومن فطنة ومن موهبة ومن علم، معناها سبقوا عصرهم بسنوات وسنوات. اللي احنا توكية دراسات قاعدة تقام على المسائل هذه ما وصلتش بتبيع لنتائج. جولة حلوة كذلك في القبور البونية، اعطينا شوية هيك مواقف صعبة ولا طريفة صارت معاك.
0: القبور البونية هي قبور قرطاجية. قبور البونية هي متناثرة في الشمال الغربي، وكان قبل يعني لكارتاجينوا، خاصة وقتها بعد ما جاءوا الرومان واحتلوا كارتاج كانوا يعني في الرحلات متاعهم يدفنوا الموتى متاعهم ما همش على قارعة الطريق، ظن منهم انهم هما ديما يدفنوا الموتى متاعهم في بلاصة مزيانة. هذيك علاش قبور البونية ديما نلقوهم في بلايص مزيانة. ظن منهم أن يسمى حياة بعد الموت، أنه هم نهار آخر بيش يقوموا ويلقوا روحهم في البلاصة المزينة هذيك ويعودوا حياتهم، يدفنوا معهم يعني ماكلة أواني فخارية الحولي متاحهم ويسكر عليهم بالبلاصة
1: هكي. يعني كل شيء معهم كدفن
0: كل فرعن نفس التقنيم من التقنيات اختلفت وكهو. ولا قبور البونية هذوما نلقوهم في الكابون ونلقوهم في الشمال الغربي. قبور البونية أزين قبور البونية لما حالة ما نجمش نظلم، خاطر ثم قبور البونية نزلت ما مشيت لهاش وما صورتش. ما بالنسبة لي أكثر قبور البونية التو حسب ما شفت أنه هو الأزينهم اللي هم موجودين في جومين، تحديدا في القواسمية جومين بن زرت. هذيك الحجرة اللي هي منحوتة فيها ستة قبور بونية. واللي شد انتباهي اكثر وقت انا نصور لقيت رسومات، انا ماشي في بالي ان الرسومات هذيك مصورها يعني واحد يعني ولد المنطقه دخل صور وكل شيء. بعد البحث لقيت انه التانيت والزهره هذيك زهره الخلود اللي كانوا يمنوا بها البونيين والامازيغ، ان هي هذيك يعني ما اقلش من 2500 سنه.
1: 2500 سنه
0: كنز، ما أقلش وخاطر احنا نعرفوا كي حضارة يتم الغزو نتاعها، يعني كي تسقط عسكريا يبقى كيفاش نقولوا يعني الحضارة، يعني تبقى الثقافة والتقاليد نتاعهم ما تموتش في الوقت، يعني حتى الغوزات يبقوا يتنقلوها ويتعلموا منهم. وهذا هو شنو صار يعني في بلايص في تونس. يعني كان نحكوا احنا نبعد شوية نحكوا على دقة هي نوميدية أمازيغية نوميدية وقرطاجية، ومن بعد يعني كي جاوا الرومان عملوا معاهد صلح قالوا لهم خلونا احنا على ديننا وخلونا دقة ما تكسروهاش وما تعملوا حتى شيء وخلونا على ديننا، وولت عبارة كيف الدويل تابعة روما وما مسرهمش وما كسرهمش. هذاك علاش نلقوا احنا الطابعة متاع دقة حتى تو في الآثار نلقوا كل مرياج ما بينات البني القرطاجي والرومان، وهذا صار في برشا بلايص حتى في قصر زاقة اللي هو في وشتات، تحية أهل وشتات سميك زاد قصر زاقة، زاد موجود فيه قصر اللي هو كان بيتو فيافا اللي هو السيركوي اللي كان من دقة حتى لتبرك، وسميك نلقوا برشا قبور بونية على الطريق اللي يربط دقة وتبرك. وسيدي مشرك في يعني في رواية أخرى زادة يعني إن هما خاطر ثم دوبور اللي هو في تبركة وثم البرت اللي هو في سيدي مشرك، هذوما الزوز كانوا يخرجوا منهم رحلات تجارية للروما والبحر والأطراف البحر الأبيض المتوسط، بحكم أننا نحن نعرف القرطاجيين كانوا أصحاب تجارة.
1: ما حلاها الخوف في هالتجربة هذه متاع رحلات التاريخية، خطر نسمع فيك بإطناب، خطر نحسك تاخذ فينا في رحلة ما حلاها. شنو حكيت قرطخان؟

0: كرتاجين.
1: كرتاجين كرتخان.
0: هذه كرتاجين، هذه مدينة توجد يعني متواجدة في جنوب إسبانيا على البحر الأبيض المتوسط، وهذه اللي مشى لها حنا بعد وقتها، وقت اللي مشى باش يحتل روما. ونحن نعرفوا انه حنا بعد جاب على يعني خذي طريق إسبانيا، وفي إسبانيا استقر في بلاصة جهة تشبه ياسر الكرتاج في تضاريسها، وبنى فيها قلعة وعمل فيها مدينة وسميها على اسم كرتاج، سميها كرتاجين اللي هي كرتخانة أو إسبانيول بيقولولها. أنا مشيت زرتها الحق، نزلت ما عملتش مونتاج على الفيديو متاعها، زرتها. عندهم مسرح كوبي كولي، مسرح توأم مسرح قرطاج، لو في الفيديو نشوفوه إن شاء الله. البرت متاحة والتضاريس يعني كينا نحكو على قرطاج سيدي سعيد، قرطاج كينا نحكو على البلاصة هذيك بالضبط، خاطر هو اختيار المكان كان انه هو اختار مكان اللي هو مألوف بالنسبة له. عاش فيها 15 سنة وعمل القلعة، زاد نعمل فيديو زاد على القلعة نحكو فيه بالقدر بالقدر. عمل 15 سنة هو سميكا، وبعد كمل المسيرة متاعه وحطش الروم، خاطر برشا عبيد مش في بالهم انه حنا بعد مش يعني عمل العام ورجع. ليه؟ حنا بعد رب اشتر حياته كلها وهو يعني في كر وفر مع الرومان. ديجا نلقوا مثل شعبي في روما يخوفوا به الصغار، احنا يخوفونا بالغول، الجاي يقول ادخل جاي يجيك الغول والا ام السيسي والا اللي هو هو مثلا في روما يقول له ادخل حنا بعل على الابواب، كان تبقى البرة راه يجيك حنا بعل. والقائد نتاع حنا بعل اللي قلت له والله انه توغب علي الاسم نتاعه، القائد اللي قلت لي حنا بعل هو قائد روماني من صغره، وهو الحلم نتاعه انه يكبر يقتل حنا بعل، وفي الاخر قتل حنا بعل. اللي مهتم يلوج قليل قليل اسم نتاعه في على الانترنت.
1: حبوا نفهموا طارق، جولاتك ورحلاتك سواء كان داخل تونس ولا خارج تونس، وتبحث دائما على الأماكن التاريخية وتوضح بعض المسائل اللي غابت على أذهان الشباب وغابت على أذهان البعض منا في هالمحتوى، هذا الحلو والجميل جدا بالطبيعة والقيم. كيفاش تعمل عملية بحث على المكان، تعمل ربما تواصل مع المختصين في المجال هذا باش تاخذ فكرة مع الأهالي، شنو يعمل طارق بالضبط باش يوصلنا هالكم الهائل من المعلومات في مقاطع فيديو تجمع ما بين الهزل والجد؟
0: اي جست مدام سعيد، نحب نرجع لحكايه، نرجع لحكايه وبعد نجيبك على السؤال هذا، على خاطر حكايه مهمه على الاخر وتخص بلادنا. على ذكر كرتخان، راهي كرتخان هي المدينه الثانيه اللي تسميت على اسم كرتاج. مي احنا توا بعد الرومان، بعد الاسبان كي هبطوا الامريكا اللاتينيه، راهم اي بلاصه فتحوها سموها كيف نقولوا احنا ديريزي مشتقه على اسم كرتاج، كيف نلقوا كارتاجو كارتاجينا نلقوا يعني برشا. يعني احنا كان جو نشوفوا انه بالرسمي تونس راهي سورس نتاع تسميه برشا بلدان خاصه في امريكا اللاتينيه واسبان.
1: برافو، محلاها المعلومة، برافو. ونفير احنا بطبيعة فخورين
0: بقيمة
1: بلادنا وبقيمة بلادنا وبهك الفكرة بطبيعة الغالطة اللي عند البعض منا، انه ساعات ياخذ المسائل ببساطة، ولكن بلادنا راهي عميقة جدا في التاريخ. ايه
0: تفضل. على الاخر والشعب الاسباني توهاني انا نحكي لك ونتذكر في حكايات الشعب الاسباني راهو يعرف بالقدير شعب تونس، ويسموها تونيز. تونيز يعني اللي هي الترجمة نتاع الطريق الذي يربط البحر بالمحيط، خاطر إسبانيا هي المفترق متاحة المحيط، يعني إسبانيا بنت هذيك كلها شبه الجزيرة الإيبيرية اللي هي البرتغال. الشعب الإسبانيولي خاصة السود متاعه اللي هي كانت الأندلسية يعرف تونس بالقدية بالقدية، خاطر كيف نقول احنا تونس كانت محطة ربط البحر بالمحيط.
1: ولا.
0: نرجع لك للسؤال اللي سألتهولي.
1: محلي أحكي معك.
0: يعيش في مدى سعيد ربي بارك. نرجع لك للسؤال اللي هو يخص المحتوى. أول حاجة هو المحتوى راهو ما كنتش أنا والله من قبل يعني تليفوني معبي تفاور وفيديوهات، وما كانتش عندي فكرة أني أنا نهبط محتوى. كنت نهبط ونخلي الروح يعني نتفرج فيهم.
1: تحرمنيش عادة.
0: بعد العادة. لا. العائلة شدوا فيه، قالوا لي علاش ما تهبطش، فما برشا عباد تهبط. عايش كرة بذلك عاد العائلة حبوا شدوا فيه، علاش وصحابي زيد المقربين علاش ما تهبطش، علاش ما تعملش، وانتي عندك تمشي البلايس مزيانين وكل شيء. وليت عملت هكا قلت خلنا نعمل باج اللي هي اسمها امبر اسكيب.
1: ايه نعود العنوان بتاع الباج شنو هو بالله هي طارق؟
0: هو امبر اسكيب.
1: ايه نعود مرة خلاص امبر اسكيب. امبر اسكيت فوالا باش تبقى راسخه في الاذهان بطبيعه على خاطر ان ننصح الناس اللي تسمع فينا توا على اثير ذات قفصه باش ندخلوا خاطر باش نلقوا تثقيف تسليه سورتو هالجوله الحلوه هذه في المجال التاريخي داخل تونس وخارج تونس معناتها حاجه راهي صعيبه برشا خاطر فيها برشا خدمه فيها برشا ريسيرش فيها برشا معرفه فيها برشا بحث فيها برشا استفسار فبرافو ثم برافو طارق نعاود نذكر فقط بعنوان الباج والسؤال الختامي خاطر نحب نحكي معك برشا طارق ان شاء الله يكون عندنا لقاءات أخرى بتبيعها في كل مرة نحكي على جولة من جولاتك بتبيع في الأماكن الأثرية هذه الصعوبات اللي تعرض لها طارق نذكروا البعض هيك نقطة ما تنسهش
0: والله نقطة ما ننسهش ما سميش حاجة هيك ممكن تعرضنا مرة هيك العملية بركاش في منطقة في تونس ما نحبش نذكر المنطقة خاطر البيه والخايف وكل بلاصة
1: أكيد الله يهدي
0: ويعني عرفنا كيفاش نتصرف وخرجنا منها بأخف الأضرار وكذا
1: الحمد لله لأنه نعرف الأماكن الأثرية هذه تكون أماكن ماهيش محمية وبالتالي التواجد فيها بطبيعة يكون شيئا ما فيه جانب ربما من الجوانب السلبية على الباحث في الأماكن هذه بالتحديد
0: والحذر واجب الحذر واجب والله أنا تو مدام وليت نحكي هك ولت عندي شويه مسؤوليه يعني فهمتني انه انا ننصح اي مغامر واي اي واحد يحب يكتشف راهو رانا دي فيديو نتاعنا راهو يكذب عليك والا شوف يعني نكونوا واقعيين انك انت تمشي تصور مغاره ولا تهبط حكايه ما تعرفهاش راهو نوع من انواع التهور نصور ونتفرهدوا في بلادنا ونحوصوا ما راهو الحذر واجب ما فيها باس انه واحد تكون عينه محلوله بالكدا قبل ما تصور البلاصة يلزمك تشوف فيها شنية ثم ترمي فيها حجر يخرج منها حيوان ثميش حنش ثميش عقرب سبحان الله تسمي بسم الله زادة كي تدخل ثم بلاصة يلزمك تسمي بسم الله
1: إن شاء الله ربي يحافظك وإن شاء الله ربي يحميك يا طارق نذكر فقط بعنوان الباج ونختم بها بتبيع حوارنا معاك وموفق كثيرا وكثيرا وكثيرا طارق شنو العنوان متاع الباج
0: هي إمبر الباج هي إمبر إسكيب إمبر إسكيب وبالله عندي ميساج للمتابعين نتاعي وللشعب التونسي اي واحد يسمع في اذاعه قفصه بالله نحافظوا على بلادنا راهي بلادنا كنز راهي بلادنا كنز وحاجه اخرى بالله في اللي فيديو كي تشوفوا فيديوهات يعني هكا يعني عندهم طابع سياحي خاطر انا تو الفيديو نتاعي كان لاحظت نترجم للانجلي ونحط في علم تونس ونحط ويلكم تو تونيزيا راني نحب نبين بلادي نواره في العالم ونحب التوريست يجيني نحب نخدم بلادي انا ما غير لا مقابل لا شيء انا ولد تونس وكان من غير شعب تونس على شنو باش نغير وعلى باش نغير يعني غير
1: حتى
0: في ولا يعني حتى في لي كومونتير حتى في لي كومونتير ماذا بينا نبعد عن كل كومنتير هاي البلاصه هذيك مسخه وهي فيها ما نعرفش شنو فيها
1: احنا نقوموا بالمساله هذه ونعاونوا بعضنا ونلموا بعضنا وننظفوا الاماكن هذه خاطر هي في نهايه المطاف في بلادنا محلاها الحوار معك طارق محلاها الرحلات معك محلاها الموضوع اللي اخترته محلاها الميزه عندك اكتشاف الاماكن الاثريه الموجوده عنا في تونس وكذلك خارج تونس ان شاء الله موفق نورتنا اليوم اول مداخله تكون معنا على اثير القفصه وان شاء الله ما تكونش الاخيره اكيد باش نكونوا معك في لقاءات اخرى نحكوا على بعض المحطات بتبيعوا هالرحلات التاريخيه الحلوه هو اللي هزيتنا في فيديوهات قصار فيهم شيء من الترافة وفيهم شيء من كم هائل من المعلومات شكرا طارق تحياتي
0: الحمد لله يعطيك الصحة مدام سعيدة ونشكر إذاعة قفصة وأهل جنوبنا
1: ونحن نشكره كذلك ربي يوفقك إن شاء الله ويحميك إلى اللقاء

0: معاك غزوة مرايتنا. فتح عينيك على الحلم، على الطموح، المشوار يستحق. الأيام تغني محلاها النجاح. باقة ورد، الإنذار رياض حيدوري.
1: إذا تقفصة مرايا تتكلم، مرايا تتكلم.
2: تمام السابعة مساء.
3: إذاعة قفصة، إذاعتكم الأخبار.
2: تحية طيبة للجميع في هذا العرض الإخباري الموجز. صادقت اللجنة الجهوية للصفقات العمومية بولاية القصرين على أشغال تحويل مركز الصحة الأساسية بحاسي الفريد إلى مستشفى محلي، وإنجاز القسط الثاني على أن تنطلق الأشغال في غضون الشهر وفق ما أوردته صفحة الولاية. بولاية قبلي، وفي إطار تنفيذ برنامج رائدات، عقدت جلسة اللجنة الجهوية للنظر في الملفات المقدمة بحضور الأطراف المعنية، وبعد النظر في 147 ملف تم القبول المبدئي ل 81 ملف، وتمت دعوة المترشحات لاستكمال الوثائق المطلوبة. أعلنت هيئة الأمم المتحدة للمرأة بتونس اليوم عن إطلاق النسخة الثانية من المبادرة الهادفة إلى دعم إدماج الكفاءات النسائية الشابة في سوق الشغل وتعزيز حضور المرأة في القطاعات التكنولوجية والعلمية الواعدة، وذلك بالتعاون مع سفارة المملكة الهولندية وصندوق تشغيل الشباب. شهدت الصادرات التونسية من الفواكه والخضار الطازجة إلى إيطاليا انتعاشا ملحوظا خلال السنة الماضية، إذ بلغت قيمتها 134 مليون دينار مقابل 85 مليون دينار في 2024، مسجلة بذلك زيادة بنسبة 60% وفق ما أورده مركز النهوض بالصادرات. نقلت صحيفة واشنطن بوست عن مسؤولين أن الاستخبارات الأمريكية حذرت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من أن رئيس حكومة الاحتلال الصهيوني قد يقوض جهود التواصل إلى اتفاق سلام دائم مع إيران. أخيرا، أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن تسجيل كميات كبيرة من مسببات أمراض الكوليرا وغيرها من الأمراض في معهد تعيد الولايات المتحدة تأهيله في أوكرانيا وفق قولها. في أمان الله.
4: السياقة في حالة تعب تمثل خطر كبير يجب تجنبه. اللي باش يسوق لازم يكون مرتاح وجاهز للانتباه.
3: المرصد الوطني لسلامة المرور.
0: معاك غزوة مرايتنا.
5: نغمات منسية، فضاء كل فنان خلى بصمة وغاب عن الأضواء.
6: اللي انت خايف منه يمكن حيبقى جميل.
7: ذكاء حليم في الكلمة، وقفته على المسرح والحركات، كانوا كلهم بيغنوا كده، هو بيمثل بعينيه بإيديه بحركات.
5: نغمات منسية، رحلة حنين للذكرى بين أصوات خالدة وألحان لا تنسى.
8: على قد ما يوم ما فرحنا سوا ده كلام وعجبني خواص في الهواء.
5: نغمات منسية كل سهرة أحد من 8 لـ9 متاع الليل معي أنا راضية العياري.
9: وحبيت الشيخ سيد درويش قبل ما أشوفه وقبل ما أسمع صوته.
10: حياتي الفنية بديت كممثلة، وكانت أول رواية مثلتها رواية عبد الرحمن ناصر.

0: إذاعة قفصة 24 ساعة بث، تسمعوها في توزر على 89.2، القصرين على 92.7، قفصة قبلي سيدي بوزيد على 91.8. مرحبا، شرفتنا.
1: مسيكم بالخير.
2: مسيكم بالخير، ما تردوا المسي.
0: مرحبا، نورتنا.
3: مسيناكم.
4: مسيناكي.
3: مسيناكم.
4: مسيناكي.
3: مسيناكم.
1: مسيكم بالخير. مسيكم بالخير.

0: مرحبا، شرفتنا.
1: مسيكم بالخير.
2: مسيكم بالخير، ما تردوا المسا.
0: مرحبا، نورتنا.
3: مسيناكم.
4: مسيناكي.
3: مسيناكم.
4: مسيناكي.
3: مسيناكم.
1: مسيكم بالخير. مسيكم بالخير.
5: رجعنا لكم في مسيكم بالخير. اليوم إطلالة حلوة برشا، محلاها الحدود وقت اللي تجمعها إذاعة قفصة بين تونس والجزائر. اليوم كما تلاحظوا بطبيعة علم تونس علم الجزائر، باش نحكوا على لقاء تثقيفي بالتحديد مشترك ما بين تونس والجزائر، باش نحكوا على مهارة تتهم التسويق بالنسبة للحرفيين والحرفيات، وباش نحكوا كذلك على تنشيط القطاع السياحي. وبحذنا ضيوف منورين بإطلالة جميلة، بصوت جميل وبوجه جميل وبمحبة كبيرة برشا لتونس وللجهة كذلك من الجزائر الشقيقة. وكذلك منورتنا سيدة نجاح الناشي جمزة بصفتها رئيسة جمعية نساء الحرفيات بقفصة، منورتنا في الاستوديو. منورنا كذلك سي عمر فتر رئيس الوفد اللي جاب حذانا وأسر على أنه يطل علينا لأول مرة باستوديو إذاعة قفصة وفي هالاستوديو الجديد هذايا والتقنية الجديدة هذية. يفضلك سي عمر. ومعنا كذلك سي عمار عيساوي بصفته رئيس المنظمة الوطنية تواصل الأجيال، ومنورنا واللي هو بطبيعة كان همزة تواصل بين جمعية نساء حرفيات بقفصة وكذلك بين أكيد بين الوفد الجزائري. لله نجح، باش نبدو في بداية المشوار وبطبيعة منورتنا اليوم بعد الماراثون ومن بعد اللقاءات من بعد العمل الدؤوب جيتي بحضينا، ونعرفوا انه مشوار كامل سواء كان في الاعداد او كذلك في هاليوم هذية بالتحديد. باش ناخذوا فكره على هالمخرجات تاع التظاهر هذية اللي عشنا على واقعها بالنسبه لليوم، فما برشا اخبار ساره نتصور بالنسبه لمهنيه القطاع في مجال الحرف بالتحديد في جهه قفصه.
6: ان شاء الله.
5: ان شاء الله.
6: عايشك مدام، والشكر شكر كبير لاستقبالك لينا اليوم
5: في كل وقت.
6: والله بالحق انا فرحت لانكم استقبلتوا ضيوفنا ساعة اللي هم بالحق مرحبا بيهم ومنورين قفصة.
5: مرحبا بيهم، منورين بطبيعة، منورين استوديو، منورين الجهة، وإن شاء الله ما تكونش آخر مرة يكونوا حاضرين معنا. إن شاء الله تتعدد اللقاءات.
6: لا إن شاء الله، إن شاء الله بحوله والقدرة بالشراكة احتويناهم سيء ولو منا فينا بحوله.
5: حلوة الكلمة احتويناهم.
6: والله والله خطر إن شاء الله العشرة قبل كل شيء، والشراكة اللي صارت اليوم اللي هي إن شاء الله شراكة خير علينا وعليهم وعلى كل حرفي في ميدانهم غادي في الجزائر ولا في قفصة
5: ولا في قفصة كذلك. أعطينا شنو البرنامج المستقبلي إن شاء الله نأخذ بطبيعة فكرة على هالتواصل هذا مع الأخوة من الجزائر الشقيقة. فأعطينا شنو إلى حد الآن مخرجات اللقاء هذا، شنو توصلنا، شنو تم الاتفاق عليه، وشنو صار بالنسبة لمهنية القطاع.
6: عايشك، قبل كل شيء حبيت نعطي لمحة صغيرة. احنا صارنا استدعاء من طرف الشقيقة الجزائر في جانفي، ومشينا 22 حرفي وحرفية، والحق وقع استقبلنا. وهذاك علاش قاعدين كجمعية ان وحتى السلطات في قفصة ان نحاولوا نرجعوا لهم حتى شوي من اللي وقفوه معانا. وهذاك علاش ان شاء الله باش تكون ثم معاملات، وكان باش تكون ثم زيارات، وباش تكون ثم نقول خدمة، لا نقول عشرة ما بيناتنا، باش تكون والله باش تكون سرتو للحرفيين، باش يكون ثم لقاءات، باش تكون ثم معارض، باش تكون ثم تكوين، باش تكون ثم تبادل الآراء في الميدان الصناعات التقليدية كاملة.
5: خاصة أنه نعرف أنه مهنية القطاع الإشكال ربما بالنسبة ليهم هو التسويق بالنسبة للمنتجات متاعهم، ففي إطار التبادل هذا باش يكون منعرج حاسم للتبادل للمقترحات للتغيير ربما وفتح أفاق كذلك.
6: هذاك اللي هو صار صباح في في اللقاء العلمي التكويني الصباح اللي صار في صناعة التقليدية واللي حضروه الإطارات الكل معناها وشرفونا الكل. كانت مداخلات بين الأساتذة من الجزائر الشقيقة ومن الأساتذة زادة من قفصة من هنا كيف مدام هدى عبادة كي سي أنيس بالمدب كيف الإطارات على الإخوة توسي عمر وسي يتكلموا عليها سي عمار يتكلموا عليها. كانت بالحق كانت اللقاء ما بيناتنا وما بين الحرفيين تشوفي فيهم صباح الناس كلها الحرفيين وكلها الناس كلها قاعدة
5: منتبهة
6: سارحة سارحة خاطر بالحق وقت يلقوا ناس جاية تعطي فيك في فكرة تعطي فيك في تكوين تكوين غير صحيح. مباشر صحيح. تكوين معناها تقعدنا مع بعضنا وانتي بكلمة وانتي بكلمة معناها ثم مستقبل
5: تبادل أفكار تبادل آراء
6: ثم مستقبل القدام إن شاء الله ولا. وهذاك علاش نخلي
5: خلوا الكلمة سي عمر فتال سيفتو رئيس
6: ما نحبش نستحود على الكلمة
5: شكرا لك مدام نجاح تفضل لك مبروك عليكم بتبيعة هاللقاء الحلو هذايا تفضل سي عمر رئيس الوفد بتبيعة في هاللقاء الحلو هذايا حضورك بحضنا اليوم محلكم منورين محلها
3: اللمة
5: هذية بتونس والجزائر كذلك في كل وقت
3: بتبيعة
5: احنا سعداء هيت نعطوا فكرة بتبيعة شنو اللي صار بالتحديد وثمرة هاللقاء هذية ان شاء الله في المستقبل على مهنية القطاع على القطاع السياحي كذلك في بلادنا
3: اكيد
5: في الجهة
3: احنا يعني درنا المبادرة هذه تاع الشراكة والتوأمة اللي راح تكون ان شاء الله بإذن الله بين الحرفيين الجزائريين والتونسيين يعني الحرفيات الجزائريات والتونسيات يعني خاصة المرأة الحرفية ما نخلوهاش تمشي وحدها احنا نتمنوا ان شاء الله نكونوا في نكونوا ماشيين معهم ما نخلوهمش وحدهم بإذن الله
5: يكون فما دعم. أعطيني وجه الشبه ربما في مجال هذا مجال الحرفي ما بين تونس والجزائر شنو وجه الشبه؟
3: كاين شبه كاين شبه كبير نعم بالطبيعة كاين شبه كبير هو خاصة انه يعني في الصنعة وفي نفس الظروف يعني في المشاكل يعني اللي صارية للحرفيين في الجزائر نفسها صارية عند الحرفيين التونسيين يعني كي سمعنا من عند الطرفين لقيناهم نفس الإشكال. نحن كإطارات مكونين يعني مدينا الشيء اللي نقدرنا عليه يعني في المحاضرة تاع اليوم تمت بنجاح يعني الحمد لله
5: برافو
3: يراهم تقنعوا وكاين عبارات يفهموها وصلت لهم يعني الميساج وصلهم يعني وصل المديح. عندنا احنا تمنينا ان شاء الله يعني مستقبلا باش نكونوا مرافقين للحرفيين درنا اتفاقية هذه بين الجزائر وتونس مع الحرفيين مع مدام نجاح يعني خاصة إن هي مشكورة الله يبارك يعني امرأة ناشطة وقائمة ومصدر ثقة مصدر ثقة لأن تلاقينا بها في الجزائر سابقا وراهي امرأة في المستوى مشكورة ومحترمة. لهذا السبب نحن كنا باش نزيد نساهموا في هذه المبادرة نخدموا مع ناس ثقة وبشفافية
5: خاصة أنه مجال هذا أكيد لابد من أنه يكون فما تواصل فما استمرار كذلك
3: إن شاء الله إن شاء الله يكون تسويق تبادل في المواد الأولية ولا في الخبرة وفي التكوين وفي المنتوج يكون تبادل ثنا في المنتوج يعني نحن نحاولوا نكونوا وصلة خير بين الحرفيين راح نسهلوا لهم يعني التسويق مع الحدود ان شاء الله باذن الله اذا قدرنا ربي نديروا التسهيلات مع المسؤولين يعني السلطات ان شاء الله يعني ما نظنش راح يكون عندنا ثقه كبيره يعني في السلطات انهم راح يمدوا لنا دعم لان كاينه علاقه طيبه بين البلدين هذم اشقاء يعني تاريخ قديم بينهم خاوه بارك الله فيك مشكوره يا
5: يفضلك فما مضيف سي عمر نمشي للسيد رئيس منظمة الوطنية تواصل الأجيال سي عمار عيساوي بتبيع عليك همزة تواصل فيها اللقاء الحلو هذايا. أول حاجة تحية من خلالك ربما للجمعية تحية من خلالك لحضورك المباشر بحضانا بسوديو واحد بإذاعة قفصة هيت نعطوا فكرة على شنو اللي خلى ربما هاللقاء الحلو هذايا كيفاش كانت همزة الوصل كيفاش كان هالفكرة من منطلقها
7: بسم الله الرحمن الرحيم.
5: مرحبا سي عمر.
7: اولا بارك الله فيكم، جزاكم الله كل خير على الاستضافه هذه، سواء من طرف الاستاذه نجاح والفريق نتاعها اللي راه مشكور بدرجه كبيره جدا يعني على هذا الاستقبال، وانتم زاد مشكورين على هذه الضيافه. انا بصفتي نقول ممثل للمنظمة الوطنية لتواصل الأجيال بالجزائر بتفويض من الأمين العام السيد جلالي بالغليم، مثلنا يعني وافقنا على هذه الشراكة لأنه احنا يعني كجمعيات وحتى الوفد المرافق ليا راهو الأغلب نتاعو عندهم منظمات وجمعيات سياحية وبر وإحسان
5: جيد.
7: يعني راهم كلهم بتقريب يعني رؤساء منظمات وكذا، في نفس الوقت مديرين التوأمة هذه، وقلنا نديروا توأمة مع جمعية النساء الحرفيات بقفصة لأنهم هما مديرين مبادرة كبيرة يعني، وشي اللي لمسته من الأستاذة نجاح تقدم كل ما لديها يعني بالغالي والنفيس من أجل الحرفيات التونسيات خاصة والحرفيين بصفة عامة، يعني هذا اللي لمسناه حتى يعني في هذا يعني اللقاء هذا الخفيف هكا ولمسناه، شفنا الحضور، شفنا
5: غيرة ومحبة،
7: نعم صلة وطيدة بين يعني الأستاذة والفريق نتاعها مع الحرفيات، يعني هذه شهادة لله عز وجل ولا أحابيها في هذا الأمر.
5: ما يكونش نجاح إذا كان ما فماش عمل جماعي.
7: بارك الله فيك. حسينة العمل من القلب.
5: هو ربما حصيلة العمل الجماعي.
7: بارك الله فيك. وحنا الهدف نتاعنا في هذه الشراكة اللي أبرمناها والحمد لله رب العالمين. الهدف من هذه الشراكة هي نكون إحنا وصلة همز بين الحرفي والمسؤول. لأنه أغلب الحرفيين يفتقروا للتكوين لوسائل التواصل، وسائل التواصل الاجتماعي باه يديروا التسويق نتاعهم، كيفاه يديروا التسويق نتاعهم. وما ننساش الذكر اليوم حضروا معنا شخصين قدموا رسالة كبيرة جدا. كنت قلت قبيل يعني كما تقولوا أنتم نفرلكوا شوية هكا، كانت الأستاذة هدى عبادة مؤطرة ويعني مربية ومؤستاذة في المعهد العالي للفنون والحرف، ومن الجانب الآخر كان الأستاذ أنس أنس المؤدب مسؤول جهوي على البنك لدعم لدعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة، يعني كان التكوين والتمويل خاص تكون هذيك العلاقة. وقلت لهم التمويل والتكوين جاكم برجليه عندكم، يعني الإنسان يتمسك بهذا الأمر هذا. وإحنا بصفتنا كجزائريين نحاول ثاني نتواصلوا مع الجهات المسؤولة عندنا سواء من وزارة أو مؤسسات به يقدموا هذاك الدعم سواء للحرفيين الجزائريين أو في خصوص بخصوص التعاون المشترك بين تونس والجزائر، يعني حقيقة الأمر إحنا رانا شعب واحد.
5: بادرة حلوة.
7: اللي كنا نضربوا مثال درك أنا كي نلقى القشابية في تونس نلقى القشابية في الجزائر.
5: سؤالي طرحته بالطبيعة على سي عمر، شنو وجه الشباب بالطبيعة في المجال المهني؟
7: فالبعض هذا المجال هذا اللي
5: عندنا لسانك
7: سي عمر، سواء في القشابية أو في الشاشية أو في اللباس، اللباس التقليدي نتاعنا التونسي والجزائري. نشوفوا هذا تبقى يعني قادر نحط لك المنتوج هذاك الحرفي ما تقدريش تفرقي بيه. كيف تفرقي بيه؟ باللمسة نتاع الحرفي اللي وصلها ابن عن جد او عن الماهر هذاك وصلها التلميذ نتاعو. نشوف طريقه العمل
5: الروح
7: طريقه العمل او كنت نشوف في منتوج درك كنا في المنتجع
6: كنا في الترمال وقع استدعاهم
7: يعني بارك الله فيك
6: ما شاء الله
7: كانت واحد بالنسبه لي لوحه فنيه اللي هي تعبر عن قصة مرأة في خضم العرس نتاعها، كيف اهتم وكيف نزجاته وكيف قاعدة ترسم
5: كليم القرصي.
7: بارك الله
6: فيك. يحكي عن كليم القرصي،
7: يعني هذه صورة معبرة. درك أنا كي نشوف هذيك الصورة من بعد نقول لي نفرخ، قال هذا
5: هو تاريخ كامل في الصور هذه،
7: هذا تاريخ. احنا الهدف نتاعنا المحافظة، وإحنا كمنظمة للشعار نتاعنا أصلا
5: شعار الأساسي
7: تواصل الأجيال، يعني بارك الله فيك، يعني رانا نوصلوا من جيل القديم الجيل الحاضر إلى الجيل المستقبل بإذن الله.
5: هو ترابط في نهاية المطاف الأشياء اللي يتكمل بعضها،
7: هذا هو باغي نوصلوا هذا التاريخ لانه راي انا بالنسبه ليا كي تكون حرفيه او حرفي يدير منتوج. انا دوك كنا صغار ونقعدوا مع جداتنا والوالده وهي في المنسج تنسج وتضرب كيما نقولوا احنا يقولوا لها الخلاله تنسج وتجبد هاي دير كيما هكا قاعده تعبر معمش ايه اي تعبر على شيء هي تخدم في بيتها. وإذا كان دير في قشابية لزوجها ولا ولدها ولا شيخة يعني بصمة هذه تخلي البصمة هذه وهذا تاريخ بصمة تخليها بين الشعوب
5: بصمة يعني محبة كذلك نعم. محلها هيك الأيام شكرا لك سي عمار. حبيت فقط بتبيع نشكركم جزيلا ولكن أقبل هدايا أول ما توصلت معك سيدة نجاح كذلك سي عمر وسي عمار قلتوا أنه تكونوا حابين حاضرين معايا وفد تقريبا وفد الكل كان يحب يحضر معانا
6: هذا جزء
5: هذا جزء من الوفد محلها محبة محلها تواصل مش ناخذ معاكم بتبيع كلمة كلمة مع البعض منكم اللي هو حاضرين بحضرنا اليوم في الاستوديو فهيت ناخذ الأسماء وحضوركم على هامش اللقاء هذا بالتحديد اللقاء العلمي التثقيفي المشترك بين تونس والجزائر في إطار بتبيع التسويق لمهاراتنا الحلوة التسويق كذلك للقطاع السياحي اللي عنا في بلادنا. مرحبا منورنا الاسم الكريم
8: جوي خميستي رئيس الجمعية الوطنية للسياحة الشبونية والتبادل الثقافي.
5: جيد المشاركة اليوم في هاللقاء هذا فاش تتمثل؟
8: والله قبل كل شيء قبل ما نخذ في الأخر أولا قبل كل شيء تحياتي إلى الشعب التونسي الشقيق حكومة وشعبا
5: يفضلك.
8: تحياتي لسكان قفصة ونشكرك للأخت هذه رئيسة الجمعية سيدة نجاح على حفل الاستقبال كذلك أنت كذلك ما ننسوكش الاستقبال الحار تاعك حتى الأخ المخرج الكريم كان فيه المقطع تاعو تاع
5: سي ابراهيم
8: سي ابراهيم يطول في عمره ان شاء الله برشا برشا كما تقولوا المقطع الصغير هذاك وان شاء الله باختصار الشيء اللي باغي نقوله انا نتكلموا عليه الزملاء وبالتوفيق ان شاء الله مشكور اكثر انت اكثر
5: يعيشك تنورونا بتبيع وان شاء الله ما تكونش بتبيع اخر اللقاءات من بعد نمشي للسيده الكريمه مرحبا منورتنا اهلا وسهلا بيك تقرب للميكرو بتبيع
9: ومرحبا
5: تقرب للميكرو سلام الاسم الكريم
9: زروق راشده
5: مرحبا
9: من ولاية بسكرة من الجزائر عضو في جمعية الإحسان في الجزائر طبعا
5: أكيد
9: نشكر سيدة نجاح الاستقبال الحار اللي قدمته هنا جميع الوفد اللي وقف معها وقدم لهم تحية كبيرة ليك زادة الاستقبال الحار اللي كان
5: مرحبا
9: فرحنا برشا في هنا في تونس وحسيناها شغل بلادنا والحمد لله
5: مش باش تكون أخذ زيارة بإذن الله
9: فاتت حلوة حلوة برشا أعطيكم الصحة ومرحبا بكم زادة في الجزائر
5: ربما في الكواليس الزملاء في الخرج التقني قالوا لي عملوا رحلة هكا ريتوا كيفاش قاعدين شوية بشوية نعرفوا التفاصيل فقالوا لي نحبوا نعرفوا هالرحلة هذه
8: الرحلة الأولى كان في الحمام
6: خليك تكمل ساعة مع الزملاء ومع الأخوة
5: نمشوا نخدموا بالطبيعة بالسؤال هذا مرحبا عسلامة منورنا أهلا وسهلا بيك تقرب للميكرو يعيشك فضلك مرحبا الاسم
10: بالمسوس مراد الجمعية الوطنية الأنوار لدير الإحسان في البداية الشكر الخاص لسكان قفصة والشعب التونسي كذلك تشكرتنا للسلطات المحلية على رأس موالي ولاية قفصة والمعتمدية وكذا إلى قنصل الجزائر بقفصة
5: منورين
10: الشكر الخاص للأستاذة الكريمة
5: محبة خاصة للسيدة نجاح
10: والله مرحبا نشكرها جزيل الشكر على الترحاب وحضور الاستقبال ما نساوش الشكر الخاص لإذاعة قفصة
5: منورين الاستوديو الجديد
10: الله يبارك فيك
5: تفضلكم
10: والله اليوم التمسنا من خلال هذا اللقاء التمسنا بعض
5: بعض النقاط
10: مفيدة جدا لكلا الطرفين
5: واضح
10: التمسنا يعني بمناسبة إمضاء اتفاقية هذه الشراكة بين جمعية حرفية قفصة وجمعية تواصل الأجيال المنظمة الوطنية تواصل الأجيال تمسنا يعني نقاط إيجابية نتمنى إن شاء الله تكون في الميدان وتكون فعل خير إن شاء الله لحرفية في قفصة والجزائر وتونس بصفة عامة
5: أثلجتوا صدورنا بالشركة الحلوة هذه وبالأخبار الحلوة هذه اللي أخذوا معاك بالتبعية.
10: نطموش عليكم إن شاء الله. جزيل الشكر لكم إذاعة بسكة
5: قفصة خاطر أنا أول سؤال سألته لهم كل واحد شنية الإذاعة الموجودة عنده بالتبعية في المكان اللي يسكن فيه، فكل واحد أعطاني
10: بحكم أن نتعامل مع إذاعة بسكة تقريبا من أسبوع لأسبوع نتعامل معهم.
5: جميل.
10: أنا هذيك تبقات دائما إذاعة بسكة.
5: مرحبا.
10: شكرا جزيلا.
5: يفضلك. نختم معاك مدام، مرحبا منورتنا بالتبعية، أهلا وسهلا بيك. الاسم الكريم.
11: السلام عليكم. وعليكم السلام. السيدة دعوش صفا، حرفية وناشطة جمعوية من غرب الجزائر، بالضبط من مدينة الأمير عبد القادر ولاية معسكر. شرف لي الحضور.
5: حرفية في أي مجال؟
11: خياطة وإعادة تدوير.
5: واضح.
11: أي مكان المنتوج قدامي نعاود لها تدوير. يكون قديم ونعاود نرجعه في
5: الريسيكلاج. الحاجات التقليديه تراديسيونيل الزمنيه القديمه تردها بطريقه عصريه ربما.
7: ولا تريبيان اكثر من 1200 كيلومتر
5: بالها. 1200 كيلومتر بجد بحضينا. اكثر من 1200 كيلومتر.
11: ونصيحتي اليوم
5: 1500 باش توصل للقفصه.
3: بجد عندكم لهنا
5: يعني انتم عاد عندكم المسافات ما عندهاش حدود. ساعات ربما شرب كاس من القهوه ولا شاي ولا غيره يكلفكم 400 كيلومتر عندكم عادي.
6: معناها انا سعيده معناها هم بدو من ابعد ولايه خاطر هم ما شاء الله خاطر قلت لك الجروب الاخر زاد ما جاش معناها اللي وصلوا لاقرب ديوانه باش تلموا كلهم مع بعضهم.
5: يا سيدي نورتونا محلاها لما معاكم محلاها اللقاء معاكم.
11: فرحانة اليوم الثاني مرة حضوري لتونس المرة.
5: مرحبا.
11: أنا في 4 سنوات جيت عملت معرض في قيروان في المولد وهذه ثاني مرة وتشرفت بالمعرفة تاعكم وبحفاوة الاستقبال للأخت كريمة
5: نجاح
11: وليكم. ونصيحتي الأولى والأخيرة للحرفيات.
5: أي شو نقولوا
11: للحرفيات اللي عندهاش حرفة مش لازم تحشم بيها ولا تدسها لنفسها هي.
5: أكيد.
11: لازم
5: أكيد.
11: تخرج لازم تدير معها
5: كون فخورة بالعكس
11: لازم تخرج وتبين المنتوج تاعها هذاك المنتوج يوصل جيل بعد جيل ما يحبش عندي أنا ولا يموت عندي أنا
5: وفيها حكاية أجيال المنتوج هذاك.
11: وشكرا
5: سيدي نورتونا اليوم محلاها لما معاكم محلاها بتبيع على الشراكة التونسية الجزائرية. نورتونا في استوديو واحد بعد قفصة. إن شاء الله مدام نجاح تحب تضيف حاجة في نهاية اللقاء.
6: والله بالحق مدام سعيدة ما نحبش نفوت اللقاء هذا. مرحبا بكم تنورتونا. ان شاء الله انت جبتي قبالة على الخرجه ان شاء الله غدوه الحي ان شاء الله. هم تو كانوا في المحطه الاستشفائيه استقبلونا كضيوف وحاولوا
5: انهم
6: غدوه الحي ان شاء الله بحوله والقدره عنا خرجه لجبل السند باش تكون ان شاء الله خرجه غادي غدوه الحي الصباح.
5: والله كان جميل وجميل جدا
6: ان شاء الله وباش تكون لهم زاد معناها فطور واستقبالهم.
5: انا حبيت بدوري نشكرك مدام نجاح على خاطر برغم الماراثون هذايا برغم الالتزام برغم ربما التعب اليوم ولكن حبيت تكوني حاضره معنا انت وكذلك مجموعه ثله من الوفد ومحلى اصرارهم على انهم يكونوا حاضرين معاك.
6: عايشك مدام سعيدة
5: بربي في الشراكة ومعاك في الحضور.
6: عايشك بربي مدام سعيدة
5: عايشك.
6: حبيت بربي من أنا قلت لك من
5: عايشك سي عمر.
6: عايشك قلت لك مدام سعيدة بربي ما حبيتش نفوت. نحب نشكر السلطات الكل
5: أكيد.
6: الناس
5: أكيد.
6: الكل أكيد. بالحق أكيد. نبدأها من سيد الوالي لسيد كاتب العام سيد معتمد سيد معتمد قفصة الجنوبية السياحة الثقافة الجامعة والجامعة البوزار تاع الفنون.
5: في قلت لي محلاه كي فكرت ولقيت المدخلين الكل متعاونين معايا فحاجة أثجت صدرك وحاجة
6: والله والله والله والقرآن كي نقول لك تو نذكر فيهم لحمي
5: وفي بالحق. نهاية المطاف راهو الغاية بتاعنا الحيرة في كما قلتوا لي منذ بداية المشوار يلزمك الحرفيين والحرفيات يكونوا فخورين بالمنتوج اللي قاعدين يقدموا فيه بالشيء اللي قاعدين يعملوا فيه على خاطر هم راهم هذيك ثمرة لديات.
6: لا مدام سعيدة اللي فرحانة به بالحق خاطر أنا وقت اللي تكيت على رجال قفصة ونفتخر أن روعنا رجال قفصة ما كانش الحضور تاع الإخوان معايا هنا بالحق.
5: وشكرا ليك على هالمبادرة وعلى هالفكرة
6: يعطي الصحة للجروب اللي معايا بالحق الهيئة كاملة جمعية النساء الحرفية يعطيكم الصحة بالحق تعبوا أما راو فرحاني
5: نستنوك مازلنا باش نتابعوكم نستنوكم مازلنا باش نشوفوا التفاصيل من بعد خاطر هذايا لقاء شراكة ولكن من بعد شنية بتبيع ربما الأثار اللي باش تكون على الحرفيين المهن بتبيع
6: إن شاء الله تسمع علينا كان الخير إن شاء الله
5: شكرا لكم نعرفتونا
6: شكرا ياخذ بخير
8: ان شاء الله في الجزائر
5: ان شاء الله
8: نيابه على الاخوه
5: الشيء يثلج صدري وشكرا بتشاء على علم البلاد ان شاء الله علم تونس وعلم الجزائر بحلاهم بطبيعه حالهم مره واحد الف شكر تحياتي

0: السياقة في الليل تتطلب أضواء مطابقة للمواصفات القانونية، تتركب من فنار أمامي يعطي ضوء على ثلاثة أنواع: الضوء الوضعي فيوز، وضوء المقاطعة كود، وضوء الطريق فار، وأضواء خلفية منها ضوء وضعي ينبه بوجود السيارة، وآخر ينبه بوقوفها، وآخر يعكس ضوء السيارة اللي تبع فيها. كل هالأضواء ضرورية في الليل حتى يبعد الخطر.
1: المرصد الوطني لسلامة المرور.

لناسها وأهلها أحلى تحية خالصة توصلها على مواجه بعتها تدفي وتزرع فرح في سهرتها تسافر مع نسمتها تبسط جناح عملها لقفصة وجبلها وناسها وأهلها.

0: مرحبا، شرفتنا.
1: مسيكم بالخير.
2: مسيكم بالخير، ما تردوا المسا.
0: مرحبا، نورتنا.
3: مسيناكم.
4: مسيناكي.
3: مسيناكم.
4: مسيناكي.
3: مسيناكم.
1: مسيكم بالخير.
5: اطلالتنا شرفت على نهايتها بالنسبة لي لقناة اليوم. شكرا على الوفاء، شكرا على الاستماع، شكرا على الانصات، مع تحية فريق البرنامج. هي لقناة اليوم من بسيكم بالخير، نتلاقوا إن شاء الله الأسبوع الجاي نفس التوقيت نفس الموجة مع ضيوف جدد. كل التحايا، إلى الملتقى، وكونوا بألف خير.

0: من مصلحة السائق أنه يبقى ديما منتبه ومركز على السياقة وما يشغلش روحه بحتى شيء آخر.
1: المرصد الوطني لسلامة المرور.
2: إذا تقفصة مراية تتكلم مراية تتكلم.
3: تمام وثامنة ليلا.
4: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
3: أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى هذا العرض الإخباري. أمضت اليوم جمعية النساء الحرفيات بقفصة اتفاقية شراكة مع المنظمة الوطنية للتواصل الأجيال دائلة شمرة بولاية باتنا الجزائرية. تهدف هذه الاتفاقية إلى إرساء تعاون مشترك في مجالات الثقافة والسياحة والتكوين وتبادل الخبرات بين الطرفين. تم اليوم بمقر ولاية توزر تنظيم يوم إعلامي حول مخرجات المرحلة الأولى والثانية لدراسة الدليل التوجيهي لتأهيل وإعادة هيكلة المناطق السياحية في أفق سنة 35 و2000 المنجزة من طرف الوكالة العقارية السياحية. أعلنت وزارة السياحة اليوم عن أحداث آلية تمويل خاصة لدعم بعث المؤسسات السياحية الصغرى من خلال تخصيص اعتمادات بقيمة 10 ملايين دينار لفائدة المشاريع المرتبطة بالسياحة البديلة، وذلك في إطار تعزيز إدماج الشباب اقتصاديا ودعم المبادرة الخاصة بالقطاع السياحي. أكد وزير الداخلية خالد النوري اليوم أن المؤسسة الأمنية ستظل حصنا منيعا لحماية البلاد ومواكبة مختلف التطورات للتصدي لكل من يتربص بأمن الوطن. ودعا حفاظ الأمن الجدد خلال إشرافه على حفل تخرجهم من المدرسة الوطنية لتكوين رقباء ورتباء الأمن الوطني بسيدي سعدة إلى مباشرة مهامهم ميدانية وفق معادلة تضمن الإنفاذ الصارم للقانون مع الاحترام التام لحقوق الإنسان وصون كرامة المواطنين، مشددا على أن ثقة المواطن تمثل أساس الأمن المستدام. من أخبار العالم، استشهد شخص وأصيب آخرون بينهم أطفال مساء اليوم جراء قصف صهيوني استهدف خيمة في منطقة المواسي غربي مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، مع استمرار تصعيد وخروقات الاحتلال لاتفاق وقف إطلاق النار الهش. أخيرا، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية استشهاد 47 شخصا وإصابة 97 آخرين في الغارات الصهيونية جنوبي وشرقي البلاد. نهاية هذا العرض الإخباري، إلى اللقاء.
5: إذاعة قفصة في توزر دقيش حام تجريد أم العرايس على 89.2.
6: جو
7: زهو ترب
8: فرحانة برجعة خويا بعد غربة سنين.
9: هنيني هنيني ولدي الغالي نجح.
8: سيفنا حفالي مع إذاعة قفصة.
10: سيفنا حفالي مع إذاعة قفصة.
11: نشرة المونديال.
12: نشرة المونديال.
13: أصدقائي المستمعين، أهلا وسهلا، مرحبا بكم في عدد جديد من نشرة المونديال. البداية كالعادة بالمنتخب الوطني التونسي لكرة القدم اللي وصل في تحذيراته لمواجهة اليابان، الساموراي الياباني، مواجهة ملاير ثقيل. ماتش هذا باش طبعا يدور يوم الأحد، فجر الأحد، يوم الأحد على الساعة 5 صباحا بتوقيت تونس. الماتش هذا مش كما أي ماتش، نحكو على ماتش ومواجهة تاريخية والدخول التاريخ من الباب الكبير. هذه المرة نحكو على مباراة رقم 1000 في تاريخ المونديال، يعني أنظار العالم كاملة باش تكون متجهة لملعب المباراة والمواجهة اللي باش يزفرها الحكم الروماني المعروف ستيفان كوفاتش. الماتش هذا يجي في وقت يروح وما بعدك روح بالنسبة لنسور كارتاج اللي مطالبين بردة فعل قوية. نسينا غصة المباراة الافتتاحية في هذه المجموعة. المباراة إثبات الذات وإرجاع الهيبة مع المدرب الجديد رفي رونار اللي منذ شرفه على الحصة التدريبية الأولى ركز برش على المورال، ركز برش على الجانبين الذهني والنفسي باش يخرج الملعبية من البلوكاج متاع الخسارة في المباراة الأولى. توا خلونا نمشوا نحكوا على الكواليس والتحذيرات. منتخبنا أجرى فجر اليوم حصة تدريبية جديدة وهي قبل الأخيرة، قبل الموعد المرتقب ملامح التشكيلة حسب وصلنا من زملائنا هناك في مونتيري، فإنه ما زاد فما ضبابية والتشكيلة مش واضحة 100%، لكن الأكيد والبين أنه الغربال باش يخدم شوية بالنسبة للإطار الفني الجديد، باش تشهد التشكيلة تغييرات عديدة مقارنة بالمباراة السابقة حتى للرسم التكتيكي، فإنه فما حديث باش يتبدل مقارنة بالمباراة السابقة على مستوى حراسة المرمى. الكواليس تقول أنه فما إمكانية عودة أيمن دحمان ليمسك بزمام الأمور كحارس أساسي، مازال مش مؤكد. في خط الدفاع من المنتظر نشوفه منتصر الطالبي بجانبه، فما امكانيه كبيره دي لامبرون باش يكون لاعب محور دفاع ثاني مع امكانيه اقحام يان فاليري على اليمين والعابدي على اليسار. هذه بالنسبه للخط الخلفي، الخط الدفاعي. في وسط الميدان النية تتجه لاعتماد على الثلاثي الياس صخيري حنبال مجبري بالجرينتا المعتاده ومحمد الحاج محمود او انيس بن سليمان بين هذا الثنائي، لانه حسب ما فهمنا وسمعنا انه راني خضيره باش يكون اوت لانه ما قدم مش الأداء المرتقب والمنتظر من الجماهير التونسية في المقابلات الودية وفي المقابلة الرسمية. بالنسبة للهجوم ما زلت فما حديث حول إمكانية شراك الياس سعد أو الياس العشوري، سيباستيان تونكتي، وفي البونتا حازم مستوري أو فراس شوت. نعود نقول أنه نذكر مستمعين أنه هذه مجرد ملامح أولية قبل ما نحكو على التشكيلة المحتملة والورقة الرسمية اللي بتدخل بها ريفيرونار في مباراته ضد اليابان. الوضعية الحالية في المجموعة السادسة لا ترحم ولا تترك لنا مجالا للخطأ. تونس تدخل اللقاء برصيد صفر من النقاط، يعني مطالبين بالانتصار، ثلاثة نقاط كاملة باش طبعا نعيشوا حظوظنا الآخر مباراة ضد منتخب هولندا. في المقابل باش نواجه كمبيوتر ياباني عنيد جدا مبرمج على الانضباط، هذا ما شفناه في المباراة الأولى ضد منتخب هولندا رغم الغيابات، ففرض تعادل فرض نسق لعبه على الطواحين الهولندية في المباراة الأولى. عنده نقطة، تونس عنده صفر من نقاط، نذكر ماتش إذن تونس اليابان يوم الأحد انطلاقا من 5 صباحا بتوقيت تونس. نذكر غدوة صباحا انطلاقا من الساعة 3 فجرا بتوقيت تونس الموعد مع الحصة التدريبية الأخيرة لمنتخبنا مع ندوة صحفية للمدرب الوطني من خلال هذه الحصة باش توضح التشكيلة اللي باش تواجه المنتخب الياباني. نحكو على المقابلات اللي يدوروا اليوم بالنسبة للمونديال انطلاقا من 8 مقابلة عند 7 دقائق الولايات المتحدة الأمريكية مع أستراليا، والحداش متاع الليل بتوقيت تونس المنتخب الاسكتلندي يواجه المنتخب المغربية. نمشوا للتشكيات نتاع المنتخبات العربية. الاتحاد الجزائري لكرة القدم تقدم بشكوى رسمية للاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا احتجاجا على عدد من القرارات التحكيمية اللي أثارت جدلا واسعا خلال مباراة اللي جمعت المنتخب بنظير الأرجنتيني في كأس العالم. هذا ما أوردته صحيفة ليكيب الفرنسية، فإنه الهيئة الكروية الجزائرية أرفقت في ملفها عدة لقطات اعتبرتها مؤثرة على مجريات اللقاء. وكذلك نكمل بالشكاوي. أكدت مصادر صحفية إيرانية أنه الاتحاد الإيراني للعبة قرر تقديم شكوى رسمية للفيفا بسبب رفض الولايات المتحدة الأمريكية إقامة منتخب إيران قبل 48 ساعة من مباراة بلجيكا. الأخبار هذه وأخبار أخرى ديم على الصفحة الرسمية للإذاعة على الفيسبوك. هذه أجمل تحيات حيدرون، إلى اللقاء.
11: نشرة المونديال، نشرة المونديال.
12: في الليل السائق ما يشوفش سيارة أو دراجة أو شاحنة أو أي عربة في الطريق إلا بالضوء متاعها. السائق اللي سيارته من غير ضوء ما يشوف حتى شيء، وما ينجمش يشوف المترجل ولو كان المترجل لابس لباس عكس للضوء. وفي الحالة هذه الخطر محيط بالسيارة من كل جانب، وحتى وجودها في الطريق يمثل خطر كبير متنقل. وبدون ضوء غالباً الحوادث تكون مريعة. لاستعمال الطريق في الليل بأمان والابتعاد على الأخطار تفقد أضواء السيارة بانتظام هو الواقي والحل.
11: المرصد الوطني لسلامة المرور.

تأخذني الحروف وتأسرني العبارة حيث الدروب الجميلة والوعرة. أقلام واعدة.

حضرات المستمعين، مساء الخير، طابت أوقاتكم. تصلكم هذه التحية من عبد الرحمن التواتي، مقدم برنامج أقلام واعدة، راجيا أن تقضوا معنا أوقاتا ممتعة ومفيدة. سعيد بأن ألتقيكم في هذا العدد الجديد من برنامجنا ليوم الجمعة 19 جوان 2026، والذي سنهتم فيه بنص للشاعر قلاعي العمري تحت عنوان لهم وارف الظل حرفا. والصديق قلاعي العمري هو من الأصدقاء الجدد لبرنامج أقلام واعدة، نرحب به ونرجو أن يمثل نصه إضافة إلى برنامجنا، ونحن نحييه بالمناسبة ونشكره على تفضله بمدنا بهذا النص. سعيد كذلك بأن يصحبني في القراءة والتحليل والنقاش الصديق وصديق البرنامج الأستاذ محمد الهادي زعبوتي، الذي سيلتحق بنا بعد حين، ونشكره على تلبية الدعوة. وأستاذ محمد الهادي، كلما طلبت إليه الحضور لا يتردد، فهو على استعداد دائم للحضور. ولا شك أن حضور الأستاذ محمد الهادي الزعبوتي يمثل في كل مرة إضافة، ويضفي على حصتنا عمقا في القراءة والتحليل. أود أن أشكر كذلك مخرج الحصة تقنيا السيد لازر حمد، ومخرجها رقميا السيد إبراهيم كمالة. ويمكنكم أعزائي المستمعين متابعة حصتنا على موجة إذاعة قفصة، كما يمكنكم متابعتنا والتفاعل معنا على الصفحة الرسمية للإذاعة، صفحة الفيسبوك. أرجو لكم إذن متابعة طيبة، ونلتقي بعد هذا النغم.

0: تأخذني الحروف وتأسيرني العبارة، حيث الدروب الجميلة والوعرة. أقلام واعدة.
1: نعود إذن أعزائي المستمعين والمتابعين لقراءة النص، نص صديقنا الشاعر قليع العمري كما ذكرنا، وهو بعنوان لهم وارف الظل حرفا، وبين قوسين رفاقي 39 بمنفر جيم معتوق سنة 87 و900 وألف. من تجنيدي قصرا بمنفايا عهرا غدو رواح، هناك سجن ومنفى صياح نباح، دون بكاء حتى نواح، كنا ندين التحول مشينا عديما رأس برأس أطاح، على رفضنا كذا الامتعاض كانت نوائب الدهر تعلن هدنة النصر والارتياح، أمعنته التشفي نفاقا كذا وانبطاح، حين حللت بمشفاه رازي الجنون تنحى على حرمة الرب ثم أشاح، كدت أقول جنونه الوعي جهلا أزاح، يعلمني المزج نشازا أفراحا بلا طعم لا تأبين للأطراح، كنه لفظي عندي وعني بالموت بعثا يكون السراح، قد يسبق الغيث بعض نسائم قبل الرياح، بالنعش كانت دماء وكانت دموع وكان نواح، وطال التمشي حذو الطريق أليس المسار للشوك، واخزى البلاد أباح، عساه العماد كذا والعمد اشتقاقا كذا واصطلاح، قد يموت كليب بلا سيموت، عسى يستباح المراح، سيدخل الذئب يوما ليغزو الخرافة دون سلاح. إذن كان هذا نص صديقنا الشاعر قليعي العمري، وقبل أن نباشر تحليله والنظر فيه سأعرف بضيفي الذي سيلتحق بنا، سي محمد الهادي الزعبودي، هو أستاذ في اللغة والأدب والحضارة العربية، يدرس بالمعاهد الثانوية والمدارس الإعدادية بقفصة، له نشاط حثيث وكبير في المجال الثقافي بالجهة وخارجها، هو مؤسس مهرجان ابن منظور للأدباء الشبان ومديره لعدة دورات، مشرف على النادي الأدبي بالمبيت الجامعي ابن منظور بقفصة، قدم العديد من المؤلفات والإصدارات لمؤلفين من الجهة في ندوات مختلفة بالمركب الثقافي ابن منظور بقفصة، وكذلك بالمكتبة الجهوية أبو القاسم محمد كرو، شارك في برنامج أقلام واعدة في عديد الحصص. كذلك نعرف بصديقنا الشاعر قليع العمري، وهذا التعريف هو بقلمه، هو شاعر وكاتب يساري ساخر، يقول عن نفسه فقيد المواطنة والحقوق والحريات والمتقاعد بالإكراه، منفي برجيم معتوق في 4 فيفري سنة 87 و900 وألف على إثر إضراب جوع دعما للقضية الفلسطينية شارك فيه اليسار الطلابي من كامل فروع الجامعة التونسية، جند مع 39 من رفاقه، تعرض للتتبع الأمني والملاحقة منذ زمن الرئيس بورقيبة. هو أصيل معتمدية منزل بوزيان بسيدي بوزيد، لكنه يقول أنه قفصي الهواء منذ سنة 78 و900 و1000 تاريخ دخوله معهد حي الشباب بقفصة، متزوج وأب لطالبتين، يحاول أن يكتب الشعر والرواية. من إصداراته ديوان مواسم الوطن والألم والعشق، ورواية سفر الأحلام عن دار كارم الشريف للنشر سنة 2020 و2000، وله مجموعة من المخطوطات شعرا ونثرا في انتظار النشر، نرجو أن ترى النور قريبا. نستمع إلى نغم ثم نعود.

0: تأخذني الحروف وتأسرني العبارة، حيث الدروب الجميلة والوعرة. أقلام واعدة في المعاني والمباني.
1: إذن نعود إلى مباشرة نصنا، وقد حضر بيننا الأستاذ محمد هادي الزعبوتي. مرحبا بك أستاذ محمد.
2: المستمعين
1: أهلا وسهلا. إذن سأترك لك الكلمة وإن كنت ما زلت قادما علينا لبداية النظر في نص صديقنا قلاع العمري الذي كنا قد قرأناه قبل حين، وهو كما قلنا بعنوان لهم وارف الظل حرفا، وبين قوسين يقول هو رفاقه 39 بمنفر جيم معتوب سنة 87 وتسعمائة وألف. إذن لك الكلمة سي محمد.
2: شكرا. إذن صديقنا الشاعر قلاع العمري له ديوان طبعا نشره، وهو يقرأ قصائده في الأمسيات الشعرية والتقيات، ونسمعه. تحية له بهذه المناسبة. هو شاعر صعلوك، ليس في شخصه يتحدث فقط، ولكن في قصيدته.
1: نعم.
2: من خلال القصيدة فهي قصيدة تتميز أو غايتها مقصديتها والوفاء، معنى أو دلالة الوفاء، قيمة الوفاء، وهي قيمة سامية.
1: نعم.
2: لهم وارف الظل حرفا، عنوان القصيدة جاء في شكل أهداء.
1: صحيح.
2: وذكر المهدى إليهم رفاقي 39 بمنفر جيم معتوك سنة 87 وتسعمائة وألف، وبذلك يجعلنا النص في نوع من السيرة الذاتية وكتابة الذاكرة، فهي قصيدة تخلد الذكرى وتعيد الماضي بشكل آخر، وتعيده بطريقتين. تعيده بطريقة العنف والقيد والسجن، ويقابله الشاعر بمعجم عنيف كذلك فيه كثير من العنف.
1: نعم.
2: يستمده من معجم الهجاء الذي تطور في القصيدة المعاصرة إلى شكل من أشكال الكلام المقذع أحيانا. نعم. ثم يشده دلالة أخرى وهي دلالة الوفاء من خلال هذه التجربة، فهو إذ يكون استعيد ثورته ورفضه وعنفه تجاه التجربة العنيفة التي خاضع لها هو ورفاقه.
1: صحيح.
2: السجن رجيم معتوب أو المنفى أو اللي شنو أدري العقوبة،
1: تجنيد،
2: التجنيد القسري. ثم يصاحبه نغمة من الوفاء والثبات على العهد وعلى المبدأ، الذي يبدو أن دخوله إلى السجن كما نعرف هي حادثة تاريخية، إذن المرجع حاضر في القصيدة.
1: صحيح.
2: فهي قصيدة ليست بمعنى تستلهم الخيال أو تستلهم قصة أو قصيدة أخرى، بل تستلهم ذاكرة حية،
1: الواقع. نعم.
2: ذاكرة وقعت.
1: نعم.
2: تاريخيا. ومن هنا نتحدث عن كيف أو ما إمكانية أن يصبح الواقعي التاريخي شعرا. طبعا نحن نعرف أن الشعر له حضور في القصيدة العربية القديمة والحديثة كذلك، ولكن حين يكتب الحدث التاريخي شعرا يكون نوعا من الاستلهام ونوعا من التوظيف.
1: صحيح.
2: بينما هنا يبدو أن التاريخ يحضر لذاته، فالتجنيد والسجد والمنفى، هذه المعجم، هذه الكلمات التي تتكرر ويلحقها كلمات كثيرة فيها كثير من العنف وفيها كثير من الرفض والثورة.
1: صحيح.
2: تقابلها.
1: صحيح.
2: معجم الموت، معجم البكاء والدموع.
1: فعلا.
2: معجم.
1: فعلا.
2: معجم الحزن.
1: صحيح.
2: الأطراح والتأبين، معجم القبح، النشاز والقصر، إذن معجم كثير. نعم. كثير من العنف الحقيقة.
1: صحيح. صحيح.
2: في هذه القصيدة التي يبدو أنه عنف تجاه العنف.
1: صحيح.
2: صاحب به العنف.
1: نعم.
2: جاءت القصيدة تقريبا، ليست كل الأسطر موزونة، هي في شكل قصيدة من الشعر الحر في تفعيلة.
1: نعم.
2: المتدارك.
1: نعم.
2: مع كثير من التجوز أحيانا.
1: نعم. نعم.
2: لا نجد فاعل، ولكن نجد فاعل فعل. نجد فاعل إذا استقامت، فاعل وفعل بدون إذن التزام كبير بهذه التفعيلة. ونعرف أن الشعر الحر إن كتب فكثيرا ما يكون الالتزام بالتفعيلة تفعيلة واحدة فيه كثير من الاحترام، لكن هنا فيه في هذه القصيدة وفي هذا النص خروج كبير عن البيت وعن التفعيلة وتنويع بين فاعل وفعل، فيها كثير من التفعيلة، فيها كثير من
1: التصرف
2: مما ونحن نعرف المتدارك هو بحر خفيف
1: صحيح.
2: خفيف وفيه كثير
1: من تفعيلة واحدة،
2: تفعيلة واحدة فاعل
1: فاعل
2: هو خفف أكثر فأصبحت فاعل وأخفف أكثر فأصبحت فعل، وهذا فيه نوع من النغم العنيف فيه ثورة
1: صحيح.
2: وفيه
1: يتناسب مع الموضوع
2: يتناسب مع الموضوع فيبدو لنا الشاعر على جانب كبير من العنف في استخدامه في معاملته في استخداماته اللغوية والعروضية
1: صحيح.
2: وحتى الصورة الشعرية الصورة الشعرية التي في الحقيقة لا تبتعد عن الحزن والألم وعن المعاناة وعن الرفض، وإذن بشتى أنواعه فالشوك والطريق الصعب والمشي المستحيل والشفاه الجافة، وإذن هذه الصور الشعرية الصور الشعرية ممزوجة في الحقيقة تحبكها صورة سردية
1: صحيح،
2: فكأنما القصيدة نوع من القصة سرد
1: صحيح.
2: استعادة، فهنالك أحداث يستعيدها، إذن تجنيد سجن وأحداث تاريخية، التحول ما حدث في تونس في 87 من تحول
1: صحيح.
2: 7 نوفمبر إذن يسمى التحول بين إذن بين النظام البرجيبي ونظام بن علي، وهو يبدو أنه يرفضهما كلاهما وإذن يهجوهما كلاهما ولا يتقبل إذن ما حدث ولا يعتبر ذلك نوع من التحول الحقيقي كما كثير من السياسيين، ولذلك يمكن هنا أن نعتبر أن هذه القصيدة ذات ملمح سياسي
1: صحيح.
2: بامتياز
1: نعم.
2: فهي قصيدة لمناضل سياسي كان طالب كان له حضور سياسي في الجامعة
1: نعم.
2: وكانت الممارسة والسجن كان له أبعاد وخلفيات سياسية معروفة، والقصيدة لا تبتعد عن هذا المدار مدار النضال السياسي
1: صحيح.
2: فهو كأنما الشاعر يواصل نضاله الطالب الذي تقوبل بالسجن والمنفي إلى نوع آخر في منفى آخر سجن آخر، يريد أن يتحرر باللغة وبالقصيدة
1: صحيح.
2: من ذلك السجن. السؤال هو هل استطاع أن يتحرر في الحقيقة؟ هل هذه القصيدة حررته أو عبرت عن حريته أو إنه ظل سجينا وظلت اللغة صعبة المراس عليه وظلت اللغة نوعا من السجن تتأبى عليه، فهو يكدحها وإذن يقاومها بطريقة عنيفة كذلك، سنتحدث عنه بعد حين.
1: طيب شكرا على هذا التحليل الضافي للنص الذي فتحت به مجالات كثيرة وردت في النص حول البنية وحول المعنى كذلك. للملاحظة فقط، سيد شاعر قليعي العمري يكتب هنالك نوع من الإيقاع البصري يعتمده في الكتابة. الحقيقة أنا لما وصلتني القصيدة كل كلمة تمثل سطرا، ليس كما أعدت أنا كتابتها، حتى يعني كتبتها بطريقة ثانية تبعا للإيقاع، يعني بحثا عن شيء من الإيقاع، لكن الشاعر قليعي العمري كتب قصيدته بشكل آخر يعني، وهذا يدخل ضمن خيارات الشاعر بطبيعة الحال. والشاعر كما ذكرت أستاذ محمد قليعي العمري هو يعرف نفسه، وقد عرفته قبل أن تلتحق بنا، يعرف نفسه بأنه شاعر وكاتب يساري ساخر فقيد المواطنة والحقوق والحريات. إذن ما كنت تذكره من ارتباط هذه القصيدة بتجربة صاحبها وبشخصية صاحبها يؤكده هو في التعريف أو في سيرته الذاتية كما عرف نفسه. كذلك الجانب التاريخي أو المرجعية التاريخية لهذا النص يذكرها أيضا في سيرته، حيث يقول: من في برجيم معتوق يوم 4 فيفري 1987 على إثر إضراب جوع، دعما للقضية الفلسطينية شارك فيها اليسار الطلابي من كامل فروع الجامعة إلى غير ذلك. هذا تقريبا ما هو مصر على أن يعرف به نفسه، لأن هو شاعر وكاتب وساخر ويساري، يساري الهوى أو يساري القناعة. والنص حقيقة هو سجل لهذه التجربة، هذه التجربة تجربة التجنيد القصري التي أشار إليها بالضمير في الأول عندما قال لهم وارف الظل، يعني أشار إلى التجربة التي عاشها بعض طلاب الجامعة وبعض طلبة الجامعة التونسية في فترة معينة، ليس في العهد النوفمبري كما نقول، لكن حتى في العهد البرغيبي مر بها عدد من أبناء الجامعة الذين كانوا ناشطين سياسيا واختار النظام أن يجندهم قصرا. ولكن للأمانة نقول لم يحرمهم من مواصلة التعليم ومواصلة الدراسة وإجراء الامتحانات في آخر السنة، وكثير منهم يعني تخرجوا ونجحوا وأكملوا دراستهم ولم يتعرضوا إلى يعني ما يقطع عنهم يعني دراستهم. قلت هذا الضمير الذي وضعه في العنوان لهم وارف الظل، وكما ذكرت هو يعني التحية كالهدية لهؤلاء. من هؤلاء؟ يوضح ذلك في بين قوسين عندما يقول هم رفاقي 39 بمن فرجيم معتوق سنة 1987. إذن النص هو في حد ذاته ليس ذاتيا فقط، ولكن هو يعني ذاتي وجماعي، لأنه يشمل تجربة جماعية والتحية موجهة إلى هذه النخبة أو هذه المجموعة من الرفاق الذين عاشوا معه تجربة التجنيد القصري في الثمانينات كما كنوع من العقاب على نشاطهم السياسي المعارض للسلطة أنذاك. وكما قلنا هي تجربة عاشها عدد كبير من الطلبة، وظلت أصداؤها تتردد في كتابات بعضهم، بعضهم أقصد بعض الأدباء سواء كانوا من الشعراء أو من كتاب السرد، وتركت آثارها كذلك في نفوس الكثير ممن عاشوها كثيرين، مثل صديقنا، لأني وجدت هذه يعني الإشارات إلى تجربة رجيم معتوق عند أكثر من كاتب وشاعر تونسي، وتركت أثرا نفسيا لدى البعض، هنالك البعض ربما استطاع أن يتجاوزها، ولكن البعض بقي أثارها يعني موجودا في نفوسهم. ومن بينهم شاعرنا سي قلاعي العمري، هو أحد الذين عاشوا هذه التجربة وأحد من سجلوها إبداعا كذلك، والنص يؤكد ذلك أو كذلك أنه أحد الذين ظلوا يحتفظون في نفوسهم بأثار هذه التجربة. ويبدو أنه وجد أو عاشها بشيء من القسوة، يعني كانت قاسية عليه. أراجع أو أعود إليك وهنا وألتقي معك فيما كنت تقوله، تدل على ذلك كل العبارات التي اختارها للحديث عن هذه التجربة، ليؤرخ لهذه التجربة وليصور ما عاشه خلالها والآثار التي تركتها في نفسه والتي لم تمحى إلى يوم الناس هذا فيما يبدو. ومن ذلك بعض كثيرة هي العبارات، لكن يمكن أن نذكر منها: منفى أو منفى نعم منفاية نعم. منفاي نعم تجنيدي قصرا منفاية عهرا سجن منفى من جديد بكاء نواح التشفي. ولكن ليس هذا فقط أستاذ محمد، لأن هناك تجربة أخرى في النص عاشها صديقنا الشاعر قلاعي العمري، هي الرازي،
2: تجربة الجنون.
1: تجربة الجنون نعم. ولذلك نجد كلمة رازي الجنون، نجد كلمة أطراح
2: نعم.
1: نجد كلمة الموت
2: وجنون الوعي،
1: وجنون الوعي نجد كلمة نعش نعم. دماء دموع نواح شوك وخز البلاد. إذن معجم قاتم مؤلم مبثوث في كامل ثنايا النص تقريبا من أوله إلى آخره. والملاحظة الأخرى هي أن معاني هذه التجربة تتراوح بين الذاتية والجماعية، وهذا نجده من خلال المراوحة بين ضمير المتكلم المفرد وضمير المتكلم الجمع. لأنه في البداية كان حديثه عن ضمير المفرد فقط، تجنيدي منفاية، ثم كنا ندين التحول على رفضنا. إذن هنا ينتقل من التجربة الذاتية إلى التجربة الجماعية. في تجنيدي منفاي حللت بمشفاه يعلمني، هذا كذا معني تجربة ذاتية. ثم كنا ندين وعلى رفضنا، هو تجربة جماعية. كذلك النص بناء على ما ذكرنا كأنه سيرة ذاتية وسيرة جماعية لتجربة محدودة في الزمان والمكان. لأن هذه التجربة ليست تجربة متواصلة، ليست سيرة حياة كاملة، هي سيرة تجربة، سيرة مرحلة. وأيضا في المكان، لأنه ذكر ربما إطارين مكانين مهمين، هو إطار رجيم معتوق الذي وقع فيه التجنيد، والإطار الثاني هو تجربته في مستشفى الرأس. نعم تفضل سي محمد.
2: الحقيقة السيري أو السيرة الذاتية محاضرة
1: نعم.
2: من خلال، وهو النص كما ذكرت قبل حين، هو نوع من السرد لهذه الفكرة
1: ولهذه الذاكرة والسجل
2: مصبوع

0: كنا ندين.
1: نعم.
0: ندين إذا لم يرضوا عن هذا الأمر. إذا نحن يبدو أنه اليسار الذي يمثله كما هو يعرف نفسه دائما فهو شاعر يساري، وبعد ذلك يسمح لنفسه أن يقوم بنوع من النقد الذاتي لمن انبطح وهادنا هذا النظام.
1: نعم.
0: قال تعلن وكانت نوائب الدهر تعلن هدنة النصر والارتياح أم عنته التشفي نفاقا كذا وانبطاح.
1: نعم.
0: تحدث عن هذا الانبطاح
1: والنفاق،
0: ربما هو الذي أودى به إلى الجنون.
1: نعم.
0: إذن هذا الانبطاح الذي إذن هو نوع من أحدث فيه نوع من المفاجأة ربما، أو نوع من الرفض.
1: نعم.
0: أو الإحساس بالخذلان وبالوقوف وحيدا، ربما إذن خذله رفاقه أو نوعا من أو صنف من الرفاق أو فئة.
1: نعم.
0: من رفاقه.
1: نعم.
0: بعد ذلك يتحدث عن هذا النقد الذاتي، ويصبح الحديث عن موقف اليسار من هذا الذي حدث هو نقد المثقفين عموما.
1: صحيح.
0: وللفئة النخبة السياسية تلك المرحلة التي ارتأت أو شامت في هذا التحول نوع من الأمل.
1: صحيح.
0: فهادنته حينا، ولكن هذا الموقف يبدو أن الرافضين الثوريين بعنف مثله لم يكونوا قابلين لهذا الموقف.
1: نعم.
0: والتفائل الأكبر، لأن هذا النقد الذاتي هو نوع من التفائل.
1: صح.
0: ويبقى في حدود الرفض وفي حدود ليس تفاؤلا كبيرا، ربما ينتهي إلى العدمية، ولكن التفائل في آخر القصيدة عندما يكرر فعل عسى.
1: أي نعم.
0: وهو فعل الترجي أو الرجاء. عساه العماد وعسى يستباح المراح، ثم حديثه قد يموت ثم سيدخل. إذن هذه القراءة تدل على إمكان، على أمل، على تفاؤل، على مشروع ممكن. ولا ننسى كما عرف نفسه أنه شاعر ساخر.
1: صحيح.
0: فيصبح هذا الأمل كذلك هو أمل أو سخرية سوداء. السخرية السوداء هو أسلوب أدبي وشعري بصفة في هذا النص، إذن في شعري هو نوع من النقد كذلك.
1: نعم.
0: على جانب كبير من السوداوية، ولكنه يبقى دائما النقد الذي فيه أمل.
1: فعلا.
0: لأن السخرية تخفي في تبطن في في فيها في داخلها نوع من الأمل، وإلا لما كانت السخرية.
1: نعم.
0: إن هذا الأمل الذي هو مفتوح على إمكان، على رجاء وترجي قد يحدث الفارق، قد إذن يخلص الشاعر من سجنه ويخلص الفئة المثقفة ربما من ورطتها ومن مطبها، والوطن بصفة عامة من أزمته التي يراها لا خلاص منها، وهو يسخر في آخر مطاف قد لا يحدث ذلك.
1: بالضبط. إذن هنالك فعلا هذا ما اهتديت إليه وكدت عليه أستاذ محمد في هذا الإشارة إلى ما ورد في آخر النص، وفيه نوع من الأسلوب الذي يدل على الرجاء والأمل وغير ذلك، لكنه رجاء ساخر.
0: ساخر.
1: وليس بالرجاء الحقيقي، لأن ما يرجوه هو ليس بالأمر المحبب، ليس بالأمر الجيد المحبب. عندما يستباح المراح.
0: نعم.
1: فليس هذا بأمر محمود.
0: نعم.
1: عندما يدخل الذئب يوما ليغزو الخراف، ليس هذا بالأمر المحمود.
0: نعم.
1: كذلك.
0: نعم.
1: وكليب هنا قد يموت ولا سيموت. كليب يذكرنا بكليب وائل.
0: نعم.
1: الذي حما قومه، حما قبيلته.
0: نعم.
1: وقتل في سبيل ذلك، ولعل كليب هنا هو رمز لكل من ضحى
0: بنفسه
1: من أجل الجماعة.
0: نعم.
1: من أجل المجموعة، ويؤكد أن كليب سيموت، بلا سيموت، يعني هذا أمر يعني فعلا
0: أكيد.
1: يعني فعلا هذه إشارة إلى موقف من النخبة، موقف ممن يعني ضحى بنفسه ولم يلقى من الآخرين اعترافا وجميلا وتخلي عنه في نهاية المطاف. هناك ملاحظة أخرى وهي مهمة أيضا لأن النص فيه جوانب تسجيل

0: جيلية كما قلت وتجارب عاشها بعض النخب في تونس. عندما يصور ما عاشه هو ورفاقه ويصور نقمته على هذا على النظام آنذاك الذي سبب له ولهم هذه الآلام، عاش تجربة الإيواء بالمستشفى مستشفى الرازي ومستشفى الرازي للأمراض العقلية.
1: نعم.
0: لكن نعرف تجربة سمادح منور سمادح. نعم. مع هذا المستشفى
1: فعلا
0: قد يكون ذلك ظاهريا وقد يكون للعلاج حقا أو يكون للمزيد من التنكيل. والشاعر منور سمادح مثلا في سيرته وفيما يذكر عنه من عاصروه ومن عرفوه وفي تجربته أدخل إلى الرازي ليس برغبته
1: قصرا
0: وأدخل لتمارس عليه
1: هو نوع من العقوبة السياسية.
0: نعم، ليمارس عليه نوع من العلاج زاد في تعكري
1: وتعذيب
0: حالتي. يعني كلما دخل خرج أكثر جنونا.
1: نعم.
0: حتى منها أصبح تائها على وجهه، يعني هائما على وجهه. نعم. تائها في المدينة ومعروف يعرفونه ومن يعرف العاصمة
1: يعرف
0: منور سمادح وهو نعم كان هائما على وجهه. نعم. كما قلت هذه تجربة مر بها عدد كبير من معارضي النظام خاصة في العهد طبعا العهد البرجيبي، وكثيرا ما تتعكر حالة من يتم إيواؤهم بهذا المستشفى ولا يغادرونه إلا وهم فاقدون لمداركهم العقلية تماما. ولذلك وسم الشاعر المؤسسة الاستشفائية برازي الجنون.
1: نعم.
0: قال
1: ليس الشفاء
0: نعم رازي الجنون.
1: نعم.
0: رغم أني هو مستشفى لمعالجة حالات الجنون لكن
1: بمشفاه
0: بالضبط
1: رازي الجنون.
0: بالضبط. نعم.
1: نعم.
0: وذلك في قوله جنونه الوعي.
1: كنت أقول جنونه الوعي.
0: نعم. والوعي يعني الجنون الذي يعالج في المستشفى هو الوعي السياسي، يعني كل واع سياسيا هو مجنون في اعتبار النظام.
1: وهذه تجربة أزالت تجربة أزالت الجهل.
0: بالضبط.
1: قال جهلا أزاح يعلمني المزج نفسه.
0: بالضبط. الوعي إذن هو الوعي السياسي والاجتماعي الذي يجعل منه ومن رفاقه معارضين، ولكن هذا الوعي هو التهمة ذاتها تهمة الجنون. يعني نعم. عوض أن يحاسب على أنه معارض يحاسب على أنه مجنون. ويقاد إلى هذا
1: المستشفى.
0: كذلك كانت التجربة
1: هو سجن آخر
0: وهو سجن
1: هو رجيم معتوك آخر
0: ونعم نعم نعم, نعم. كانت إذن التجربة قاسية، أفقدت الشاعر طعم الحياة، أفقدته لذة العيش، قلبت اللذة إلى مرارة وألم، أفراح بلا طعم. يعني أثرت هذا ليس لا يتحدث عن الأفراح لا في زمن التجنيد ولا في زمن العلاج ربما بين ظفرين، ولكن الأفراح أفراح الحياة بصفة عامة فقدت قيمتها وفقدت طعمها. وكما قلت وقلنا منذ حين الكلمات التي تصور المرارة والألم هي كثيرة ومبثوثة في هذا النص. كما يصرح الشاعر بموقفه والسبب الذي قاده ورفاقه إلى هذه التجربة، ذكر ذلك في أول النص عندما قال كنا ندين التحول، وقد أشرت إلى أن النص فيه جانب تسجيلي. نعم. يعني يمكن أن يعتبر
1: مرجعي.
0: نعم مرجعيا. كنا ندين هذا التحول وهذا عندما في السطر عندما قال رأس برأس أطاح.
1: نعم.
0: يعني هذه نظرة فيها يعني مساواة بين الطرفين، يعني هذا مثل ذاك ويقصد بالرأسين بطبيعة الحال. عندما أطاح الرئيس زين العابدين بن علي بالرئيس الحبيب بورقيبة، بالنسبة إليه رأس برأس، يعني لا فرق بين هذا وذاك، يعني لا فرق بين من أطاح ومن أطيح به، إذن هما سيان، وهذا موقف سياسي رافض للنظامين معا. والكلمات التي تدل على الرفض كثيرة: ندين مشينا عديما رفضنا، وتدخل ربما كلمات أخرى: يدخل الذئب يوما ليغزو الخرافة دون سلاح، إلى غير ذلك. تفضل أستاذ محمد إذا كان لديك بعض الملاحظات قبل أن نمر إلى ربما القسم الأخير.
1: نعم، إذن هنالك هم محاسبة في الحقيقة، أنا أصر على ذلك، لليسار
0: صحيح
1: في مرحلتين يمكن أن نجد في القصيدة نوع من التقطيع، مقاطع. المقطع الأول هو الحديث عن التجديد، وهي فيها مقاطع فيها التوازي نفس المآل. ففي السجن، سجن في التجنيد، هنالك ألم وبكاء ونواح ثم جاء التحول وثم أمل فتح، ولكن مهادنة الرفاق، مهادنة المثقفين النخبة لهذا التحول، آل الأمر إلى نوع من الامتعاض والرفض والثورة من جديد، ونوع من خيبة الأمل في هذه الفئة. ثم حلت
0: التي توسمت خيرا في
1: ثم حانت تجربة الرازي والجنون، وهي لا تختلف عن تجربة السجن
0: بالضبط.
1: إذن فيها نواح وبكاء وألم وأتراح ثم بعد ذلك يواصل فيقول: وطال التمشي وطال التمشي، إذن لفظة سياسية،
0: حذو الطريقي،
1: لفظة سياسية
0: صحيح.
1: وطال التمشي حذو الطريقي،
0: حذو الطريقي يعني ليس في الطريق،
1: ليس في الطريق.
0: نعم.
1: إذن هذا الحياد ربما هذا الهدنة التي ذكرها في البداية.
0: نعم.
1: أليس المسار للشوك واخذ البلاد أباح؟
0: نعم.
1: إذن هذا المسار، المشي على حذو الطريق وعدم تحمل المسؤولية وعدم الصدع بالكلمة،
0: يعني أباح للشوكي وخز البلاد. هذا هو المعنى،
1: الشوك هو إذن التحول
0: صحيح.
1: إذن هذا النظام الجديد كان الشوكا يخز البلاد، والفئة المثقفة اللي صار بصفة خاصة كان يسمح بذلك عندما مشى حذو الطريق ولم يختر أن يخوض الطريق بشجاعة وبمسؤولية وبوضوح. هذه الهدنة هي التي أتاحت له، لذلك يسخر منهم في الأخير ويسخر من المسار كاملا، ويسخر من هذه التجربة بأبعاده الكثيرة
0: صحيح.
1: فهنالك ألم، وهنالك في الحقيقة يأس.
0: نعم.
1: وهنالك نوع من الإحباط.
0: نعم.
1: يصيب الشاعر، لذلك كانت قصيدته عنيفة.
0: صحيح. طيب أستاذ محمد،
1: نبدي ملاحظة.
0: نعم.
1: في لغة
0: يأخذ
1: عليه
0: هذا في الركن الثاني، سنمضي إليه الآن في دقيقتين، إذن نمر إلى الركن الثاني سيد لزر
2: حتى يستقيم النص.
0: نعم. إذن هذا ما نعم المجال أو الركن.
1: نعم.
0: الذي سنذكر فيه بعض الملاحظات.
1: نعم.
0: في دقيقتين تقريبا.
1: في الحقيقة القصيدة والنص كما ذكرنا، وذكرنا فيه كثير من الإيجابيات، وهي قصيدة فيها كثير من الأبعاد، ولكن على مستوى اللغة
0: صحيح.
1: فالشاعر يتعسف كثير على اللغة
0: فعلا،
1: في مستوى اللفظ
0: فعلا،
1: وفي مستوى الجملة.
0: نعم.
1: تكاد تكون الجمل غير متوفرة، لأن هنالك
0: هي كلمات تقريبا
1: تذرير.
0: نعم.
1: هي تذرير اللغة، ليس تفكيك فقط
0: صحيح.
1: هي تذرير اللغة، ربما هذا موقف، لكنه يصعب أن يتقبل اليوم في جمهور يجهل القراءة ربما ويفر،
0: وقد يكون
1: إلى من يكتب يعني السؤال.
0: الشاعر يفهم ما لا يستطيع فهمه.
1: نعم.
0: قارئه
1: أكيد،
0: يعني هو ما يقصده ربما لم يصل بالطريقة التي ربما يريد هو إبلاغ. نعم.
1: نعم. هذا التعسف في اللغة وهذا الكد للغة
0: صحيح.
1: فهو إذن صعب المراسي مع اللغة، واللغة يبدو أنها صعبة المراس عليه، لذلك لم تطاوعه كثيرا.
0: نعم.
1: فيبدأ الجملة ولا ينهيها
0: صحيح،
1: ويبدأ المركب بحال ولا نجد الجملة
0: في
1: والنواة الإسنادية الأصلية
0: صحيح.
1: والكلمات ترمى هكذا بدون روابط كثيرة، إذن أدوة صحيح. الربط قليلة جدا نعم. تكاد تكون غير موجودة بالضبط. ولولا إذن المعجم الذي يحكم تلك الألفاظ لا صعب علينا إيجاد معنى
0: كذلك.
1: والأمر الثاني وهو الذي يجعلنا نفهم قليلا أن اللغة مرجعية جدا، فتميل القصيدة إلى الكلام المباشر.
0: طيب.
1: وهي يخفي كلام الشعرية.
0: شكرا أستاذ محمد.
1: شكرا.
0: لم يبقى لنا
1: تحية صديقنا
0: ونحيي صديقنا قلاعي العمري ونشكره على مدنا بهذا النص وثقته في برنامجنا، وتحية للسادة المستمعين وتصبحون على خير.
2: بمناسبة الذكرى 70 لانبعاث الجيش الوطني، تنظم تعاونية الجيش الوطني حفلا فنيا ساهرا يحييه الفنان رؤوف ماهر.
3: وفي كل جهة من الوطن تلقاهم تراب وطننا وفخر ومشات يا عز يا شموخ عالي،
2: وذلك يوم السبت 27 جوان 2026 بالمسرح الأثري بسبيدلا ابتداء من الساعة 9:30 ليلا. تباع التذاكر بدار الثقافة بسبيدلا وبالمركب الثقافي بالقصرين.
4: إذا تقفصة مرايا تتكلم مرايا تتكلم.
2: تمام. والتاسعة ليلا
5: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
2: أهلا بكم مجددا مستمعينا الكرام إلى هذا العرض الإخباري. من المنتظر أن تحتضن ولاية قفصة المنتدى التونسي الجزائري للاستثمار والتجارة بين ولايتي قفصة وتبسة الجزائرية بمشاركة مؤسسات اقتصادية وفاعلين من الجانبين التونسية والجزائري، وذلك يومي 24 و25 من جوان الجاري. يشهد قطاع الثقافة بولاية قبيلي إنجاز جملة من المشاريع الرامية إلى دعم البنية التحتية، من ذلك القبول الوقتي لأشغال تهيئة وتكييف قاعة العروض بدار الثقافة محمد المرزوقي بمدينة دوزة، وبرمجة أشغال صيانة المركب الثقافي إبن الهيثم بقبيلي المدينة بكلفة جملية فقط المليوني دينار، إلى جانب تقدم أشغال إنجاز دار الثقافة رجيل معتوق. صادقت اللجنة الجهوية للصفقات العمومية بولاية القصرين على أشغال تحويل مركز الصحة الأساسية حسي الفريدة إلى مستشفى محلي، وإنجاز القسط الثاني على أن تنطلق الأشغال في غضون شهر وفق ما أوردته صفحة الولاية. تنظم وزارة التشغيل والتكوين المهني الدورة الثانية للملتقى الوطني للتكوين المهني تحت شعار التكوين المهني مهارات تبني الوطن، وذلك يومي 24 و25 من جوان الجاري بمدينة الثقافة. يهدف هذا الملتقى إلى التعريف بمختلف الاختصاصات التكوينية التي توفرها منظومة التكوين المهني العمومية والخاصة وآفاقها التشغيلية وطنيا ودوليا. أكد وزير الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي اليوم خلال لقائه بالممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة ورئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، أكد حرص تونس على الدفع باتجاه تحقيق أمن واستقرار ووحدة ليبيا في إطار حوار ليبي ليبي جامع. أخيرا أعلن مسؤول أمريكي اتفاق الكيان المحتل وحزب الله على وقف إطلاق النار في لبنان اليوم، وذلك بعد مقتل 4 جنود صهاينة واستشهاد 47 شخص وإصابة نحو 100 آخرين في لبنان جراء غارات الاحتلال المكثفة جنوبي وشرقي البلاد. نهاية هذا العرض الإخباري، شكرا على حسن الانتباه، إلى اللقاء.
6: عطل فيا فرصة باش نفوتها.
7: لا ما تدوبلش، ما ريتش علامة المجاوزة الممنوعة؟
6: ريتها، أما الطريق فارغ يظهر النجم نتجاوزها بسهولة.
7: ما تعرفش إلي المجاوزة في الأماكن الممنوعة تمثل خطر كبير في أغلب الحالات ونتيجة الموت.
6: منين الخطر؟
7: الطريق إذا حطوا فيه علامة المجاوزة الممنوعة ممكن يكون ضيق، وإلا الرؤية فيه محدودة، وإلا فيه منعرج، وإلا أي خطر آخر. ويلا تتجاوز السيارة اللي قدامنا وتجي سيارة بقبلتنا، يولي حادث ما عندك فين تهرب منه، والحوادث متاع المجاوزة الممنوعة دايما يكونوا قاتلين.
8: السائق العاقل والحذر ما يخليش حياته وحياة مرافقيه في خطر.
9: رفيق الطريق. إذاعة قفصة في القصرين، رديف، سبيتلا، فريانة، العيون، فوسانة، 92.7.
10: نغمات منسية، فضاء كل فنان خلى بصمة وغاب عن الأضواء.
11: اللي انت خايف منه يمكن حيبقى جميل.
12: ذكاء حليم في الكلمة، وقفته على المسرح والحركات، كان كلهم بيغنوا كده، هو بيمثل بعينيه بإيديه بحركات.
10: نغمات منسية، رحلة حنين للذكرى بين أصوات خالدة وألحان لا تنسى.
13: على قد ما يوم ما فرحنا سوا، ده كلام وعجبني خواص في الهوى.
10: نغمات منسية كل سهرة أحد من 8-9 متاع الليل، معي أنا راضية العياري.
14: وحبيت الشيخ سيد درويش قبل ما أشوفه وقبل ما أسمع صوته.
15: حياتي الفنية بديت كممثلة، وكانت أول رواية مثلتها رواية عبد الرحمن نصر.
16: قل لي ياش غير حالك، قل لي مين شاغل بالك.
17: معاك غزوة مريتنا

0: ريحة البلاد،
1: ريحة البلاد.
2: ورد وياسمين يا ضياما،
0: ريحة البلاد.
3: لو كانت جي وتشوفك عيني،
0: ريحة البلاد.
4: خمسة دقائق بعد التسعة، أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكل، معدين موجاتكم مع إذاعة قفصة سهرية. اليوم نقدمها إنس حمادي رويسي، في التعويض لزميلة بسمة عماري، ريحة البلاد من توا حتى للحداش نتاع الليل. اليوم باش نمشوا للإمارات، باش نمشوا لفرنسا، باش نحكوا أدب، باش نحكوا كذلك مجتمع مدني ومختلف الأنشطة والمبادرات، وكذلك باش نحكوا على الحياة اليومية لعامل بأشغال البناء زادة في فرنسا. برشا إيقاعات ترافق، مش رأترق لكم كل اختياراتنا الغنائية لكل مستعملي الطريقة في هالتوقيت. إن شاء الله ثنية آمنة وثنية زينة، خاصة في الليل الإنارة واجبة والحيطة والحذر، وإن شاء الله توصلوا لكل مقاصدكم بالصحة والعافية. نعرفوا اليوم خاصة وحتى من اليوم انتظارات كبيرة برشا لتلمذة البكالوريا لأهاليهم، إن شاء الله بالنجاح والتوفيق. إذا كان غدوة ولا بعد غدوة الإعلان، إن شاء الله المساج يصلكم فيه أدمي، إن شاء الله ناجحين يا ربي وموفقين، وإن شاء الله سنة النجاح وسنة الامتياز لكم جميعا. أحنا باش نرافقكم سهرية اليوم في ريحة البلاد، معايا في الجانب التقني لازهر حمد، في الإخراج الرقمي للحصة إبراهيم كميلة. هذه تحياتي ناس حمد الويسي، مرحبا بكم.

0: ريحة البلاد ملطفها ما تشبع منها يوم.
1: ريحة البلاد.
2: ريحة البلاد. أهلا وسهلا. كنا نسمع في عاصي الحلاني يغني يا طير. توصل بينا ل 12 دقيقة بعد التسعة مباشرة. نحط ريحانا في الإمارات في ضيافتنا الدكتورة الكاتبة الأديبة أمال أبو حرب. مساء الورد. مرحبا.
3: مساء النور. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساء النور. مساء المحبة.
2: ريحة البلاد يسلم عليك دكتورة أمال. مرحبا بيك على موجة إذاعة قفصة.
3: وبيك عايشك. تحية طيبة لك وللعاملين معك ولتونس الحبيبة أرض الياسمين والثقافة والإبداع. وتحية خاصة إلى إذاعة قفصة العريقة وإلى برنامج ريحة البلاد. وتحية إلى كل المستمعين الكرام.
2: شكرا ليك. أنا كي قلتي ريحة الياسمين يظهر لي وقاية ياسمين وقاية سهريات وقاية أخلاعات وصيف دكتورة أميلة.
3: طبعا لازم يعني واحدة بعد العناء يعني سنة كاملة من التدريس والبحوث والكتابات والنقد والشعر يعني لازم واحد يعني
2: استراحة محارب لازم
3: استراحة محارب يعني.
2: فما مروحة للبلاد دكتورة؟
3: والله عزيزتي في هذه الصيفية أنا حبيت نرتاح قليلا من عناء التنقل والسفر وأمنح نفسي شوية لحظات هدوء وكذلك أنتبه إلى بعض كتاباتي الخاصة لأني طول السنة كنت مشغولة بالنقد كثير وبإنشاء يعني أنشأت صحيفة أسبوعية يعني تهتم كذلك بما يدور في الساحة الأدبية والعربية.
2: نبدو نحكو من هنا صحيفة الأسبوعية شنو عنوانها شنو اسمها على شنو تحكي نعم. شنو فيها الأركان نعم. وإلى معناها الأركان القارة في الصحيفة
3: نعم. أي. نعم هي صحيفة أسبوعية تحت يعني إدارة يعني تقريبا 80% بها يعني تونسية ويعني رئيس مدير تحريرها يعني الأستاذ فتح عبد الكامل كان عبد الفاتح ولكن من السودان مقيم بالمملكة العربية السعودية وهي يعني صحيفة تصدر كل يوم سبت تهتم باسمها يعني صحيفة الجسر الثقافي تهتم بما هو يعني أكبر الأحداث التي تكون ثقافية في تونس أولا وكذلك يعني حط يعني تحط الرحال على يعني إضاءة لمجموعة من الكتاب الموجودين بتونس وبأهم الإصدارات أو نوضح يعني نسلط الضوء على بعض المرارات الأدبية الأمسيات الأدبية الإذاعات التي يعني تهتم بالشأن الأدبي وكذلك متنوعة تهتم بالشأن الثقافي والاجتماعي تصدر يعني أسبوعيا فإن شاء الله يعني تكون هذه بدأت خير يعني
2: إن شاء الله إن شاء الله. صحيفة خرجت وإلا ما زالت في التحذيرات
3: عددها الخامس يعني
2: عددها الخامس كيفاش كان الإقبال كيفاش كانت الآراء مختلف الآراء اللي جاتك مدام أمال
3: صراحة يعني جاتني يعني كثير تشجيعات يعني يعني وآخرها يعني السفير المغربي بعد كذلك يعني توجه لي بتحية وشكر فيعني هناك العديد من الآراء المشجعة والمحفزة لأن هي يعني تسلط الضوء على كل ما هو أدبي أكثر شيء وعلى الفنانين الأدباء الكتاب يعني وعمل تونسي هنا يكون يعني موجود بالخليج يعني هذا يكون عنده دور وكذلك تم قبل في شهر 4 أصدرت العدد الأول من العدد الأول الورقي من مجلة الجسر الثقافي مجلة يعني فيها 112 صفحة كذلك إدارة يعني كلها تونسية ويعني اخترت لها يعني الأسماء يعني أنا لا أهتم بالأسماء اللي تكون معروفة على الساحة الأدبية بل الأسماء التي تكون أقلامها هادفة
2: أيوة.
3: يعني حتى لو يكون معروف يعني لازم أنا يعني
2: وعندها عندها روح الانضباط، معناها مش مش الأهم اللي هو يكون الاسم معروف كما قلتي، لكن اللي شكون يقاسمنا ولا نتقاسموا معاه الفكرة وإلا الحلمة. الجسر الثقافي إذن قلتي لي قداش فهم صفحة ورقية نسخة الورق 112 صفحة. اي قداش تستغرق تقريبا التحضير لكل لكل عدد ولا لكل نسخة؟
3: لكل يعني دائما انا يعني بالاسبوع كامل اكون يعني مع التحضير، مع اسم التحضير يكون من تهذيب العمل ياخذ منه اسبوع. يعني مثلا هي فتصدر الاسبوع فتصدر غدا هي جاهزه، من بكرة يعني تحضير العدد للعدد
2: الثاني. دكتورة أمال، تو أنت مقيمة في الإمارات قديش عندك من عام؟ قديش من سنة؟
3: أنا عندي 29 سنة.
2: ما شاء الله. العمل خاصة في المجال الثقافي وإلا المجال الأدبي مقارنة بالعمل في هذا المجال في تونس، كيفاش تقيميه؟ أسهل أيسر؟ معناها أي
3: انا هنا اعمل في مجال التدريس
2: يعني اي نحكوا تو احنا خاطر اخذنا
3: لكن في الجانب الاعلامي، لكن في الجانب الاعلامي هي اولا انا اخذت هذا كهوايه يعني انا بديت نكتب يعني من سنه 2000 وانا بديت نكتب وبعدين يعني طبعا يعني دربت نفسي دخلت الى المعاهد خلال دورات وكذا. العمل يعني انا في تونس يعني بحكم ان والدي كان رئيس تحرير الاسبوع المصور كنت يعني عندي فكرة عليه يعني شوية، لكن العمل هنا أصبح عمل يعني هنا دخلت الرقمنة، دخلت يعني التصويب يعني بإمكاننا يعني نعمل التصحيح أو الإلغاء أو يعني القبول بسرعة. هناك كذلك من يمكن يراجع والتدقيق، يعني أصبح العمل أكثر يعني سرعة وأكثر يعني تقدم. لكن بالنسبة لي يبقى دائما هذاك العمل اللي يمكن تكون في جريدة والجريدة عندها موقع، هذاك العمل عنده نكهة خاصة، تحس نفسك انك انت تشتغل يعني في مكان في ميدان اعلامي، مو مثل الحين يعني تكون يعني عن بعد، مو مثل يكون يعني على ارض على ارض الواقع.
2: نعم.
3: العمل بالنسبة انا اتابع الصحف كذلك التونسية واتابع يعني الاخبار التونسية دائما يجب يكون على اطلاع على الاحداث. مثلا هذا العدد انا طلبت الضوء يعني على الزياره التي قامت بها وزيره الثقافه لافتتاح تسجيل مجله الحياه الثقافيه. يعني قمت بهذا العمل لكي يصل هذا ما نقوم به يصل الى الدول معناها الى دول العالم العربي كل.
2: نعم.
3: يعني نطلع من الصحف المحليه خلينا تكون اللي نقوم به
2: يصل الانفتاح. نعم نعم
3: الانفتاح تونس معروفه يعني بالحركه الادبيه كثيرا.
2: بالنسبه اضافه للجسر الثقافي هو عمل كبير برشا في الحقيقه قاعده تقومي به رفقه الفريق كما العاده. العمل تو انت في فتره اجازه معناها في عطله بعد الاجازه شنو باش نعملوا؟ فمش انشطه خاصه الانشطه الصيفيه عندكم مش حاجه لقاءات محاضرات؟
3: نعم شوف الانشطه انا يعني بدأت في ترتيب التنظيم لبعض اللقاءات يعني عبر الإذاعات الإذاعة والتلفزة لبعض من الكتاب اللي هم يشاركون في المجلة. يعني إذا هم مثلاً ما يعني الإذاعات تكون من الخليج أو من مصر أو من لبنان أو من سوريا تتواصل مع الكتاب وما يكتبوا عنه. يعني نحب نعملهم يعني كذلك تحقيق الضوء عليهم، يعني يطلعوا من الإذاعات اللي موجودة في تونس فقط، ممكن مثلا من سوريا من لبنان من الأردن من عمان من أستراليا كذا، يعني يتعاملوا معهم يعني في حوارات. هذا معناه حبيت إن شوفوا إنه هو يعني كمجانب يعني إنه من الاهتمام يعني بالكاتب، لأنه الساحة الأدبية إذا نحن لم نهتم بها يعني هي ليست كل الكتابة تختلف عن يعني ليست ذلك المجال الصناعي، هو مجال يعني أدبي يعني بحث، ما في ربحية، ولهذا يعني نحب أن نسلط الضوء عليها لكي معنا يعرف الناس يعني إحنا شنو عنا في تونس، والناس تأخذ يعني الفرص، وخاصة من اللي هم ما عندهمش يعني ما مش ظاهرين كثير في المنتديات ولا مش ظاهرين كثير في الإذاعات. نعم. هذا رقم واحد. رقم اثنين كذلك يعني أنظم باسم المجلة، أنظم إلى بعض المهرجانات ستكون يعني في مصر وستكون في الإمارات وسيكون مهرجان كذلك في تونس باسم المجلة، بالتعاون مع يعني مع الشركات ومعناها الجمعيات يعني.
2: نعم. باش نختم معاك اللقاء اليوم على الإصدارات، شنو إذا كان فما إصدار جديد؟
3: أي نعم، عندي إصدار جديد يعني يخص يخص إصدار للجامعة بجامعة الكويت بالعراق.
2: أي.
3: إصدار يعني نقدي، هم حقيقة يتكفلون يعني بتباعته وبتوثيقه ويكون مرجع، وكذلك إصدار لمجلة، عندي مجلة فلسفية، مجلة تهتم بالبحوث والفلسفة خاصة مع جامعة الوهران في الجزائر. أنا معناها أنا يعني سأكون مؤسسة هذه المجلة بصفتي رئيس قسم الفلسفة هناك.
2: نعم، حبينا نتمنى لك كل توفيق دكتورة أميل بوحرب، دكتورة أديبة ناشطة في مجال الثقافة خاصة ولها الكثير بالحق ما تقدمه للتوانسة خاصة وللشأن، خلينا نقول المجال الثقافي، لكن حتى التعريف، وحتى إذا كان أنت البرة من تونس، لكن التعريف ديما بالما هو متاح وإلا ما هو موجود، ما هو متوفر في تونس، والتعريف به بطريقة أو بأخرى. شكرا لك سيدتي الكريمة، إن شاء الله في لقاءات إذاعية قادمة.
3: شكرا على الاستضافة الجميلة، وربي يحفظكم.
2: الله يخليك،
3: يعني زدانت يعني ليلتي بهذه الاستضافة.
2: شكرا لك، شكرا، يعطيك الصحة، ليلتك زينة، إلى اللقاء.
3: سلام.

0: ريحة البلاد،
1: ريحة البلاد.
2: ورد وياسمين يا ضياما،
1: ريحة البلاد.
3: لو كانت جيني وتشوفك عيني،
1: ريحة البلاد.
4: ريحة البلاد، ربي يتقبل صلاتكم بوافر الأجر والمغفرة والثواب. عودة من جديد لريحة البلاد حتى للأحداش في تعويض لزميلة بسمة عماري. إيناس حمد جرويسي رفقكم في ريحة البلاد. مباشرة نحط ريحالنا في فرنسا مع ضيفنا الموالي سي محمد بن خالد. مساء الأنوار سي محمد، أهلا وسهلا.
5: مساء النور، مرحبا بكم، ليلتكم زينة.
4: الله يخليك، سهرناك معنا ولا؟
5: لا لا.
4: مرحبا بك.
5: أنا فرحان نشارك معكم والله.
4: الله يخليك، أول مرة على موجة إذاعة قفصة سي محمد بن خالد.
5: أي أول مرة على قفصة، أول مرة الإذاعات الأخرى شاركت معهم لكن قفصة أول مرة.
4: مرحبا بيك يا سيدي، إن شاء الله ما تكونش آخر مرة، إن شاء الله في كل مرة تكون هكاية، فما لقاءات إذاعية نقربوك أكثر للمستمع. خلينا نتعرفوا عليك، الساعة نشط المجتمع المدني، من وقتاش ليك في فرنسا في بوردو تحديدا؟
5: دونك اسمي محمد بن خالد، مقيم في بوردو منذ سنة 1982، دونك 44 عام.
4: ما شاء الله.
5: اي متخرج من كلية الآداب جامعة بوردو، قسم التاريخ، دكتور في التاريخ. ومدير شركة.
4: باهي برشا. يعني القراية زول تعليمك الجامعي في فرنسا؟
5: بالضبط، أنا خرجت عام بالتحديد في سبتمبر 1981 في بعثة من تونس للدراسة في فرنسا.
4: الدراسة وما بعد الدراسة، يعني المجال الآخر والجانب الآخر من الغربة، خلينا نقول على خاطر في السنوات الأولى ولا في معناها الأشهر الأولى باقي ماشيين نقرو، لكن بعد القراية مباشرة كانت فما الخدمة ولا كان فما شوية انتظار؟ كيفاش كانت؟ تحكي لي شوية على التفاصيل. نرجع بيك الزمان.
5: كانت قبل تتسمى غربة بالحق، يعني بصراحة لأنه الوسائل الاتصال كانت
4: صعيبة.
5: أنا نتفكر يعني باش نكلم الوالدة الله يرحمها يلزمني ناخذ رنديفو أسبوع قبل في الكوشة بتاع البلاد،
4: يا حسرة.
5: وساعات التليفون ما يشدش، تبارك الله توا تشوف وسائل الاتصالات يعني موجودة،
4: وسائل التواصل الاجتماعي سهلت.
5: فات أنا خرجت دونك للدراسة، كملت الدراسة. بعد رجعت لتونس للشغل في تونس، خلينا الإكيفالانس نتاع الدبلوم. ووقت الأوضاع في تونس صعيبة شوية في السنوات 93-94، هذيك صعيبة شوية. دونك مشيت درست سنة في الجامعة الليبية، عندي صديق هناك معناها استدعاني وقتها ليبيا في حالة حصار وإلى آخره. درست التاريخ في جامعة طرابلس في جامعة الزاوية. وبعد رجعت لبوردو. دونك خرجت من التعليم بصراحة، معناها خرجت منه بكري، معناها ما اشتغلتش فيه. ودخلت لعالم الأعمال. دونك كنت جيران تاع مغازان تاع جيون كازينو.
4: سي محمد، المثلث هذايا تونس ليبيا فرنسا، تونس ليبيا فرنسا، ما بين التعليم والمشاريع خلينا نقول، ولا دخلت سوق الشغل بطريقة أخرى، خذا من عندك برشا تفكير؟ فكرت قبل، قلت يعني لا كان تكويني أكاديمي مثلا هكايا نقري في التاريخ فجأة باش نمشي نحول للأعمال معناها الحرة خلينا نقول وبين قوسين، ندخل شوية في الريسك كمامة، يعني ما بين حاجة تعلمتها وما بين حاجة هذاك مجال الاختصاص نتاعك وما بين الحياة المهنية الأخرى، كان الأمر سهل في الأول وإلا لا سي محمد؟
5: والله بصدق وبصراحة ما قلقتنيش بالكل. أنا أنا حكاية أني نكون أنا عندي دبلوم في حاجة وخلت في حاجة أخرى.
4: أي.
5: بالعكس سهلت لي، سهلت لي العمل، سهلت لي برشا العمل.
4: أنا
5: الدراسة هي مش أبريتو الدراسة ما تنجم تدرس وما تخدمش
4: في ميدان وتخدم في ميدان آخر. أي صحيح
5: صحيح تسهلك، تسهلك العملية برشا القراية اللي قريتها.
4: صحيح
5: كلها تسهلك، تحلك تحلك فكرك وتحلك الأبواب. تفهم في ساعة وتتعلم في ساعة وتتأقلم في ساعة. لا ما قلقتنيش من كل بصراحة، ما قلقتنيش من كل.
4: بالنسبة للأجيال والأجيل تو، الجيل اللي خمم بطريقة أو بأخرى يغادر أرض الوطن بطريقة شرعية أو غير شرعية، اللي احنا ما نشرعوهاش بطبيعة، لكن هو ساعات يكون خيار للشباب اللي ذيق بهم، يقول لك عندي ظروف اجتماعية قاسية اليوم نخمم باش نخرج من البلاد ونمشي نحاول نلقيش هكية فرصة عمل أظفر بها مثلا البرة في الخارج وتكون هي تساعدني باش نبني مستقبلي. شنو تقول لهم الشباب هذوما، وفي المقابل ايضا الشباب اللي يختار ايضا الغربه باش يمشي يكمل قرايته، شنو اللي تقول هذوما وهذوما؟
5: والله هو العالم راهو مفتوح، ما عادش انا ما شني تونسي شني فرنسا شني ليبيا شني كلها كي بعضها يعني بصراحه. الحاجه اللي انا ممكن معناها ننصح بها الشباب اللي ناوي الهجره، ما يهاجرش وما عندوش صنعة في ديه.
4: أيوة.
5: سمعتي. لكن يهاجر وعنده صنعة في ديه ما سهلش يعني تسهل له العملية يخدم. لكن مشروع الهجرة بدون صنعة بصراحة صعيب شوية. صعيب صعيب معناه الواحد يتعذب شوية، يتعذب وراه من الأولاد يعني مساكن معناه مش سهلة. أما كتبنا عندك صنعتك في ديك بارك الله يعني في كل مكان راك تشتغل ومطلوب، مطلوب تبدأ مطلوب. الهجرة الغير شرعية لغالب عدت ولت ولت قاعدة في ولت موجودة
4: ظاهرة اجتماعية. أي ظاهرة اجتماعية للأسف
5: نظرا للأوضاع الاقتصادية والأوضاع المناخية، ولت تسمى هجرة مناخية. الناس معناها موسم الهجرة إلى الشمال، دونك الناس كلها هاربة للشمال وين الأمطار وين الخضورية وين الوضع الاقتصادية أحسن. أنا نشوف فيه مثلا هنا حتى معنا فرنسيين ولوا يهاجروا، يهاجروا برشا يهاجروا لأمريكا حتى هم فهمتي.
4: هجرة معدية ولت ولا ولا حتى مثلا الفرنساوي ولا يحب يمشي يخرج
5: يهاجر.
4: أنا فكرة ال
5: مثلا حاليا حاليا ثم موجة متاع حرارة قاسية.
4: أي صحيح أي أي
5: الفرنسوي باش في الأخر باش يهاجر يمشي للسويد ولا يمشي للدنمارك ولا حاجة
4: مناطق ما أبرد. أي
5: مناطق باردة لأن بصراحة ما عادش مش تصبح لا تطاق القضية. فما بالك نحن في الجنوب المغربي المتوسط.
4: سي محمد
5: أعتقد أنه أمور حتمية.
4: سي محمد ليامات هذه فرنسا تغلق 1896 مدرسة بعد تجاوز الحرارة 40 درجة وتفتح 250 مركز للإيواء لمساعدة الفئات الأكثر تضررا من موجة الحر هذه آخر الأخبار. عندك فكرة عليها تنجم تعطينا فكرة سي محمد؟
5: أنا قاعد نعيش فيها تو أنا نحكي ما أكون خبو في العرق يعني.
4: أيوة أيوة
5: المشكلة هنا يا سيدتي أنه التراديسيون كما نقولوا معناها نتاع الكليماتيزور ما يتماش، ما يتماش كليماتيزورات ما يخلوكش تعمل كليماتيزور لما تسكن في عمارة فهمت كيفاش مقننها بشكل كبير جدا. والله بكري نتفرج في الأخبار ثم مواقع نقاش وديبات أو على حكاية الكليماتيزور يتعمل ولا ما يتعملش فهمت كيفاش. المناخ ولا يحتم على البشر أنه يبدل طريقة عيشه
4: طبعا.
5: هو نحن مثلا واحنا عندنا غادي في تونس الكليماتيزور موجود
4: موجوده
5: كلها عندنا كليماتيزور عادي. هنا لا هنا لا هنا ما ثمش ثم المروحه الدور وهذاك هو. تو بكري سمعت في الاخبار ان باريس مثلا خلات الليله اللي بارك نتاعها هذيك الصدائق كلها محلوله اللي هي تتسكر الساعه 7 دائما. بس الناس
4: باش تخرج تتهوى تتنفس شويه.
5: احنا الوضعيه اصبحت حرجة الأيام والله وضعية حرجة.
4: نعم.
5: حتى
4: وفيات
5: وفيات
4: نعم نعم للأسف. سي محمد عنا جاية لتونس ولا في الصيف.
5: اي لا دائما
4: لازم لازم
5: استمرار. انا كنت انا في العيد كنت غادي وراجعين ان شاء الله في في جويليا فهمتي في جويليا.
4: جايين لتونس يعني يكون مدروس سي محمد من خلال ما شاء الله تو 44 سنة لبرا يعني يكون مدروس كل عام مرة مرتين كل هكا مناسبة فما جينا ساعات حاجات مفاجأة ولا طارئة تراسينا نرجع للبلاد مرة أخرى كيفاش تكون العملية؟ أي
5: هو راهو بالنسبة للعائلات الناس اللي عندها عائلات وعندها خصوصية وليدات صغار ولا
4: استقرت أي
5: يتنظم العودة لتونس تتنظم ويقرأ لها حسابها لأنه ولات الأمور صعيبة شوية بصراحة فهمتني تذاكر
4: غالية
5: الباخرة غالية تذاكر الطيارة غالية
4: وخاصة في الـ في الـ في في البيك معناها في وقت المرواح
5: للمو جويليا أوت
4: جويليا أوت
5: ان شاء الله صعيبه شويه صعيبه شويه تتحضر يعني تتحضر وزيدها مصاريفها عاد انت مش كم
4: بالطبيعه
5: مش كم السكن نتاع تسافر
4: الخدمه عليها
5: باش تنسم العائله باش تصرفهم غادي تتكلف بصراحه
4: عاد احنا مول اللي عندنا شكون برا في الخارج

0: ربما نجم نكتشفوه مرة أخرى في مسابقة أخرى، وعلاش لا ما تكونش بحضنا. من أحلى الأماكن التونسية اللي تمشي لها وإلا تحب تمشي لها سي محمد، خاصة في الصيف؟
1: والله أنا نيت وعد على روحي يعني كل مرة نروح نشوف ولاية.
0: أيوة
1: آخر ولاية ما شفتهاش مشيت لها في مية هي ولاية سليانة. كل مرة ندور ولاية
0: بي جيتش القفصة قبل.
1: عجبتني قفصة وباش نسألك على قفصة تو البيسين عبوها ولا ما عبوهاش؟
0: احنا البيسين مواسم.
1: اي البيسين مواسم
0: للأسف
1: عندها تاريخ.
0: اي جيت قبل القفصة قداش من مرة؟
1: جيتها مرتين قفصة.
0: مرحبا
1: سلمينا على أهالي قفصة.
0: يبلغ
1: في قفصة
0: يبلغ. يعطيك الصحة سي محمد بن خالد. إن شاء الله نتقابلوا في ساعة سعيدة، وإن شاء الله في لقاءات إذاعية قادمة. تحية ليك، شكرا،
1: يا ربي
0: ليلتك سعيدة، إلى اللقاء.

0: البلاد.
1: هذه كانت تغني سميرة سعيد وحشني. تحية لكم مستمعينا. سفير تونس بفرنسا سيدي خالد أكد أنه انطلاق أولى رحلات الموسم الصيفي لعودة التونسيين المقيمين بالخارج مثل محطة مهمة تعكس الاستعدادات المكثفة اللي قامت بها الدولة منذ أشهر لضمان عودة مريحة وأمنة لأبناء الجالية. وأوضح السفير أنه مختلف الهياكل الحكومية عملت بشكل منسق للأعداد لهذا الموسم. أشار أنه عدد من الإجراءات اللي تم الإعلان عنها خلال شهر أبريل الماضي دخلت حيز التنفيذ، فيما تتواصل إجراءات أخرى بهدف تحسين الخدمات المقدمة للتوانسة بالخارج. اكشف عن إطلاق خدمة إنجاز جوازات السفر على متن البواخر، اعتبر إنها مبادرة استثنائية تعكس حرص الدولة على تقريب الخدمات القنصلية من المواطنين مع الالتزام ديما والالتزام الكامل بالإجراءات الأمنية والإدارية المعمول بها. شدد السفير على أنه التونسيين مقيمين بالخارج مثل ثروة حقيقية للبلاد، خطر يقدموا مساهمة في التنمية والاستثمار فضلا عن نجاحاتهم في مختلف المجالات وتمثيلهم المشرف لتونس في الخارج. أشار أنه المؤشرات الحالية وفي مقدمتها ارتفاع نسق الحجوزات توحي بموسم صيفي واعد، وأعرب عن أمله في أنه يقضي أفراد الجالية عطلتهم في أفضل الظروف بين عائلاتهم وفي وطنهم. كذلك أكد أنه الخدمات القنصلية بتشهد مزيد من التطور خلال الفترة المقبلة، خاصة عبر رقمنة الإجراءات وتقريبها من المواطنين بما يساهم في تحسين جودة الخدمات، يسهل مختلف المعاملات لفائدة التوانسة المقيمين بالخارج. الفت الوزير أنه الرحلات البحرية ما تقتصرش على التوانسة المقيمين في فرنسا بركة، لكن تشمل زادة أفراد من الجالية جو من برشا دول أوروبية، بعضهم قطع مئات الكيلومترات باش يوصل إلى ميناء مرسيليا تعبيرا عن ارتباطهم بوطنهم وحرصهم على قضاء عطلتهم الصيفية في تونس. ثم سيدي خالد جهود مختلف المتدخلين في إنجاز موسم العودة، وعلى رأس وزارة الداخلية والمالية والنقل والشؤون الاجتماعية والشؤون الخارجية، إضافة إلى الشركة التونسية للملاحة اللي وفرت وفق تعبيرها ظروف الملائمة لضمان راحة المسافرين خلال رحلاتهم نحو تونس. احنا ما زلنا مواصلين معكم مشوارنا في ريحة البلاد، بعد شوية نشرة أخبار العشرة. خليكم معنا رفقة إذاعة قفصة في الاستماع لريحة البلاد.

0: أجواء الفن والفرجة من مهرجان المهرجان. نرافقكم في جولة بين أبرز التظاهرات الثقافية والفنية.
1: في البرنامج حافلة مختلفة ومتنوعة من
0: نحكو على العروض، نلتقي بالنجوم.
2: بالرسمي نعرفكم راكم جمهور خطير وذواق، عجبتكم ولا؟
3: شرف كبير لي أني أفتتح مهرجان
0: وننقل السهرات في مختلف الجهات. ليالي المهرجانات
4: نحكي على اللي عشقتها
0: معايا وسيلة الغولة. معاك غزوة مريتنا
5: إذا تقفصة مرايا تتكلم، مرايا تتكلم.
6: تمام العاشرة ليلا،
7: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
6: أهلا بكم مستمعين الكرام إلى نشرة العاشرة ليلا، نبدأها بالعناوين. محاضرة علمية مشتركة بمدينة قفصة لتدعيم التعاون الثقافي والسياحي وتطوير مهارات التسويق لدى الحرفيات من تونس والجزائر. تخصيص 10 ملايين دينار لتمويل مؤسسات سياحية صغرى في مختلف الجهات. اتفاق لوقف إطلاق النار في لبنان وتأجيل المحادثات الأمريكية الإيرانية في سويسرا. تفاصيل النشرة. نظمت اليوم جمعية النساء الحرفيات بقفصة بالشراكة مع المنظمة الوطنية للتواصل الأجيال دائرة الشمرة بولاية باتنا الجزائرية محاضرة علمية تكوينية مشتركة تهتم بموضوع التعاون الثقافي وتطوير مهارات التسويق للحرفيات ودعم القطاع السياحي وتنشيطه من خلال التظاهرات الثقافية المشتركة بحضور عدد من الحرفيين من جهة قفصة والجزائر. الزميلة هيفا سلوغا واكبت التظاهرة والتقت عدد من الحاضرين والحرفيين من قفصة والشقيقة الجزائر.
8: سيد فطر عمر من الجزائر ولاية سوغهراس، منسق وطني ودولي للجمعيات المجتمع المدني. إن شاء الله رانا جينا بعنوان مزج بين الصناعة التقليدية في مجال السياحة وتعريف للحرفيين كيفاش يخدموا وكيفاش يديروا النشاط نتاعهم، كيفاش يعود عايش من المدخول تاع الحرفه تاع الصناعه اليدويه تاعو. ان شاء الله راح نديروا اتفاقيه بيناتنا في المواد الاوليه وفي البيع المنتوج تاع الحرفيين، راح نحلوا لهم المجالات بالتكوين وبالمعارض وتسويق البضاعه تاعهم ونحاولوا نحلوا المشاكل باش نوصلوا الصناعه الحرفيه ذي في مجال السياحه من جيل لجيل.
9: انا جهاد مسعود حرفيه، نخدم في السياحة سيريسان دي برودوي هيلثي بيو. عاملين عرض بين تونس والجزائر باش نعرضوا فيه لي برودوي نتاعنا ونتعرفوا على بعضنا. بالطبيعة يسهل لهم يخرجوا البرودوي نتاعنا لبرا، هم يجيبوا البرودوي نتاعهم، نتعرفوا اكثر على الحاجات الحرفيه.
10: معك السيده بيعوش زرفاء حرفيه في مجال الخياطه واعاده الرسكاله. جدا نتبادلوا الحرف ونتبادلوا التقاليد، كل شيء يخص السياحه وفيما يخص المراه في الصناعه التقليديه. ننتظر المزيد ان شاء الله من هذه الخطوه، يعني ما تحبش غير هنا نزيدوا. احنا هنا باه ما نخلوش الحرفه اللي راهي عندنا تموت، اللي نورثوها الاجيال جيل ورا جيل.
11: وفناسي صاحبه شهاده عليا وحرفيه في تقطير الاعشاب والزهور من معتمدية السند. جيت معنا في اطار الاتفاقيه معنا اللي صايره ما بين تونس والجزائر باش نعرف بالمنتوج نتاعي وتكون لي فرصه زاده باش نجم نسوق المنتوجات نتاعي. هو هذا الهدف هو نتاع اي حرفي، باش نجم انا نسوق منتوجاتي ونكبر مشروعي، وعلاش لا زاده ما نوليش نخرج بسلعتي معنا الاسواق العالميه والكل.
6: يشهد قطاع الثقافة بولاية قبلي إنجاز جملة من المشاريع الرامية إلى دعم البنية التحتية، من ذلك القبول الوقتي لأشغال تهيئة وتكييف قاعة العروض بدار الثقافة محمد المرزوقي بمدينة دوزة، وبرمجة أشغال صيانة المركب الثقافي ابن الهيثم بقبلي المدينة بكلفة جملية فاقت 2 مليوني دينار، إلى جانب تقدم أشغال إنجاز دار الثقافة إرجين معتوق. وفق رئيس مصلحة مؤسسات التنشيط الثقافي بالمندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بقبلي محمد أنور حامد،
12: مشروع هي تكييف قاعة العروض بدار ثقافة عمر بن مرزيد بدوس. مشروع هذا انتهى في الآونة الأخيرة وتم إجراءات القبول الوقتي. إن شاء الله المؤسسة هذه بسترجع للنشاط في غضون الأيام القادمة بعد تأسيسها واستكمال إجراءات متاع نقل المعدات متاعها. كما تعرف مدينة دوز مدينة ثقافية، المؤسسة هذه بتضيف إضافة كبيرة من المنطقة والجهة ككل. كذلك عندنا مشروع ثاني اللي إحنا في انتظاره منذ سنوات، هو صيانة دار الثقافة والمركز الثقافي ابن الهيثم بقبلي مستوى معتمدية قبلي الشمالية مركز الولاية بقيمة جملية 2,370,000 دينار حسب الاتفاق مع المقاول. إن شاء الله ينطلق المشروع هذا بداية شهر جويلية 2026 وإن شاء الله تم التسريع في إنجازه نظر لحاجة الجهة بصفة عامة للمؤسسة هذه وللفضاء هذا اللي أنا يعد متنفس كبير لتنظيم التظاهرات والنشاط الثقافي. مشاريع التهية والصيانة اللي تشمل عدد من المؤسسات أبرز المشاريع هذه عندنا بناء دار ثقافة رجيم معتوق بكلفة تقريبا تناهز 4 مليون دينار. المشروع هذا باش يتقدم في حدود 45% ونتوقع ان شاء الله الانتهاء الاشغال يكون في موقف 2027. المشروع هذا في فتره معينه معطل وتو رجعت الاشغال. بالنسبه لصيانه دار الثقافه ابن رشيق بالفوار بكلفه 1,161,000 دينار المشروع هذا تقريبا حقق نسبه انجاز حدود 65% ونامل ان في موقف السنه هذه تسلموا المشروع هذا والمؤسسه هذه ترجع للنشاط نتاعها. ما كنت سوق لحد زاد دار الثقافه استشهد اشغال صيانه لكن المشروع هذا مازال في طور دراسات انتظار استكمال الدراسات تاع المشروع.
6: تحصل المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بسيدي بوزيد مؤخرا على شهادتي إيزو 9001 الخاصة بنظام إدارة الجودة وشهادة إيزو 21001 والمتعلقة بنظام إدارة المؤسسات التعليمية. وبذلك يؤكد المعهد التزامه المتواصل بترسيخ ثقافة جودة والتميز والحوكمة الرشيدة في مختلف أنشطته الأكاديمية والإدارية. وفق فيروز جلالي المسؤول عن الجودة بالمعهد العالي للدراسات التكنولوجية بسيدي بوزيد.
13: كل أطراف معنية فاهمة أكيد في النجاح اللي مشروع الجودة بتاعنا وفي نجاحنا باش تحصل على الشهادتين هذوما اللي هما شهادة ليزو 9001-2015 وليزو 21001-2018. 9001-2015 هي معيار دولي بنظام إدارة الجودة يهدف لتحسين الأداء وضمان جودة الخدمات، يهدف للتحسين المستمر زادة. شهادة 21001 هي معيار دولي مخصص لمؤسسة تعليمية يركز على تحسين الخدمات التعليمية وتلبية احتياجات المتعلمين والأطراف المعنية وتعزيز رضاهم. بالنسبة للشهادتين هذوما خذيناهم أكيد باش يساهموا في أول حاجة احنا في داخل المؤسسة نتاعنا باش نكونوا نحرصوا على تلبية حاجيات طلبتنا باش نكونوا أكثر نظام في إدارتنا باش زادة نكونوا عندنا شراكات أقوى ومتوطبة أكثر مع مؤسساتنا الاقتصادية والاجتماعية باش نرسخوا أكثر ثقة شركائنا هذوما فينا، ثقة طلبتنا فينا. شهادتين هذوما زادة أكيد باش يكونوا اعتراف دولي بمدى التزام المعهد بالجودة الحوكمة الرشيدة تحسين المستمر. باش يكون أكيد فيه في انترنكستير في داخل المؤسسة وخارجها باش يكون حافز لنا باش نحرصوا أكثر على توفير بيئة تعليمية فعالة ومتميزة إن شاء الله.
6: ومن أخبارنا الوطنية أعلنت وزارة السياحة اليوم عن أحداث آلية تمويل خاصة لدعم بعث المؤسسات السياحية الصغرى من خلال تخصيص اعتمادات بقيمة 10 ملايين دينار لفائدة المشاريع المرتبطة بالسياحة البديلة وذلك في إطار تعزيز إدماج الشباب اقتصاديا ودعم المبادرات الخاصة بالقطاع السياحي. جاء الإعلان خلال موكب توقيع اتفاقيتي شراكة وتعاون بين البنك التونسي للتضامن من جهة وكل من وكالة التكوين في مهن السياحة والديوان الوطني التونسي للسياحة من جهة أخرى بإشراف وزير السياحة سفيان طقية. في شأن وطني آخر أكد وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي اليوم حرص تونس على الدفع باتجاه تحقيق أمن واستقرار ووحدة ليبيا في إطار حوار ليبي جامع بما يفضي إلى بناء دولة موحدة ومؤسسات مستقرة تحافظ على مقدرات الشعب التونسي الشعب الليبي. وذكر بالتزام تونس بآلية التشاور الثلاثي مع دول الجوار باعتبارها إطارا فعالا بالحوار والتنسيق على دورها في مساندة عمل البعثة الأممية وجهودها، وذلك خلال لقائه بالممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ورئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا هانا تيتا بمناسبة مشاركتها في فعاليات الاحتفال بيوم العالمي للمرأة في الدبلوماسية الذي انعقد بمقر الأكاديمية الدبلوماسية التونسية الدولية بتونس. وآخر أخبار النشرة من العالم، نقل موقع أكسيوس عن مسؤول أمريكي تأكيده أن الكيان المحتل وحزب الله اتفق على وقف إطلاق النار بوساطة أمريكية قطرية بعد محادثات مع المحتل وإيران مقابل ارتفاع حصيلة شهداء الغارات الصهيونية اليوم على لبنان إلى 47 شهيدا بعد مقتل 4 جنود صهاينة وتدمير حزب الله لثلاث دبابات ميركافا. يأتي ذلك بعد أن أدى القتال المستمر في جنوب لبنان إلى تأجيل المحادثات الإيرانية الأمريكية التي كانت مقررة اليوم في سويسرا. نقطة النهاية لنشرتنا وهذا التذكير بعناوينها: محاضرة علمية مشتركة بمدينة قفصة لتدعيم التعاون الثقافي والسياحي وتطوير مهارات التسويق لدى الحرفيات من تونس والشقيقة الجزائر. تخصيص 10 ملايين دينار لتمويل مؤسسات سياحية صغرى في مختلف الجهات. اتفاق لوقف إطلاق النار في لبنان وتأجيل المحادثات الأمريكية الإيرانية في سويسرا. نقطة النهاية لنشرة العاشرة ليلا، شكرا لكم مستمعينا الكرام على حسن الانتباه، إلى اللقاء.
14: إذاعة قفصة في المطروحة ورجيم معتوق على 103.0.

0: ريحة البلاد،
1: ريحة البلاد.
2: ورد وياسمين يا ضياما،
0: ريحة البلاد.
3: لو كانت جيني وتشوفك عيني،
0: ريحة البلاد.

0: ريحة البلاد.
1: ريحة البلاد.
2: ريحة البلاد، أهلا وسهلا ومرحبا. ليالي رجعت لي تاني، كنا نسمع في نوال الزغبي 16 دقيقة بعد العشرة حتى للأحداش نتاع الليل. مشوارنا مازال متواصل معاكم في ريحة البلاد. مدير الجوازات ووثائق السفر بوزارة الداخلية سي معز ثابت أعلن عن جملة من الإجراءات والخدمات الجديدة الرامية إلى تسهيل حصول التونسيين المقيمين بالخارج على حجوزات سفر. أكد أن وزارة الداخلية والإدارة العامة لشرطة الحدود والأجانب تواصل العمل على تحسين جودة الخدمات المقدمة خلال الموسم الصيفي في إطار بطبيعة الاستعدادات لموسم عودة التونسيين المقيمين بالخارج. أكد سي معز ثابت أن الإدارة العامة لشرطة الحدود والأجانب خصت فضاء بمقرها لفائدة التوانسة اللي عايشين بالخارج باش يستخرجوا ويجدوا جوازات السفر بصفة فورية. أشار أنه أجل الحصول على الجواز ما تتجاوزش نصف ساعة. كذلك تشمل هالخدمات الطلبة التلامذة الراغبين في مواصلة دراستهم بالخارج. أضاف أنه الإدارة خاصت زادة مكتبي استخراج جوازات سفر على متن الباخرتين التونسيتين كارتاج وتانيت بالتعاون مع الشركة التونسية للملاحة، واللي وفرت فضاءات خاصة لأعوان شرطة الحدود المكلفين بالمهمة. أفاد بأنه الخدمة مكنت خلال الموسم الصيفي الماضي من إصدار نحو 800 جواز سفر. كذلك تم إحداث مكتبي إنتاج جوازات سفر بميناء حلق الواد مطار تونس كارتاج الدولي لفائدة المسافرين القادمين أو المغادرين بمن فيهم القادمين زاد على متن ناقلات أجنبية. بين أنه مكتب مطار تونس كارتاج باش يتيح للمسافرين اللي يتبين انتهاء صلاحية جوازات سفرهم عند إجراءات السفر تجديدها على عين المكان ومواصلة رحلاتهم دون خسارة تذاكر السفر. فيما يتعلق بتقريب الخدمات من الجالية التونسية بالخارج، أشار إلى تعزيز شبكة مكاتب استخراج جوازات السفر بالخارج خلال السنة الجارية عبر فتح مكاتب جديدة في طوكيو، بكين وأبيجان، مع برمجة إحداث مكاتب إضافية قريبة من وارسو وبلغراد، وبهدف بطبيعة بهدف تقليص أجل الانتظار، تمكين المواطنين من الحصول على جوازات سفرهم في أسرع وقت. وفي مجال الرقمنة تحدث سي معز ثابت عن إطلاق منصة إلكترونية جديدة تربط بين الإدارة العامة للشرطة شرطة الحدود والأجانب والإدارة العامة للديوانة لمعالجة مطالب كشف التحركات الحدودية المتعلقة بالانتفاع بامتياز السيارة. وأوضح أنه هالمنصة مكنت من تقليص أجل معالجة الملفات من عدة أيام وإلى أسابيع إلى مدة لا تتجاوز 12 ساعة. كذلك اكشف عن خدمة رقمية جديدة تتيح للمواطنين تقديم مطالب الحصول على جوازات السفر عبر الانترنت من خلال البوابة الإلكترونية لوزارة الداخلية، بما في ذلك تعمير الاستمارات ودفع المعاليم الإلكترونية قبل استكمال الإجراءات النهائية عند الوصول. وتوفر المنصة كذلك إمكانية حجز موعد مسبق للحصول على جوازات سفر بفضاء التونسيين بالخارج بمقر الإدارة العامة لشرطة الحدود والأجانب. موسينا معاكم بعد شوية إن شاء الله استضافتنا، لكن قبلها نسمع أغنية وراجعين لاستكمال برنامج ريحة البلاد.

0: ريحة البلاد ملطفها ما تشبع منها يوم.
1: ريحة البلاد.
2: ريحة البلاد. أهلا وسهلا. كنا نسمع في غالية بن علي مسافر وحدك وفيتني مباشرة. زيد نهزوا الطيارة من جديد ونمشوا لفرنسا مع سي طاهر عبد اللطيف. مساء الورد.
3: مساء النور والسرور.
2: مرحبا بيك.
3: شحوالكم نباس عليكم أختي ناس.
2: الحمد لله أنت لباس.
3: شحوال تونس وشحوال شعب تونس كل بخير.
2: والله الحمد لله في خير ونعمة. نسألوا على حالكم. حتى من بكري كان حاضر معنا زادة ناشط بالمجتمع المدني ببوردو في فرنسا. حكينا على تغيرات الطقس في الحقيقة وتغيرات المناخية. من هنا باش نبدو على خطر طبيعة العمل نتاعك تحتم عليك ساعات هكا طويلة تحت أشعة الشمس للأسف. سي طاهر عبد اللطيف عامل بي أشغال البناء في فرنسا ليك مدة كبيرة زادة هكا ولا
3: مدة كبيرة برشا من سنة 91
2: ما شاء الله عشرة أعمر في فرنسا
3: اللي عديناه في باريس أكثر من اللي عديناه في تونس.
2: نعم نعم. الحياة الأيامات هذية صعبة شوية مع سخانة الطقس.
3: الأيامات هذية أوروبا كاملة هي يعني موجة حر شديدة شديدة شديدة.
2: أكيلي
3: يعني حقيقة ما كانش متوقع سنة 2003 جت باك يعني جت موجة حر زادة كبيرة برشا وعندك حوالي 15,000 قتيل.
2: أي.
3: الآن زادة جتنا آخر أسبوعين في شهر ماي كذلك زادة جتنا موجة قوية برشا ويعني جت مع مناسبة العيد الأضحى. يعني قلنا هذه موجة باش تتعدى لكن شدت حوالي أسبوعين. الآن زادة رجعت أسبوع والأسبوع هذا والأسبوع الجاي يعني حبست الحركة شوية. ما عادش الهواء موجود. تعرف الاكتظاظ اللي موجود في باريس خاصة باريس يعني باريس لما تقول 35 زي تقول 50 في البلاد يعني أكثر يعني حقيقة يعني باللي أنا معني أصيل الجنوب ونتحمل السخانة وكذا وإن
2: أمل
3: يعني
2: الوضع
3: باريس هذه ما نقدروش نتحملها والله. اليوم يعني حقيقة الشيلي متاع البلاد يعني 40 حوالي ولا 38 درجة في باريس يعني زي 48 ولا 50 يعني.
2: اي سي طاهر مالك فاش تعملوا خاصة الناس اللي تخدم بالحق يعني
3: والله احنا الحقيقة ونسموه يعني في الوقت الحاضر الاشغال اللي خدموا الداخل يعني عبر شوية تخصبها ممتاز.
2: أي.
3: اصحاب ذات الاعراف بتاعنا وكذا وعدنا يعني راح تاخذ البوز بتاعك تاخذ كذا تشرب الماء تشرب حاجة باردة بمولونة زادة بالماء كذلك اللي موجود يعني وتروح زادة بكري شوية تبدأ بكري شوية وتروح تبدأ شوية يعني
2: فما شوية مرونة ويسهلوا شوية خاصة مع الموجة الحر هذه.
3: أيوة برشا مرونة كيف ما زادت تصيرنا أحيانا جينا موجة برد كثير برشا وباردة يعني برد قاسي قاسي قاسي قاسي كذلك زادت تصيرنا يعني مرونة في العمل وفي أي حاجة وفي كذا والحمد لله يعني فترة
2: تمر
3: باللي احنا أما هي شنيل يعني غير معتاد
2: حرارة استثنائية صحيح صحيح حتى تفوت لأربعين درجة. أنا من بكري زاد عطيت حتى العدد اللي هو 1896 مدرسة في فرنسا تغلق أبواب
3: يعني بعثونا يعني رسائل كونا صار ميجوش يعني اللي يحب اليوم صار ميجوش لاندي اساس من 2 و3 وجربها كذلك يعني بخصوص حوالي 40 درجه في باريس 40 يعني وكانك 50 ولا 55 في البلاد يعني.
2: نعم نعم فهمتك. وبالنسبه للصغار صغار توا في فتره امتحانات نهايه السنه
3: والله تنجم تقول قريب يعني الاكثر الامتحانات كلها تجاوزوها تم البكالوريا وقروها هي تبدا يوم الاثنين والثلاثاء يعني لمده الاسبوع الجاي الاسبوع الجاي على كامل فرنسا ثم موجة الحر هذه أجلوها يعني حتى نعم. يعني يراعوا فيها
2: ظروف استثنائية بالطبيعة
3: للطلبة ظروف استثنائية
2: نعم. فما مراكز إيواء زادة باش يساعدوا الفئات المضرة جراء الموجة هذه 250 مركز إيواء
3: يعني الدولة اليوم رئيس الوزراء والرئيس وكذا من يعني من أسبوع وهم يعني على قدم الوساخة لكن هادو عاملين ألارت يعني عاملين حالة استنفار وكأن يعني هي حاجة عادية أكثر في تونس والدول العربية مشيت للسعودية وصلنا 50 وأكثر من 50 عندنا عادي يعني أما هنا يعني لما توصل الدرجة هذه يعني تشوف العباد مش متعودين هذا الفرنسيين خاصة الفرنسيين الناس الكبار متاعهم ضعاف البنية متاعهم ولا مش عارف كيفاش يعني ما يحملوش الحرارة نجمي من سبحان الله كيفاش يحملوا البرد هذاك القاسي وما يحملوش
2: نعم طبيعة المناخ هي اللي حتمت معناها حتى فيزيولوجيا طبيعة التأقلم ولا كيفاش يتأقلم البشر سبحان الله. به خلينا نواصلوا الحديث راجعين للبلاد إن شاء الله في صيف السنة
3: بحول الله. والمدة فترة الحرارة اللي جتنا رجعتنا يعني سنة كاملة التالي وكان عندي سيناريو اللي احنا مسخانة رجعين للصحانة
2: للأسف
3: يعني قبل نقوله أنا رجعين لباريس باردة بالعكس يعني أنا اتصلت العائلة في البلاد وكذا من البلاد يعني تقف بارد ممتاز يعني نتحملوه
2: الحمد لله.
3: إن شاء الله آخر الشهر باش نزوروا البلاد بعد
2: إن شاء الله مرحبا
3: يعني من الغياب وكذا ومن عايشك
2: مرحبا
3: بلادنا وطبقات تونس يعني الواحد يتوحش العائلة والأهل والأحباب
2: أول بلاصة تمشي لها كي تروح سي طاهر؟
3: أول بلاصة أهبط في حلق الواد من حلق الواد السيارة ما الموتار بتاعها ما يسكت المحرك لها في قدام دار الوالد في تطاوين
2: ربي فضلها إن شاء الله ربي خليه
3: يعودك إن شاء الله وربي خليه
2: إن شاء الله هي دار الباب أي هي دار الباب محلاها الدار الواسعة اللي فيها كل شيء شركة المفاتيح شركة البيوت شركة الحكايات أي
3: لك الضربية الكبيرة كي تترحل الوالدة تعمل كاسيتاي
2: أي
3: تشوفي شكون ينوض عقاب الليل وانت راجع ولا كذا ومنه يصب وراك الماء
2: أي
3: أنا صغاري يبقوا يبدو خارجين اللي يقول ونبدأ فوق البالكون يقولوا لي شفيك ترش علينا الماء نقوله ما ذيك تذكرني بأمامك
2: إن شاء الله رجعين نقوله إن شاء الله رجعين بسلامة أي كي يبدأ إنسان قصد رب
3: يعني هكا رشة الماء فيها بركة فيها واحد يعني عادة ولكن عادة طيبة
2: نعم من
3: قديم البلاد وريحة البلاد أي. والله ما تصور أختي ناس عندي صغار عندهم توا حوالي شهر الحديث انتحهم كان وقتاش نرجع يسلوا فيه أسسم الباخرة أسسم هذايا قديش نبقوا بابا تقول هم أول مرة مسافرين
2: حضروا
3: يعني فما مالك الكبار عاد هكا من تأكيد
2: محضرين تبشهم عاد من تورا ما عاد الصغار يبدو
3: واحدة حضرت الأخرى قالت لي الفريز بتاعي نحضرها غدوة بابا يعني ما الدوي كان على حكاية هذه الحديث الأيامات كان على العودة ما تنساش ده هم صغار في بعضهم لاني برشا عرب وحداهم وكلام وزملائهم وكذا انت باش تروح انت ماكش تروح كذا كيما احنا نبدو هذا ما شغالين ولا كذا والمهاجرين عامل ما تروحش كي تقولها تبدا قايلها وانت حزين تقول جبت السر في ال في المياه في الامتحان
2: أي واللي واللي يروح يبدأ فخور هكا رجع لبلادي أي
3: يروح بالله العظيم يعني الواحد حتى التعب ينساه يبدأ هكا الخفيات وهيك الشري وهيك التحضيرات والدنيا حذر الكهرباء حذر هذه يعني فيها جهد
2: وكما قلت انت
3: حلو برش.
2: أي التعب من بعد مخلوف اول ما نرجع لدار الباب ويتحط تحط الزربية في الحوش ويبدا الكاس التاي وتبدا الدنيا وتبدا سهريات ولا حديث اي عندي مفاجأة جبتك ما جبت لك اي
3: ايه ما شاء الله هي توا كبر ان شاء الله نتعدي الباك ومن خلالك ان شاء الله بنجحها
2: ان شاء الله ربي ينجحهم اي ان شاء الله
3: امين وينجح ابناء تونس وكل وابنائنا في الداخل وفي الخارج يعني كين وهي كانت صغيره في الوقت هذاك كي نبطه شويه ما كان واحد يبدا جاي تعب ما يمسش ما عادش يهمني في الباجاج انا غير وصلت لاباس كذا وهو الصغيرات يستنوا في الكادو نتاعهم تجيب حدايا تبدا تتقرب مني وحاجه تقول لي عمي وقفت لنا الجباج مش الباجاج
2: الجباج المهم جيب لنا شنو جبت لنا معاك
3: يبدا الصغير يستنى انا نبدا تعب ولا كذا سواء في الطياره ولا في كرابة غير انت خليني غير انت نوصل باش نمتد ونرتاح وملاك الصفر وتعب وكذا وهم الصغيرات يبدو حتى جورة معاش يسيبوش
2: سي طاهر رم يبدو يحلموا يستنوا بدقيقة ودرج ولاها ويقول لك عمي طاهر ما جبنا شيء زعمة وذلك يوشوش وذلك
3: أنا نشوفهم نعرفهم في عينيهم وديفوان والدة ربي بطنها
2: ربي توفي عمرها
3: ربي برع فيها ما جبت لهم برع فيها
2: خليهم
3: مش جايهم النوم ما ماك راكبين
2: عاد من الأول
3: أحيانا يحتمل تكون رأي حاجة بسيطة برش يعني ماشي كحاجة
2: أما هم حتى روى حاجة تكون بسيطة يفرحوا بها برشا على اعتبار أنه الإنسان اللي جاهم من خارج سواء علاقتهم بيهم عمهم خالهم قريبهم
3: أي حتى ولد الجار ولد الصديق ولد كذا سبحان الله يعني هدية هي ضريبة لأن إحنا المواطنين بالخارج يعني ليني إذا أنت عاملة بالجيم تاع 5000 يورو ولا 10000 يورو
2: لازمك
3: تزيد بالجيم تاع 2000 أخرين ولا أكثر للهدايا وهالدنيا
2: بالطبيعة.
3: ولكن هي فيها بركة والله توا حوالي 34 من 91 أنا موجود هنا لعمري روحت
2: بدون
3: هالحكاية هدية يعني ولت علينا زي فرض يعني إذا مستحيل باش تروح وما بتهزش حاجه فيك
2: راهو تصديق لكلامك برشا عبيد هكا اللي عايشين البرة في الخارج تلقاهم عام كامل يخدموا على الكادوات هذيك يعني بالاضافه للبيي معناها اللي باش يقصوا سواء في طياره والا في الباتو تلقاهم محضرين بيدجي وكما قلت انت ومش تا يبدو يشروا اي ويخبوا
3: هو ذات شخص
2: اي
3: يبدو سامحني قصيت عليك نبدأنا مستحق حاجة والله ما نشريها لينا ونشري لهم
2: اي صادق اي صحيح
3: يعني ما يزال ذلك فيها فرحة وفيها واحد وفيها دخل شعور محبة وفيها يعني فيها هيك بنا فيها بنا
2: اي خلينا نمشي للوالدة شنو كي تقولها شنو أمي تحبني نجيب لك معايا تتشرط عليك وإلا لا فما هكا
3: لا لا لا لا, لا ربي يفضلها ويخليها هي والوالد الوالدة حوالي 83 سنة
2: ما شاء
3: من
2: الله
3: من خلال إذاعتكم الوقرة نحياها الوالد 97 ربي يحفظه
2: ما شاء الله ربي توفي والله
3: من سنة 91 ويحفظك إن شاء الله لعمره مرة سهلتهم يعني ولا سؤال هذا ما عايش نسلم فيها لخاطر مستحيل باش يقول لك جيب لي هيك الحاجة نحكي على الوالد والوالد
2: أي أي
3: على الناس الأخرى
2: أي أي
3: يحتمل صديق ولا واحد وكذا يوصيني ما غير ما نقول لك حق الحاجة
2: أي أي ما تنسيش
3: الوالد والوالدة يقول لك غير روحنا إن شاء الله رب وصلك
2: سلامات
3: وكذا ومنه وأنا ذكرت لك في الأول هيك حكاية صبان المي وأنا هبت مسافر وصبان المي والله ما يعملها واحد لا الجار ولا الصديق ولا خارج ولا ولد أخته ولا ولد عمه ولا ولد
2: كلم ميمة لحنينة
3: أما هي تنوض دفورة أنا أخذ الطيارة 3 متاع أسباع خارج يطلعون باش يمشي يشربوا ولا العاصمة يعني ندير روح لنا يعني نودعها في الليل باش ما نوضها في الصباح بكري قسما بالله النوض نلقاها قدامي في الباب وضروري باش تعمل هيك الرشة متاع
2: هذاك قلب الأم وهذيك الحاجات اللي طبعت فينا وهذيك الحاجات التفاصيل الصغيرة هذيك اللي تحدث الفارق كما قلت انت لا يعملها لا صاحب لا حبيب ولا جار قريب
3: ولا حتى لا الزوج ولا الأبناء
2: أي لكن الوالدة والوالد ربي إن شاء الله يطول في عمارهم يعملوها وانت زاد من خلال حتى حديثك بينت بلي انت حتى انت أب تعمل نفس الشيء يعني كيبدو صغارك خارجين هكا تصبوا راهم شويه ماء
3: والله احيانا نبدا انا نختارهم خارجين للكل هو بس ان نعبد لهم يعني حاجه لكون راني دائما معاكم يعني حتى نودع فيهم باش يمشوا كذا ومن منا والله يرش عليهم في الماء يعني البارح بركش بدل الموضوع قالت لي بابا علاش انا كيف نبدا خارج حتى نهرب منك من الماء والبلكون قلت لها تعقلش امي كيف نبدو راجعين ولا مروحين تصب علينا في الماء شفتي بنتي باش تفهمي يعني باش ان نغرسوا فيهم هالحاجات الطيبه هالحاجات اللي بتاعنا بتاع بلادنا بتاع باش لاني تاول الفرنساوي كان تصب عليه الماء في البلكون من فوق يسبك احيانا
2: لا عاد تو مع سخانة الطقس يقول لك يعطيك الصحه كثر خيرك
3: لا مش يسبني تو يزيد
2: مستحبه تو سي طاهر نهارك وقتاش يبدا في العاده خاصه في الصيف تو
3: العمل دائما احنا نبدو من 8 نص النهار بوز تاع نص النهار هذيك الراحه تاع الماكله
2: اي
3: والماضي ساعه ولا ربعه ولا الخمسه انت وظروف الخدمه وكذا يعني اما تو كيف تكثر الصانه كيف الوقت هذايا يكثر البوز ويعني تكثر العطله هيك الصغيره تاع 4 ساعه 4 دراج احنا شفنا حتى المده الاخيره الماتشوات الكوره هذه تاع الكوب دي موند اللي صارت في امريكا والمكسيك يعني ماتش بتاع كوره ده بيتيت في العاده ما يحسوش حتى وين صار ما صار ولكن بظروف الصانع يعطوا فيهم في البوز بتاع اشرب شويه ماء وبرد يعني ما هناش هكا الضغط اللي باش الواحد يشكي ويقول ده انا والجماعه اللي في الشمس ده كذلك طومبيري يعني كيف ما ينزل علينا الثلج هنا تحبس الخدمه كذلك الناس اللي يخدموا في الطرقات الناس اللي عندهم كذا الناس اللي اي اشغال هذيك كيف ما هيك غير يكون يعني ما مأمن ويخدم في شركه وكذا ومنه يحبس ويأخذ 80% من المرتب بتاعهم الشهرية بتاعهم السلاري بتاعهم يعني حتى احنا تو الفترة هذه الناس اللي تخدم من برا احنا تو الحمد لله نخدم الداخل يعني
2: ممتاز
3: الناس اللي يخدم من برا كل الأغلبية برشا شركات حبسوا الختام بتاعهم الخاطر الباترون ما يساعدهاش الخدام.
2: صحيح.
3: جبنا فتخانة ومن غدوة واللي بعد
2: العنصر البشري مقدس غادي، معناها يحسوا بالبشر ويعطوا قيمته. أي
3: لا ما تنساش كون الشركة، الشركة فيها 10-20-30 خدام.
2: أي تمشي بيهم.
3: هم اللي عايشوا بالشركة،
2: هم محرك الشركة.
3: بنسير هم اللي عايشوا في الباترون، وكان العشرة ما يجوش هو يهبس، ما يعملش البثال يعني، ما يعملش الفلوس متاعه، ما يعملش يعني. بالعكس احنا توا المعلمين متاعنا احتمال في تونس على تم اختلاف وكذا، ومن المعلمين يجون اصباح ومن منه تلقيه باترون يعني شكون يعرف عليه يعني، وانا في بلاد اخرى ما يسلمش حتى علينا، يجينا الصباح يدور علينا بالواحد يعني بونجور بونجور بونجور اسكو لي بوران كافي يعني، هو يجي يقول لك تجربة قهوة يعني، احنا في وقت خدمة كذا تمشي تجربة مع قهوة كذا ومنه وتحكي وتفدك ولا تم حاجة ولا كذا يعني، في بطاقة معقول ترجع تخدم على روحك يعني. العامل عند المقدرة بتاعه وعند الاحترام بتاعه وعند الحقوق بتاعه كذلك، هذا إذا يبدأ إنسان ما نحكوش على إنسان.
2: وفي المقابل يعطيك الصحة، في المقابل الإنسان هذاك لازم يكون محترم حتى يحترم يعني.
3: أي يعني هذه الاحترام المعلم بتاعك احترامه ليك من احترامك انت ليه.
2: نعم.
3: يعني لو كان انا مستهتر بالوقت ولا مستهتر بكذا ولا مستهتر باي حاجه ولا مخلي بقوانين العمل ولا اي حاجه ولا كذا تعاقب يعني. ما باللي لابونتاج اللي في فرنسا يعني الحاجه الباهيه اللي موجوده هنا باللي عندنا انضباط، انا كي نروح للبلاد ونجيب خدام يخدمنا في الدار ولا عيد هنا ولا اي حاجه في الدار وكذا
2: نهار يجي ونهار
3: يجي يا ولد مستغرب تشوف العجب بني. حتى احيانا والله عندي يعني بين قوسين شويه خدمه في الدار كلفت خويا غادي يقول لي بالله يخدمها كي نروح انا ما نبغيش، قال لي لا بالله تعالى كمل انت هذا، وقلت له والله ما نحب نمس حتى حاجه. ليش؟
2: جيبش نرتاح
3: خدمه جمعه تقعد لنا في شهرين.
2: أي.
3: وانا مروح شهر ولا شهر ونص باش نرتاح
2: برا
3: برا برا شنو برا منه كذا يعني باش نرجع لهنا باللي ثم حقوق الخدام ياخذها الشغال هذا ياخذ الحقوق متاعه بالنظام باحترام وبتقدير كذا، باللي القانون لو انت اخليتي باي حاجه من من من من واجباتك يعني تعاقب اذا العقاب به الحاجه
2: يعني عملية الأشغال. احنا كي نحكوا على أشغال البناء البرة راي حاجة مقنة يعني، فما فما فما ضوابط فما شروط تحكم فينا يعني. اليوم أنا كما قلت أنت خدام هكية نعطيه نوكلها خدمة باش يعملها لي في داري، يبقى أنا حاسبين شهر نقعدوا تقريب 6 شهور باش باش توفى الخدمه هذيك، والا معناها حسب خدمه اسبوع تقعد لك شهر يعني. ديما عامل الوقت ولا فرق الوقت ما يحترمش، ما يكون ما يتمش احترامها بطريقه شرطيه يعني، مش كيما البرة في الخارج بشروط.
3: اصحاب الشركات بتاعنا في البلاد احنا ما نحكي على نطاق جهتنا الجنوب
2: جهوي
3: حتى في اماكن اخرى جهوي، والله العظيم حتى ماذا بيك ما تقولي ليش أنا مزروب يعني، إذا قلت لي أنا مزروب وجاي من الخارج
2: يمشي
3: وكأنك قلت لي زيد عطلني.
2: أي
3: إذا تتطورش أي حاجة باش نعملها وليت نبعث شخص مقيم تم وقلنا بر أنت بالله برا عمل لي هيك الحاجة
2: رتحة،
3: هو إذا شبحني يشبحك أنت في برنامج آخر، إذا الآخر قال لمية أنا باش يقول لك 200
2: صحيح صحيح
3: وبرا عاد. والمشكل مش حتى في هذا، والله وصلت عدة حالات نقولنا خوز بزايد غير زربني يعني انا ماذا بيها كشر نعديه نقولوا بعدا خاوي بعدا خالتي بعدا عمي لما تشوف الوالد تشوف هذيك يعني شر شنو هو شر ولا شر ونص
2: في
3: يعني يتعدوا لمح البصر
2: صحيح.
3: خاصه في الصيف انت تسير تسمى شويه شط يعني فتره نتاع جمعه ولا عشره بتعديهم في الشط، عندك شويه فروحات عندك شويه مناسبات
2: نهار يمشي الوقت
3: ونهار جاي ولا نهارين مشي ونهارين جاي خلاص
2: تولي مشروط يعني تبقى نهارك كامل وانت في

0: نشكرك على المناخ اللي هناك سهرناك معانا الليلة في ريحة
1: لا
0: البلاد.
1: لا لا لا لا عادي برشا غدوة سكت وحد مرتاحين.
0: هيا به هيا به.
1: من خلالكم يعني بارك الله فيكم للفة الكريمة دائما لأبناء تونس بالمهجر. بالأمس لما باخرة هبطت من مرسايل بريزة والباخر أول
0: أي أنا بكري حكيت عليه
1: لما أظن فيها برشا مواطنين وكذا إن شاء الله أنا الأسبوع الجاي إن شاء الله كيما الجمعة الليلة نبدأ في الطريق إن شاء الله.
0: نعم
1: المرسايل إن شاء الله ربي وصلنا سلامات وإن شاء الله تكون تونس زادت راعي شوية أبناء تونس بالخارج في ميثاق التذاكر هذه تم مشكلة شوية في غلاء التذاكر ورمحالة هو ذيها والعالم كامل الحروب وهالواحد تغلى الوقود ويغلى برشا حاجات ولكن دينا يعني كيف ما حكينا مبكر اللي مروح يبدا فرحان حتى كان خلص غالي واللي مسكين ما عرفش مروح يبدا حزين والله تقولي هذاك اللي عنده شكون متوفى له والحمد لله زي ما تبقى تونس
0: الحمد لله تونس في القلب ونرجعوا لها وين ما نتوحشوا البلاد ونتوحشوا ريحه تونس
1: وتروحي تبدي فرحانه وتلقي التعب وملقي المصاريف وملقي الجهد اللي نخدموا فيه وعندنا شهرين نحضروا الباكوس يعني نحضروا للروح حطيت ساك هذيك قبيله برك انا جيت حضرت ساك هذيك حضرنا عملنا هذيك وما زال يعني يعني
0: ان شاء الله ديما ان شاء الله ديما ان شاء الله ديما ملمومين في البلاد وان شاء الله هكا معناها كي ترجعوا للبلاد ديما سالمين وغانمين ولا فاقدين ولا مفقودين على خاطر اهم حاجه الناس الكل تكون حاضره وتكون معناها لاباس. اي شكرا لك سي طاهر عبد اللطيف ان شاء الله نتقابلوا
1: من خلالك الحي وكافة الاطار نتاع اذاعه قفصه واذاعه تونس.
0: الله يخليك شكرا
1: سلمنا على هنا في قفصه وفرصه ثانيه ان شاء الله ربي يحفظكم ويبارك فيكم
0: ان شاء الله. شكرا لك للكزينه الى اليوم
1: ربي يخليك ان شاء الله شكرا بارك الله فيك تحياتي.

هذه الفنانة القديرة وردة الجزائرية تصل بين 55 دقيقة بعد 10. حبيت نشكركم الناس الكل على الاستماع على المتابعة لبرنامج ريحة البلاد. شكرا لكل ضيوفنا الحقيقة اللي كانوا معنا في الموعد مع اختلاف التوقيت. شكرا لكم, سهرناكم واخذنا من وقتكم, يعطيكم الصحة على استقبالكم لينا. بطبيعة حكينا تفاصيل من ناحية حياتكم وحكينا ليامات كيفاش تتعدى وسنين الغربة كيفاش تتعدى والعودة للبلاد. حبيت نشكر كذلك كامل الفريق اللي رافقني. قبل كل شيء نقول الكامل حميدة في الصندار, شكرا ليك على تأمين كل مداخلات الهاتفية. شكرا للفريق التقني اللي رافقني اليوم معانا لازهر حمد, يعطيك ألف صحة. الإخراج الرقمي للحصة ديجيتال والصوت والصورة اللي خرجت لكم على الباش في صفحة إذاعة قفصة أمنها إبراهيم كمال. هذه تحياتي ناس حمادي رويسي في تبادل في الحقيقة مع زميلة بسمة عماري اللي باش تسمعها غدوة في برنامج نساء من الصباح. ما بقى لنا, أتمنى لكم أسعد وأمتع الأوقات وسهرة رائقة للجميع.

0: لمة الحباب ما تحلكن بيكم العائلة لأصحاب الحباب.
1: لمة الحبايب
0: تجمعنا إذاعة قفصة في لمة الحباب في سهرية كل نهار أربعة من 10 إلى نص الليل معايا نهاد الداني.

0: تمام 11 ليلا.
1: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
0: أهلا بكم مجددا مستمعين الكرام إلى هذا العرض الإخباري. أمضت الجمعة جمعية النساء الحرفية بقفصة اتفاقية شراكة مع المنظمة الوطنية لتواصل الأجيال دائرة شمرة بولاية باتنة الجزائرية. تهدف هذه الاتفاقية إلى إرساء تعاون مشترك في مجالات الثقافة والسياحة والتكوين وتبادل الخبرات. تم بمقر ولاية توزر تنظيم يوم عالمي حول مخرجات المرحلة الأولى والثانية لدراسة الدليل التوجيهي لتأهيل وإعادة هيكلة المناطق السياحية في أفق سنة 35 و2000 المنجزة من طرف الوكالة العقارية السياحية. أعلنت وزارة السياحة الجمعة عن أحداث آلية تمويل خاصة لدعم بعث المؤسسات السياحية الصغرى من خلال تخصيص اعتمادات بقيمة 10 ملايين دينار لفائدة المشاريع المرتبطة بالسياحة البديلة. أكدت الجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل الجمعة تمسكها بالحق النقبي وحق الإضراب، وذلك قبل أيام من تنفيذ الإضراب القطاعي المقرر أيام 23، 24، 25 من جوان الجاري على خلفية تعطل المفاوضات الاجتماعية المتعلقة بالزيادات في الأجور. من أخبار العالم، استشهد فلسطيني وأصيب آخرون الجمعة جراء قصف صهيوني استهدف منطقة المواسي غربي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، مع استمرار تصعيد وخروقات الاحتلال لاتفاق وقف إطلاق النار الهش. أخيرا، حذرت أجهزة الاستخبارات الأمريكية إدارة الرئيس دونالد ترامب من أن رئيس حكومة الاحتلال قد يتخذ خطوات من شأنها تقويض جهود التوصل إلى اتفاق سلام دائم مع إيران في ظل ضغوط سياسية داخلية تدفعه إلى مواصلة الحرب على لبنان. نهاية هذا الموعد الإخباري، إلى اللقاء.
2: إذاعة قفصة 24 ساعة بث، تسمعوها في توزر على 89.2، القصرين على 92.7، قفصة قبلي سيدي بوزيد على 91.8.
3: النظافة والعناية بالبيئة علامة تحضر وعنوان المواطنة. الدنيا غناية.

0: خليك الرابح واكسب في تحدي الأسئلة. شاركنا الإجابة صحيحة وترشح للقرعة وهكا تنجم تكون أنت الرابح. إذاعة قفصة تربحك جوائز قيمة، ما تفوتش فرصة المسابقات، تلعب تترشح وتربح. خليك الرابح من الاثنين للخميس بداية من نص النهار مع فاتن هنشير.
1: إذاعة قفصة مرايا تتكلم، مرايا تتكلم.
2: تمام منتصف الليل.
3: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
2: أهلا بكم مجددا مستمعينا الكرام إلى هذا العرض الإخباري. تم أمس بمقر الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة توقيع عقد لإنجاز محطة طاقة شمسية فولتا ضوئية بمطار توزر نفط الدولي بقدرة إنتاجية تبلغ 4 ميجاوات لفائدة ديوان الطيران المدني والمطارات حسب ما أكدته الوكالة في بلاغ لها. صادقت اللجنة الجهوية للصفقات العمومية بولاية القصرين على أشغال تحويل مركز الصحة الأساسية بحاسي الفريد إلى مستشفى محلي وإنجاز القسط الثاني على أن تنطلق الأشغال في غضون شهر. أشرف وزير الصحة مصطفى الفرجاني أمس على توقيع اتفاقية تعاون وهبة بين معهد باستور تونس ومؤسسة نيشيمورا اليابانية بهدف دعم مشاريع البحث والابتكار في مجالات الصحة البيوتكنولوجية وتشجيع نقل التكنولوجيا ومرافقة المشاريع الناشئة المنبثقة عن البحث العلمي. دعت وزارة الصحة الطلبة المرسمين بالمرحلة الثالثة من الدراسات الطبية والذين لم يستكملوا بعد التسجيل على المنصة الرقمية الخاصة بالاختبارات إلى ضرورة القيام بالتسجيل عبر الرابط التالي specialist.msante.tn وذلك باتباع مختلف مراحل التسجيل. استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيد أمس بقصر قرطاج نائبة رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي سلمى مليكة حدادي، وكان هذا اللقاء مناسبة جدد فيها رئيس الدولة تهنيه للجزائر الشقيقة على النجاح الدبلوماسي الذي حققته سلمى حدادي بفوزها بهذا المنصب السامي في الاتحاد الإفريقي، متمنيا لها مزيد التوفيق والنجاح. من أخبار العالم، أعلن سفير المحتل الصهيوني في واشنطن أن تل أبيب أوقفت عملياتها الهجومية في لبنان بداية من 6:30 مساء بتوقيت لبنان. أخيرا، أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية تأجيل اجتماع كان من المقرر عقده بين مسؤولين إيرانيين وأمريكيين في سويسرا أمس، مشيرة إلى أن الترتيبات جارية لعقد محادثات جديدة خلال الأيام المقبلة. نهاية هذا العرض الإخباري، شكرا على حسن الانتباه، دمتم في أمان الله.

0: 나라님. 나라님. عناق القوافي والأوتار. 나라님 مع سمية رجب.
1: مرحبا، تحية طيبة لكل من اختار مرافقتنا عبر موجة إذاعة قفصة. ترانيم جديدة نرحل في ثناياها بين عذب الكلام وطيب الألحان، نتحدث عن رقعة شطرنج المشاعر في حياتنا بين الذكرى والواقع، نسافر في دروب الكلمات الخالدة، فلا أثر باق إلى الأبد، ولكن الجميع يسعى للخلود والتخليد.

يقول جبرة إبراهيم جبرة في عمله السفينة: الحياة تسيل تجري تسابق البشر، وهي كل يوم تغيرك، تأكل منك، تقضو من حواشيك، توسع رقعة الخدر في قلبك، وكل يوم تضيف إليك وتضخمك وتدق في قلبك مسامير المتعة والألم، ولكنك متغير أبدا. طفولتك ترافقك ولكنها ما عادت جزءا منك، إنها هناك بعيدة عنك، ومع ذلك الموج في أقصى الأفق في الجزيرة التي تراها في بحر أحلامك.

ويتحدث عبد الرحمن منيف عن قيمة قبول اختلافاتنا في حفظنا من الزوال فيقول: تأكدت أكثر من قبل أن هزائم جديدة تنتظرنا طالما لم نعرف كيف نفهم بعضنا ولم نستطع أن نتحمل خلافاتنا أو نتوصل إلى حلها، خاصة وأننا في مراحل معينة ارتضينا أن يكون الحكم بين خصومنا. خلافاتنا هي جوهرنا وأصولنا وخصوصيتنا، لابد أن نتحصن من جعلها تعمينا عندما نحاول طمسها، لذلك توجب علينا الاختلاف المحترم حتى نستمر.

ويقول نجيب محفوظ في رواية الشحاث على لسان موكل المحامي عمر الحمزاوي في علاقة بالأرض موضوع القضية التي يترفع فيها محاميه لكسبها ضد غريمه، ولكنها مهددة بفعل قانون التأمين بإعادتها للدولة. يقول: والأمر صعب على المحامي، فيبسط له ذلك بما يلي: ليس مهما، المهم أن نكسبها. ألسنا سنعيش حياتنا ونحن نعلم أن الله سيأخذها؟ كانت هذه الإجابة الوجودية بمثابة القشة التي قسمت ظهر البعير بالنسبة للمحامي، فدفعته لمواجهة الأسئلة التي قضى عمره في جمع المال والنجاح ليتجنب مواجهتها. هنا يبدأ الجزء المخيف من الرواية، الجزء الذي ستشعر غالباً أنه يمسك بشكل ما. هل تذكر تلك الصباحات المزعجة التي تصحو فيها خالياً من أي رغبة في العمل؟ الرغبة في الفعل بشكل عام، وتزدحم في ذهنك أسئلة عن جدوى ما نفعله، جدوى العمل، جدوى البوح، جدوى الحياة ذاتها. يصاب المحامي في الرواية بفتور عام يصده عن العمل ويحرمه من القدرة عن استخدام الحياة. تفقد المتع في نظره لذتها الأولية، وتصبح الدهشة كنزا يبحث عنه في رحلة طويلة لا بداية ولا نهاية لها. كان كل هذا إذانا لعمر كي يهجر عالمه القديم تماما، يهجر بيته وأسرته، يدخل في مجموعة من المغامرات الحسية طارة والمتصوفة أخرى، باحثا عن معنى لرحلة الحياة، باحثا عن معنى لوجوده. هي رحلة كل بني آدم، لكننا نحياها بأسئلة وأجوبة مختلفة.

Sophie.

الفن هو أجمل إنجازات الفرد الخالدة، جمالية ما نكتب ونرسم ونعزف في صداها من أرواحنا، وهو ما يجعل أمزجتنا تنتعش حتى وإن عالجنا به الخيبات والتعثر وعبرنا به عما لم يكن ممكنا أن نقوله بشكل مباشر. الفن يعانقنا في كل مرة حتى لا تقتلنا الحياة. نعيش الفن في تفاصيلنا الصغيرة، في اختيار ألوان ملابسنا، فناجين قهوتنا، في المساحات التي نطل عليها من مكاتب عملنا ومن بيوتنا. قد لا نختارها وقد لا تكون على قدر جميل من الفن والجمالية، لكننا لا نتردد في كل مرة في جعلها كذلك، فقد حتى نستمر، وعندما نستمر نضمن الحد الأقصى من البقاء، وإذا ضمننا الحد الأقصى من البقاء نقارب صورة الخلود، مثل صور الآلهة القديمة التي نحتها الفرد بيده حتى تظل فقط، لكنه هو يرى أنها إن بقيت بقى. فتحسب كثيرا حتى لا تتلف ولا تنسى. نحن اليوم نراها بعض صور الفنون والجمال، وهو يراها الباقية أو الراعية لحياته. تتقاطع العملية، من يسند من؟ من يضمن بقاء من؟ لكن في النهاية هو خلد أثرا أراد من خلاله أن يذكر. فاختلفت أسماء الآلهة من شعب لآخر، لكن ظلت المنحوتات تزين الساحات والمدن، نقرأها بطرق مختلفة ونسميها بطرق مختلفة، نزورها، نأخذ معها أحيانا بعض الصور، وهو انتصار لذلك الأول الذي نحتها من الحجر. نبقى وسنظل ما دام الحب ينتشر بيننا.

إلى هنا تنتهي ترانيمنا، لنا لقاءات جديدة لاحقا على موجة إذاعة قفصة بإذن الله، مع تحيات سمية جبعة كرمي.

0: ترانيم. ترانيم عناق القوافي والأوتار. ترانيم مع سمية رجب. إذاعة قفصة معك وين ما كنت.
1: إذاعة قفصة معك، راديو قفصة.ان.

0: قطوف الأدب من كلام العرب،
1: يكتبه
2: عبد المنعم خلف الله
1: ويخرجه
2: رضا سليمان.